Music is the universe of DJ Rehan. موزايك اف ام الاولى في تونس. موزايك اف ام توب ماتان. The morning top.

Music FM. Number one station. It's about that time, y'all.

0: Mosaïque.
1: Somebody I could love for them.

0: أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي عيدكم مبروك، ان شاء الله سنين دايمه، كل عام وانتم حيين بالف خير. احنا نقعدوا لو حتى الثالث عيد وحنا نعيدوا. ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وانتم ملمومين في الخير. تحيه ليكم اللي تسمعوا في موزاي كفام، تحيه ليكم ان شاء الله كنكم في الثنيه، كنكم مروحين وقعت ذا راجعين لتونس على خاطركم تخدموا شويه اخر، كنكم زيد مازلتوا مرتاحين، كنكم زيد ما نجمتوش تتنقلوا ايامات العيد وفي الويكاند باشكم فرصة زادة انكم تتنقلوا. ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل، ان شاء الله تخلطوا كان بسلامة، وان شاء الله الفايدة انه ديما في صحة جيدة، الفايدة ان شاء الله ديما ملمومين بالعباد اللي تحبوهم، بالناس العزيز عليكم. ان شاء الله يا ربي ديما في الخير ملمومين، وان شاء الله العيد تعدى في ظروف طيبة كما حبيتوا، ان شاء الله كل شيء تعدى كما خططتوا، كما نظمتوا، كما تمنيتوا. ان شاء الله يا ربي يرحم الناس اللي فرقونا، وربي يفضل العزيز علينا، وربي خلينا الناس اللي نحبوهم. احنا كالعادة موعدنا يتجدد معاكم انتوا حتى لسه تأمتع صباح. بعد شوية نخذ فكرة على توقعات الجوية، كيفاش باش تكون نهاية الأسبوع، مازال درجات حرارة مرتفعة وإلا لا؟ هذا الكل نعرفوه بعد لحظات. كالعادة زادة برشا موسيقى نقترح عليكم على امتداد الساعة ذي شوية أخرى. عنا موعد زادة مع الأكتواليتي والأخبار. نصبح برشا على عدنان اللي رفقنا في الإخراج تيلة الأسبوع هذي. إن شاء الله كل عام تحب خير عدنان، سنين دايما ليك وللعائلة الكل. بعد شوية زادة عنا موعد مع لي بروغرام دو جور، نحكيو على شنو يستنى فينا باغتيغ من 6 متاع الصباح. البارح مستمعة كانت تعادلت معايا في ديديكاس العيد وطلبت مني أني من أم العرائس، كان الميموار متاعي ما خانتنيش، من أم العرائس تسلم عليها برشا، ونتمنى إن شاء الله تكون تسمع فيا. وهذه كي موعدتها قلت لها غدوة صباح نبدأ فيروز، هذه لها هي نهديها اليوم الصباح. إسا صغيري كتير فيروز تتشيتي أول ساعة. مرحبا بكم.

0: ايوا ميبي ان شاء الله نهاركم فل، نهاركم مبروك الناس الكل، طريقه سلامه ليكم، تحيه ليكم كنتوا مروحين من الخدمه، كانكم ديجا شديتوا الخدمه نتاعكم وبديتوا الوقايه هذيا، ان شاء الله دخلتوا كان سلامات. تحيه للناس اللي توا حلت بعد نهار عيد، ان شاء الله يا ربي كان بالرزق، وان شاء الله بعد الراحه ولا حتى التعب نعرف زيدا نتاع ايامات العيد، ان شاء الله نبداو نهار جديد ما فيه كان الحاجات البيا، فيه كان الرزق، وان شاء الله كان بالرزق الحلال. بعد شويه موعدنا مع الميتيو، ناخذوا فكره على توقعات الجويه، نقترح عليكم Dire Straits to Sweet في You and Your Friend version live، إن شاء الله تعجبكم. مرحبا بالناس الكل.
1: أول ساعة

0: سلام في غنية أغنية الويكند ممتاز هاني معاك مرحبا بالناس الكل خلينا توتسيد في بوان ميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية ميتيو طقس اليوم الجمعة 29 ماي طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب خاصة بعد الظهر لكن هذا باش يكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب مع ظهور خلية رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة البحر قليل الاضطراب لكن مازلنا معنيين بدرجات حرارة تكون في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 33 وتوصل حتى 37 ببقية الجهات غدوة 30 ماي تبدأ شوية الحرارة في انخفاض طفيف جدا البحر قليل الاضطراب ويكون الطقس مغيم جزئين بأغلب المناطق تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية هذا على مستوى المناطق الغربية الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة والبحر غدا يكون قليل الاضطراب بالنسبة اليوم لحد 31 ماي آخر أيامات شهر ماي باش نوعدوا شهر ماي بالحرارة اللي تكون في استقرار البحر اللي يكون قليل الاضطراب ويتواصل الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق ميتيو زينا معكم حتى للستة متاع الصباح صباحكم مبروك شاء الله نهاركم زين الناس الكل تحية ليكم وين ما تسمعوا في موزايك اف ام شوي خير موعدنا مع الاكتواليتي والاخبار في ليزيفينمون دو جور سيفي وندر ايزنت شي لافلي تو سويت نهدي لكم في اول ساعة مرحبا بالناس الكل نهاركم مبروك
1: اول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي

0: هيا بن عبي ليموني اللي غاروا مني توصلنا لـ 35 دقيقة نهاركم زين وقعت الأكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: خلينا نحكي على إعلان وزارة التربية البارح الخميس عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة التلامذة نتاع الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق وإن شاء الله بنجاح، وهذا انطلاقا من نهار 4 جوان حتى 9 جوان 2026. وزارة التربية أوضحت في بلاغ لها أنه بإمكان التلامذة المعنيين أنهم يدخلوا للمعطيات الخاصة بهم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.tn، وهكذا كان نجموا يطلعوا على الأعداد متاع المراقبة المستمرة متاعهم، اراجع عليهم بالنظر. المعطيات ذي المنشورة تشمل المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، هذا بالإضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت زادة وزارة التربية المترشحين الكل إنهم يتثبتوا من صحة أي معطيات منشورة، وأكدت أنه في صورة تسجيل مثلا أي خطأ في علاقة بالأرقام والأعداد هذية يمكن التلميذ أنه يعمل مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني، يقوم بسحبه ويسلمه إلى إدارة المعهد. نهوني نحكيه بالنسبة للتلامذة المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، الزوز عندهم الحق في أنهم يقوموا بسحب مطالب الاعتراض. والوزارة أكدت أنه آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض تم تحديده نهار 9 جوان، مفيدكم من نهار حتى 9 جوان، معناها من نهار 4 حتى نهار 9 جوان نجموا تثبتوا في العدد متاعكم، وكان فما أي خطأ نجموا تقوموا بإصلاحه إلى غاية 9 جوان، هكيكا نجموا تصلحوا كان فما أي أخطاء، كان فما زادة يمكن ساعات بعض الأعداد اللي تلقاها جايتكم في البلتان حاجة، وفي الموقع تنجم تكون فما خطأ متاع سيزي ولا حاجة اللي تخليكم ما عندكمش نفس الأعداد. نحكيو على خبر ثاني يهم الإدارة العامة للإداءات، ويهم خاصة آخر أجل لإيداع التصريح الشهري. نحكيو على اليوم الجمعة 29 ماي جوستومون، هذا ما أكدته الإدارة العامة للإداءات. اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين اللي ما همش خاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، دونك يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة من غير دفع خطايا مالية. دونك هذية للتذكير بالنسبة للأشخاص المعنويين اللي ما همش خاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: 25 دقيقة طريقة. السلام عليكم، نهاركم مبروك الناس الكل. وقيت لي بروغرام دو جور،
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: خلينا ناخذ فكرة على شنو السنة فينا فارتيغ من ستة متاع الصباح. اليوم اكسبسيونيلمون الموعد مش باش يكون مع ايمين، باش يكون مع يلا، وان شاء الله مع كيب. احلى صباح الكل حاضرة وكومبلي كيما عودتكم من ستة حتى لتسعة. ناخذ فكرة على اهم الفقرات. الموعد يكون العادة مع فاطمة في دقيقة، حاضر 46 دقيقة، خربش تربح 56 دقيقة، موعد على الخوي والاكتواليتي مع سبعة وعشرة دقائق. اليوم باش نحكيو مع اخصائية علوم التغذية بالمعهد الوطني زهير القليل سعيد أبو مفتاح، نحكي معاه على بعض النصائح لفترة ما بعد عيد الأضحى، كيفاش نرجعوا التوازن الصحي متاعنا بعد أيامات اللي كلينا فيها كمية كبيرة من اللحوم والبروتين دونك والحلو زيدا، كيفاش نرجعوا للروتين الطبيعي من غير خاصة مشاكل هضمية. الموعد يكون كالعادة مع 27 دقيقة مع 10 مينوت كرونو مع مكي. صباح تربح باي جديدة، هو موعد يومي زيدا للربح، تكلمونا على 71 113,000 كان تشاركوا. تحبوا تكونوا حاضرين معنا هكيكا تبدأوا ان شاء الله صباحكم معنا بالربح. معنا زيدا كالعادة يكون مع ايمن فيها الوكوندكتور 200 دينار يوميا تنجموا تربحوهم. ونختموا كالعادة بانتبه شقال اليوم، نحكيوا على فرنسا اللي سجل حالات وفيات مرتبطة بموجة الحر، ايطاليا كيفاش تعدل ساعة العمل في محيط روما، هذا الكل نحكيوا فيه باكثر تفاصيل. وبش يكون عنا زيدا لفيديو الاكسبير حاضر معنا باش نحاولوا نفهموا هالظاهرة هذية. هذا الكل وأكثر باش نحكيوا فيه، برشا أخبار برشا جديد، كل ما يهمكم على امتداد 3 ساعات من 6 حتى لتسعة. ميرسي بوكو عدنان اللي رافقنا في الإخراج، شكرا لكم انتوما زيدة على الاستماع. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة، ما تبدلوش خاصة لفريكونس متاعنا. خليكم معنا، الموعد يكون بعد تقريبا ربع ساعة من توا مع إيكيب. أحلى صباح الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، تلقوني بعد شوية، إن شاء الله نهاركم زين.
1: Les programmes du jour, Mosaïk FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.

وسهلا، صباحكم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل طريقة سلمة ليكم ان تسمعوا فينا، مرحبا بكم، ان شاء الله عيدكم مبروك. للي ما خلطش نعيد عليه سنين دايما، ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بصحة، كل عام وانتم ملمومين في الخير. ان شاء الله عيدكم تعدى كما حبيتوا، ان شاء الله العيد تعدى في ظروف طيبة، ان شاء الله تلميتوا مع الناس اللي تحبوهم، اتصلتوا بالعبيد اللي متوحشينهم، ان شاء الله عيدتوا على عائلتكم، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. شكرا لكم زيدا على استماعكم لنا. موعدنا في احلى صباح يبدا من توا حتى للتسعة، الفقرات اللي تعودتوا بيهم الكل باش يكونوا موجودين. صباح برشا على كيف الكل، مراد في الاخراج، عبد الناصر في الاخراج الرقمي، صباح على كريمه اللي تكون في استقبال تليفوناتكم، فاطمه اللي تلقاها بعد شويه في دقيقه حظ، صباح زيدا على مكي اللي شويه الموعد تكون معاه في 10 مينوت كرونو، صباح على ايمن في لو كونديكتور، ايد دهمين اللي تلقاها من 17 دقائق حتى لنهايه البرنامج. لكيف الكل ان شاء الله تكون موجوده معكم، برشا جديد برشا اخبار، كل ما يهمكم باش تبداو صفحيتنا ان شاء الله معنا. كان بربح بعد شويه موعد الربح لك اخذوا غشاش، زيد خليكم في الاستماع لنا، ناخذوا فكره قبلها على توقعات الجويه في موعد اول مع فاطمه، ومن بعد ان شاء الله موعد يكون مع المعهد الوطني للرصد الجوي، خنشوفوا كيفاش باش تكون نهايه الاسبوع ودرجات الحراره بالنسبه لليوم. خلينا نبداو بلاي ليست نتاعنا اليوم، شنو عندنا؟ نبداو ليونيل ريتشي دو ات تو مي، تو تسيت في احلى صباح، مرحبا بكم، نهاركم مبروك نسكوت.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 29 مايو طقس باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية باش تكون مصحوبة بأمطار، والريح من القطاع الشرقي باش يكون ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات، لكن غدوة السبت 30 ميل حرارة في انخفاض طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني لرصد الجوي.

0: Έρτε σαν τα σβέα.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. أجواء ممتازة، أول أخبار نار الحمل، فما خبير صغير يفرح قلبك وين زادة تحسن موضوع كان معطل. الثور، فما راحة نفسية راجعة تدريجيا، فلوس وإلا فرصة بين. والجوزاء، إذا عندك مشروع وإلا فكرة إذا راهو وقت ممتاز تبدأ تتحرك فيها. مواليد اليوم، يستنى فيك عام جديد فيه الخير، فيه البركة، فيه الأفكار، التصورات، المشاريع. هذا اللي حكيت عليه الفلكية كرم الشمس،
3: يلي بانتظاره سنة حلوة، سنة مهمة، سنة فيها عدة تصورات، عدة أفكار، عدة مشاريع، عدة أحلام ومخططات. في قصص قديمة بتبين، في قصص بدكم ترجعوا تتابعوها. هذه السنة لأن غنية بكل هذه الأمور، مطلوب منكم التركيز. سنة كتير مهمة، فيها كتير من الفرص والأوبورتونيتيز لحتى تنجحوا فيها. ضروري تتابعوا حركة كوكب أورانيوس خلال هالسنة، سنتكن عم تبلشوها، لتشوفوا أمتى المعقولة يقرب صوبكن.
2: راهي تتحقق الأحلام والأهداف يا جوزاء، حتى السرطان قلبك يرتاح من ضغط عشت ليامات يتعديد. الأسد، ماديا فما انفراجة صغيرة لكنها باش تكون مهمة. والعذراء، راهو التنظيم اللي عملته يعطي نتيجة أخيرا، حاول تفرح بالإنجازات الصغيرة. الميزان، حبك تركز على العلاقات اللي تعطيك طاقات إيجابية، حاول تكون واضح في كلامك وما تخليش زيدة الخلافات الصغيرة تأثر على مزاجك. العقرب، راهو في الخدمة وإلا القراية، حبك تركز على هدف واحد وما تتشتتش، واني منحكي وما تشتتش طاقتك في عدة أمور مرة واحدة. القوس، هي نصيحة، ما تخليش العنيد يضيع فرصة تقارب وإلا صلح. وانت يا برج الجديش، قولك انت خو خطوة صغيرة نحو أهدافك، النجاح باش يكون قريب. والدلو، نهاير مناسب باش تبدل روتين وتسمع زيادة لصوتك الداخلي أكثر، عندك أفكار جديدة، راهي طاقتك مختلفة لكن يلزمك شوية جرأة باش تبدأ تنفيذ. ونكملوا مع الحوت، الصراحة تجيب براحة وتقرب القلوب.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
4: أحلى صباح،
0: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.

0: خربش تربح خربش تربح
1: 6:57 دقيقة جارة نهاركم مبروك وقايت الربح وقايت لكاخ دو غشارج من اداء موزي كفاية مقبل. خلي نذكركم اللي تنجموا تبدأوا صفحية معنا شوي اخر في سبح تربح كنت تكلمون على 71-113-1000 مازال عندكم الفرصة باش تربحوا معنا انلو دو برودوي من اهداء جديدة تبحوا علينا جاوبوا على سؤال تربحوا بالوقت الكادو من اهداء جديدة الطريقة الوحيدة 71-113-1000. خلي ناخذوا توتفيت فكرة على النوم متاع الكاخ دو غشارج بالنسبة لليوم تحطوا كرا هذا النجمة 3 أرقام متاع المشغل متاعكم نجمة والكود هو 44-73-30-40-39-83-09-09. إن شاء الله ألف مبروك لي سعيدة ولا سعيدة الحظ اللي ربحوا معنا اليوم الكاخدو غشارج من إيدي موزيكا فام.
0: كل يوم السنة الجمعة من 6-9 متاع الصباح du mal s'il te plaît, n'y pense plus.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي التهديدات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت من أبرز القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية. والوكالة توضح أن تنامي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي زاد من مخاطر استهداف المستخدمين عبر المنصات الرقمية، داعية إلى ضرورة الحذر من الرسائل العاجلة وعدم الضغط على الروابط المشبوهة. والوكالة توصي بالتحقق من هوية المتصل أو المرسل وتفادي إضافة أشخاص مجهولين إلى المحادثات الشخصية، إلى جانب استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحسابات. استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات أسبوعيا طوال الموسم السياحي للسنة الحالية. وسفارة تونس ببغداد تفيد في بلاغ بأن رحلة أمس وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدول قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين وسياح عراقيين تم توجيههم إلى فنادق بالعاصمة والحمامات وسوسة. صدور أمر يقضي بتعيين المهدي العوني رئيسا مديرا عاما لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري التابع لوزارة التجهيز والإسكان، علما أنه سيباشر مهامه ابتداء من أول جوان المقبل. عالميا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة بواشنطن صباح اليوم الجمعة. يشار إلى أن باكستان تواصل جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. شبكة CNN الأمريكية تفيد نقلا عن صور أقمار اصطناعية بأن إيران استعادت الوصول إلى كميات هائلة من الصواريخ المخزنة في عدة منشآت تحت الأرض. وزارة خارجية رومانيا تدين اليوم الجمعة ما وصفته بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من جانب روسيا، وذلك بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى في مدينة بشرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: Peter de Santas Bea. Al khwa.
1: 37 دقيقة نهاركم مبروك، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من أحلى صباح. حسنين دائما للي تلحقوا بينا زادة توا، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. يد صباح الخير وإن شاء الله عيدك مبروك.
2: صباح النور نادية، إن شاء الله عيدك مبروك وعيد مبروك مستمعين الكل، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للجميع.
1: أي رحلة العودة مع نهاية أسبوع مريحة به، إن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائما الناس الكل. جو سما إحنا ذيك عليش في على الخوي، حبينا نحكي واليوم على بعد نهايرين عديناهم، كل واحد كيفاش الاستهلاك نتاعه كان، لكن نتصور كما أي تونسي وتونسية كيفاش كان التعامل في فترة العيد. اليوم حبينا نحكيه شوية كيفاش نرجعوا ونرجعوا الريتم متاعنا بعد نهارين عيد، وخاصة نحكيه على التغيير اللي يصير في النمط الغذائي في نهارين، واللي يتعب نحب ولا يكره البدن متاعنا، يعطيه عب آخر، وفيه نجم يكون حتى في بعض الوضعيات شوية مخاطر اضطرابات الجهاز الهضمي، وهذا الكل باش نحكيه فيه. خاصة زادة نحكيه مع ضيفتنا على خطر التسممات الغذائية، وهذا حتى شفناه صار. دونك اليوم باش نحكيو بالتفاصيل مع ضيفتنا، ونحاولوا زيدا ناخذوا بعض النصائح كيفاش نجموا بعد نهارين طوال بيز كيفاش نجموا نرجعوا للنظام نتاعنا. مشكوره جدا ضيفتنا اخصائيه علوم التغذيه بالمعهد الوطني زهير قليل، مدام سعيد ابو مفتاح، صباح الخير مرحبا بك.
3: صباح النور، وعيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام حيين بخير.
1: سنين دائما وان شاء الله كل عام وانت بخير زيدا، وشكرا ليك على قبول التدخل معنا في ثالث ايام العيد. كان ناخذ فكرة ساعة على اليوم كيفاش نجمو بعد النهارين هذوما، خلينا نقولوا بالتغيير في الماكلة نتاعنا، معناها اكسي خلينا نقولوا حتى في علاقة بالحم والكونتيتي نتاع الحم اللي ياكلها التونسي في العيد، شنو نجمو نعملو باش نرجعو بشوية بشوية لنظامنا الغذائي العادي.
3: بياكش بصحة مدام نادية، جست حبيت نقول اللي باشر في عيد الإضحى كما كنت تحكي، في العادة يصير باشا إفراط في استهلاك الحم العلوش، مع باشر مشكلة الحم العلوش فما إفراط في استهلاك زيادة المشروبات الغازية في الخناد، فما زيادة كثرة استهلاك الخبز، فما باشا أنواع نتاع خبز اللي عندوها في العيد، كيف كيف فما استهلاك الملح، معناها استهلاك الملح بكثرة. دونك بالطبيعة البدن باش يواجه ضغط كبير، وخاصة على الجهاز الهضمي والأعضاء كما الكبدة القلب الكليوي، بيان سور الضغط هذا باش يتسبب في إجهاد خدمة كل من الأعضاء اللي كنت اللي ذكرتها. دونك باش نعطي مثال كيما إكزامبل، إنسان كان يخدم عادي ويجي فترة باش يخدم فيها أكثر من طاقته، بالطبيعة باش يصير له إجهاد، نفس الشيء يصير في البدن. دونك بعد العيد بعد الضغط هذيك بعد الضغط اللي يتعرض له البدن ويتعرض له الجهاز الهضمي، باش ننصحوا عامة الناس خاصة الناس اللي عندها أمراض مزمنة يرجعوا بيان سور لمرحلة التوازن الغذائي تدريجيا، باش نعاونوا البدن يستعيد الراحة الهضمية نتاعو وينظم سقطه ومستوى السكر ومستوى الدهون في الدم إذا كان يطلعوا. دونك أول نصيحة هي أولا ننصح الناس أنهم يقسموا الوجبات نتاعهم إلى ثلاثة وجبات في أوقات مضبوطة، نحاول نرجعوا للنظام. باش ناكلوا ببطء، ما نحاولوش نزبوا، معناها نحاولوا باش اللي ناكلوا نهضموا، نبداو بالمضغ، إذا الإنسان يمغض باهي بباهي ياخذ وقت في المضغ باش ينجم يهضم الماكلة نتاعو، وهذه النصيحة الأولى. دونك النصيحة الثانية هي شرب الماء، شرب الماء قد ما يقدروا من إترا نص حتى لإترين ونص في اليوم، أما يكون بين الوجبات. نشرب الماء مع الماكلة وقت الوجبة، هو الماء ينقص من الهضم ويعطل الهضم ويزيد حتى في عسر الهضم مع الماكلة، دونك نحاولوا ديما نشربوه بين الأوقات نتاع الماكلة. تعرفوا الماء معناها يعاون باش يخلينا نتخلصوا من الأملاح والمسام اللي تكونت في الدم مدة العيد، دونك نزيد نكسروا شوية من الماء. الماء زادة راه مفيد جدا خاطر يعاوننا باش نقصوا الإمساك للناس اللي صار لهم إمساك، خاطر كثرة البروتينات وكثرة اللحم راه تنجم تعمل إمساك، دونك من الأحسن ننصحوهم باش يشربوا برشا ماء. الماء زادة ينقص من احتباس الماء سيغتو للناس اللي نكونوا نحن عندهم نسيخ صار لهم نسيخ كثرة الملح وكل شيء، زيادة الماء يحاولهم باش يتخلصوا من كثرة الملح والنسيخ هذيك. بيان سور اللي ما يحبش يشرب الماء ولا معناه ما يريقش للماء نجم يبدل الماء نتاعو، نجم شوية قارص شوية نعناع أخضر يحطهم في الماء، ونجم يشربهم كيف كيف، نجم يحط شوية بسباس كمون، سيغتو للناس اللي عندهم بيغاز وعندهم نسيخ والكل ينجموا يستعملوا الأعشاب هذيا تعاونهم برشا.
1: تبدي وفيهم هكا انجو اروماتيزي شوية بشي نجم يعدي الكمية نتاع الماء.
3: لا لا، كيف كيف نقص من استهلاك الحمل العلوش، دكتور
1: يظل لي هدنة مدام سعيدة توا نتصور نتصور فما هدنة توا بشتير
3: فترة بتاع هدنة توا
1: اي
3: نقص شوية نستهلك الحمل علوش يوميا واليوم مدابينا نعمل شوية هكا نتبيلو مع معناها لحوم أخرى كما سيقول لحوم البيضاء كما الدجاج كما الدام كما الحوت وننصح العبيد باش تكثر شوية من الحوت سيقطو حوت نوع السردينة خاطر السردينة بها نوع نتاع زيت اسمه الأوميغا 3 اللي يعاون برشا الناس اللي عندهم مشاكل نتاع العروق يحسن من مرونة العروق وراهو به برشا سيقطو مع الحال مع اللحوم الحمراء
1: مهم برشا
3: دونك نتجنبوا اللحوم الغنيه بالدهون كيما سورتو حتى معناها اذا كان فما الحم اذا بينا نبعدوا على الكرشة معناها اللحوم الموجوده في الكمونيه اللي فيها القلب والكلى واللي فيها الاعضاء هذوما فيهم برشا كميه دهون دونك رندوا بينا خاطر سورتو للناس اللي عندها امراض نتاع عروق ومرض نتاع القلب والكل راهم وسورتو الامراض اللي عندهم نقرص احنا لابد هذوما يتمكنوا برشا بالانواع نتاع اللحوم هذيا دونك نحاول ننصحوا العبيد انهم يفوحوا صحي دونك يكتبوا شويه ثوم تليل اذا كان شي يعمل مشوي يعمل عصره قارص في الاخر دونك نبعدوا شويه عن الملح نقصوا شويه من كميه الملح دونك اذا كان فما ناس ما تستعملش القارص خاطر نجم يقلقهم ولا حاجه ما نساوش رشه المعدنوس رشه المعدنوس معنا عاده التوانسه نجم نحطوا رشة المعدنوس والبصل على اكسسوار الحم ولا صوص ولا حاجة راي حاجة هيلة خاطر غنية بالفيتامين سي كما في القارص معناها والفيتامين سي من مضادات الأكسدة القوية اللي تعاون على تحسين الشوائب الحرة معناها باش نتخلص من الشوائب الحرة اللي خذيناها مدة العيد كيف كيف ننصح العبيد انها باش تكسر من السلايط
1: الالياف يا مدام سعيدة هكا ولا الالياف
3: علاش خاطر غنية بالالياف وراه مش غنية كان بالالياف برشا بركة معناها نعرفوا الخضرة راهي فيها الياف وفيها معادن وفيها فيتامينات وفيها الماء الماء اللي فيه المعادن والاملاح المعدنية دوك السلطة بنواحة معناها ما نفس نفرض نوع نتاع خضرة دوك اللي ما يحبش معناها حتى سلطة هكا وتبدا فيها برشا انواع ينجم يكتفي بنوع بركه نتاع خضره مثلا ياخذ يحب كان طماطم يقص دي ترانش تاع طماطم ولا يقص دي ترانش تاع فقوس ولا مثلا ليتشو ولا يعمل سلطه خضراء كما يحب يعني كل واحد كيفاش يريق له معناها ماذا بينا يحاول باش ياخذ خضره ديما يسبقها قبل الوجبه الرئيسيه كما قلت انت تاع الالياف تعاونوا على معناها الهضم تعاونوا على الامساك تعاونوا على تخفيض امتصاص السكر في الدم وتخفيض امتصاص الدهون في الدم دونك تنقص مك الاجهاد اللي كنا نحكيوا عليه كيف كيف قلت ما قلت تسهل التبيعه وتنقص من مشاكل الامساك قلنا فيها سورتو معادن البوتاسيوم معدن الخضره فيها غنيه برشا بمعدن البوتاسيوم معدن البوتاسيوم هذه هو المعدن المضاد لكثرة معدن الصوديوم اللي هو في الملح يعني لما فيه للصدم الصوديوم اللي يقوى في الملح يكثر برشا في البيريود نتاع العيد البوتاسيوم هو المضاد نتاعو واش معنى المضاد نتاعو هو اللي يحاول يخرج الصوديوم من الاحتباس معناه الموجود في الدم نتاعنا يخرجوا عن طريق البول دونك يزلنا نكثروا من اي حاجه غنيه بالبوتاسيوم يشفتونا القوى البوتاسيوم في الخضار الورقيه السبنيخ والمعدنوس والكلافات هذوما ماذا بينا نكثروا منهم بيان سور نحاولوا باش نقصوا من المشروبات الغازيه لكن كثر في ماذا بينا نقصوا منهم خاطر تتسبب بيان سور في ارتفاع مستوى السكر مستوى الدهون الثلاثي الجليسيريد يجي
2: دكتوره حتى كي تبدا معناتها المشروبات الغازيه خلينا نقولوا زيرو معناتها ما فيهاش سكر
3: هي راهو هي بيانشو خاطر ما فيهاش سكر دونك ما ديما اقل ضرر لكن راهو ما نجمش نستنسو بها وما نحبوش ننصحو بها احنا كمختصين في التغذيه على خاطر الانسان اللي يستعملها راهو يولي يستعمل تولي فيها ادمان على خاطر على خاطر معوض السكر هو ان يدير كورون معناها سو احنا محلي معناها يغلط المخ على انه انسان معناها الانسان كينو يخف السكر دونك يخليه يبدا يفرز حاجات كي انه خذ السكر
1: واضح
3: يعني فيها مضار الحقيقه حتى على البكتيريا النافعه اللي موجوده في
1: واضح جدا شكرا لك مدام سعيده اي تفضل في 30 ثانيه باش نختموا كان عندك اخر فكره نواصلوها تفضل
3: دوك مش نعرف المظاهر نتاع المشروبات الغازيه راهي تضر برشا

0: شكرا لك، يعطيك صحة، مشكورة جدا مدام سعيدة أبو مفتاح، شكرا لك على النصائح القيمة والمهمة، ربي فضلك سنين دائما، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير. ضيفتنا أخصائية علوم التغذية بالمعهد الوطني زهير قليل، كنت هذي على الخوي بالنسبة اليوم.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
1: ميتيو
0: خلينا ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم. درجة الحرارة مازالت في ارتفاع وقلالة، كيفاش باش تكون نهاية الأسبوع؟ التفاصيل مع أنيس ساتوري من المعهد الوطني لرصد الجوية. أنيس صباح الخير وعيدك مبروك إن شاء الله.
3: صباح الفل والياسمين مدام نادية، عيدك مبارك وعيد مبارك إن شاء الله على أوفية إذاعة مزيك.
0: بسين دايما، شكرا لك، تفضل.
3: شكرا. درجة الحرارة حاليا 20 درجة في تونس، 23 درجة في صفاقس، 16 درجة في القصرين، 25 درجة في توزر. في الحقيقة ما زلت مرتفعة نسبيا درجات الحرارة، اليوم تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و 37 درجة في بقية الجهات. تونس العاصمة يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 31 درجة. الارتفاع باش يكون واضح خاصة في جهات الجنوب الغربي. في معاد ذلك اليوم طقس باش يكون شادة مغيم جزئيا، ثم تتكاثف السحب آخر النهار في المناطق الغربية للوسط، يعني جهة القصرين مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. ممكن أيضا تظهر الخلايا الرعدية هذه في ولايتي الكاف وسليانة. جنوبا جهة تطاوين خاصة جهات البرمة رميدة وبرج الخضرة، ننتظر أيضا أنها تتكون فيها خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، ممكن حتى محليا غزيرة. بالنسبة لعنصر الريح اليوم تتواصل شرقية ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب. ثم يوم الغد طقس باش يكون ان شاء الله مغيم جزئيا، تتكاثف فيه السحب بعد الظهر مع امطار مؤقتا رعديه، وتشمل اكثر مناطق من الغربيه من الشمال والوسط، يعني جهه جندوب بيج سليان الكيف قصرين سيدي بوزيد وحتى قفص يوم الغد باش تحذر فيهم الامطار. الريح تتحول من القطاع الشمالي في الشمال والوسط، تتواصل شرقيه في الجنوب ضعيفه فمعتدله، البحر قليل الاضطراب والحراره في انخفاض طفيف. يومي الأحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لتكون خلايا رعدية في المناطق الغربية للوسط والجنوب، وبقية العناصر الجوية نجم نقول دون تغيير، ما عدا الحرارة ترجع للارتفاع تدريجي بداية من يوم الاثنين. هذا تقصنا نادية، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك أنت، يعطيك صحة أنيس ساتوري من المعهد الوطني لرصد الجوي، مشكور على هالتوضيحات هذه الكل. كان هذا بوان ميتيو بالنسبة اليوم.
1: ميتيو
2: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: مكي صباح الخير، عيدك مبروك.
2: صباح الفل والياسمين، ان شاء الله عيدك مبروك انت وسادة المستمعين الكل.
1: يعيشك مكي سنين دايما في 10 مينوت كرونو. اليوم عندنا بعض الاخبار باش نحكيو فيهم، باش نحكيو شويه خير على اقمصه نتاع المنتخب في المونديال، وشفنا حتى التصاور على الصفحه الرسميه لموزايك فيم، ومشكور فريق الديجيتال على الخدمه الكبيره اللي يخدموا فيها. خلي قبل نحكيو على صبري لاموشي اللي جاوب على تواجد ابنه في تربص المنتخب.
2: الموضوع اللي يصنع جدل في الأثر جدل كبير في الأيام اللي فارتها هو تواجد ابن صبري اللاموشي مع في خلال حصة تمرين المنتخب الوطني التونسي بزي المنتخب الوطني التونسي في وسط الملاعبية في وسط التمرين حاط ساقه على الكرة. دونك التصويرة اللي خرجت والفيديو خرجت في الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، صار عليها برشا كلام وبرشا ناس قاعد تستنى في توضيح من الجامعة التونسية لكرة القدم، إلا أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ما عملت حتى توضيح رسمي، فقط قالوا أنه صبري لاموشي جاب ولده معاه باش يكون معاه، لكن ما

0: مش بش يكون موجود في الملعب التمارين. البارح كانت حصة تمارين المنتخب الوطني التونسي أول حصة في الترابس بتبرقة مفتوحة للوسائل الإعلام. دونك حميد وأحمد كانوا حاضرين البارح في تبرقة, ومن بين الأسئلة اللي تسألت صبري لموشي موضوع تواجد ابنه في التمارين, إجابة صبري لموشي كانت هك:
1: Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a cinq joueurs qui étaient là, il est là, il prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur, parce qu'hier c'était l'Aïd, et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel ? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts. Parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède ? Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux ? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux ? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon. À la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi.
0: صبري لموشي قال ولدي ما عنده حتى دور في المنتخب. قال هو موجود هنا يحضر في التخرج متاعه, ما عنده حتى دور وما عادش موجود معنا في الميدان. وحاليا هو متقلق وموجود مع أمي واختي لأنه البارح كان العيد, وأمي جات بحذية قال بش يزيدوا يلوم عليه حتى في هذية, يعني خلينا نكون
2: مستقبل والدته في الوتير,
0: قال خلينا نكون جادين ونطرحوا الأسئلة الباهية حسب صبري لموشي ونحضروا مصلحتنا المشتركة, وكأنه تواجد ابنه ماهوش من المصالح المشتركة للمنتخب الوطني التونسي. قال هل نعمل جدل على حاجة ما لازمش تكون موجودة, ولا نسألوا كيفاش نلعب مقابلتنا القادمة؟ قال ماذا بيا كيفكم نتعداو للدور الثاني؟ قال تحبوني نحكي على الادخال في شبكات التواصل الاجتماعي, موضوع تعملوا عليه حصص كاملة, هل هذا جدي؟
2: ماكي هو تفاجئ لأنه موضوع كيف من هكاية تعملوا عليه حصص, نفس الشيء في فرنسا يتعملوا حصص على حاجات وتنجم حاجات تكون أقل أهمية برشا من التصوير هذية ويستدعوهم ويجيبوا. معناها حسيت فما وكأنه استغراب كبير معناتها في الموضوع كيفاش انه يتم التداول في الموضوع هذا.
0: لا وكان جرب يعملها مثلا كي دار في فرنسا, جرب يعملها
2: بنفس
0: الطريقه. وقت اللي يحكينا على الجديه قال تو المدرب البول باش يجاوبكم. قال ولدي اللي عنده العقد للدور هو مشجع البول. قال انا نفرح برشا كي شفته لبس اللبسه نتاع المنتخب الوطني التونسي وانه يكون هنا, قال يفرحني برشا. قال مانيش فاهم علاش متقلقين. معناها مهما كان الموضوع تنجم تكون أخطأت, تنجم تكون ما أخطأتش, تنجم تكون تحب تقنع العبيد باللي عملته صحيح, أما مش بالفاسون هذية. معناها تحب تقنع العبيد أنه اللي عملته صحيح لأنه اللي عملته مش صحيح. ولدك معاك ينجم يكون بحذاك في الوتيل, أما ولدك يحط ساقه على الكورة في وسط الملعبية في وسط تمارين المنتخب الوطني التونسي في تحضيرات لكأس العالم
2: في صفحة رسمية زادة,
0: فأنه هذا غلط. وكان مجيش غلط رأي الفيدراسيون ما كلمتكش, ما ديجا العيب في الفيدراسيون اللي قدامها مسؤولين كانوا حاضرين في التمارين وعبد مسؤول على المنتخب, وإنسان ما عندوش حتى علاقة بالمنتخب كما قال والده يهبط ويلبس ما لبس المنتخب. يا أخويا عادي لبس المنتخب يحط ساقه على الكرة ويهبط في وسط التمارين وجوارة الدور وتجري بحذه, وين المسؤولين في هذا الكل؟ هل هذوما يساي نجم يسمي روحهم مسؤولين؟ هل هذوما النجم نأمنوا مع المنتخب الوطني التونسي؟ نقطة استفهام الحقيقة.
2: وي فما شكون زاد اللي يعتبروا اللي صار خطأ اتصالي, معناتها مجرد خطأ اتصالي.
0: هو خطأ اتصالي وزاد كمل عليه خطأ اتصالي أكبر منه في الديكلاراسيون تاع صبري لموشي البارح. هو الخطأ الاتصالي الأولاني كان أنه يعني تنشر الفيديو فيها لقطة عادة فيها ولصبري لموشي, ومن بعد الخطأ الاتصالي الأكبر وطريقة الإجابة تاع صبري لموشي البارح.
2: خلينا نحكيو جوستومون على اليوم تاع المنتخب, قميصة المنتخب في المونديال والكشف عليهم. عارش عنا تصاور باش نشوفوهم
0: عنا برشا تصاور. عنا ناصر عنده التصاور الكل. البارح تم الإعلان على مراول المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم, ثلاثة مراول: مريول الأبيض, مريول الأحمر, ومريول أكحل. المرة هذه المريول الثالث للمنتخب الوطني التونسي انسبيري من تيم تاع نصور قرطاج المرة هذه بريسك كمان المعالم الأثرية والحكاية كل حاطة في المريول دونك رجعنا انسبيري من نصور قرطاج فيهم كيما الأجنحة في المريول في الليدين تاع المريول اما بخلاف هذايا قلنا الثيرد المريول الثالث مشى للون الاكحل المره هذايا بخلاف هذايا فما دروب متميز وحتى في برشا مواقع عالميه مختصه شكرت برشا وحطته رقم واحد مانيش نحكي على المريول نحكي على الدروب على الكوليكسيون اللي هبطت المنتخب الوطني التونسي مع بعضها لانه بقيه المنتخبات فقط اعطيت ثلاثه مريول ليكيبمون بالنسبه للملاعبيه وفقط مش حاجه اخرى المره هذه المستشار مع المنتخب الوطني التونسي عمل كوليكسيون كامله كبسول كامله خاصه بالمنتخب الوطني التونسي فيها لي تيونوت باراد بالنسبه للملاعبيه وفيها مريول خاصين بالجماهير المريول خاصة كي نشوفوا المريول هذوما اللي يتفرج فينا على الباج بتاعنا على فيسبوك سبور باي موزيكا فام ينجم يشوف المريول هذوما برشا الوان برشا دي موديل نجمو نحكيو على حاجات كسوا ريترو حاجات للجينيراسيون للجينزي يعني حاجات تلبس الناس الكل وهذا يعني من حسن حظ المنتخب الوطني التونسي انه يلقى حظوة صحيح ممكن المستشار متعاقدين معه ماهوش في التوب نجم نقولوا توب 3 ولا توب 2 في العالم لكن نجم نكونوا مع التوب 3 ولا توب 2 في العالم غير ما ناخذوا الشيء اللي قاعدين ناخذوا مع المستشار هذا بصراحه كوليكسيون المره هذه حلوه برشا للجماهير نتاع المنتخب الوطني التونسي كما قلت نجم نشوف التصاور نتاعهم على الباج نتاعنا سبور باي موزايك اف ام
2: نختموا بنيمار وكاس العالم
0: نيمار وكأس العالم والتخوفات ما زالت تزيد تكبر كل يوم حالة القلق في معسكر منتخب البرازيلي زادت كبرت بعد تعرض نيمار لإصابة جديدة تقريبا كل جمعة جمعتين إصابة أكثر من أثارت أكثر من علامة الاستفهام حول مدى جاهزيته لخوض كأس العالم وخاصة المقابلة الأولى والثانية المنتخب البرازيل في كأس العالم حسب تقارير طبية فإنه نيمار مازال ماهوش حاضر ومن المستبعد جدا أنه يشارك في المقابلة الأولى بالنسبة للمنتخب البرازيلي في المونديال وهذاك علاش التساؤلات معها زدت كبرت على تخوف لأنه البرازيل كل حبت تكون يكون نيمار في الليستة لكن اليوم حتى بعد ما عيط له بعد غياب عامين ولا ثلاث سنين أنشيلوتي اليوم يرجع نيمار لكن أشك فوا إصابة إصابة إصابة وأنشيلوتي قال ما عيطنا له إلا ما تأكدنا أنه صحيا جاهز 100% أيامات فقط من بعد نيمار يتعرض لإصابة جديدة يقولون أن الإصابة هذه لباس يعود يرجع يعود يتعرض لإصابة أخرى دونك نقطة استفهام كبيرة هل باش يشارك نيمار في كأس العالم ولا لا هل توصل الجامعة البرازيلية إلى حد تغييره هذا مستبعد جدا لأنه حتى مصادر عالمية برازيلية أكدت أنه دعوة نيمار كانت بضغط من الاتحاد البرازيلي على المدرب كارلو أنشيلوتي الضغط هذا يسبب متاعه هو المستشارين سواء في البرازيل وحتى الانترناسيونال في العالم الناس كل تحب نيمار يشارك ويكون موجود في كأس العالم هذي هذاك علاش تم دعوته يعني اليوم حتى لكانه مصاب حتى لكانه ماهوش في نجم يشارك في المقابلة الأولى فأنه باش يتم الاحتفاظ بنيمار في قائمة المنتخب البرازيلي في كأس العالم القادمة رغم التخوفات الكبيرة بخصوص عدم جاهزيته البدنية يعني نيمار ماشي للمونديال حتى لو كان باش يلعب دقائق فقط لو ما تحسنتش حالته البدنية
2: شكرا لك مكي يعطيك الصحة باش يكون عنا موعد زيدا معك نهار الأحد
0: إن شاء الله نهار الأحد
2: بلاتو سبيسيال
0: خاص بمباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم انطلاقا من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل باش نعيشوكم فينال كوب ما بين ترجي رجيس وترجي رياضي التونسي بكل تفاصيلها باش نكونوا موجودين في الاستوديو لهنا بلاتو سبيسيال وكيف كيف في ملعب حمادي العقربي في رادس إن شاء الله إيكيب كاملة باش نكون على ذمتكم باش نوفر لكم المعلومة باش نوفر لكم كل الكواليس والتصريحات وكل شيء يخص المقابلة نتاع النهائي نتاع الكاس ان شاء الله نهار الاحد
2: بالتوفيق مكي شكرا ليك الموعد دا يكون معاك باتشايا في سبور اكسبريس مع 8 10 minutes chrono كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح
3: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
4: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
5: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
6: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم، مرحبا بكم في بيتكاليزينغ المنيهلة. بيتكاليزينغ تزي تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتكاليزينغ ديما قريب لكم.
7: تيديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، مالا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
8: حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
11: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا. صباح تربح
2: شلا عيدي وسنين دايما وشلا صباحكم بنا على بنا كالعادة يوميا. الموعد ذي هو موعد الربح مع جديدة ألو دو برودوي من هذه جديدة ينجم يكون ليك انت اللي تسمع فينا. سي البرشة الطريقة الوحيدة انك تكلمنا على 71-113-ألف بالضبط كيما عمل خليل 39 سنة موظف يكلم فينا من الوردية. خليل الصباح الفل وشلا عيدك مبروك.
12: أخير أختي نادي شلا عيدك مبروك كل عام تحيي بخير.
2: يا عيشك سنين دايما. خلي إذا فيك شديد الخدمة ولا في ثنية يسر منظم الصباح ساعة
12: بريسك في الخدمة
2: بريسك في الخدمة أي بي إن شاء الله تخلط كن بسليمة خليل بهين نهارين عيد وترجع نهار جمعة بعد ويكند دول لي الفورمول خرق العادة.
12: صباح الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله. سفا العيد تعدى
12: والله سفا بيام تصيح الحمد لله يا ربي. ان شاء الله عيد مبروك للناس كلها.
2: ان شاء الله سنين دايما خليل وان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت والعزيز عليك وعائلتك والناس اللي تعرفك الكل. بي سؤال اليوم بالحق عيد وسهل برشا ويظهر لي يظهر لي ما عندك حتى حل الا انك تربح وتجاوبني في اسرع وقت ممكن
12: ان شاء الله.
2: يلا بي السؤال يقول هي حاجه ملكك لكن الناس الكل يستعملوها اكثر منك. حاجه ملكك اما الناس الكل يستعملوها أكثر منك أنت. شنية نجم تكون يا خليل؟
12: حاجة ملك الناس كل يستعملها أكثر منك.
2: أي يا خليل؟ أي يا خليل؟ ملكك يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل. ملكك يا خليل.
12: أنا
2: شنو؟ هو أنت أي أما شنو اللي قاعدة نعم فيه من قبيلة؟
12: حاجة ملك الناس كل
2: يستعملها. أنا فيش قاعدة نعمل من قبيلة يا خليل. انت شنو
12: والله صعبت عليا.
2: ليه انت قلت انا هكا ولا وانا من قبيله فاش قاعده نعاود انا فاش قاعده نعاود من قبيله
12: يا خليل
2: اللي هو شنو خليل. اللي هو شنو
12: صديق
2: اللي هو ليه اللي هو شنو خليل خليل انا نيجي وانت خليل شنو هذا
12: الاسم
2: الاسم فوالا هذا هو الاسم الاسم يا خليل هذا هو هو الحاجه اللي ملكك واللي الناس الكل يستعملوها اكثر منك كيما انا تو بالضبط استعملتها اكثر منك برشا مرات. الف مبروك ليك هذا هو الف مبروك ليك الف مبروك ليك يا خليل. الو دو برودوي من اهداء جديده وشكرا ليك ومرحبا بيك وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير وعيدي وسنين دايما مع جديده. الربح مازال متواصل مراسل حتى لنهار ثلث عيد مازال عندكم فرصة للربح مع مايونيز جديدة سهل برشا. لو كان نتصور صحنك بالنسبة لليوم نتصور زادة برشا اللي مازال عندهم الصحين المشوي متاحهم ولا السلاطة متاحهم ولا صحن الفريت متاحهم ولا كان باش تعملوا بغشيت ولا شنو اللي قعد ولا حتى صحن كسكسي بالعصبين نهار الجمعة حاجة خارقة العادة نجمو زادة تصوروا وتبرتجيوا في كومنتير ولا ستوري صحن متاعكم وتبدأوا بيان سور عاملين ديجا ابوني للكونت ولا الكونت انستغرام تاع جديدة شنو يصير وقتها تدخل في القرعة تنجم تربح 500 دينار. يظهر لي 500 دينار بعد العيد ما ينجموا كين يعاونوا في الوقت هذايا بعد ما صاريف العيد يجيوا 500 دينار الحقيقة ينفنفوا في الوقت هذايا. ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله عيدكم بن على بن.
7: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنا على بنا.

0: سي مراد جويني صباح الفل وعيدك مبروك وسنين دايمه.
1: صباح الخيرات نادي ليك وتوتي كيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا فهم.
0: يعيشك شلا كل عام انت صديقنا وكل عام تتنور لنا في طريقنا كيما كل صباح وشكرا لك على حضورك معنا. من عاش كان عندك نفس الانطباع وحسب المعلومات اللي عندك اللي زاد مازلنا نهار الجمعه ما نتصورش فما برشا سيركيلاسيون خاطر الدنيا فارغه.
1: ما فيش شك ناديه ما فيش شك لانه زاد يمكن الاحتفال بعيد الاضحى سنه يتزامن مع نهار الجمعه اللي هو معناه النهار الاخر في العمل. طبعا عديد الموظفين راهو ينجم يكونوا خداو النهار هذاك باش يزيد يطولوا في فرحه العيد حتى معناها الشيء هذا نلاحظوه على عديد الطرقات بطبيعه الحال على مستوى تونس العاصمه على مستوى كذلك تونس الكبرى نلاحظوا حركه عاديه ولكن ناديه نتوقعوا اللي في الويكاند معناها انطلاقا من غدوه من بعد غدوه باش تكون حركه كثيفه في عديد الطرقات عديد الولايات بطبيعه الحال نهار الاثنين نرجع للعمل العادي فبالتالي وقتها باش تكون فما الاكتظاظ وفما الكثافه في عديد المحاور. ما فيش شك النصائح اللي نعطيوها لمستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت ماذا بينا اللي باش يعمل لونج ديستانس والا باش يقرا حسابه معناها باش يروح يقرا حساب راحته وهو ساعة من الناحيه الاولى ثم في مرحله ثانيه يقرا حساب السياره معناها في الاليات نتاع السلامه نتاعها ماذا بينا نفقدوا الماء نتاع الراديتور نفقدوا كذلك الضغط نتاع العجلات نفقدوا الزيت نتاع المحرك وبطبيعه الحال البدن يكون مفرشك حتى كي باش نعملوا ثنيه طويله نلقاو البدن نتاعنا ينجم يجاوبنا في بعض الاحيان اللي ساعات نلقاو بال 500 ولا بال 600 كيلومتر باش نعملوهم ماذا بينا معناها ديستانس اوتر نرتاحوا شويه حتى ايش معناها ياخذ البدن الراحه نتاعه ثم نواصلوا معناها الطريق نتاعنا حتى نوصل معناها الى مقر السكنه. طبعا على مستوى بعض المحاور في تونس الكبرى خصوصا على مستوى ولايه بن عروس نلاحظوا حركه عاديه شويه اكتظاظ يمكن على مستوى مدخل حمام الانف مدخل سيدي الزي كذلك على مستوى مدخل الزهره ساحه الزلاش كيف كيف ثم شارع المنصبي وين نلاحظوا زاد كذلك الحركه عاديه واحنا واصلين الى ساحه 14 جانفي كيف كيف زاد على مستوى ساحه باستور ومن عبر شارع محمد الخامس وصولا الى ساحه 14 جانفي كذلك الحركه عاديه. الروتيكس اللي في الحقيقه كل ما نتكلم عليه نلقاو فيه معناها شريان كبير توا زاد كذلك نلاحظوا الحركه فيه عاديه. نفس الشيء بالنسبه للطريق الوطني رقم 8 فيه عديد المحاور واحنا داخلين الى وسط العاصمه نلقاو فيهم زاد كذلك الحركه عاديه. اجمالا هذه هي المعطيات اللي نجم نعطيوها الى مستعملي الطريق ماذا بهم زاد كذلك ما ينساوش سنتور سيكوريتي يبعدوا كل البعد على استعمالهم للهاتف الجوال التخفيض من السرعه اجباري خصوصا معناها في بعض مداخل المدن ما فيش شك زاد في بعض الاحيان الاخرى اللي سرعه ريتوريري في الطرقات الوطنيه حتى 90 كيلومتر ساعة ونزيد نفكروا لنا على مستوى الطرقات السيارة ما يلزمناش نفوتوا ال 100 كيلومتر 110 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا يعملوا مثل النصائح هذه نادية لأن فيها سلامتهم وسلامة كثير من مستعملي الطريق.
0: شكرا لك.
1: نجموا نقولوا لهم إن شاء الله كان عيدكم مبروك وإن شاء الله الطريق آمن للناس الكل إن شاء الله.
0: شكرا لك سي مراد مشكور وديما مهم أن نذكروا بالنصائح هذه وحتى يمكن اللي يسهى ولا يسرح شوية على حاجات تهم السلامة نتاع السيارة نتاعه وإن شاء الله نحاولوا أنه المعلومة توصل وإن شاء الله نتمنوا ديما طريق آمنة لكل مستمعي مزيكا فهم. أحلى صباح
2: أحلى صباح كل يوم الاثنين والجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.tn pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
4: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
0: 200 دينار يوميا من اهدية توتال انرجي تنجموا تربحوهم سهل برشا. جست تشوفوا اي من وين موجود كل يوم يكون موجود في بلاصة جديدة وتشوفوه باللوجو نتاع موزايكا فام وتعقلوه بطبيعة الحال غنية عن التعريف. هكاك تنجموا تشاركوا وتربحوا معنا. اي من صباح الفل وعيدك مبروك.
7: يا صباح الفل يا مي اخ، يا صباح الفل يا ناديه، كنت عاوله مين سبحان الله
0: تعودت كل يوم كيف كيف
7: فما حدا فرق. طبعا الوجه الحسن والصوت الجميل على الصباح ما شاء الله عليكي، ربنا يكرمك، كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليكي وعلى كل المستمعين الاعزاء. والنهارده بصراحه ناديه الدنيا هاديه شويه
0: فعشان خاطر برضه
7: ما زالت الناس ما رجعتش الامور، الناس لسه شكل اللحمة مقصرة شوية، الأكل كان كتير فنقول ما شاء الله. بس على فكرة احنا موجودين دلوقتي في المرسى، الجو جامد، الجو جامد جدا، البحر راكح زي ما انتوا بتقولوا على البولفار. على ايه يا باشا؟
8: بولفار.
7: على البولفار ومعانا استاذ مونجي قاعد وكان مستجم. مولدي ولا مونجي؟
9: مولدي عرفاوي.
7: مولدي عرفاوي كان قاعد مستجم على البحر بصراحة،
0: وكان يعني السبيح.
7: والله وانا جيت قلت له يعني ايه صباح الخير صباح الفل
8: صباح النور
7: بس علينا
8: عيدك مبروك
7: علينا وعليك يا رب. انت قلت لي 30 سنه بتيجي هنا
8: 30 سنه بنجي هنا
7: على طول
8: على طول
7: وتعمل مرش قديش
8: مرش نعمل ساعه غير واقع يومي
7: كل يوم
8: كل يوم
7: والله دي حاجه حلوه. ما كلتش لحمه كتير السنه دي؟
8: لا امانه كلتش لحمه برشا عندي
7: دايبيتس. الله يسعد ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. قلت لي ما بتحبش التمخميخ؟
8: ما بعرفش التمخميخ
7: خالص. ها
8: ابدا
0: منظف
7: مشوي على شويه ساعه
8: ابدا
7: ابدا ابدا
8: ابدا ابدا.
7: طب والمشوه والليمون
8: لا الليمون
7: الليمون بس لا من غير مشوه
8: لا مشوه سترونات ليمون.
7: طب شويه مرجاز حتى شويه مرجاز
8: ولا كبده ولا شيء
7: ولا اي حاجه والله العظيم ربنا يكرمك ويديك الصحه.
8: امين عايش
7: ربنا يفتحها عليك
8: يا رب. الله فيك
7: بارك. حبيت تعيد على حد كل حد كل سنه
8: وانت عايد على كل عيله كل توانسه كل
7: الله عليك ربي يكرمك ان شاء الله. باهي السؤال النهارده سهل وبسيط وانت بصراحه كده تستحق بصراحه فربنا يسهل. انت تهوى ماشي على الاوتوروت قديش تمشي على الاوتوروت الطبيعي؟ قديش
8: الطبيعي ما تفوتش 110؟
7: برافو عليك. باهي وانت تهوى رايح للحمامات هتطلع للحمامات باهي الناس الصيف بقى داخل طالع وشفت الـ الـ الـ وشفت البلاك البانو بتاع الحمامات الله ينور عليك يا دوبك ما بتشوف البانو هدايا المفروض تنقص قديش من السرعه اللي كانت 110 المفروض تنقص قديش قبل ما توصل للخرجه يعني.
8: قبل ما نوصل الخارج يعني 10 نعبت 100 نعبت 80
7: نعبت 80
8: 80 80 80 90
7: 80 90 ما تفوتش
8: 80 90
7: والله يا استاذ مولدي يعني اجاباتك يعني صريحه وواضحه.
8: اي طبعا انا فيرمي دايما لزني كاتربان عام 80
7: من عام 80
0: ما شاء الله
7: انا انا انا انا يا استاذ انا يا استاذ مولدي انا من عام 80 انا اللي انا واقف قدامك ده
8: وانا خليك فرمي
7: خدت الفرمي على 80
8: مين ومن
7: يعني انا عيب عليا انا اسالك
8: لا لا لا لا لا العفو
7: والله ما شاء الله عليك والف الف الف الف مبروك وربنا يكرمك عم مولدي ربي يكرمك ان شاء الله ب 200 دينار
0: ألف مبروك
8: ليه
0: ألف مبروك ليه إن شاء الله يعيش
7: سين ديما دي مش أمين أمين أجازة بقى
8: إن شاء الله عيدكم مبروك
0: عايشك سين ديما عايشك سين مولدي إن شاء الله كل عام بخير
8: سلم على أمين قارة
0: يبلغ ونتصور ويسمع فينا يعيشك شكرا ليك يعيشك يعطيك صحة أيمن شكرا ليك أنت
7: زيدة
0: يعيشك شلن هي تصبح مريحة
7: سلمي على إياد
0: سلم على إياد كإيد كهوة
7: اياد وهو مراد ولا مين
0: موجود ليس يعني. كل موجود الفريق كامل
7: حبيبي
0: ده حبيبي
7: الروس ده حبيبي حبيبي والله انا نقدر نتحرك من غيره
0: والله يا منعرف شكرا لك يعطيك صحه يا ايمن ان شاء الله نهارك زين هي تسبوع مريحه ليك ولكيف تزيد مستعملي الطريق نجم زيد تشيركم مازال عندكم فرصه نهار الاثنين تكونوا انتم حاضرين معنا في توتال انرجي وترفعوا معنا ان شاء الله ال 200 دينار
10: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور
11: الو كوندكتور.

0: Τέρπε φαντασμέα.
1: FMG, Jema Septahat, Soum Naman Thad, Grandor 900 grammes, Bachalef ou Setamio Ramsin, Fiot Ramsach Dinar Omier.
2: MG, Akthermen Mio Arbain Sne, Ifarah Kalbekolium.
3: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube نعملوا قهوة برافا
5: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
6: تيديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مالا تناوش مع داناو أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
7: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات عيش جو الكورة من الدار
8: توبنات Very fiber people.
9: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
10: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 31 ماي تجيكم باوفر الدوار صوص ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 اكاو ومعاها الثانيه بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه
11: مونوبري ديما معك
12: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
13: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تدعو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة بالكونغو إلى إرساء شراكة منظمة وواسعة النطاق لتسريع إعداد المشاريع التنموية وتنفيذها عوضا عن التدخلات المحدودة والمجزأة. والمدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك الإفريقي للتنمية طارق بوهلال يؤكد أن هذا التوجه يتطلب التزاما سياسيا واضحا من المحافظين إلى جانب تعزيز جهود البنك خاصة على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي واعتماد اللامركزية على المستوى العملياتي. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية تتواصل إلى غاية اليوم الجمعة 29 ماي. جمعية تونسي المهتمة بالبيئة والبحث العلمي لحماية البحار والسواحل التونسية تدعو إلى عدم الخوف أو التهويل بعد رصد الكائن البحري المعروف برجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة طبرقة مؤكدة أهمية نشر الوعي والتصرف السليم بدل إثارة الهلع. والجمعية توضح أن وجود قناديل البحر أو ما يعرف محليا بالحريقة يعد ظاهرة طبيعية موجودة في مختلف بحار العالم خاصة مع التغيرات المناخية وحركة التيارات البحرية مضيفة أنه تم يوم 29 مارس الماضي رصد عدد محدود من رجل الحرب البرتغالي لم يتجاوز 10 كائنات بشاطئ سيدي مشرق من ولاية بنزرت علما أن ظهوره الأول في تونس يعود إلى عام 1992. والجمعية تشدد في السياق ذاته على ضرورة تجنب لمس هذا الكائن أو الاقتراب منه حتى وإن كان نافقا باعتبار أن سميته قد تبقى فعالة لساعات بعد نفوقه وقد تتسبب خيوطه اللاسعة في آلام وحروق جلدية قد تكون شديدة في بعض الحالات. عالميا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان قرية عين قانا في جنوب لبنان في وقت شن فيه الطيران الحربي للاحتلال غارة على بلدة معروب في الجنوب اللبناني. رومانيا تستدعي السفير الروسي بعد إصابة شخصين جراء ارتطام مسيرة بمبنى على أراضيها. وكانت وزارة الخارجية الرومانية قد أدانت منذ وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة ما وصفته بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من جانب روسيا، وذلك بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى في مدينة بشرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا ما أسفر عن إصابة شخصين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: موزايك إف إم الأولى في تونس.
14: أحلى بونوس لأحلى ناس
15: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
16: أريدو، طور عالمك.
17: سبور إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل التحذيرات للمونديال. حصة التمرين البارح شهدت مشاركة جميع اللاعبين، والحمد لله أن جميع اللاعبين في حالة صحية جيدة بما فيهم علي العابدي. حصة البارح كانت مفتوحة لوسائل الإعلام وعديد التصريحات بالنسبة للملعبية ولا حتى الإطار الفني، تقوها موجودة على الباج متاعنا سبور باي موزايك كفم. علي العابدي اللي كان حاضر في تمرين المنتخب البارح، في نفس الوقت فريق نيس الفرنسي نشر بلاغ فسر فيه وضعية الملاعبي، وقال انه الجامعة التونسية لكرة القدم رفضت بقاء علي العابدي مع نيس اللي يلعب اليوم يبقى راجل بقاء في الدرجة الاولى الفرنسية ضد سانتيتيان. رغم هذا علي العابدي كان متواجد في ذهاب البراج، لكن بعدها تلقى روحه مجبر على العودة لتونس لاستكمال إجراءات الفيزا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال أنه باش يرجع مع الفريق في مباراة الإياب اليوم حسب بلاغ نيس. بعدها فريق نيس قال أنه علي العابدي ضحية ما بين الدفاع على ألوان فريقه في وقت هام من الموسم، وبين تلبية دعوة منتخب بلاده وقدام الحملات اللي صارت عليه نادي نيس، دعا جماهيره لاحترام الملاعبي اللي كما قالت مرة أخرى قالت أنه يعتبر ضحية للرزنامة كيفه كيف الفريق متاعه. نضال طيف وحكم نهائي كاس تونس نهار الأحد الأربعاء متاع العشية بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لحكم الفار في المقابلة هذه هو مجدي بلاغة. نواصل مع نهائي كاس تونس، والتذاكر اللي وقع طرح على بارح على الانترنت نفذت، واليوم العشرة في جرجيس يبدأ بيع بقية التذاكر الخاصة بجماهير ترجي جرجيس. اليوم الموعد مع الأربعة متاع العشية مع مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية ما بين زوز فرق اللي طلعوا للرابطة المحترفة الأولى، تقدم ساقية الدير وأمل حمام سوسة مقابل يحتضنها ملعب مصطفى بن جنات في المنستير، ويزفر الحكم حسام بن ساسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايك فان بوانات. نخليكم مع نادي وكامل فريق. أحلى صباح.

0: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.
2: أحلى سباح.

0: إلا تبقى معي وما تفلي.
1: أحلى سبيح.
2: أحلى سبيح.
1: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس.
3: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
1: موبايل نيوز مع نادي الفورتي.
5: 8:10 دقائق ان شاء الله نهاركم زين. في موبايل نيوز كالعاده نحكيوا على اكثر الاخبار اللي تفاعلتوا معاهم على مواقع التواصل الاجتماعي, ونعرفوا انه الفتره هذه قبل المونديال برشا حديث وبرشا اخبار تهم التطورات في علاقه بالمونديال. الادعاء العام في نيويورك ونيوجيرسي اعلنوا نهار الاربعاء انهم اصدروا امر استدعاء للاتحاد الدولي لكره القدم, نحكيوا على الفيفا, بشان ممارسات عندها علاقه بالتسكر هذا, بعد ما كان فما تقارير صحفيه اللي صدرت مؤخرا واللي دارت برشا في عديد من القنوات الإخبارية اللي أثارت مخاوف بشأن مواقع متاع المقاعد متاع المشجعين في كأس العالم المقبل. المدعي العام لنيويورك والمدعي العام زادة لنيوجيرسي في بيان صحفي قالوا أنهم يطالبوا على وجه التحديد تفاصيل حول ممارسة بيع التذاكر هذه متاع 8 مباراة بكأس العالم اللي ستقام في نيوجيرسي, بينها المباراة النهائية اللي باش تكون نهار 19 جويلية. الزوز دعيت يقولوا أنه بعض المشجعين كانوا وصلوا المعلومة متاعهم أنهم ما تحصلوش على تذاكر في الفئة اللي دفعوا السوم متاعها. البيان الصحفي يقول أنه بعض المشجعين اللي اشتروا مثلا تذاكر متاع الفئة الأولى واللي هي الأقرب للستاد تحصلوا على مقاعد من الفئة الثانية اللي هي أبعد, حتى في كي تبدأ تتفرج تكون الرؤية ماهيش واضحة كما في الفئة اللي قصوا فيها. دونك تقول المدعية العامة أنه سكان نيويورك استنوا سنوات طويلة حتى تجي كاس العالم إلى عقر دارهم, هما يستحقوا فرصة عادلة باش يتحصلوا على تذاكر بأسعار معقولة. تقول أنه ما يلزمش التلاعب بحتى شخص باش يدفع أسعار باهظة برشا مقابل المقاعد, ويلزم المشجعين يكونوا عندهم ثقة في أنه التذاكر اللي يشريوها هي نفسها اللي يتحصلوا عليها. الزوز مدعيات العامات يقولوا أنهم باش يحقوا أيضا في أسعار تذاكر الفيفا لمباريات كاس العالم 2026 واللي قالوا أنه تجاوز برشا أسعار أي نسخة سابقة من المسابقة هذية, وقالوا زيدا أنه الأمانة في بيع التذاكر مهيش أمر معقد, لكن الفيفا حاول شراء تذكرة لكاس العالم إلى خلت سلسلة من الارتباكات والأسعار زيدا اليوم الباهظة بشكل لا يصدق. يقولوا هذا الكل على حساب المستهلكين وسكان نيوجيرسي. في المقابل الفيفا رفضت التعليق, ونذكروا أن كاس العالم 2026 تنطلق نهار 11 جوان وستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية, كندا والمكسيك. نستنيو تعليقاتكم على موبايل نيوز, تلقاها كل يوم نقاط هذا على الباج. أحلى صباح باي مزيكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادية فورتي.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس.
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
1: أحلى صباح.
6: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزيك فام. كل جمعة نتناقش في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزيك فام من 11 نص النهار. تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزيك فام.
7: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: Ah,
5: 8:14 دقيقة. نهاركم مبروك, إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل يد صباح الخير مرة أخرى.
8: صباح النور نادية, تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة ثلاث أخبار من الأكتواليتي باش نعلقوا عليهم.
5: هذا الموعد يكون في مع يد بعد شوية وقاية تيك نيوز بيت تي.
9: تيك نيوز. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز بيت تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي.
10: ما نجموش نكملوا شهر ماي وما نحكيوش على جوجل اللي قاعدة تجرب AI جديد ينجم يبدل كومبليتمون الطريقة اللي نستعملوا بها البي سي. الجوجل AI powered mouse pointer هو كونسيبت سمارت مربوط بالسوري اللي نستعملوها كل يوم. ما عادش لازم تحل تشات بوت وتكتب برومبت طويل، توا جوست بالسوري تنزل على اي اليمون في الاكران وتطلب اون ريكويست والاي اي يفهم وحده، يعني الكورسور يولي في كي ويفهم اذا تحب على تكست ايماج تابلو ولا حتى كود، وبعد يعمل لاكسيون من غير ما تتعدى بحتى تشات بوت. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيره، وجينيروزيتي متسميه على تيتي على خاطر باللوفر الجديده فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500 باش تولي مش تكونكتي ليه اما تفانسي على الانترنت، موسيقى لعب وستوريات وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ملزر بروحك اكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها ديزابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بال5 جي تي تي.
5: صباح الخير مرة أخرى. خلينا نبدأ بالأخبار العالمية، وما تقريبا ثلاثة أخبار عالمية. ولا ثلاثة أخبار عالمية. هل ستكون كوبا الهدف المقبل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
8: إذا صحيح نادية، اليوم وقت اللي أنظار العالم الكل متجهة نحو إيران نحو مضيق هرمز في انتظار هذا الاتفاق اللي خلينا نذكره كل وسائل الإعلام في العالم تقول تم الوصول للاتفاق، ولكن مسألة التوقيت متاع الإعلان عليه هي اللي معناتها نستنيو فيها. إيه داير نفهموا أنه فما اتفاق وقت اللي نشوفوا الحركية اللي قاعد يقوم بها الاحتلال في لبنان والسرعة اللي قاعد يقوم بها في استهداف معناتها أهداف اللي ما كانتش مطروحة كما عملية قصف مدينة صور في لبنان. واضح أنه نتنياهو يحب يستغل الفرصة من هنا للإعلان على الاتفاق باش يحقق أكثر ما يمكن من أهداف في انتظار أنه معناتها الانتخابات الجاية يكون عنده ديزارجمون اللي باش يدخل بهم الانتخابات هذه. ولكن وقت الأنظار متاع العالم الكل تنظر إلى الخليج العربي فما أحداث قاعدة تصير في سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، مش بعيد على الولايات المتحدة الأمريكية، في كوبا. واليوم التوقعات أصبحت أقوى وأكبر بشدة أنه الهدف المقبل لدونالد ترامب هو إسقاط النظام الكوبي، سواء بعملية عسكرية تؤدي إلى الاحتلال متاع كوبا، سواء من خلال عملية تشبه العملية فنزويلا واختطاف مادورو. ولكن اليوم كل المعطيات دل على هذه، آخرها لو ديبلوامو أو نشر قطاع بحرية اللي فيها حوالي 5000 جندي، وتقريبا هناك نوع من الحصار المفروض على كوبا. هنا كوبا أهميتها مربوطة زي ده كيف بالانتخابات الجاية. نعرف أنه دونالد ترامب اليوم في أفق الاتفاق اللي قاعد يحضر، صعيب ياسر أنه دونالد ترامب يخرج للرأي العام الأمريكي يقول راني انتصرت. النظام الإيراني مازال هو بيدو، مضطر دونالد ترامب للاتفاق أنه يقوم بتنازلات سواء فيما يخص مضيق هرمز، سواء فيما يخص العقوبات المفروضة على إيران، سواء فيما يخص الأصول الإيرانية المجمدة. دونك صعيب ياسر أنه دونالد ترامب يدخل الانتخابات بفكرة أنه أنا انتصرت على النظام الإيراني. دونك كي نشوفوا هذايا مع استطلاعات الرأي اللي تقول أنه تقريبا ثلثي الأمريكيين ضد الحرب في إيران، دونالد ترامب يلزمه حاجة يكون في عنده فيها معناتها انتصار باش يحافظ على الشعبية متاعو. اليوم واضح أنه كوبا فيها معايير أسهل برشا من إيران، أولا القرب الجغرافي، ثانيا أنه كوبا تهم قسم كبير من الناخبين متاع الحزب الجمهوري اللي هو حزب دونالد ترامب، واللي هما ما يسمى باللاجئين الكوبيين اللي هما معناتها محافظين اللي هما ضد النظام الشيوعي في كوبا. وانتصار في كوبا ينجم زاد كيف يعطيه دور تاريخي في علاقة بالبلدين. ذكروا انه كوبا بعد ما خذت استقلالها في اوائل القرن العشرين كانت تقريبا نوعا ما محمية أمريكية، كانت منطقة نفوذ مطلق للولايات المتحدة الأمريكية، كانت الشركات الأمريكية مسيطرة على الاقتصاد الكوبي. هذا يتواصل إلى حدود الثورة الكوبية عام 59. عام 59 انتصرت الثورة الكوبية وهرب الرئيس اللي كان قريب من الولايات المتحدة الأمريكية باتيستا، وفيديل كاسترو ورفاقه اللي كان من بينهم تشي جيفارا اللي كان معناتها في هيك الحركية متاع اليسار العالمي متاع بداية الستينات، وخسرت الولايات المتحدة الأمريكية النفوذ متاعها. حاولت انها تسقط نظام فيديل كاسترو معناتها لا تحصى ولا تعد العمليات سواء العسكرية وإلا محاولات الاغتيال اللي قامت بها المخابرات الأمريكية، كلها فشلت. من عملية ما يسمى بخليج الخنازير اللي وقتها كانت فما عملية انزال متاع لاجئين كوبيين جاوا من الولايات المتحدة الأمريكية وفشلت العملية عسكرية، نوصلوا بعدها إلى الأزمة الكبيرة اللي كادت أن تؤدي لحرب نووية وقت اللي الاتحاد السوفيتي حاول أنه يحط أسلحة نووية في كوبا، ووقتها مع الرئيس كينيدي معروفة الحكاية اللي أدت إلى أزمة عالمية كبيرة. واليوم المؤرخين يقولوا أنه العالم مر على بعد أيام من حرب نووية. اللي تغير بعدها خاصة بعد العملية هذه هي أنه كوبا كانت خلينا نقوله في تبعية مطلقة للاتحاد السوفيتي. اللي صار مع سقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين هو أنه كوبا فقدت الدعم الاقتصادي هذاك وتعيش في أزمة اقتصادية من وقتها، رغم أنه كانت فما نوع من المحاولات متاع التخفيف مع رئاسة باراك أوباما، ولكن كيف رجع دونالد ترامب وقت اللي جاء دونالد ترامب في 2017 عاود رجع العقوبات. اليوم الوضعية في كوبا،
5: باش خبراء اقتصاد يقولوا أنه كوبا تعيش في حالة متاع عزلة اقتصادية،
8: هي في عزلة اقتصادية، ولكن اليوم المعطيات متاع اليوم راهي مثلا البارح الأخبار هو رئيسة المكسيك تعلن على إرسال شحنة متاع مساعدات إنسانية لكوبا. الحاجة الثانية هو أنه المنظومة متاع الطاقة متاعها متعطلة، يزم معناتها آخر التقارير تقول أنه الكهرباء في كوبا تقطع بين 16 و20 ساعة في اليوم. دونك سي إنورم، مع فقدان للمواد الأساسية. هذا كله يشبه أكثر للوضع متاع فنزويلا منه للوضع متاع إيران. واليوم المراهنة متاع دونالد ترامب يا إما يكون سقوط النظام وبروز شخصيات كما صار في فنزويلا اللي هي تكون قابلة بالحكم خلينا نقوله على معناتها على الخط الأمريكي و

0: التكنولوجيا نحكيو شنو اليوم يخلي شركه ب خلينا نقولوا كبر وضخامه سامسونج قرر انها تعطي منحه ب 350 الف دولار للموظفين نتاعها.
1: اي اليوم معناتها الرقم ظهر لي اغلب وسائل الاعلام في العالم حكيوا عليه واللي هو إلي امبرسيونور. يلزم نعرفوا انه بيسور سامسونج سي ان كونغلوميرا معناتها يصنع برشا حاجات من التليفون من لي بيوس للالكتروميناجي وغيره. دونك هنا نحكيوا على الديفيزيون, نحكيوا فقط على الديفيزيون نتاع لي ميكرو بروسيسور اساسا اللي يصنعوا لي كارت ميموار اللي هي سامسونج ليدر في العالم.

0: نتيجة للأرباح الإضافية اللي حققتهم سامسونج من بيع الرقائق اللي حكينا عليهم بسبب الذكاء الاصطناعي. نعرف أنه ثورة الذكاء الاصطناعي أدت الدوموند كبيرة على ما يسمى بمراكز البيانات ولا لداتا سنتر. لداتا سنتر يحتاجوا لبروسيسور متاع انفيديا، ولكن يحتاجوا أيضا للكارت ميموار اللي كما قلنا سامسونج هي من رواد السوق هذه. دونك الأرباح متاع سامسونج راهي، إذا تقول أنت هذوما 78 ألف كل واحد باش ياخذ مليار، قديش ربحت يا اخي؟ اي با يلزم نعرفوا انه السكسيون هذه وحدها ربحت تقريبا في حدود 220 مليار دولار.
1: مكي.
0: اللي باش يتعطى للموظفين ما يمثل كان 12% فقط
1: مقارنه بالارباح
0: اللي من الارباح اللي حققتهم الشركه، وهذايا مربوط زاده كان بالمخاوف من إضراب، على خطر الإضراب هذا كان ينجم يشل الاقتصاد العالمي اللي هو اليوم مربوط باللي كارت ميموار هذوما. دونك الشيء اللي اضطر سامسونج إنها تقدم تنازل وتعطي بريم مليار لكل موظف في الديفيزيون متاع الرقائق متاعها.
1: ناخذ نحكيو زاده في الذكاء الاصطناعي شنو يخلي اليوم زاده مايكروسوفت تخلي انه ما عادش تعطي او تقرر انها تنهي التراخيص نتاع كلود كود، وهذا معناها
0: للموظفين
1: نتاعها يظهر لي زاده مش على خاطر الاداء مش عاجبها نتاع كلود كود، لكن
0: اكزاكتومون هو التيتر اللي زاده كيف كيف دار في كل وسائل الاعلام في العالم نتاع انه مايكروسوفت تقرر التوقف على استعمال كلود كود نموذج الذكاء الاصطناعي متاع شركة أنثروبي من الموظفين متاعها. يعطي انطباع انه ما كانوش راضيين على الاداء، ولكن في الحقيقة ماهوش هذا هو السبب. ودايور مايكروسوفت تقول السبب هو غلاء الكلفة. اليوم أنثروبيك الفاكتور لكل كليون ولا ديفلوبر اللي هو ياخذ ابونمون، معناتها الكونسوماسيون كونتريرمون للابونمون نورمال اللي انت مثلا مش تعمل ابونمون تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلود، انت مش تعمله باش تخلص هاك ال 20 دولار في الشهر وتحكي مع ال
1: في الديفلوبمون
0: مختلف. تخلص سولون لو طون دو كالكول، الوقت متاع استعمال الحوسبه اللي تقوم به انت لانتاج الكود هذاك. اي مايكروسوفت اكتشفت انه كل المبرمجين متاعها أصبحوا يعتمدوا على نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات، وإنه هذا يستهلك برشا حوسبة، وفي الأخر الفاتورة جات غالية برشا من عند أنثروبيك. دونك هنا قرروا، أنا نتوقع إنه معناتها التوقف هذا باش يكون مرحلي على خاطر لوغان في البرودكتيفيتي ولا في الانتاجية كبير برشا. ولكن مايكروسوفت الى حد الان ما تخليتش على موظفين، دونك اليوم الحسبه ما تقبلش انه خلي نفس العدد نتاع الموظفين ونزيد نخلص لهم الذكاء الاصطناعي، ماهوش مربحه في تقديري.
1: اذا يتفهم الافيكاسيتي زاد نتاع كلود كود بالنسبه للديفلوبور اللي هي معناها
0: امبرسيونونت
1: حاجه
0: ما برشا. اكزاكتومون. دونك نتصور انه مايكروسوفت التوقف هذا باش يكون مرحلي في انتظار انها تنقص من عدد لي ديفلوبور ويقعد عدد قليل اللي هما وقت اللي توفر لهم ليزابونمون نتاع كلود يكون الحساب مقابل بعض.
1: فوالا، شكرا ليك يعطيك صحة. الموعد كالعادة يكون بعد شوية مع انتباه شقال. اليوم مش حكيه على التغير المناخي، لكن مش حكيه على شنو قاعد صار في القارة الأوروبية وشنو هالدرجات الحرارة المرتفعة في فرنسا، شنو اللي خلى زادة حتى بلاد كيما إيطاليا تقوم بتعديل الوقت متاع العمل متاعها. هذا موضوعنا بعد شوية في انتباه شقال. شوية خزيدة باش نحكيه على الجلود والأحذية، باش نحكيه على هالكميات متاع جلود بعد نهارين من العيد وين باش تمشي، وهل انه اللي تم تجميعه يعتبر معناتها عدد كافي والا لا، وكيفاش هالبرنامج هذايا نجموا نوصلوا فيه البرنامج الوطني لتثمين جلود الاضاحي. هذا الكل باش نحكي فيه من هنا حتى التسعة، ما تبدلوش لي فريكونس. مرحبا بكم. احلى صباح.
2: مع هل التوانسه مازالوا محافظين على الطرق التقليديه في تحضير وتخزين العولة؟ ان كان كسكسي، فحات، قديد، مرقيز وغيرها من المواد 100% ديري، والا الاغلبيه بحكم الوقت ومشاغل الحياه ولاو يشريوا الحاضر او مواد معلبه وجاهزه. هل الجيل الجديد خذ العاده في تحضير العولة بانواعها من الاجداد والامهات، والا نمط الحياه تغير وتغيرت معه العادات هذيا؟ هل فما فرق بين المدن الكبرى وبعض المناطق الداخليه اللي مازالوا يحافظوا اكثر على العولة والطرق التقليديه في تحضير وحفظ بعض المواد؟ المأكولات اللي تم استعمالها على

0: درسنا. وهل صحيح انه فما عوده ورغبه من الجيل الجديد الكل ماهو ديري وللعولة التقليديه، والا بالوقت باش نراو بعض العادات كيما هكا تندثر؟
1: بالنسبه للعوله هذه في المدن الكبرى راهي اندثر بكل صدق. هذه مرتبط بخروج المراه للعمل، المراه اللي تخرج العمل ما عادش تلقى وقت راي. ثم انه حاجه اخرى، ثم كل شيء موجود في المغازين، ترى ما عادش نحن نجمو نحدو حاجه ديري، واللي يمشي في المغازين يعني قضيه الشهر ياخذ كل شيء. أكل الحاجات الصحية اللي عملوها في ديارنا توا ما عادش لاقين له الوقت أساسا.
2: لو قاعدة نتبع معناتها فكرة عادات التونسية اللي بديتها من أمي معناتها وتعلمتها، اللي هي معناتها العولة قديم نعمل بدون الملح، ثم حاجات معناتها بتاع جدودنا نحط معناتها قاعدة متشبثة بها معناتها، والله على إيش خاطر تربيت عليها ومن الصغرى.
0: هل التوانسة مازالوا محافظين على العولة وعلى الطرق التقليدية في تحضير وتخزين بعض المأكولات؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
3: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد غران دور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديده باش تدخل في القرعه وتربح 500 دينار. ان شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديده.
6: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون لين زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
8: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
9: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
10: تيديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحه.
11: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو، ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
12: مونو بري ديما معك.
0: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: صباح الطاقة الحلوة والإيجابية مع آخر 3 أيام من ماي، داخل علينا شهر جوان بالطاقات الجديدة والبدايات الحلوة. هذاك علاش يا هوائيين أصبروا على خاطر الخير جايكم والتعب اللي تعديتوا بيه مخلوف. أبواب تتحل يا ميزان، فرحة بعد قلق يا جوزي، والرزق ليك أنت يا دلو. هاكا عاد خطوة بخطوة كل شيء يتبدل للأحسن. وأنت يا حمل أسد برج القوس، أنتم راكم الطاقة اللي ما تعرفوش الاستسلام حتى كان حسيتوا بهيك التعب والقلق. الفترة الجاية فيها فرص حركة انتصارات صغيرة تفرح القلب. خليو ثقتكم برواحكم كبيرة، أما ردوا بالكم التسرع والعصبية. ماكم تعرفوا لي صبر يربح أكثر من القوة. وداخل علينا زيد الشهر جوان، وكل المائيين يستقبلوه بابتسامة، فما طاقة نظيفة على خاطر قلوبهم خفيفة. انت يا برج السرطان، انت يا برج العقرب والحوت، راحة بعد تعب. ومهما اللي تعدى عليكم كان الصعيب، راهو الحظ جاي والمفاجئات الحلوة بين يديكم. وعنا زيد الترابيين كيما العذراء، ثور برج الجدي، وقت الفرحة والتعويض جاي. الفترة الجاية فيها استقرار، فما الرزق وخبر يطمن القلب.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. نسل كل 8:35 دقيقة مازال معكم في ساعتنا الثالثة من أحلى صباح. موضوعنا نحكيه على الجلود ونحكيه على تثمين جلود الأضاحي بعد نهارين من العيد. نحكيه على العودة متاع تثمين جلود الأضاحي بعد ما كانت توقفت المبادرة هذية خلال السنة اللي تعديت. ونذكروا أنه البادرة هذية هي من المركز الوطني للجلود والأحذية اللي هو تولى الإشراف على إعادة الإطلاق متاعها. طبعا شوية نشوفوا كيفاش زادة وفر المركز اثنين من الأملاح المستعملة باش تصير العملية متاع حفظ الجلود هذية. وكيف كيف باش نشوفوا زادة كيفاش نجموا نستعملوهم هالجلود هذوما وشنو الأهمية متاعهم، كيفاش نجموا نثمنوهم. وهل أنه زادة اليوم كان نحكيه حتى على النسب متاع تثمين جلود الأضاحي اللي صارت بالنسبة لسنة 2026، هل تعتبر نسمة مقبولة وإلا ليه؟ هذا الكل باش نحكيه فيه مع ضيفنا مشكور جدا حضر معنا منسق البرنامج الوطني لتثمين جلود الأضاحي سامي بن يحيى. صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح الفل والخيرات، ان شاء الله عيدكم مبروك للناس كل، والاخ اياد معك اخت نادي.
0: صباح النور وعيدكم مبروك. شكرا
1: لك،
0: شكرا لك سامي، وشكرا لك انت زاد على قبول التدخل معنا اليوم الصباح. خلينا نذكروا انه الحمله الوطنيه لتثمين جلود الاضاحي راهي بدات من عام 2018، وكانت المبادره من المركز الوطني للجلود والاحذيه، وجاي هذايا الكل بعد التسجيل نتاع المظاهر اللي نراوهم وتتكرر تقريبا كل عيد اللي نلقاو الجلود مطيشه في الشوارع ولا يتم حرقها. هذا زاد بخلاف الانبعاثات اللي تنجم تسبب فيهم العمليه هذه، لكن اليوم هذا ياثر لانه تظهر حتى مخاطر بيئية وصحية، وهذا شفناه خلال السنوات خاصة اللي كان العيد يجي مع الموسم متاع الأمطار. دونك حتى شفنا اللي بعض الجلود كانت تتلوح في القنوات متاع التطهير اللي تتبع الديوان الوطني للتطهير. هذايا خلي حطينا الأمور في إطارها، لكن اليوم أنت باش تقدمنا بعض الأرقام والنسب في علاقة بالموضوع هذايا، كيفاش تقيم زادة سنة 2026 وبعد نهارين من العيد، واليوم زادة كيفاش المهم زادة نختموا بيها بعد نحكي فيه الموضوع هذايا اليوم، كيفاش نجمو نحاولوا انه نثمنوا هالمبادره الوطنيه هذه كمواطنين زيدا وحتى كاطراف نجم تكون متداخله في الموضوع هذا.
1: بارك الله فيك للاستضافه، وباش نعطيكم فكره على اللي نقولوا البرنامج. ما عادش حمله مع الاسف، خاطر هي كانت حمله منذ 2018 الى غايه 2023، كانت تعتبر حمله وانه يشاركوا على النطاق الوطني عديد البلديات، وخاصة ما تعرف انت كي نحكيه على عملية التثمين في اخر المطاف، معناها في اخر الحلقة يجي المدابغ، وهي اللي باش تعمل التغيير متاع الجلد اللي نعملوه الى جلد يستغل باش نحكيه على عملية التثمين.
0: واضح جدا.
1: مع الاسف هو منذ 2023 وين وصلنا أنا ذاك إلى نسبة 38% تثمين، تعتبر نسبة باهية وكانت مشاركة كبيرة، وكانت عندنا مدعم واللي هو يعطينا الكميات من الملح، شركة ملح تعطينا نوصله إلى 60 إلى أكثر من 65 طرناطة معناها مجانا باش نخدمه العملية هذه. تعرف أنت الملح مهم برشا في عملية التصبير. وصلنا إذن إلى 38% أنذاك في عيد 2023، وبعدها لما حالة اللي كان هو حملة وطنية تحت، وأنه معظم المدامق ما عادش تحب تشارك وعملت المقاطعة.
0: عليش؟
1: المقاطعة دي عليش؟ على خطر كانت قبل 2023 كانت تعرف انت فتره نتاع العيد المدابغ يصرفوا برشا فلوس للتريتمون نتاع الجلد وخسائر وسبقوا معناها وكل شيء، وكان تعطى لهم تراخيص استثنائيه للتصدير يكون سمي تريتي نصف مصنع يسمى ويت بلو. كانت تعاونهم شويه، تعرف انت يحطوا برشا اموال وكل شيء، كانت تعاونهم منذ 2023
0: ما عادش تقدموا تراخيص هذه،
1: ما عادش تسمى هالتراخيص الاستثنائيه. على خاطر ويت بلو قال شنو فمن حفاظ على الثروه الوطنيه، ونظرا انه معظم معنا السكتور بتاع المدابغ يعاني مشاكل اقتصادية ماشيين التالي وليس القدام. معظمهم فيهم اللي فلس وفيهم اللي سكر واللي فيه اللي عنده مشاكل اقتصادية كبيرة. سكتور يعاني. دونك هو وقعت مقاطعة 2024 و2025 وانا ذاك بعثوا كل معناها مش كل ما ممكن 15-17 ان مدبغة الى الوزارة لترجيع اكل التراخيص الاستثنائية اللي كانت تعطى ليهم باش على الاقل يفرض وما عندناش نقص. ناكد لك حتى وانا عملت زيارة في بعض المدابغ عندهم كميات من النصف ال معناها المصنع موجود عندهم التو اللي عندهم يكون على 103. وعليش ما يقعش إعانتهم؟ ومع الأسف كان أنا ذاك الوزارة وكان توا معناها نداء نعمله السيد الوزير المكلف ما خاطر تنحات الوزيرة وكل الالتفات للسكتور هذا راهم وصلوا إلى 15 مدبغة يمكن سكروا راهو هذايا راهو مشكل في السكتور اللي يعطينا جلود وسبابت وخيره. وهو نعطيك مثال قلت لك التو فما شكون عنده عامين وثلاثة مثلا مخزن. انت كان تصدير هذه يوصل حتى الخمسة أورو القطعة وانت تصور انت هذا واحد من اللي زرته عنده 100,000 ديجا حاضرين هذوما قدش يجيو 500,000 أورو هذوما مش الدولة تتمتع وما فماش ريسك باش ينقطع أو موجود هذا وعنده سنتين. أنا التو أستغرب عليش موقعش يعانتهم خاصة الظروف اللي يعيشوا فيها المادية وخاصة نعرفوا اللي هو ستان سكتور بوليوم معناها ملوث وكل
0: ويلزمهم برشا
1: مطاريف للستاسيون.
0: سيسامي أنت اليوم كي تقول لي تفعيل التراخيص متاع التصدير احنا اليوم الجلود نصف المصنعة في تونس وقت اللي موجودة كما قلت أنت في المدابغ معناها شنو نجموا احنا نستثمروا فيهم ولا شنو نجموا نستغلوهم وإلا ما عندهم حتى قيمة فينالمون إلا أن نصدروهم معناها هذاك شنو نجموا نعملوا.
1: نقول لك علاش يعطيك صحة هذه معناها نسيت النقطة المهمة خاطر هي الخرج على النطاق الوطني للجلود هذوما ماهوش كبير معناها يخرج بشوية بشوية معناها هو يقعد له قلت كذا عنده كن سنتين أو ثلاثة وعنده ستوك مازال موجود بتاع 100,000 معناها نصف مصنع هو كي ما يقاش خرج كان جاي موجود وخرج فيه مش مشكل. أما هو ما فيش يخرج وتنجم معناها الوزارة تشوف وتثبت وشوف الستوك اللي عند العباد وتنجم هي تعاورهم وسيدي أعطيهم أنت سهل قديم قول أنت جيتي نهار العيد عندي 800,000 أو مليون جلدة باش تطيح لي كي تعاوني باش تلمهم أنا يا أخي أنا عاونك بالكمية لميتش يا سيدي أنت 100,000 أنا نعطيك 50,000 تصدير لميتش أنت فهمت يعني تحفيز خاطر راك تعرف انت تشوفوا انتوما توا في فتره العيد قداش شيء يندى له الجبين من الجلود اللي تطيش وحتى سناء باش نعطيك رقم سناء تقريبيا احنا مازلنا معناها ماهوش نهائي رانا قلت لك وقتها وصلنا 38,000 توا رانا نسوم 15% تقريبا
2: حسب الاوليه انا جوست باش معناتها نحاول نثبت معك اذا فهمنا بالقد اليوم المدابغ هذوما كيف تتلم الجلود بيسير عندهم مصروف نتاع الريكولت نتاع التريتمون وغيره وغيره هذوما عندهم زوز خيارات هما ولا حتى فما دوز ايسيو هو فما السوق التونسية انه الجلود هذيك باش تتباع للناس اللي تصنع الاحذيه ولا تصنع الساك والا غيره والا التصدير الفرق بين الزوز هو انه التصدير ينجم يصدر ان جراند كونتيتي بالوقت يجيب له تريزوري في حين انه كان باش يعمل فقط على المارشي لوكال فانه الدوموند تجيب التقسيط وهو معناتها المصروف اللي صرف وذاك الكل يقعد بالعامين وثلاثة باش يسترجعوا دوكوما اليوم يحبوا ان كوتا نتاع تصدير
1: يا لا يعطيك صحة افهم كل شيء سيات معناها توا يا خويا اعطيني كوتا انا عندي راه وكذا وقاعد نشارك منذ سنوات يا خويا عاوني في الفترة متاعك ثلاثة أيام متاع العيد أنا ننظف لك وكانوا حاضرين وكانوا قبل المدابغ يوصلوا بخمستاش وعشرين مدبغة يكونوا يشتغلوا بشكل الفترة متاع العيد نقصوا منها نقصوا من العبء على البلديات نقصوا من التلوث نقصوا من الردم نقصوا من الامبرنت كربون الكربيرون يمشي كل شيء أنت تعرف معناه ذاك كله يمشي في الصالح ودور الاقتصاد أما خيرك كي تبدأ المدبغة تدور ثم رافعي جلود اليوم فلوس اللي يهزوا ويمشيوا معناه يخدموا عباد ويفرجوا كل جلود ويهزوا من المدبغة يتوري سيركوي يكون فيها اقتصاد كوميرس يدور مش أحسن وي. كل شيء ربحين في كل النقاط ربحين
0: على جميع الأسعار
1: احنا وقت اللي عملناه سيئيد وقت اللي عملنا البرنامج احنا منذ 2018 وصلنا 22 و23 في قمة ما كانوش جيراننا الجزائر وليبيا وكل كانوش يخدموا كيف ده تو منقرين عنينا عندهم تو سنتين وبرس فاتونا ولو تبيعونا هم في بعض المواد
0: عليش واضح جدا سي سامي الحقيقه موضوع
1: احنا تو تقريبا 15% تقريبا وصلنا واللي هي نسبه
2: هو سي سامي جوست سؤال اخير وبسرعه حبيت نعرف بركه شنو خاطر انت ما قلت ليش شنو السبب الى الموقف نتاع الاداره علاش منعت التصدير علاش وقفت الكوتا هذوما معناتها سورمو اكيد راهو عندهم ان ارغومون معناتها ماهيش اعتباطيه
1: بالضبط نحب نفهم انا بيدي الحقيقه
2: ما قالوا لكمش انتم معناتها ما عندكمش اجابه
1: ما عندناش ان ارغومون على خاطر هو بيدو شكون احنا الكونتاكت احنا البرنامج هذا ننظموه مع المركز الوطني للجلود وحده احنا قاعد عندنا كونفونسيون صحه من 2022 ل 25 ان نخدموا مع بعضنا كجمعيه وكمركز على النطاق الوطني نخدموها كانت حمله اسمها توا سنة احنا رجعناها ترجيع وبارك الله في المركز اعطاه من عنده شراء ما قيمته ما كميه 15 ترناتا باش نعاودوا رجعوا باش العام الجاي على اساس ان شاء الله نلقاو تجاوب من كل الاطارات واللي من الوزاره باش نعاودوا رجعوها حمله بالحق بالفم والملاء باش تعاود ترجع الى سالف عملها وخاصه نقصوا فك الكميات المهدوره واللي متيشه من الجلود ونلقاو تفاعل من طرف الناس كل هذه الغايه من تأمين الجلود.
0: شكرا لك سي سامي بن يحيى وصلت الفكره ومشكور جدا على حضورك معنا مناسق البرنامج الوطني لتثمين جلود الاضاحي ان شاء الله نهارك زين.

0: صباحك مع صباح الناس.
1: صباح الناس
0: هنا وين الأخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك مع جهين ميلاد، تسمع أخبار البلاد. عيش صباحك، عيش صباح الناس، عيش صباحك. من 2 للجمعة، من 9 للنص النهار
1: على

0: تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقة ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. إلكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اش قال.
1: فاطمة تلتحق بينا. صباح الخير فاطمة، شرع عيدك مبروك.
2: شرع كل عام وانت حايب ألف خير. نحكي اليوم في انتبه اش قال على موضوع الساعة في وسائل إعلام عالمية، مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت أوروبا حالة طوارئ، موجة حر غير اعتيادية اجتاحت أجزاء من أوروبا في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة واللي ارتفعت حرارتها بوتيرة تفوق المعدات العالمية. خلينا نسمع.
3: الصيف الحار حل مبكرا على فرنسا هذا العام، درجات الحرارة تصل إلى معدل قياسي لشهر أيار مقارنة بمعدلها الطبيعي، 39 درجة هي الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة. في لندن أيضا سجلت درجة الحرارة أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر مايو الجاري. السلطات المحلية أفادت بوفاة عدد من المراهقين غرقا في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد. تعود هذه الظاهرة بحسب الخبراء إلى تدفق هواء ساخن من شمال أفريقيا يحاصر تحت تأثير مرتفع جوي قوي، ويجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات.
2: ماي 2026 نادية في بريطانيا هو الأكثر حرارة منذ 100 سنة إذا حسب مكتب الأرصاد البريطاني. شفنا زيادة في فرنسا 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي، زيادة ترقبا لموجة الحر، وحتى في إيطاليا تبقى نظام عمل خاص بسبب موجة الحر هذه.
4: مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن يوم أمس شهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغة 32.8 درجة والمسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 27 و28 تقريبا، وأحيانا طبعا في أوقات سابقة كان 17 درجة مئوية. تخيلوا الفارق الكبير. أما في فرنسا فقد وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي ترقبا لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. وفي إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا طبق نظام يحد من العمل بين الساعة 12:30 ظهرا والرابعة عصرا بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة.
2: حبينا نحن نفهم أكثر الظاهرة هذه بعد تسارع وتيرة الظواهر الجوية المترفعة على مستوى العالم، وهذا اللي حذروا منه العديد من الخبراء. اتصلنا بالخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد. اليوم الاحترار ما عادش نحكيه على مجرد توقع مستقبل يكها، ولكن باش يولي واقع نعيشوه كل يوم. اليوم السؤال، هل إنه منطقة المتوسط نحكيه على تونس شمال أفريقيا معنية بالتغيرات المناخية هذه؟
5: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية World Meteorological Organization حذرت من السنوات القادمة ما بين 2026 و2035 باش تشهد تسجيل أرقام قياسية جديدة في درجة الحرارة العالمية، وهذا يعني الاحترار ما عادش باش يكون مجرد توقع مستقبلي كهو، لا باش يولي واقع متسارع نعيشوه كل يوم. خلينا نحكي على منطقة المتوسط وخاصة تونس شمال أفريقيا اللي تعتبر من أكثر النقاط السخنة هشاشة أمام الاحترار العالمي، ممكن بمعدل ارتفاع حرارة أعلى من المعادلات العالمية في بعض الفترات. زيد ارتفاع الحرارة ما يعنيش للصيف أكثر سخانة كهو، لا زاد يعني موجات حر أطول، ضغط أكبر على الموارد المائية، تراجع أو تحديات كبيرة للإنتاج الفلاحي، زيادة في استهلاك الطاقة والتبريد، وارتفاع مخاطر الحرائق والجفاف. نفس الشيء معناه ممكن فما نفس الدراسة تحكي زيادة لحرارة ارتفاع حرارة البحار والمحيطات، واللي تلعب دور كبير في تغذية الظواهر المناخية المتطرفة كما العواصف المتوسطية، الأمطار القياسية المفاجئة، والفيضانات السريعة، ولا الرطوبة المرتفعة.
1: يد فما حتى حديث بخلاف على الوفيات اللي تم تسجيلها في فرنسا. شفنا حتى في علاقة بالنقل اللي تأثر جراء ارتفاع درجات الحرارة، حتى فما لي تي جي في لأنهم وقت اللي يمشيوا فوق السكر ارتفاع درجات الحرارة يأثر، دونك خلع عدد من الناس اللي باش تنقل والمسافرين يتعطلوا برشا وترينويت.
6: هي التأثيرات راهي باش تكون كبيرة برشا. علاش؟ أولا لأنه التوقعات تقول أنه ظاهرة هذه باش تستمر، و سورتو دول الشمال هي دول ما عندهاش التقاليد متاع التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، بمعنى ما فماش كليماتيزور في كل بيرو، حتى وسائل النقل ولا مثلا كي تاخذ انت الحافلات يدور. شفنا احنا الحافلات المستعملة اللي جبناها كيفاش كنت ديما تعاني في الصيف وديما تقعها هاي شعلت هاي واقفة هاي طايحة، خاطر ماهيش مصنوعة باش تخدم في درجات الحرارة ذيك، هي مصنوعة باش تكون في باريس في درجات حرارة عادة بين 10 و15 مش اكثر، وفي الصيف في اقصى الحالات ما تفوتش 25-26. دونك هنا معناتها الوضعية باش تأثر. واليوم معناتها الكلام اللي كنا قبل نقولوه كسيناريوهات ولا نقراوها كتوقعات قاعدين نشوفوا فيه يدير للامباكت. معناتها شفناه حتى مثلا فما رولان غاروس اللي انطلقت نهار الأحد اللي فات، درجات الحرارة غير مسبوقة والتأثير على اللاعبين. شفنا البارح رقم واحد سينار كيفاش خسر الماتش متاعه بسبب الإرهاق نتيجة الحرارة واللي معناتها بهتت برشا ناس. دونك اليوم وضعية متاع أنه دول الشمال بشتلقى روحها مجبرة أنها تتأقلم مع الوضع المناخي الجديد كما احنا تأقلمنا احنا وابائنا واجدادنا اللي تأقلموا مع الوضع هذا. اليوم درجة الحرارة ما عادش تقف عند الضفة الجنوبية المتوسط ولكن توصل حتى إلى دول الشمال.
1: شكرا لك إياد، يعطيك الصحة. مرسي بوكو فاطمة، شكرا لكم انتم على الاستماع. مرسي مراد اللي رافقنا في الإخراج، مرسي عبد الناصر زيدا في الإخراج الرقمي، شكرا لك. مرسي كريمة اللي كنت في استقبال تليفوناتكم. نشكر برشا زيدا أيمن في لو كوندكتور، نشكر زيدا مكي. انتم زيدا إن شاء الله الموعد يتجدد نهار الاثنين مع أمين واكي بحر صباح الكل. بعد شوية الموعد يكون مع ملك في صباح الناس. إن شاء الله نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة للناس الكل، وشكرا لكم على تفاعلكم معنا. إن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى، وسنين دائما. كنت معكم نيجا الفورتي، إن شاء الله نجدد الموعد معكم من هالاثنين في أول ساعة من 5 حتى 6. بون ويكام نسكول.

0: بوبليسيتي.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بنة.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
3: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذو جو، مالا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
4: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
5: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 جوان. والوزارة تبين أن التلاميذ المعنيين يمكنهم النفاذ إلى معطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم، لافتة إلى أن المعطيات المنشورة تشمل المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة تكنولوجيا. في هذا السياق، وزارة التربية تدعو كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات، مؤكدة أنه في صورة تسجيل خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة، على أن يكون آخر أجل لتقديم الاعتراضات يوم 9 جوان. عالميا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن قوات جيش الاحتلال تجاوزت نهر الليطاني في لبنان. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية قرب مدينة بوشهر، لكن الجيش الأمريكي نفى ذلك. يأتي ذلك فيما قالت وكالة مهر الفارسية إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن وصفتها بالمخالفة قرب مضيق هرمز. الحكومة الكينية تعلن اندلاع حريق هائل في مبيت مدرسة ثانوية داخلية للبنات تقع في غرب وسط كينيا. وأسفرت الحادثة عن مصرع 16 طالبة على الأقل وإصابة 79 طالبة تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مالك العوني في صباح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
5: الأولى في تونس.

صبحية مبروكة سعيد على موزايك كافي من 9:03 دقائق هذه صباح الناس من توا حتى ليلة 11. صحية كبيرة مستمعينا، إن شاء الله عيدكم مبروك والعام طوحة يبقى ألف خير. في تعويض لزميلتي جيهان ميلاد بالنسبة اليوم، ترشلكم إن شاء الله بداية الأسبوع الجاي، اليوم الجمعة 29 مايو 2026. إن شاء الله نهاركم زين، حي برشا توانسة اللي تخدم نهار الجمعة هذه، بما أنه أغلبية التوانسة عادة يكون جي نهار الجمعة هذه متفاهمين واضحين مع الطقس اليوم اللي حقيقة طقس سخونة، نحكيه على 30 درجة مئوية، وبعد شوية نعمل طلع على الجهات نشوفوا درجات الحرارة في مختلف المناطق. على مدة سويعتين من زمان نرجع نحكيه على مختلف الأخبار في تونس، كل عاد الموعد مع صندوق عجب على 71-113-013. كيف كيف قول عيد ميلاد سعيد للأحباب والأصحاب على نفس الرقم 71-113-013. نهاركم سعيد، نهاركم زين، لطفي بوشناق، يلا لوينك.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: تعبان.
1: 9:08 دقائق على موزايك فان 71-113-013 صوتكم في صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: عيدكم مبروك يا موزايك. عيدت فكري شديد للحم ولا قديد. شهية شوية كبدة ومرقز وتريف قديد. وحلمي هذا بعيد.
4: الله يعيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ملاحظة شوف خوي إذا تحظى بالكاميرا والإعلام والكاميرا تصور تولي الناس الكل فهمني ناشتة والله مصلي عني بي وبببب وانا با وتقول يا الله مصلي عني بي محلام هذو ما كشناوة يخدموا بقلب ورب هاو حسنا وحسن معناها شوف الكاميرا تبدأ موجودة يا ودي يولي محلاهم هي خوي الكاميرا تبدأ حاضر تولي العصافة تزقزق وتسمى زرقة والله مصلي عني بالدنيا كل باهية ويجي يستكر الدرج بتاع الكاميرا ولا درجين بشي وريهم وكل المواطن أنا قاعدين قايمين بواجبنا. تحية ليكم وناركم طيب. هذه ملاحظة في العيد.
5: بالله العظيم عندي سؤال أنا محيرني. شو معناتها يبيعوا باجيت قالي وش قلت لك كومبلي بدينار معناتها شو معناتها يبيعك باجيت بدينار توكل واحد وحده هي كلها على بعضها شي باهت معناتها تقول عايشين في الأوروب وهنا قاعدين نتفرجوا شو نعملوا معنا نعملوا
6: يا ابو زيك ولا شوفوا لنا حل متساكنين حالي ذا بفوشانة راد نقل تعمل عمل ترانسبور تاكسي جمعي حوم بفوشانة كل عملوا فيها تكيرة كان حالي ذا مشاء ربي وصل لنا صوتنا يا ابو زيك
7: بخير صندوق عجب الهارين سمعت يعملوا كاميرا ذكية تعيش على الفضلات وتعيش على اللي يحط بالفوضى الفضلات وتحس كذا والله يكون يحط قمر صناعي ذكي ما همش بشي متاخلوا للقانون ما همش بشي متاخلوا للنظام وحطوا الفضلات جنب الحاوية وبعيد عن الحاوية أعملوا خطية ذكية كون متاخلوا للقانون نسكن الله يهدينا على بعضنا إن شاء الله عيدكم مبروك.
8: يا صندوق عجب عندي سؤال وماذا بيكم تجاوبون عليه في صندوق عجب كان الكيلو الحم ب 13 دينار قفة الزوال يمشي يقضي قضية وفبتني ما تسود حتى 20 دينار توا فبتني الكيلو الحم ب 60 دينار البنان ب 24 دينار يا ولدي فسرولي يا ولدي فسرولي بجاه ربي في صندوق عجب شنو الحكاية ما فهمتش يعني. ما فهمتش ما دخل ما بشتغل مخي يعني. فسروها لي يا ولدي كيفاش
2: صندوق عجب

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. Effectivement, 71-113-013. هني بعد ميلاد حبابك وأصحابك والعائلة متاعك في آخر ساعتنا الثانية بالنسبة اليوم على 71-113-013. بعد شوية تسمعوا LP في لوستنيو وشوية آخر نمشي والسيدي بوزيد نحكيه على الأكتواليتي اللي ممكن أثارت برشا جدل على شبكة التواصل الاجتماعي في ما يخص حالة التسمم الموجودة في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
2: في إم جي. جمعة سبت حد سومنا مع عند حد غراندور 900 غرام ب10650 في 15 دينار ومية.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
5: توب نت. Very fiber people.

0: التسعة وسبعتاش دقيقة على موزايك فهم سمعتوا LP في Lost on You. مزانا معكم حتى للحتاج في صباح الناس. مرحبا بكم في الاستماع.
1: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من التسعة لنصف النهار.
0: نمشي إلى ولاية سيدي بوزيد وبالتحديد في المكناسي. خبر أثر جدل على شبكات التواصل الاجتماعي. ما معنى الجدل؟ وأنه فما برشة تأويلات فيما يخص الموضوع هذا. موضوع تسمم 9 من نفس العائلة منهم زوز حالات وفاة الله يرحمهم و7 ديجا اللي موجودين في المستشفى باش نطمنوا أكثر على حالتهم ونفهموا أكثر التفاصيل والأسباب. معنا سي سالم ناصري المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد. صباح النور، يدك مبروك.
2: تحسير في مالك ومرحبا بكم. مرحبا بكل مستمعي إذاعة موزيكا فام. إن شاء الله عيدكم مبروك ليك ولكل العاملين بالمؤسسة وكل مستمعي إذاعة موزيكا فام.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. حقيقة الموضوع اللي نعرفه نحن في أخبار كما هكا يثير برشا جدل، حالة التسمم، علاش، كيفاش الناس بدأت تتسائل، ومن بعد نوليو نحكيو على برشا تأويلات في علاقة بشنو كلاو باش تصير حالة التسمم. أول حاجة نسأل على صحة السبعة الأخرى. بيسوي سمى زوز حالة وفاة الله يرحمهم، 7 الأخرين حالتهم مستقرة لحد الآن ولا كيفاش؟
2: في البداية نترحموا على الجوز خاصة التوفاة، وإن شاء الله ربي يصبر أهلهم وذويهم وإن شاء الله يكون مثواهم للجنة يا رب. كما معلوم هم عائلة تكون من 10 أفراد، 9 فقط ناولوا الأكلة، هذه هي أكلة مشتركة. زوز توفى وإن شاء الله ربي يرحمهم. تم حالة 7 الأخرين المستشفى جامعة سيدي بوزيد على جناح السرعة، تعرف خاطر تم تطور سريع للحالات الأعراض الجانبية للتعفنات اللي تناولوها. تمت العناية بهم في المؤسسة الجامعية بقسم العناية المركزة بالمستشفى المذكور. الحقيقة 3 كانت عندهم أعراض شوية مخطرة الحقيقة في البداية، والحمد لله حاليا حالتهم كل مستقرة. 3 ديجا غادروا المستشفى، و4 الأخرين مفروض 3 يغادروا المستشفى في الساعات القليلة القادمة، ويمكن تبقى الوحيدة تحت المراقبة خطر حالتها مازالت تطلب معنا أكثر عناية في خلال 24 ساعة الجاية إن شاء الله.
0: سي سالم، برشا كلام فيما يخص الأسباب. نعرفوا نحن بتسجيل حالة البارح، من بعد تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. الأسباب الرئيسية نجم نقوله بالنسبة لحالة التسمم هذه شنية؟
2: هو الحقيقة احنا ديريكتومون بعد ما صارت الحادثة هذه نتاع نقولوا احنا التياك، تم تنقل فريق تابع لهيئة السلامة الصحية المجرد الغذائية مع فريق من المستشفى المحلي بالمكناسي لعين المكان، خاطر ضروري المحث الميداني في الوقت بشكل سريع وبرخ. يتخاف انت خاطر ما تعرفش عدد كداش واحد تناول الأكلة هذه، العدد اذا نحصل عدد الأشخاص وناخذوا عينات من الأكل اللي خذوهم. اللي ثابت حاليا واللي احنا حسب التقصي الميداني تم أكلة مشتركة اللي ماكلها تقريبا 9 أشخاص إلا شخص واحد ماكلهاش. أكلة تقريبا متكونة من ثلاثة احنا ديبارتمون اللي هما الكسفي، العصبان، سلطة خضراء ومشروبات غازية خلينا نقولوا احنا جازوز. تقريبا هذه الأكلة اللي احنا اللي رفعنا منها تقريبا عينات لكل شونطيون باش يوقع تحليلها باش تبين الأسباب الكامنة وراء التسمم هذه. أنا الأكثر شيء نشكو في العصبان خطر في الكونستيسيون تاعها، ساعات تم عادات احنا تقريبا نجم نزودوا فيها حشائش اللي احنا تظهرهن حشائش عادية لكن نراو في على مستوى الطبي
0: كما شنو مثلا حشائش.
2: انا اعطيك مثلا مادة الفيجل ساعات يتحط في الماكلة متاعنا بشكل عادي، والمادة الفيجل مخطرة جدا وعندها سامة بشكل غير عادي، اذا تتجاوز الكونتيتي بتاعها تكون سامة. على كل احنا هذه كلها مجرد تخمينات. الرابيديتي بتاع السمتوم جت عند المرضى وتعك حالته بشكل سريع جعلنا شكو في حاجات خاصة تشكي مصبرات اللي تعرف مصبرات خاصة التنور واحد فيها سريع تعفن ونجم يعطونا أعراضات جانبية ربيت وتأثيرات معنا على صحة المواطنين بشكل سريع وخطير.
0: دونك نفهم لهنا باش نتفاعل معك سي سالم كنت تسمع يعني لهنا الأكلة اللي نسمع فينا ممكن يلتحقوا بنا توا، دونك الكسكسي، العصبان ومشروبات غازية هي الأكلة المشتركة والسلطة أيضا اللي هي المشتركة ما بين 9 من الناس اللي تناولوا الوجبة هذه، ولكن ما نجموش نعرفوا بالتحديد شنو اللي كان سبب إلى حد الآن.
2: صحيح، احنا تو رفعنا عينات لكل هذه معناها لكل مكونات الأكلة هذه. شقع تحليلها في المخابر المركزية. كذلك رفعنا عينات المرضى اللي كانوا مقيمين بالمستشفى بعد العناية بهم، كل رفعنا لهم عينات باش نتأكدوا شنو هي الماكلة السبب في هذا. كذلك أحلنا زوج الطينة إلى الطب الشرعي باش يوقع ثاني كذلك رفع العينات، وكلهم هذا الكل باش نحن نتأكدوا مدى شنو هي الأكلة بالضبط اللي كانت وراء التعفن هذا. ريت برشا على الفيسبوك أو
0: دلعم،
2: ما عندوش حتى علاقة بالدلعم، كلوش دلعم كاش موجود في الأكلة، دلعم الكل. الأكلة كانت برنسيبال مو مكونة من ثلاثة كونات هذوما اللي ذكرناها تقريبا الأربعة في الهدوء اللي ذكرناها. إن شاء الله خذرين كل من التحاليل
0: على وقت تخرج تحاليل نهائية.
2: والله احنا يوم كل شيء ناخذوش اليوم شيء من اخرنا، ناخذوش شيء معطيات تطلب شيء وقت، راه ماشي في تفاصيل خطر فيها شويه تعاليم، فيها ما هو كيميك ما هو بكتيرولوجيك، معناها تطلب شويه وقت، تم الطلب حتى نهارين ثلاثه. دونك دابا ناخذ النتيجه كي باش نعلموا بها المواطنين. احنا كذلك راه تم فتح بحث عدلي للسيد النيابه العموميه
0: بعلاقه
2: بالموت والانتوكسيكاسيون تاعك، هذه راه في كل تاعك هو جاري بالعمل، لابد منه ثم بحث عدلي سيدي راهو باش الوقوف على الاسباب هذه الكل. ان شاء الله السلامه نتمنوها لبقيه المرضى ان شاء الله. احنا كان لها استمتعنا وكنا خايفين يكون عدد اكثر من هذا، لقدر الله الحمد لله، وكان نجم عدد نتاع الموتى يكون اكثر، المتوفين يكونوا اكثر، والحمد لله الثلاثه اللي كانوا في حالتهم مش مستقره حاليا طبعا الحمد لله كلهم في حاله جيده. ان شاء الله ربي يصبر اهل اللي توفوا. وما نقول لكم نحب ديما هيدا بالنسبه معناها بالكونتاكت معكم، راهو ضروره اريد التعفنات خاصه مع ارتفاع الحراره، راهو لا بد من الاحتياطات اللازمه خاصه كل ما هو مصبرات، كل ما هو لحوم، كل ما هو دجاج، كل ما هو لحوم نقول الحوت الازرق راهو سريع التعفن.
0: باش نسالك بعد يا سالم في علاقه بالمأكولات، خاطر نستغل وجودك ايضا زاد لتنويه المواطنين بما انه درجه الحراره مرتفعه جدا، واليوم اي حاجه تنجم تفسد فيت في معناها ما تفيقش بها. اليوم الكلام الكبير بما انه نهار الثاني عيد صارت حاله التسمم، فبرشا توانسة خافوا في علاقه بالحم في علاقه بالعصبان، فهنا نقولوا للناس يسمعوا فينا وتفرجوا فينا راهو الى حد الان ماهوش السبب الرئيسي هو العصبان اللي موجود في الكسكسي ولا غيره، الى ان تخرج التحاليل الرسمية من عندكم انتوما من الإدارة الجهوية باش نفهموا السبب الرئيسي في علاقة بحالة التسمم وحالتي الوفاة اللي موجودين الله يرحمهم في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. لهنا شنو المأكولات ممكن نعطيه ملاحظة صغيرة ممكن غذائية للناس ما فينا ويتفرجوا فينا، اي في تي حاجة اي في تي ممكن في الظروف المناخية هذه، نحكي على الحرارة بالتحديد.
2: احنا نشوفوا طول المشروبات الغازية الموجودة في الشارع بارتو معرضة للشمس، الكونسيرفاسيون تاعها ماشي معناها مطابقه للمواصفات بالكل. كتشوف الجازوز معناها كيفاش منشور على قارع الطريق، حتى الماء المصبرات، الماء المصبر، الماء

0: يبقى بالجمعة في الـ في الـ في الفريجدارات، وهو من أكثر ومن أخطر المكونات ونجم يتسبنا في تسممات سريعة وخطيرة على صحة المواطن. هذا من كل ما نستطيع نصبها المواطن راه لابد انتباه واستعمال الطرق السليمة في حفظ المواد الغذائية بتاعنا.
1: سي سلم مشكور جدا على كل هذه المعلومات، ونرجع لك إن شاء الله في بداية الأسبوع سي سلم إذا كان ثم جديد في علاقة بالتحاليل اللي خرجت وإلى في تطور الحالة. الحمد لله لحد الآن الحالات الأخرين تكونفيرمي اللي هما في تحسن، ومازال كان شخص بركة يظهر لي
0: مازال شخص بركم ثلاثة خادروا ثلاثة حالتهم مستقرة، مازال شخص آخر يمكن يتطلب 24 ساعة مراقبة معنا طبية، ثلاثة آخرين إن شاء الله نقوله في الساعات القادمة يخرجوا. تعرف أنت المزيلة مقيمين هم تقريبا عائلة واحدة، أم وتقريبا وثلاث صغيرات، واللي أمهم هي والأم هي اللي عندها شيء مصعب شوية أعراض، إن شاء الله تتحسن بالأدوية بالمراقبة الطبية إن شاء الله.
1: شكرا سي سالم، يعطيك الصحة ونهارك سعيد ونهاية أسبوع موافقة. سي سالم ناصري المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد. الناس اللي تعقد بنا توا نعطيكم ميزاجور صغيرة في 30 ثانية. تم تسجيل 9 حالات تسمم هم زوز وفيات في مدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد نهار ثاني عيد البارح الخميس، وكان ثم مخاوف كبيرة. شفنا الناس تتفاعل على ريزو سوسيو على فيسبوك في علاقة شنو الأسباب العصبان الحم كذا، فسي سالم الناصري كان وضح منذ قليل أنه الأكلة يعني المشتركة ما بين 9 أشخاص من نفس العائلة اللي هما 10 العائلة فيها، ولكن ثم شخص ما تناولش معهم الوجبة اللي هو الكسكسي والعصبان والمشروبات الغازية والسلطة. اليوم ندعي الناس باش نستناو التحاليل الرسمية من الجهات الرسمية في علاقة شنو المكونات اللي تثبت في حالة التسمم هذية، ومن غادي نحن بطبيعة الحال الواحد يكون ديما محتاط في علاقة بكل شيء كما سمعتوا الحوت الأزرق ولا المشروبات الغازية اللي معرضة للشمس ولا حتى البيبز الماء اللي موجودة ساعات تبدأ على الرصيف موجودة ومعرضة معناها لأشعة الشمس اللي اليوم نحكيه على تقريبا 29 درجة 9.4 متاع الصباح اليوم، فنفهموا أنه راهو فما اختر. ندعي الناس اللي ممكن تبيع معناها يعني مزودين ولا اللي يبيعوا في الحوانت ولا في المغازات، حاولوا تيفيتيو الشمس في درجة الحرارة هذه مع موجة حر كبيرة برشا كانوا حكيوا عليها اليوم في أحلى صباح، وكيف كيف زادا حاولوا نيفيتيو المصبرات وهذه الكل يعني الحاجات اللي لازمنا نستعملوها في 3-4 أيام نستعملوها في 3-4 أيام ما نخليوهاش أكثر من الوقت متاعها. إن شاء الله ربي يستر الناس الكل، وإن شاء الله ربي يرحم زوز حالة وفاة الموجودين في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.
2: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار، عليك بعلى كل لسان وتخو ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا، نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا انا احسن الهمالي والجولدن تيم على الاولى في تونس
3: من الاربعاء للستة متاع العشية على كل لسان.
4: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن ريزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

39 دقيقة على موزايك كفاية. نهاركم سعيد، نهاركم زينة، دي صباح الناس. مازال معكم حتى لل11. طقس سخون اليوم الجمعة، طقس سخون قبل كل شيء. إن شاء الله جمعة مبروكة للناس الكل وسعيدة. تونس العاصمة اليوم 29 درجة حاليا، مع 9 متاع صباح 29 درجة، قفصة 27، الكاف 24، باجة 26، نابل 27، المنستير 26، وقابس 25 درجة. رد بكم على رواحكم، سيسر رواحكم، واحدة واحدة نمشي ونحكيه على الحجيج.

0: الحجيج التوانسة في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، إن شاء الله ربي يتقبل وإن شاء الله ربي يرجعهم سالمين. نسألوا على حجيجنا على موعد عودة الدفعة الأولى من الحجيج إن شاء الله الأيامات هذه. معنا سيانيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. سيانيس صباح النور، عيدك مبروك وسنين دائمة.
1: السلام عليكم، عيد مبروك وعيد مبروك للتونسيين الكل.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. بعض الأسئلة فيما يخص الحجيج التوانسة قبل كل شيء، نطمنوا على الحالة الصحية لحجيجنا التوانسة عموما، شنو المعلومات اللي عندك؟
1: والله لاباس الحمد لله، معناها باش نكون صريح معك، ماك تعرف هو أنا صغير وتعب وقريش بيتوجع فيا وكل شيء عادي، تعب وإرهاق عادي بالحج، الحج مشقة، أما إنه فما حالات خطيرة ولا فما معناها حالات غير مستقرة ولا كل شيء، ما الحق ما عندناش، فما كبر شوية بتاع كبر بتاع أمراض مزمنة، أما عادي الحمد لله لاباس موجودين. أنا ديجا أنا معاهم، أنا ندور في المخيم، أنا تو نحوس في الظل، لاباس قاعدين يصلوا في ذات الظهر ولاباس الحمد لله.
0: انت وين موجود بالضبط يا سينيس؟
1: انا في المخيم، في مخيم ميناء، تو مازلنا في مخيم ميناء حاليا.
0: فوالا
1: في مخيم ميناء.
0: قديش معاك تقريبا من الحجيج التوانسه اللي تكون معاهم او ترافقهم؟
1: المخيم اللي انا فيه تقريبا في 1500.
0: 1500 حاج وحاج.
1: ايه
0: واضح. بالنسبة للعائلات اللي تحب تعرف موعد العودة بتاع الدفعة الأولى، وقتاش باش يكون إن شاء الله؟
1: والله اولى الرحلات مش تبدا نهار الاثنين ان شاء الله، واحد جوان، اما رحلتين نهار الاثنين، ومن بعد كل يوم رحلتين ثلاثه انت وجدول الرحلات، معناها هذه الرد الاولى اللي مشاو من المدينه المنوره اولا، ومن بعد جاوا لمكه باش يبداو يروحوا تبيع، والرد الثاني باش يولي يمشي ديريكت مو من مكه باش يمشي للمدينه، هذه الرد الثاني تم ان شاء الله.
0: معقول. لو كنت تحكي لي شوية سينيس على الظروف متاع الحجر السنة، كيفاش تعديت، كيفاش توصفها؟ ليك الكلمة، حاب نعرف حتى للعائلات ممكن يحبوا يتمروا على عائلتهم في علاقة بالتنظيم والتسهيلات.
1: الظروف والله بالنسبة للمرحلة الأولى اللي هي المدينة المنورة اللي مشي وزار وتعديت على العال 100% من الحاجين مشي وزار وروضة الشريفة، ومن بعد وجهنا لمكة باش يقوموا بالطواف والسعي، الحاج الكل قاموا بالطواف والسعي، الأمور بالقدا، ومن بعد توجناه من مكة العرفات، كيف النفرة من عرفات الميناء كانت جيدة، لكن ماك تعرف أنت مش نتنقلوا من عرفات المزدلفة مع الاكتظاظ الشديد مع الحافيات، بتبيع باش يكون صعوبة وتحط الفلوس ورا مش ضايع، لكن تحط باش توصل، لكن بعد مدة توصل العائلات بفهمها، أنا تبدأ متحيرة راه العائلات تبدأ متحيرة على والديها وكل شيء، وعادي جدا هذا نقبله، فهمتني؟ أما عادي وصلوا طوف المخيمات، رمينا جملة العقبة نهار الأولاني، البارح رمينا جملة التشريق الأول، يوم التشريق الأول، واليوم رمينا جملة التشريق الثاني، وإن شاء الله نحن قاعدين طول نستنوا باش نصلوا الظهر، خاطر نحن في ميناء ما عليناش الجمعة، وبعد ثلاثة الجمعة إن شاء الله نستنوا إنه الحفلة توصل باش نرجعوا نروحوا لمكة إن شاء الله، بالنسبة للناس المتعجلة اللي باش تبقى يومين بركة في ميناء، وبعد ما نرجعوا لمكة إن شاء الله باش نقوموا بطواف الإفاضة اللي هو آخر مناسك الحج، إن شاء الله ربي يتقبل منه. هذه معناها باختصار المراحل.
0: سينيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. السنة شفنا عدد اللهم صلي على النبي، معناه اللي شفناه في الحج السنة، معناه من الأرقام القياسية اللي تم تسجيلها، كيفاش توصف التنظيم اللي موجود في المملكة العربية السعودية مع توافد الرقم هذية في الحج بالنسبة للسنة؟
1: والله الحق كلمة شكر للمملكة، والله تنظيم الحق، تنظيم محكم، خاصة ما تعرف خاصة في ميناء وتفويج ورمي الجمرات، انت كان تشوف العبيد وافواج الخلائق اللي ماشيه ترمي البارح، شايف بيه نحن نرميه على مدار الساعة، معناها قاعدين نفوجوا الحاجة، نحاولوا نخرجوا الحاجة نتاعنا في الاوقات اللي مشوف فيها اكتظاظ كثير وما يكونش فيها دفع كثير باش يرموا، كيف اليوم خرجنا بهم نحن الصباح بعد الفجر رميوا في تقريبا 1500 واحد، خرجوا رميوا الجمرات نتاعهم وروحنا بهم وهم في المخيم الان، والحمد لله معناها الامور ماشيه بالقدا والتنظيم محكم، وما عندناش معناها ما فماش التدافع والازدحام اللي تشوفوا الحق ليه ما شدناش السنه. الحمد لله.
0: الحمد لله، هذاك هو المطلوب في كل الأحوال. سي أنيس المزوغي مكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، نشكرك برشا على المداخلة نتاعك، ما نحبش نضيع عليك برشا وقت، نعرف عندكم صلاة جمعة شوية آخر بحكم الفارق نتاع التوقيت.
1: ربي يعطيك احنا في المسجد نحن عندنا صلاة الظهر، خاطر احنا في المخيم الحائط تسقط عليه صلاة الجمعة، نصلي الظهر ركعتين هكا هو.
0: معنا
1: الجمعة نحن في المخيم.
0: واضح واضح. شكرا على التوضيح في كل الأحوال، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو سي أنيس المزوغي، نهارك سعيد وإن شاء الله نهاية أسبوع موافقة، وإن شاء الله ربي يتقبل الحج. بالنسبة لحجيجنا التوانسة ويرجعهم سالمين، نعرفوا العائلات راهو ساعات تبدا عندها شوية نوع من الحيرة في علاقة بالحجيج، كي شفنا الرقم الكبير والصور اللي كانت موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي سنة، رقم معناه قياسي بالنسبة للحجيج ل 2026. حقيقة يعني كنا خايفين في علاقة بالتدافع والتنظيم وارتفاع درجة الحرارة مع ممكن تقدم السن لبعض الحجيج اللي يخلي العائلات ساعات تكون متحيرة شوية. ذاك علاش نحن في موزاي كفاية مشاك فوان حاولوا ناخذ تليفونات من عند المبعوثين والمكلفين كما سي أنيس المزوغي مكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة، باش نطمنوا على حالة الصحية للحجيج بتاعنا، وأيضا على موعد عودة الدفعة الأولى باش تكون نهار 1 جوان وغرة جوان 2026 اللي هو يقابل نهار 2، ومن بعد كما كان يقول أنه باش تكون كل نهار ثم رحلتين ثلاثة، رحلتين ثلاثة تو ديبون بيان سور العدد والرقم وموعد الرحلات الجوية. 9:46 دقيقة على موزاي كفاية، مازال معكم حتى ال 11. ما تنساوش الموعد يكون مع صندوق عجب أنيفرسير، مش صندوق عجب بركة. 71-113-013 الرقم اللي تقولوا فيه عيد ميلاد سعيد لأحبابكم لأصحابكم لعائلاتكم بطبيعة الحال في آخر ساعتنا الثانية. بالنسبة اليوم نذكركم أنه صباح ناس من 9 حتى 11 معكم مالك لوني في تعويض زميلتي جيهان ميلاد زياد في الأخرى. صباح نور، صباحتش عليك عبد الناصر الخراج الرقمي، أهلا وسهلا كريمة في ستوندار موزاي كفان، فاطمة عبد الرحيم في الإعداد. على مدة ساعتين من زمان نتمنى لكم نهاية أسبوع موافقة للناس الكل على الأولى في تونس موزاي كفام.

0: فاضل شاكر مع أول على موزايك فامي وصلنا حتى لتسعة واربع وخمسين دقيقة. نهاركم سعيد إن شاء الله جمعة مبروكة الناس الكل. مازلنا معكم حتى لحداش بيسبح الناس.
1: بيسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من تسعة لنصف النهار.
0: بعد درجة الحرارة ما زالت ترتفع بشوية بشوية. ديجا احنا كنا عملنا ميزاجور لولانية 26 درجة توا 28 درجة في تونس العاصمة، توصل حتى ل 30 درجة في وسط النهار. بون هذه راهو 29 او 28 درجة المسجلة معناها على لي كونتور، لكن اللي تحسوها راهي 30 درجة. 30 درجة جوست 9:54 دقيقة. مناطق الجمهورية فيها معناها برشا مناطق مرتفعة الحرارة فيها. سيسر ويحكم رد بالكم الشميسة في الويكاند هذايا، ونتمنى لكم ان شاء الله نهاية اسبوع موافقة للناس الكل. على ذكر نهاية الأسبوع، الجو المفاجئات وأحسن لفريات ما تفاش مع Travel To Do. اليوم هو اليوم اللي استنوا فيه الناس اللي تحب على الجو وأحسن البروغرامات للصيف. اليوم نحكيه على جورني دو فولي باي Travel To Do. أي جورني دو فولي باي Travel To Do متواصلة حتى لستة متاع العشاء لليوم. ستة متاع العشاء كهو نفسر لكم. اليوم تخفيض استثنائي 10% زيادة على اللي برومو موجودين في Travel To Do الكل. قولي 10% بون لا 10% يعني البرومو توصل حتى ل 60%. واش فسالك يعني كي تريزيرف اليوم السيجور نتاعك في البريود اللي تحب عليها، عندك اوفر اقل ب 10% على لي زوتيل اللي ديجا موجودين فيهم البرومو اللي توصل حتى ل 50%. يعني تنجم تتمتع ببرومو توصل حتى ل 60% تخفيض. هذه فرصه باش تريزيرفيو باحسن الاسعار على بكري. والوفر هذه اليوم كهو في جميع ويكريت Travel To Do حتى للستة متاع العشية. دونك ما تفلتوش الفرصة وضمنوا على تفريدة متاع العائلة والصغيرات بأحسن أفار. جري الأقرب أجونس Travel To Do ليك وتريزيرفي من توا الوتيل اللي تحب عليه، ولا تصلوا على 70-103-103. ما لفاش تستناو، اللي يحب على الجو يريزيرفي من توا على Travel To Do.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار.
0: 71-113-013 71-113-013. قول عيد ميلاد سعيد للأحباب والأصحاب. شوي آخر موعد أخبار العشرة مع غفران العكرمي لحداش تصبيح. موعد صباح الناس.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بنة.
2: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري
3: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبراتيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
4: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.tn pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
5: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ممثل مركز النهوض بالصادرات بميلانو أنيس الباستي يؤكد أن أي شراكة صناعية تونسية إيطالية تتيح تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية تعادل أو تفوق 35% في تونس تفتح مباشرة نفاذا تفاضليا إلى الأسواق الإفريقية الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا والمنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف. وممثل مركز النهوض بالصادرات بميلانو يشير في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن هذا النفاذ يرتكز على آلية الإنتاج الصناعي المشترك الموجه للأسواق الإفريقية للاستفادة من الاتفاقيات المذكورة، مستعرضا الفرص المتاحة للمؤسسات التونسية والإيطالية في إطار الشراكة الثلاثية تونس إيطاليا إفريقيا جنوب الصحراء. عالميا، وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصادر أن إيران والولايات المتحدة توصلتا أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه حتى الآن. ووكالة الأنباء رويترز تضيف أن الاتفاق سيمدد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما، وسيسمح بعودة حركة الملاحة في الممر المائي، بينما سيناقش المفاوضون قضايا عالقة مثل البرنامج النووي الإيراني. يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز تفيد بأن أي اتفاق محتمل مع إيران يظل مشروطا بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك يمثل الخط الفاصل بالنسبة لواشنطن. وترامب يبرز أن إيران كانت ستتمكن من امتلاك سلاح نووي لو لم تقم الولايات المتحدة بقصفها بواسطة قاذفات B-2 قبل 9 أشهر وفق تعبيره. ارتفاع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن في غرب الولايات المتحدة إلى 8 قتلى، بينما ما زال 3 آخرون في عداد المفقودين. وانفجر خزان ضخم يحتوي على 10,000 لترات من مادة شديدة التآكل الثلاثاء الماضي في مصنع ورق أمريكي، ما استدعى عملية إنقاذ واسعة النطاق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد يتواصل مع ملك العوني في سبحنس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
5: الأولى في تونس.

قال حيك الصبر كان تال حب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشان كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان

0: سمعت وردة العيون السود على موزايك اف ام لصحة العشرة وعشرة دقائق. تحية كبيرة للمستمعين، طريق السلامة للجميع واللي ماشيين البنزرت ممكن باش يعملوا غطسة، نعملوا طلة صغيرة شنو فما في المارشي اليوم. بومارشي سي مراد، صباح النور، عيدك مبروك.
1: صباح النور مالك، مرحبا بك، عيدك مبروك، العام تحيي بخير.
0: كل عام وانت حي بخير يا سيدي، ربي يحييك لامثاله. نعرفوا لي عيد وبون، حتى بعد عنا دبارة اليوم مع الشيف، جو بونس تظهر العملية وين ماشية بالضبط بالنسبة للدبارة بعد ثالث عيد. أي سيدي اعطيني بعض الأسوام، ساعة المرشي محلول ولا مسكر في بنزات؟
1: والله المرشي تقريبا مسكر، يعني 90% خلينا نقول لكم المحلات في المرشي مسكرين.
0: اوكي،
1: دونك المرشي الجرولي وما فماش لا في الحوت لا في مرشي الخضرة، لكن فما يعني بعض الحوالي توكا عندنا تصاور نتاعهم، يعني دبروا يوصوا عندهم شوية سلعة تو شوفوا وشوفوا الأسواق نتاعها. على كل حال
0: يا لاتيني مرحبا،
1: بدا مازالت الحركة مازالت ماشي قوية في بنزات. دونك خلينا نبداو بالخضرة اللي لقيناه، لقينا البطاطا ب 2200، لقينا الفلفل ب 4000، لقينا طماطم 3600، لقينا ود قمرة ب 5000، شوية قارص ب 4000، البصل على 2000 و 2500، الخضار الورقية لقينا المعدنوس ب 400، الربطة، القرع الأحمر ب 1500، القرع الأخضر ب 3000، البجل ب 1500، شوية بسباس ب 2500، وشوية سلطة على 2000، والبيتراف ب 2500. هذا بالنسبة للخضرة. بالنسبة للغلة، المشماش سير المشماش 6000، كيف كيف سير بصاع ب 6000، التفاح 7500، الدلاع بالكعبة ب 5000 وب 7000 الكعبة، الفريز ب 6000 الكيلو، التوت برشا على خاطر التوت ناس تلقت وتبيع وحدها، معدل كيلو نتاع التوت في 8000، شوية لوز فما 3800. بالنسبة لأغلبية الززارة قاعدين يكسروا في العلوج ومش قاعدين يبيعوا في اللحم، ولو قالوا اللحم المعروض العلوش موجود على 65 والهبره بقري ب 47، هذا اللي شفناه. بالنسبه للحوم البيضاء ما لقيناش كل محلين يبيعوا في الدجاج. بالنسبه للمرشي الحوت في بنزرت، فما الكلامار على 56، المناني 54، البقري 46، الجغالي 48، لقينا الكحليه سوم معقول وباهي برشا 16 دينار وفرشك، الشاوي موجود ب 14 دينارات لكن الكاليبر نتاعو ماهوش خشين، فما المنكوسه ب 40، فما الكريفيت ب 48. هذوما اهم الحاجات اللي لقيناهم، اهم الاسوام في سوق بنزرت يا مالك
0: حاليا. ولا يعطيك الصحه مراد الليج، شكرا ليك، ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه ليك وكل البنزرتي اللي يسمعوا فينا. 24 درجه حاليا في بنزرت، طقس دافي معقول جدا بالنسبه لليوم، ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للناس. الكل 71 113 013 71 113 013، قول عيد ميلاد سعيد للاحباب والاصحاب واللي عز عليك.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بيبيسيتي فريكونس ايكولو مع جيهان بن عبدالله على موزايك اف ام. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس ايكولو على موزايك اف ام من 11 نص النهار. تابعونا
0: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك اف ام.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: سمعتوا جين في All Right على موزايك FM طوال 10:19 دقيقة. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا. هلي صباح الناس مازال معكم حتى للحداش. هو موعد قار رسمي كما كنا نهار الجمعة يجي بحذانا هوني سيختو نهار الثلاثاء. ما نعرفش شنو الدبارة نتاعو اليوم وفيقة.
1: دبارة الشيف
0: يا شيف عيدك مبروك وسنين دايما
2: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: صافا شنو
2: صافا لاباس عليك
0: شيرمون؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: راك من 6 شهور
2: اي اي اي لا لا نظام منظمين. عندنا زياره مره في 6 شهور
0: 6 شهور مره في قداش
2: نحكيو فيها شويه على الحياه نحكيو شويه
0: هذاك هو هذاك هو خويا
2: ونحكيو شويه على العيد ولا بالعيد
0: كيفاش كان العيد.
2: مازال هو مازال
0: ما فيهش جمعتين اخرين
2: مازلنا مخضوضين بالعيد مازلنا ما هضمناش ديجا
0: وكل شيء بالحمد
2: لا لا لا هضمناها ماديا لا بدنيا
0: هذاك خلينا نحكيو في نهار ماديا خلينا في الغذائيا توا معناها شيف براتيكمون من عاده التوانس الويكاند هذايا من العيد وانت ماشي جميعا من زمان كل شيء بالحمد
2: كل ديجا من البارح معناها الناس اللي تعرف قيمه اللحم وتعرف تقدر اللحم على خاطر ما فماش واحد مراش انسان يذبح ديريكتومون ومن بعد ساعه يمشي يشوي ومن بعد يقول راهي ماتت وجا فيها كل شيء راهو الناس الكل التقلقات اللي تحسوا فيهم الايامات هذوما سيلو فات قاعد تاكل في اللحم مازال حي ونترقيمي ماهوش مازال ما تحججش مازال ما مرتاحش مازال كل شيء دونك هكا علاش تقلق زاده في الديجيسيون ونحسوا في البرشة ما فما بوكو دو كان تاع اسهال وكل شيء اما عادي جدا على خاطر الطريقه نتاع الماكله نتاعنا نتاع اللحم راهي ماهيش طريقه عادي نحنا لا نمخذوا لا حتى شيء نبلعوا بالعار معناها تروف اللحم شوينغو نبداو بالسيف نتعاركوا اليوم هكا نخدموا في المشوار نتاعنا تبارك الله تقول بوكسيريت مع ما نلقاوش ما نخلوش الوقت باش لاليمون يولي نوتريمون هذاك سبيسياليتي نتاعنا
0: وعادة
2: كان في المقارونه نزرت وزرتان كان في اللحم كيكه دونك خذوا اللحم راهو بطريقه بالحق
0: اعطيه وقت
2: يتيب مليح وحتى في الشويان ياخذ وقته كل شيء برا خلينا نعملوا منيو نحن سامبل سهلوها فيسع
0: ويكاند ولعبه مزال
2: خارج العيد كيف كيف ومازلنا في الحم وامبوسيبل في يجي اليوم واحد يقول لك راني مش ناكل حوته ولا مش ناكل حتى شيء لا
0: مازال الاودينس تاعك كانت تقول اللحم اليوم
2: اربع ايام اكل اللحوم باذن الله نبداو فهمت كيفاش نبداو عاملين جو مع روحنا كان تحب تعمل حاجه خفيفه وي تنجم تعمل حاجه خفيفه رب العلوش راه سافا با دير معناها راي العلوش الكميه نتاعو اون غرام اوكي مثلا نحن تو باش نعملوا اليوم باش نعملوا منيو كامل اول حاجه باش نعمل سلطه تاع فجل وسلطه تاع الفجل نحبها تكون زاده كيف كيف فيها الخضره الطايبه والخضره النيه مش نجمو نعملو إكيليبر في المعدة نتاعنا لازمها تكون سلطة طايبة وسلطة نية دونك كيفاش باش نعملو باش ناخذو الفجل نتاعنا نحطوها أول حاجة نقصوه ننظفوه مليح نقصوه على 4 ونحطوه في الماء والغلاسون على خاطر يشد بلاصتو يقعد كروكون
0: الماء والغلاسون
2: صحيت يقعد كروكون على الأخر الخضرة نتاعك الكل تحطها هكاك خلي يبدا كروكون على الأخر عندك الفجل عندك ولد القمرة زادة كيف كيف ولد القمرة وعندك باش نزيدو معاه شوية طماطم وباش نزيدو معاه شوية معدنوس شوية كسبر شوية شبت سنة متاع ثوم دو بريفيرونس ما هوش نية مش نشويوها نحن مش نشويو الثوم ومش نشويو معاهم قرين فلفل ناخذو قرين فلفل ما هوش حار اوكي الفلفل الاحمر ولا الفلفل الاخضر ماهوش برشا ونحطهم هما والثومه على الكانون نتاعنا خليهم يحمروا شويه وبعديك ننظفوهم ونعملوهم سلوك سلوك تولي عندك سلطه فيها حاجه طايبه اللي هي الفلفل وحاجه نيه اللي هي الفجل وكل شيء فما شكون زاد كيف كيف يعمل معاه البطاطا المرفوسه تاخذ كعبتين بطاطا صغار كعبات صغار ترميهم في الكانون على روحهم خليهم خويا خليهم يشيخوا على روحهم في الكانون وبعديك تنحي لهم القشره نتاعهم تشوي الكراز بالفرقيته وبعديك تخلط السلطه نتاعك تبدا اجواء نتاعها ما بينات الطايب والني هذه بالنسبه للسلطه نتاعنا جل وولد القمره وديفين زير بزيت زيتون وقارص وكل شيء وفيها كل شيء فيها كل شيء وصحيه وماهيش نيه وما ننساوش باش نغسلوا مليح الخضره نتاعنا في خاطر البدن راه مازال فراجيل اوكي البدن مازال فراجيل دونك نحاولوا نغسلوا الخضره نتاعنا مليح دوزيام بلا دو ريزيستونس نتاعنا احنا شو مش نعمل مش نعملوا كفته مش نعملوا الكفته نتاع اللحم نتاع اللحم باش يبداو عندك الزوق ديدات على اليمين وعلى اليسار هاو منا هاو وبربي اللحم المفروم راه ما فماش اللحم المفروم هبره صافيه انا كانك ما فماش راهو يلزم لو غرا يكون موجود على خاطر لو غرا نقولوا نحن يغذي اللحمه ويذوب في التطيب
0: اوكي
2: يغذي اللحمه ويذوب التطيب دونك دو بريفيرونس نطيب الغرا اوكي ومن بعد وحده في التطيب يذوب
0: معناها انا والدوزي والدوزي قداش معناها
2: صحيت نحن ديما نقولوا 70 30 80 20 كيقولوا 70 30 معناها 70 لحم هبره
0: و 20
2: 30 غرام الغرا هذاك كي ترحاه معاه وكل شيء من بعد في الطياب نتاعو ما تسحقش لمش تحط لا زيت لا حتى شيء باش يسيب الغرا نتاعو تزيد عليه شويه معدنوس السبيسياليتي هذه هما يعملوها حتى في الجريس حتى في اليونان اسمها كيف تيديس
0: كيف تدس؟
2: كيف تدس؟ أوكي.
0: حلو.
2: كيف تدس؟ تعمل بالحم متاع العلوش صحيح. دخل الحم العلوش بتاعنا. الحم العلوش نحطوه ونقوله نحن نرحيوه مرة واحدة مع شوية الجرام تاعه ونزيده مع شوية خبز. مش برش. شوية خبز. معدنوس. بصل. نعناع. وشوية خبز. فلفل أحمر. ويتخلط كل شيء مع بعض وتولي عندك. كيف تحب عليك تعملهم دي برجر. تحب تعملهم تويل. تحب تعملهم في في في في بومبو في في بروشيت في كعبة بروشيت وكل شيء.
0: متعدد الاختصاصات.
2: صحيح. يعني. وتحطهم على رويحهم يدخلوا تحطهم في الفريجيدير يشدوا رويحهم شوي. أوكي. خاطر اللي جراك تحطه وانت في السخانة. وزاد كيف مش نشوي الحم ونخليه ملوح البرة ونقول روق قاعد يشرف الهواء ولا قاعد يهوي. وين تهوي 24 و

0: بالنسبه للطيبه نتاع الكفته كيفاش تعمل؟ تاخذ شويه فرينه تحط الكفته نتاعك في الفرينه، تسخن شويه الزيت، زيت وزبده ولا زيت كهو، تحطك ال ال ال
1: الكفته زيت وزبده وزيت كهو.
0: نعطيك من الاخر بكل، نحن نقولوا في الكوجين اللي ما يعرفش طيب يطيب الزبده، اوكي سي تاريو سور دوغو، يطلع المطعم نتاع الحاجه، تاخذ طرف مكرونه تحط فيها طرف زبده راهي تجي بنينه، طرف روز في وسطه طرف زبده راهي تجي بنينه،
1: كانت بالانس بون خليها زبده.
0: دونك فوالا، دونك نعمل شويه زبده وزيت، الزيت علاش باش ما يحرقش الزبده، اوكي الزبده كي تبدا ما تطلعش التمبيراتور نتاعها، نحطوا معها شويه زيت وشويه زبده مع الفرينه كعبات الكفته هذوك، نحطوهم فاس ا فاس بي فاس ا فاس بي، نلاحظوا اللي هي باش تعمل لك كروت على خاطر الفرينه باش تعمل لك كروت، ومن بعد شنو نعملوا؟ نحطوها على جنب، نشوفوا سايب لك الجريس هذيك الكل، الجريس هذيك الكل تخليها على جنب، اوكي مش لازم تصبها على تصب على الحم ولا حاجه، تهز الحم نتاعك تحطه ابار، تفرغ الجريس في كيس ولا تبعده تبعده هذيك، وفي نفس المقلة غاديكة باش تحط عليها شوية بصل، اوكي خاطر الجريس كلها ناحيتها، خلي كان شوية بركة طرف بصل تقليه مليح مليح مليح مليح، فماك الفوم تاع الصحن تاع المقلة فيه كالكحولية هذيك، هذاك سي لي جو سي لي هذاك العصارة كي نحن نسميوها، معناها البنة تاع اللحم غاديكة، من بعد تصب عليها شوية ماء، كان تحب شوية كريم، كان تحب شوية حليب، كان تحب شوية كريم فريش، كعبة ياغورت، هي صحيحة تتعمل كعبة ياغورت وعصرة قرص على خاطر ياكلوا ياسر الأسيد وال في الكوجينة لي غريك ياكلوا ياسر والأتراك زاد كيف كيف يعملوا ياسر الياغورت والقرص وكل شيء، من بعد هذيك تحطها فوق الحيمة نتاعك عندك لحمات طريين ما همش يبو با بوكو دغرا، وانت باش تعمل ليكيليبر نتاعك، انت باش تقول الروسيت نتاعي مثلا على كيلو، على كيلو باش نعمل نتاع 10 من الناس، في الكيلو باش نعمل 700 غرام لحم، باش نعمل 200 غرام جريس، باش نعمل الخبز نتاعنا وكل شيء. باهي بالنسبه للدسير كي كمان
1: دونك احنا سنه سلطه فجل وكفته، سلطه
0: فجل والكفته لي غارنيتور نتاعنا من بعد تحب تعمل
1: تسمى خفيفه
0: في الغزيو هذاك يا خويا، كان فما ماك تعرف احنا لو فما نهارات مش من غدوم، فما شكون مش يعمل عصبه يعني، فما شكون مش يعمل المروزيه اللي هي مرقه الحلوه، فما شكون يعمل المشلوت، فما شكون مش يعمل الكسكسي باللحم، فما شكون يعمل الكسكسي بالراس، دونك هذوما لي بلا نجمو نعملو في الصباح زاد نعملو كي كان بيتي باربيكيو نبدلو فيه شويه الامور هذه. بالنسبه للدسير نتاعنا نسمع في قبيلك في بنزرت لي الحوت طايح، التوت طايح، التوت بنين وامور واضحه وكل شيء، ما فهمش ما اسهل باش تعمل جلاس بالتوت،
1: رايح جلاس بالتوت،
0: جلاس بالتوت ما فيها حتى شيء، اوكي دونك شنو نعملوا نحن الكميه نتاع التوت نتاعنا ماك تعرف التوت اللي جوتو فيه برشا جو كل شيء، ناخذوا نحن الكميه اللي حشنا بها نتاع التوت نحيوا لهم القلوب نتاعهم، نقولوا نحن 500 غرام، 500 غرام نتاع توت نزيدوا عليهم 150 غرام سكر، اوكي مع بعضهم ونحطوهم هكاك ونخليهم يتسقطوا، اوكي تو نتوحدهم وحدهم، السكر شو مش يعمل يفا اتاكي التوت نتاعنا ومشي هبط لك الجو، الجو هذاك مشي هبط شوي عندك جو نتاع نتاع التوت، ومن الفوق يولي عندك التوت اللي هو بلا جو، نزيدو نعصروه هذاك لو ماكسيموم لو ماكسيموم، ومن بعد شنعملو ناخذو نيمبورت كي غلاس، خذ غلاس تشريه من برا باكو تاع غلاس فاني، اوكي لا تعمل لا سيترون حتى شيء فاني،
1: خاطر الفاني بلوزمون نوتر شويه
0: باش السيترون صحي، تحط الفاني نتاعك في الموجوده في وسطك الليكيد هذاك، تعاود تخدمها بالفوي مره اخرى باش ترى الجلاس نتاعك باش تتحل، باش تعاود ترجعها اوتوماتيكمون في الفريجيدير نتاعك انت، من بعد شو مش تعمل باش تجي تاخذ دي غوبلي صغار باش تصب فيهم هكا الجلاس اللي هو جيري شويه اللي هو بالجو نتاع التوت، اوكي باش تحط وفوق وشو باش تعمل؟ باش تعمل كوش باك التوت اللي انت نشفته وحطيته من كل، وتحط لي بيتي غوبلي هذوك تحطهم في الكونجيلاتور، تخرج ديريكتومون تلقى روحك تلقى حاجه فريسكه فيها التوت مع عصير قارص كيما نعرف فيها ورقات نعناع وكل شيء، حاجه نحن نسميوها هذه في الكوجينه ساعات يعني شونج غو، يبدل لك المطعم وتبارك الله المطعم تاع العلوش باش يقعد موجود في فمنا
1: ميخو
0: بلاصتو محترم، لازمنا نحترموه، دونك نعملوا هذه الجلاس توت نبدلوا بها شونج غو، نبدلوا به الاجواء نتاعنا، دونك المنيو نتاعنا تري سامبل اليوم،
1: سلطه
0: تاع فجل طايبه ونيه فيها الفلفل الاخضر المشوي والبطاطا المرفوسه، تنجم تزيد عليها الفاريونت والحاجات هذوما الكل، ومن بعد فما الكفته داس هذوما اللي عملناها نحن باللحم المفروم، باش نعرفوا اللحم المفروم يتعمل بالعلوش، وفي الاخر بالكل
1: جلاس بالتوت
0: سمباتيك بالتوت ان شونج غو مزيان وبنين ياسر،
1: هو يظهر خايف للمنيو ما باهي محترم
0: اي نعم كالعاده
1: باهي باهي كالعاده هذيك صحه شيف،
0: يعيشك عيشك. الله كل عام وانتم بخير وان شاء الله ديما موجودين في الخير يا رب.
1: يعيشك ربي بفضلك. حبيت ممكن الوقت خاطر ريزيرف فينا نقول لك على الحاجات اللي ممكن يفيتيوها متوانسه سورتو مع السخانه هذه.
0: سخانه الانمي نيميرو 1 نتاع في في في الصحه لصحه المواطن بالنسبه للماكله نتاعو. الماكله نتاعو لازم تكون في تمبيراتور كما قلت لكم راهي ما بين 0 و5 درجات 4 درجات. لازم نجيبوا دي زيكسبير يحكيوا شويه حتى في الصيف هذا نحكيوا شويه على على على الماكله كيفاش تبدا اكسبوزي لبرا وكيفاش نحن ساعات نغلطوا نحن غلط.

0: غير ما نشعروا على خاطر قبل كانوا والدينا يعملوا نفس الموضوع ما نفس والدينا قبل والقبل كانوا يحجوا كانوا يرتحوا الحم وكل شيء
1: ولا بالضبط يعطيك صحه شيخ شكرا لك ميرسي انفينيمون بعد شويه الموعد يكون مع ايفازيون 71-113-013 قولوا عيد ميلاد سعيد لحبابكم واصحابكم وعائلاتكم زادة شويه اختصموا رامي عياش يا مسهر عيني
2: دبارة الشيف يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشة محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشة دلال ومزال مزال.
4: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.

0: سمعتوا سالفون سالفون اللي كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي في الدورة 59 وكان عمل سولد اوت اون توكا وصنحت العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة سي رمزي اليوم ومش يهزنا في ايفازيون ايفازيون في باريش جنجل متاعك رمزي كل مطار معناها تيرم
1: ما هو خطر احنا نسافروا بهم ديجا العبيت اذا كان مش بطيارة ولا بكرب ولا حاجة على الاقل بخيالهم يسافروا يشوفوا البلايس اللي قاعدين يقترحوا عليهم في ايفازيون او كان اللي عنده قدرة في الويكاند يذكر هبطوا بنت علق سينو يقول لك تعرفها بالغنية نخترعك في خيالي وبيك نعيش
0: هاي لو سيبوش ناق
1: اكزاكتومون العبيد ديجا تعيش بها معناها الفكرة هذه يسمعوا البلايس المزيانين ووك يجي الفرصة يمشي وسينو يسافر معنا لك عليش
0: نقول مبروك ساعة سينا
1: دخلنا ديريكت في
0: سنة الموضوع احنا وسعي هزيتنا
1: تلمو الحياة ودت سريعة
0: ما عليش وقت تسلموا ولينا
1: دوك عيدك مبروك وان شاء الله يكون عامك جاي بخير انت والناس اللي يسمعوا فينا الكل بون فرصه زياده هكا ما دام فما عيد وفما الحم البلاصه باش نطرحوها عليهم يهزوا المشوى نتاعهم ويمشوا في الويكاند يعملوا غاديك مشوى فيو سيغ مير فما حاجات ما تشريش بالفلوس كيما الحاجات باش نحكيو عليها اليوم
0: يلا اعطيني
1: نقولوا يا سيدي صباح النور وريحه البحر حذر المايو باراسول والجلاسير على خاطر اليوم ايفازيون باش تهزكم لبلاصه كيف الحلمه بلاصه اسمها شط لوكا الشط نتاعنا
0: شط
1: لوكا
0: لوكا
1: لوكا هكا
0: اوكي
1: دونك ال شط مخبي بين السحيري وكابسيرات ديما احنا كي نحكيو على الكوت نتاع بنزرت نجمو نحكيو على اكثر من 20 شط غير مو العباد ما تعرفش كنت تعرف البحورات المعروفين معناها لكن غير مو كي تبع الغرزه العباد تحب تفهم بيان سير فاش قاعدين نحكيو نجمو يدخلوا تويكا ويشوفوا التصاور الموجودين على الباج نتاعنا على خاطر الشط نتاعنا اليوم مخبي بين السحيري وكابسيرات جنه صغيره عملتها الطبيعه بيدها من اول دقيقه توصل فيها تحس روحك خرجت من الدوشه والزحمه النسمه البارده البحر يلمع والقلب وحده يولي خفيف يا سيدة ويا ميدا شط لوكا يبعد قريب 100 كيلومتر على تونس العاصمة وقريب 35 كيلومتر على بنزرت وإذا تعديت على بنزرت بيان سور ما تحرمش روحك من كسكروت لبليبي أو كي يسخن الروح قبل البحر الثنية في آخرها تولي صعيبة شوية أما الشيخ جوجل ديما موجود وهذا قصرش معانا وتنجم توصل حتى تكشي الباركينج متاع شط بالكهرباء ومو غاديك تبدأ الحكاية ماشية صغيرة على ساقيك قريب 300 متر ديما البخورات اللي نقترحوهم عليهم بيان سور يكون فيهم شوية بركة تعب مش برشا
0: ماشية صغيرة
1: اكزاكتومون لأن هما جينيرال مو يكونوا مخبين شوية ونعرف واحنا اذا كان حاجه تتعب عليها كي تجي حلوه برشا
0: دونك لاكسي حدنا حتى 300 متر قبل الشط
1: اكزاكتومون معناها
0: اوكي اوف رود لازم كهرباء اوف رود
1: لا كهرباء عاديه تعب اي ما امريكي يحط في الشط وبعدين يمشيوا شويه على ساقيهم دونك البحر قدامك الشط طويل وعريض قريب 5 كيلومتر يعني كل واحد ينجم يلقى الكوام تاعو تحب تقعد وحدك تسمع كان صوت الموجه موجود تحب جو عائلات واصحاب وضحك وباراسولات موجود زياده اول حاجه تلفت الانتباه نتاعك هي العلو نتاع البلاصه البحر تشوفه من فوق كيف لوحة مرسومة وكيف تهبط تلقى روحك وسط هدوء غريب ريحة الملح صوت الريح والصدفات المفروشة على الرمل كأنها موزايك طبيعية بينسيو نحكيو على الكوت الكبيرة هذية الكل على اليمين نلقاو كف عبيد نلقاو السحيري ونلقاو القليعة نحكيو على قريب 8 ولا 9 كيلومتر معناها على شط اليمين كل بلاصه مختلفه على الاخر الكونسيبسيون علاش خاطر يجي فما شكون يجي في ظهرها جبل فما شكون يجي في ظهرها غابه فما شكون يجي في ظهرها سن اسباس كبير نتاع لوجمون نتاع كومبينغ يعني ديما عندك ما تشوف في البلاصه هذه سورتو معناها اذا كنتي هكا سبورتيف شويه وتحب تعمل مشيه مع سخانه يذنب شويه دونك خلينا حدك حدك
0: حتى كان سبورتيف معناها سخانه حاجه محترمه
1: الحقيقه في ماك تعرف تو احنا كنمشيو غاديك كن كامبيو ساعات تقوم الصباح تلقى واحد عامل جريه نتاع 4 كيلومتر ماشيه وجايه نورمال معناها فما عباد مغرومين هذاك الجو نتاعهم يمشيو لبلاصه فارغه كيما هكايا ما فيها حتى حد يعمل السبور نتاعو يعمل اكتيفيتي اوكي شيخ هو ويعمل جو
0: هو سؤالي الشط قداش كبروا عندكش فكره
1: هو كواسع ما عندوش حد معناها
0: كبير يعني
1: كبير اي
0: دونك البحر ماهوش فيه مناطق صخريه
1: اي في حجرات معني اذا كان انت كيما هكيما قاعدين نشوفوا هكاك في التصاور وسيرتو حتى كي تشوف وسط البحر فما جزيره الخوات كنت تعرفهم وكيف كيف كيبدا الطقس به نجم نشوفوا حتى جزيره جالطا اكزاكتومون دونك المشهد ككل كانه هكا تابلو
0: شفت تصويره
1: هذه على الاخر
0: فريمون الناس ما تسمع فينا توا ادخل على باج موزايك فهم التصويره حقيقه تقول معناها جنة على وجه
1: الله
0: بحر صافي
1: وصفية متاع الميرة وحاجة من وراء حتى ديجراداسيون يتبدل للوين من الأزرق فاتح لتركواز وكل ما تدخل تعوم تحس روحك تغسل التعب عام كامل ونقاو كما قلنا زوز حجرات في وسط الماء يسميهم الأخوات واقفين كأنهم حراس يزيدوا المنظر جميل وإذا الطقس سمح تنجم تشوفوا جزيرة جالتا من بعيد وكيف يجي وقت الفطور ولا الغداء تنجم لازم تكون محضر روحك مثنية وإلا تشعل نار صغيرة وتطلع المواهب المدفونة في الشوي والتطيب على خاطر البلاصة معناها يلزمك تهز معاك ماكلتك مثنية تجب تعمل بوز معناها كما قلنا في بنزرت تاخذ زادك وزوادك وخاطر غاديك ما فماش منين تشتري ولا منين تكماندي دونك خاطر البحر
0: هي منطقة معزولة ما فيهاش
1: نوعا ما معناها فهمت في البحر ما فماش
0: خاطر قاعد هذوكم الجزيرتين هذوكم الاخوتين
1: هذوكم الاخوات هذوكم الاخوات يقولوا لهم
0: وهذا شنو اللي موجود من الولوده
1: هذيك الريزيدونس يقول لك تمشي انت على اليمين ثم هو يجي شط لوكا الصحيري كيف عباد القليعه دونك هكا الترتيب نتاعهم كل ما تمشي على اليمين تشوف المشهد معين والا تشوف كونسيبسيون معين نتاع بحر وكيفاش داخله في وسط الماء وبقى حتى المنظر يتبدل بين الجزر والحاجات اللي وراك يعني فريمون البلاصه نتاعنا اليوم ممتع على البلاصة يعني تصلح للأصحاب للعائلات وحتى للناس اللي تحب تهرب شوية من الدنيا وتسمع صوتها الدخليني وفي الآخر تكتشف حاجة مهمة بين جنة السماء وجنة الأرض فما خطوة صغيرة اسمها الاكتشاف واحنا في إيفازيون حاولوا ديما نوريكم مثنية لها وأهم حاجة ديما خليوا البلاصة نتاعكم منظفة على خاطر الطبيعة كي تعطينا الجمال أقل حاجة رجعوا لها هو الاحترام على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيش
0: أعطيك صحة رمزي نعاود نذكر اسمه فينا توا البلاصة اسمها شط لوكا بعيدة 100 كيلومتر على تونس و30 كيلومتر 35 على بنزرت حقيقة سبحان الله معناه منظر طبيعي خلاه بأتم معنى الكلمة يعني كانت عادي للصورة الأخرى اللي فيها السيد اللي بالبادل هكا اسمه بادل مش غلط ماش فرق أنا بادل بادل كنت بعرفه ولا شوفوا الصورة هذه اللي ناس تفرش فينا توا
1: تأخوها من فوق تلقى وشو الكتل كله متاع بنزرت وحتى تمشي راو معناها الشط الزويرة أو المقاسب انت كي تشوف شط المقاسب زيادة في بيجا موجود معناها ريما يعني الكتل كله متاع بنزرت عندك ما تشوف
0: فيها أنا ما أشوف
1: سرتو جوان نحبه هنا في العمان ليش لأنه ساعة يبدأ البحر فارغ مزيل
0: مازال ببرد شوية مش سخون سخون كما في أوت ولا في جويلية
1: شيخ دونك ننصح الجماعة جاي ويكاند باهي في الويكاند يمشيوا يعملوا عومة ويعملوا ديكوفيرت البلاصة قلناها عليهم
0: دونك نمر رمزي ما نفهمش عندي شنو رمزي نجمو تكلموا وتمشيو
1: تكلموا معاه الفلاقة معناها موجودة دونك إذا كان يحبوا أي معلومة ولا حاجة يدخلوا على الباج نتاعنا يبعثونا مساجات وإحنا ندير لهم طريق السعادة نسميها هذه
0: يعطيك الصحة رمزي ميرسي تخي بون ويكاند ماشي غادي الويكاند هذايا ولا
1: ماشي البلاصة ماشي الهوارية ماشي الهوارية أنا الويكاند هذايا الهوارية بلاصة يعشقها قلبي ما تقلقش منها تحب الشط موجود تحب الحجر الموجود وسيرتو ندخلوا بالفلوكة لداخل
0: اللي نعمل البلانجون
1: وكل بون باش نمشيو البير جدي ومن بعد نمشيو مغاديكا ناخذوا الفلوكة ندخلوا بعض المتاريس كي من تالينا الكريك الهوارية يتسمى
0: اوكي
1: شوية فطور شوية بلانجويت الدنيا أجواء جميلة
0: مع طقس ويكاند هذايا خارق العادة دونك برنامج سمباتيك على الاخر
1: معاك معنا ميلا دونك
0: انا نخدم ويكاند اللي بعد وانا عارف وقتاش هذيك صحة رمزي
1: شكرا لك
0: ميرسي في 1713 013 صوتكم بعد شوية في صندوق عجب عيد ميلاد ومش صندوق عجب هو صندوق عيد ميلاد 1713 013 013 ايفازيون كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار.
2: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان.
3: على كل لسان.
2: وادخل ماجازين داكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار معايا انا احسن الهمالي والجولدن تيم على الاولى في تونس
3: من الاربعاء للستة متاع العشية على كل لسان
4: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار ان شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة

هكا قالت إليانا ويوم نهار سخون 29 درجة في سفيق السوسة 28 جربة 27 القاسرين 27 درجة جندوبة 29 درجة قليبية 25 درجة والمهدية 25 درجة في تونس العاصمة 29 توصل حتى 31 درجة مئوية بالنسبة لليوم إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للناس الكل نحب نقول هابي بيرثداي لصديقنا مليك قعلول من المرسى اللي يسمع فينا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير أصحابك الكل هديولك ديديكات جانا 10 تليفونات على سي مليك قعلول اليوم قالونا بربي عيد ميلاده اليوم سي مليك قولوا له هابي بيرثداي برو هابي بيرثداي ماي بيج ومش كان هو كهو نقول له هابي بيرثداي برو مليك قعلول انت زاد نجم تكلمنا على 71 113 013 ريبوندور موزايك اف ام نقول هابي بيرثداي اللي يعزو عليك

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بعخير موزايك، انا مش نعمل ديديكاس لولدي علي مرغني في المانيا، نقول له كل عام وتحية خير.
2: أنا زهير، نحب نقدم تهاني بعيد ميلاد سعيد أحسن نوارة وأحسن مرية في العالم، وربي يفضلكم مزايك.
3: بخير مزايك فهم، نهاركم أسعد الأيام. نحب نهني بنتي مريم البدوي بعيد ميلادها اليوم، إن شاء الله كل عام وتحية بألف خير يا أحلى مريومة، وربي فضلك ليا وربي فضلك لأختك ولأمك، إن شاء الله بنحزن إلى أحسن وربي يوفقك في الامتحانات.
4: نهني بنتي ياسمين الصالحي بعيد ميلادها، وهنيها بوها حبيب الصالحي واختها فاتن الصالحي وصاحبتها ايه، ونقول لها كل عام وهي حيا بخير يا رب يحفظها وفضلها لنا.
5: اليوم عيد ميلاد خويا عمر المعنى، نتمنى له الصحة وطول عمر، ربي فضله ربي فضله عائلته، زوجته رشيدة وليداته عبير وحسين. شكرا مزيك.
6: ألو صباح الخير مزيك، أنا نايلة من مرسى، يوم عيد ميلاد راجلي محمد الكسري، نحب نقول له إن شاء الله ربي يخليك لينا، وإن شاء الله كل عام حي بألف ألف خير، وربي يفضلك لينا تاج فوق روسنا أنا وبناتك وولدك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: Effectivement, mais voilà, tu sais bien, mais t'as fait la tâche. Moi, je connais les Dakahawas, c'est un sandwich à jambes, mon soudcom, raïcom, nakkom, irtirahat, mtiak, on fait à mosaïque ou charge mosaïque, zed. La 10 ou 58 دقيقه دقيقتين كا على موعد اخبار الحداش مع غفران العكرمي. شكرا لكل فريق كان معايا اليوم في تعويض زميلتي جهان ميلاد، نوجه لها تحيه ونقول لها يدك مبروك. شكرا زيد غربي في الاخراج، ميرسي بوكو. فاطمه عبد الرحيم في الاعداد، ديجيتال عبد الناصر بوترعه، وستاندار كريم. بعد شويه الموعد يكون مع فريكونس ايكولو مع جهان بن عبد الله من 11 حتى نصف النهار، يجيكم بعد نوفل وكامل الفريق في ميدي ماك من نصف النهار حتى الماضي ساعتين فروم كيما العاده، من ساعتين حتى الاربعه مع ليندا، من بعد على كل لسان مع حسن هملي من 4 to 6، ومن 6 to 7 موعد القاري اليومي الاسبوعي من 2 to 1. زاد نحكيو على ريكاب سبور من 6 to 7 مع حيدر، شاكر من 7 to 8، ساميه من 8 to 9 في كلتور بلس، وبنت لفهم مع يسري من 9 to 9. نتمنى لكم نهايه اسبوع موافقه للناس الكل. كان معكم ملك لوني، على بروشين، معكم سعيد.
0: فرعون مع ليتر حالي.
8: هل التوانسه مازالوا محافظين على الطرق التقليديه في تحضير وتخزين العولة؟ ان كان كسكسي، فحات، قديد، مرقيز وغيرها من المواد ل 100% ديري، والا الاغلبيه بحكم الوقت ومشاغل الحياه ولاو يشريوا الحاضر او مواد معلبه وجاهزه. هل الجيل الجديد خذا العاده في تحضير العولة بانواعها من الاجداد والامهات، والا نمط الحياه تغير وتغيرت معاه العادات هذيا؟ هل فما فرق بين المدن الكبرى وبعض المناطق الداخليه اللي مازالوا يحافظوا اكثر على العولة والطرق التقليديه في تحضير وحفظ بعض المأكولات اللي تم استعمالها على مدار السنة؟ وهل صحيح أنه فما عودة ورغبة من الجيل الجديد الكل ما هو ديري وللعولة التقليدية، وإلا بالوقت باش نراو بعض العادات كيما هكا تندثر؟
9: بالنسبة للعولة، العولة هذه في المدن الكبرى راهي اندثر بكل صدق، هذه مرتبط بخروج المرأة للعمل، المرأة اللي تخرج العمل ما عادش تلقى وقت راي، ثم أنه حاجة أخرى، ثم كل شيء موجود في المغازيات راو، ما عادش نحن نجمو نحضروا حاجة ديري، واللي يمشي في المجازين يعني قضية الشهر ياخذ كل شيء، اكل الحاجات الصحيه اللي نعملوها في ديارنا توا ما عادش لاقين له الوقت اساسا.
10: لو قاعده نتبع معناتها فكرة عادات التونسيه اللي جيتها من امي معناتها وتعلمتها، اللي هي معناتها العوله قديه، نعمل الزيتون الملح، ثم حاجات معناتها بتاع جدودنا نحط معناتها قاعده متشبثة بها معناتها، والله علاش خاطر تربيت عليها من الصغر.
8: هل التوانسه مازالوا محافظين على العوله وعلى الطرق التقليديه في تحضير وتخزين بعض المأكولات؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من 2 to 5 من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
11: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
12: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
13: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك أصحاب أجهزة أو اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. والإدارة العامة للامتحانات بالوزارة توضح أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفت من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. وبيّنت وزارة التربية أن محاولة الغش أو سوء السلوك أو الجمع بينهما يعرض المترشح إلى تحجير الترسيم لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب خطورة المخالفة، مع إمكانية التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، خاصة بالنسبة للمترشحين بصفة فردية. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع الخطط المعلن عنها وفق ما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي على ثلاث خطط في الهندسة المدنية وثلاث خطط في الإعلامية. ووزارة الشؤون الاجتماعية توضح أن تسجيل الترشحات يتم عن بعد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ابتداء من 2/1 جوان، على أن يغلق باب الترشحات 15/18 جوان. كما تقرر إجراء الاختبارات الكتابية والشفهية يوم 22 جويلية والأيام الموالية له وفق الأجال والترتيب المنظمة للمناظرة. حديقة الحيوانات بالبلفيدير تستأنف نشاطها وتفتح أبوابها للعموم يوم غد سبت 30 ماي، وذلك إثر انتهاء أشغال الصيانة التي شملتها. وكانت بلدية تونس قد أعلنت في وقت سابق قرار غلق حديقة الحيوانات بالبلفيدير بداية من تاريخ 13 أبريل الماضي بسبب انطلاق أشغال الصيانة والتنظيف. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن منذ قليل اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. ولا موعد الآن مع جيهان بن عبدالله في فريكونس كولو. إلى اللقاء ودمتم بخير.
12: الأولى في تونس.

0: Fréquence écolo. Fréquence écolo. كل جمعة من 11 نص النهار مع جابر عبد الله.
1: هاي سيدي، مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وتعيدوا في لمة ومحبة وصحة. الفترة هذه ترجع برشا ملفات بيئية على الطاولة بعد كل عيد اضحى، وحتى قبله زيدا نتحدثوا على النفايات اللي في علاقة بعيد الاضحى. اليوم فخورين انه رجعت حملة تثمين جلود الاضاحي، اما في نفس الوقت نتسائلوا على طريقة التثمين والتحويل كيفاش تصير، وهل نجم تكون صديقة للبيئة أكثر في السنين الجاية. بعد شوية نحكي في الموضوع مع سيد رياض برجب مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية. نحكي وزيدة على ظهور كائن جديد في الشطوط التونسية، نحكي على قنديل بحر أو حريقة يتسمى برجل الحرب البرتغالي، اسمه هو اللي خلق ظهر لي شوية جدل. نحب نفهم الكائن هذا شكون بطريقة علمية مبسطة، خلينا نفهم الحكاية علاش جاي لبحرنا، هل ينجم يتكاثر أكثر، كيفاش نجمو نتعاملوا معاه. وللموضوع هذا يكون معنا بعد لحظات زيدا ياسين رمزي الصغير، خبير في البيولوجيا ورئيس جمعية تونسي. من بين المواضيع المهمة برشا للتوينسا هو الأكياس البلاستيكية. المرة هذه مانيش باش نحكيو على تحسيس، مانيش باش نحكيو على استهلاك التونسي، ولكن نحكيو على مقترح في البرلمان انه نعوضوا الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد إلى أكياس أخرى قابلة للتحلل في الطبيعة. معناها ساشي البلاستيك ما عادش تقعد معانا 400 سنة، نجم تتحلل في مدة وجيزة وما تضرش بالطبيعة، بالماء، بالبحر، بالكائنات الحية. فخليكم معنا في فريكونس كله حتى نص النهار كما العادة. مراد بلكحل في الإخراج، اليوم عبد الناصر في الإخراج الرقمي، معكم جيم بن عبد الله، مرحبا بكم حتى نص النهار.
0: فريكونس كله كل هالجمعة من 11 نص النهار مع جيم بن عبد

0: écolo.
1: ل 11:10 دقائق على الأولى في تونس وانت تسمع في فريكانس إيكولو. حملة تثمين الجلود اللي احنا ثمنناها وفرحنا بها لأنه الحملة هذه هي راهي كانت تصير عند الجدود والجدات سابقا في كل عيد أضحى كان يثمن بطبيعته. من بعد لعدة عوامل يمكن الوقت يمكن برشا حاجات أخرى أو حتى الاهتمامات واللي والجلود هذوما يتلموا أحيانا ما يتلموش زادا في ساك بوبيل ويتلوحوا كيف ما جاء. الحملة رجعت وتثمن الجلود هذم لأنه هوني نحكيه على اقتصاد دائري نحكيه على حماية للبيئة لأنه حتى الغازات اللي تنجم تنتج على الجلود هذية بعد ما تتعفن عند هذا الربيئي وقت اللي نحكيه على غاز الميثان وغيره وحتى زيدا وقت اللي تمشي إلى مصبات وكيفاش يتم التخلص منها في المصبات ردمها أو حرقها فضرر كبير أما المصلحة منها موجودة وقت اللي نعرفه كيفاش نتمنوها هذيك علاش نحكيه على حملة كبيرة ورجعت بقوة ونأخذ أكثر تفاصيل مع السيد رياض برجب مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية. صباح النور مرحبا على الأولى في تونس.
2: صباح الخير أختي جيهان. صباح الخير قدام سمعين الكل. شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك وإن شاء الله كل عام وأحنا حين بخير. الحملة هذه الموسمية بشترجع كل عام إن شاء الله ما عادش نشوفه فيها انقطاع ولو أنه حتى صباح كنا حكينا على الموضوع هذا ما ميسيلش معك أنت خليني ناخو بعض الأرقام قديش نسبة الجمع الجلود الصالحة للاستعمال زيادة في الجلود اللي تم جمعها.
2: واضح واضح هي كانت حملة وطنية من سنة 18 حتى سنة 23 وإحنا السنة اقتصرت على ولايتين فقط على خاطر معناتها لاحظنا في 24 و 25 عزوف معناتها الدباغين في المشاركة في هذه الحملة. إحنا تقريبا إذا كان الأرقام توا في عنا نهارين تقريبا وصلنا من 800 ألف معناتها ضحية معناتها أضحية بالضبط وصلنا تقريبا أوزالونتور دو 15% من جملة التثمين والتثمين هذايا يثير احنا مع شراكة مع جمعية بيئية قمنا باقتناء 15 طن من مادة الملح لتصبير الجلود ولوطو اللي تمشي للمدابة خاطر ياخذ بعض الوقت تعرف انتي وسخانة دنيا سخونة دونك يلزمها تصير عملية التمليح لوطو اللي يخلط للدباغين. احنا معناتها هذه الحملة من المؤمل كونه ان شاء الله 2027 تكون حملة وطنية وهذا تعهد جنبينا كونه اذا كان في المركز معناتها باش نقوموا بحملة وطنية وتكون معناتها ريت معناتها المدى المشاركة متاع المواطن التونسي اللي احنا في الإطار هذين نحسوه بقيمة الجلد راه جلد هذاك ثروة وطنية ثروة وطنية يقع معناتها استغلالها في أنجع السبل وهذاك الجلد اللي هو معناتها كونسيدري سو برودوي راه هذاك هو اللي معناتها ان برودوي اللي هو يتصنع منه النعال وتصنع منه الأحذية وتتصنع منه معناتها المصنوعات الجلدية الكل. عملية الدباغة هي تصير معناتها بطريقة فنية اللي هو اترافير الكرومسيس اللي يقع معناتها تصبير به بطبيعة قبل الملول دونك يقع كما قلت لك عملية التمليح ومن بعد يقع إزالة الشوائب معناتها اللي هي بالبقايا نتاع الحم وبقايا نتاع الجريس اللي موجودة في الجلدة ويقع معناتها على مستوى الدباغة ويخلط ان برودوي سيمي فينيس كوناتيل لو ستان والا الويت بلو.
1: خلينا نعاودوا المراحل توا سيريات كان تسمح لانه الجلود هذيا كما قلت انت هي ثوره ثروه موسميه فمرحبا واش تتحول الى عبء بيئي به التثمين ولكن بما انه نحن برنامج بيئي نحب نساله على الاضرار البيئيه اللي تنجم تكون تابعه لعمليه التثمين كمرحله اولى هذا به ولكن اذا نرجعوا لامثله مشابهه من دول اخرى مثلا نحن في تونس نستعمل كما قلت سيتك الملح واطنين نحكي على 15 طن من الملح نعرفوا الملح هذايا ما يتمش التخلص منه بسهوله نعرفوا اللي تنجم تكون عنده اثار آثار جانبية على ملوحة التربة، المياه الجوفية وغيره، لأنه نحكيه على 15 طن كميات كبيرة برشا. في الدول اللي التثمين راهو ما منوش مهرب، يعتمدوا طرق أخرى كما التبريد مثلا، طوروا أكثر الطرق بالثلج وغيره وتحطت الإمكانيات. دونك نحن ماشيين في تطوير الحملة، وحتى زيد حذف كل السلبيات اللي تنجم تكون تابعة عليها أو حتى الأضرار البيئية البسيطة اللي تتبع لها.
2: بالضبط. شوف، هو راه معناتها بالنسبة لعملية التثمين راه ما نش مهربين منه، استهلاك كمية كبيرة من الماء والامباكت هذاك على الانفيرونمون، على خاطر الساعة إذا كان الجلد وقعت مليحه راه إذا كان باش يمشي للدباغة باش يقع إزالة الملح، أول مرحلة هي باش يقع إزالة الملح، وهذا ما يأثر على البيئة. راهو الترافاي سكوناتيل الواحد والترافاي احتياج، راهو ما عندنا حتى معناتها هروب منه، سواء في تونس سواء في بلدان أخرى. لو الترافاي هيير راهو معناتها باش يكون عنده امباكت في الانفيرونمون بطريقة أو بأخرى، فهمت كيفاش؟ دونك حتى لي ديشي تاع السقيطة احنا نقولوا معناتها الجلد هذاك باش تقع منه إزالة بعض الواحد منها اللي هو يقع استعماله ويقع تكريره، ومنها اللي باش يقع معناتها له معناتها باش يتوح في الطبيعة. هذا معناتها من غير ما ناخذ كونه فما بعض الجلود اللي هي خاصة اللي يقع فيها عملية سلخ تقع معناتها ماشي بطريقة ولا خدشها وإلا
1: معناتها يعني الجلد ما يكونش سليم.
2: بالضبط، هذيك باش يقع إلقائها في الطبيعة، وما جرم هذلك اللي تعرف أنت تقريبا إذا كان ناخذ المواد العضوية اللي موجودة في الجلد تقريبا تاخذ ما بين جمعتين حتى الأربعة أسابيع باش يقع معناتها تتحل معناتها بطريقة طبيعية.
1: جمعتين من الانبعاثات.
2: بالضبط، انبعاثات بيئية باش تصير ما يصير هذيك الكوليكا. وإحنا إذا كان معناتها الطريقة اللي أنا نصور البلديات الكل هي سيلونس بيسمو معناتها يقع معناتها ردمها، تعرف بالنسبة للجلد فيه الشعر فيه الصوف، الصوف هذاك يوصل حتى من سنة إلى سنتين فيه الكيراتين باش يقع معناتها تحليله معناتها باش يتحل فيزيائيا وبطريقة معناتها طبيعية، فهمتي؟ هذا الامباكت اللي هو معناتها كبير على النسبة للطبيعة.
1: فما حاجة مهمة قلتها وانت توا تفسر لنا، الجلود اللي تكون مخدوشة أو مش مسلوخة كما يلزم ما تمش المحافظة عليها، هذية في التثمين يظهر لي معناها ما نجموش نثمنوها.
2: ما نجموش نثمنوها للأسف، هذية والله معناتها حاجات تشوفها، وهنا معناتها نستغل معكم هذية كونه باش حملة للتحسيس، وممكن هذية باش نقوموا بها السنوات المقبلة، هي في عملية السلخ. راهو معناتها هذاك الجلد راهو ثروة، راهو أي حاجة معناتها اللوفات اللي خدش صغير راهو الجلد الكل يطيش، راهو معناتها وذا يقولوا للأسف والله معناتها يحكيوا لي في بلدية من البلديات معناتها إن بانت كاملة اللي هي مشات مالوريزمون بور لونفيسمون وما سانا با ايتي يوتيليزي معناتها ما بقاش استعمالها. ماذا نأسفوا له، وهذا معناتها كما قلت لك نأكد عليها وبربي معناتها وهذا دعوة كونه معناتها نعطيه أهمية كبيرة لعملية السلخ، وراه هي عملية معناتها فنية كبيرة. وحتى الأدوات اللي هي فما الكوتو دي كوتو أونغل أرونتي اللي هي معناتها حتى الاقتناء متاعها ممكن حكاية 10 دينارات مش حاجة كبيرة، وهذيك اللي تعطي معناتها العملية السلخ تكون معناتها بطريقة
1: أسلم. وإن حسب ما نذكر من عرش أنت سرياس صلح لي، فما دول في العالم في الفترة هذية وظهر لي تركيا من بيناتهم، السلخ يلزم يكون مراقب وفي أماكن معينة باش يضمنوا سلامة الجلد، على خاطر ما يحبوا يفرطوا في حتى قطع.
2: بالضبط، هذا معناتها راه تعرف أنت في ألتركي توقيت كما تركيا ألتركي باش تذبح معناتها في غير اللي زبطوها، وما هذا حتى في البلدان الأوروبية اللي هي فيها جالية مسلمة، دونك سي انترجي باش تذبح كان في لاباتوار، دونك معناتها طريقة لاباتوار وفما ديميك معناتها دي ماشين كي سون معناتها ديتيي بورسا باش العملية السلخ تصير معناتها في أحسن الظروف، فهمتني؟ دونك هذا نأكدوا.
1: باش نستحفظوا على الثروة. أما ما يصيرش كما قلت أنت للعام الجاي وتصير الحملات التحسيسية في السلخ نحاول نستحفظوا على الجلد. المواطن زادا ينجم يساهم في الحملة هذية. ما يصيرش نحلوا قوس على الدباغة في تونس. احنا نشجعوا كل ما هو إيكولوجي، كل ما هو طبيعي، كل ما هو بيئي، ونغيروا زادا شوية وقت اللي نلقاو دول أخرى في أوروبا رجعت للدباغة النباتية الطبيعية من غير المواد اللي من بعد راهو مع الغسل وغيره باش نلقاوها. مشيت للبحر باش نلقاوها، مشيت للتربه باش نلقاوها، مشيت للوديان ضرر من جميع النواحي. دونك احنا اليوم تونس وين؟ هل التقنيه هذه نجموا نرجعوها، نجموا نستثمروها، نستغلوها، نطوروها
2: في مناطق معينه؟ ناخذ معناتها ممكن معناتها مدينه المكنين والا في الساحل، ثم معناتها عمليه الدباغه تصير بطريقه طبيعيه اللي هي تعود استعمال معناتها المواد الكيميائية، يقع استعمال معناتها مواد اللي هي محافظة على البيئة ويقع
1: مثلا كنت تحب نسميهم سيرياض المواد اللي استعملوهم في الدباغة النباتية الطبيعية.
2: ثم ناتشيفون اللي هو معناتها جاي من الشان، من شجرة الشان، دونك نقع استعماله ومعناتها يقع خلطه في عوض العملية تصير بالكراب. دونك والمواد هذيك مواد حافظة، محافظة على البيئة، وهي اللي تسمع تساهم باش يقع حفظ الجلد اللي هو كما قلت انت بحلول في بداية الحصة متاعك هو يقع استعمالها. كنا احنا جلد راهو في والدينا والا جدودنا كنا نستعملوه ويتحط في الانقار دي الصوف متاعه ويتحط حسيرة ونحطوه في
1: الحسرة يولي مخدة وجرية ولا حتى
2: ويفتخروا به كل العائلات كانت موجودة. وإذا كان هنا يرجعوا أباتنا الكبار والكل نلقاو روحنا اللي كنا ما تنفتخروا بشيء هذية.
1: ما كانش فما دار ما فيهش جلد ونستعملوها على الشهتين، معناها في الشتاء على الصوف، في الصيف على الجلد باش يبرد.
2: باش يبرد اكزاكتومون. دونك كيما قلت لك معناتها بالنسبة لبلدية المكنين معناتها فما عملية تصير بالأترافير معناتها للتناج معناتها أرتيزانا.
1: نشكرك برشا سرياب ويعطيكم الصحة وبالتوفيق، خاطر هذه خطوة مهمة به وإما نثمنوها ونشكروها، وبالتوفيق للحرفيين الكل العاملين في الجلود وغير الجلود.
2: شكرا، بارك الله فيك.
1: شكرا لك سيد رياض برجاب، مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية. عودة الحملة الوطنية لتثمين جلود الأضاحي، ما فهميش عليش تتلوح لأنه نجمو نستغلوها، ما فهميش عليش زيدا نخسروها. ماذا بينا كما كان يقول سيد رياض العام الجاي إن شاء الله العيد الجاي السلخ يكون بطريقة مدروسة أكثر، نستحفظوا على الجلد باش نجمو نستعملوه، باش ما نقعدوش نستوردو راهو، ونستحفظوا على الجلد باش نستعملوه في تونس. معناها يعني نحنا مش نلموا ونثمنوا وننظفوا ونخسروا ملح ومي باش من بعد نصدروه، ليه باش نستعملوه في تونس وباش يرجع للمستهلك التونسي باش نلقاو جلد طبيعي 100%. راجعين بعد دقائق صغيره ولا توا باش نحكيو على هو حريقه ولا مش حريقه، شنو الكائن هذايا وش يعمل في تونس، رجل الحرب البرتغالي شنو حكايته.
0: فريكونس ايكولو كل جمعه من 11 نص النهار مع جابر عبد الله.
1: هذا هو اسمه رجل الحرب البرتغالي، توجد أو ظهر في السواحل متاعنا مؤخرا. نحب نفهمه شنو حكيته لأنه برشا ناس خافت، فما اللي تفجعت، فما برشا أمور أخرى صارت. باش نحكيه من ناحية علمية، نعرفه للبحر قاعد يتبدل، نعرفه للبحر الأبيض المتوسط فما برشا ضغوطات عايشها. علاش جاء الكائن هذا؟ شنو الموطن الأصلي متاعه؟ هل موجود بأعداد كبيرة وإلا ظهر واحد ولا اثنين ولا قد في تونس بالضبط؟ نحن كيفاش يلزم نتعاملوا معاه؟ معنا ياسين رمزي صغير خبير في البيولوجيا ورئيس جمعية تونسي. صباح النور، مرحبا على الأولى في تونس.
3: صباحي جيهان وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، نعيد وزيد إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.
3: عايزك شكرا.
1: العيد جبلنا كائن غريب، كائن غازي ماهوش متاعنا، رجل الحرب البرتغالي، شنو هو؟ هو حريقة ولا حاجة أخرى؟
3: بس هو ماهوش حريقة، ماهوش مصنف كنوع متاع حريق، لكن من العائلة الكبيرة متاع الحريق، مش مقوله ولد عم الحريقة. حتى الـ الـ الكائن هذا ماهوش جديد علينا، يمكن معناتها الكائن هذا ما يظهرش ديما على بحرنا على خاطر ماهوش كائن متواجد بصفة متواترة ولا عادية في البحر الأبيض المتوسط. هو كائن موجود في المحيط الأطلسي، ويجينا مع التيارات البحرية اللي تجي عن طريق مضيق جبل طارق، ويجيب معه بعض الكائنات كما الكائن هذا اللي هو ما يتهزوا طيارات ما يعومش بطريقة معتها أوتونوم، معتها
1: الطيارات البحرية شوفني كما الفلوكة يمشي كأنه
3: إكزاكتما هو الشكل متاعه والشكل متاع إشكارة منفوخة بالهواء ما بين 10 و15 سنتي، وعنده خيوط كما الحريقة، الحريقة اللي نعرفوها نحن متاعها كلها تحت الماء، هذه شكلها مختلف، عنده كما نقولوا البالونه من الفوق منفوخه بالهواء اللي هي ترانسبارونت ولونها في الازرق شويه، وعندها الخيوط اللي تنجم تكون سامه من الاسفل. هذا راهو موجود كل سنه على السواحل التونسيه نتاعنا وسواحل البحر الابيض المتوسط، ماهوش
1: اول
3: جديدة.
1: مره
3: ماهوش اول مره وما يتكثفش على السواحل نتاعنا، معناتها الكعبات اللي باش يجيبهم التيار

0: في الفترة هذيك الزمنية كلها نبقى بالكعبة سنين، لقينا في راس النجلة، لقينا في الساحل الشمالي. علاش في الساحل الشمالي اللي متاع تونس؟ على خاطر ما غادي يجيونا الطيارات المائية اللي جايين من المحيط الأطلسي وما غادي التواجد نتاعهم. معناتها زاد فما كعبات يلقاهم في مالطا وفي إيطاليا والتواجد نتاعهم. علاش نبهنا على وجودهم؟ حاجتي على خاطر اللسعة متاعو أقوى من اللسعة متاع الفريق العادية متاعنا. الحاجة الثانية أنه شكله غريب، يمكن نغلطوا فيه الإخوة البحارة يعرفوه، لكن فما عباد أخرى ما تعرفش. مثلا نحن الفيديو لقيناه هذاك واللي وصلنا معناتها محبط في جروب متاع بحارة يسألوا
1: شنو هاد. مازلت معنا ياسين رمزي صغير، نعاود نكلمه كان انقطع الاتصال. نحب نفهم مزيدة بما انه قلنا كل عام من نفس الفترة ينجم يعاود يجي الكائن هذا، قلنا سيدة مش اول ظهور وفما اكثر من حالة بسبب التيارات البحرية. ما نحب نفهم اكثر مدى خطورة الكائن هذا مش كان على البشر، يعني حتى على التوازنات البحرية التوازنات البيئية. الكائنات اللي يجي معاه شنو مدى الخطورة متاحة؟ هل هي فعلا خطيرة كما ولا لا؟ وقديش ينجم يقعد في سواحل متاعنا؟ ونتسائلوا زيادة معنا بما أنه ياسين رمزي صغير الخبير في البيولوجيا ورئيس جمعية تونسية من جديد، نحب نعرفوا وجود الكائنات هذية شنو تفسر؟ هي مؤشر لتغير ديناميكية البحر الأبيض المتوسط؟ بحرنا قاعد يتبدل، كلمة اللي ديما نعودوها، علاش توجدوا؟ شنو الأسباب؟
0: النوعية هذه ماهيش حاجة جديدة ولا التواجد متاعها يمكن معناتها الملفت للنظر أنه موجودة في آخر ماي. في العادة في مارس أبريل أول ماي ما عادش نشوفوه، الفترة هذه لقينا في معناتها في آخر ماي اللي هو معناتها إن شاء الله يمكن نفقط عليها الريح وبعدت على روحها. تجم تكون مشيت وفي الأكثر تجم تكون مشيت مع الفترة الزمنية باش يجينا الحريق العادي بسيارة وعطه
1: هذيك التوسط بالعادي نعرفوا بعضنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع بعض.
0: جمعتين أخرين ونبدأ نتشكاهم الحريقة الزرقاء والحريقة الأخرى الموجودة منها. الكائنات قاعدة تتبدل على خاطر كما شفتوا الطقس اللي تتبدل والأمطار اللي تتبدل وكل شيء، هذا كله عنده تأثير كما في البر كما في البحر. كما شفنا أسماك جديدة ولات عندنا في السوق، فما السلطعون الأزرق اللي ولا موجود معناتها ولينا نحكيو عليه ونقاو حتى في الأسواق نتاعنا
1: على ما عادش نخافوا منه، ولينا اللوج عليه ونثمنوا فيه
0: ولا معناتها مورد رزق العديد من الإخوة البحارة والصيادة. التغيرات هذولا لازمنا نحن أول حاجة نفهموهم، معناتها ما لازمناش نخافوا. نحن ديما الإنسان يخاف من حاجة ما يعرفهاش، لكن معناتها متبكلة تونس معناتها بالمراكز البحوث اللي عندنا بالخبراء اللي عندنا كل حاجة موجودة في بحرنا لازمنا نعرفوها. ثاني نوصلوا المعلومة الصحيحة باش ما يصيبش انه لا نخافوا اكثر من اللازم.
1: أما يلزم نحتاط، وين باش نسألك كيفاش نتعاملوا معه، كيفاش نردوا بيننا الكبار ولا حتى الصغار ما قبل هذي هالكائن هذا ما نعرفش علاش سميوه رجل الحرب البرتغالي؟ وين وجوده في السلسلة الغذائية؟ هو يتغذى على شكون يتغذى عليه؟ هل ينجم يضر الكائنات الموجودة في بحرنا مثلا؟
0: لا، هو ما ينجمش يضر على خاطر كما قلت لك ما يتكسبش. معناتها الكعبات اللي يجاو باش يتوفاو ويمشوا على روحهم في البحر الابيض المتوسط، دونك ماهوش فما حتى تاثير على كما الاصناف الاخرى اللي باش تكاثر. هذا من النوع اللي يجينا والكعبات اللي يجيو يقعدوا فتره زمنيه ويمشوا على روحهم، ما فماش تكاثر نتاعهم. تقول لي شنو يتغذى على الاسماك اللي يشدهم في الفتره الزمنيه اللي هو عايش فيها في الشهر ولا اقل من الشهر اللي هو موجود فيه. الكائنات اللي تتغذى عليه هما كائنات موجودة في المحيط الأطلسي ولقينا منهم زادة في البحر الأبيض المتوسط. كي جاء هو جاء معاه زادة الكائن البحري اللي يتغذى عليه
1: واللي هو
0: شكله غريب شوية، هو يسميوه بلو دراجون لو دراجون بلو، يجمو يشوفوه الأخوة الواحد شكله مختلف تماما معتها شكله حاجة خيالية شوية هكا أزرق ومزيان زي كيف هو ما لازمش نمسوه. نعاود نقول شنية، أنت سألتني سؤال
1: كيفاش نحتاطوا منه
0: أول حاجة ما نعرفوهاش ما نمسوهاش مهما كانت الحاجة اللي موجودة، وتجم حتى نعرفوها ما نمسوش بيدينا. معناتها كي نلقاو ميت ولا سلحفاة بحرية ميتة على واحد، أول حاجة ما نمسوش بيدينا. ثاني حاجة

0: الكائنات هذولا اللي ما نعرفوهمش راهم جزء منهم يجم يكون عنده شكل خطورة ولا سم ولا حاجة ما نقبلهمش ما فماش علاش نقرب الكائن ما نعرفوش. هذا كما قلت لك نوع من أنواع الحركة معناتها الخيوط نتاعو هو اللي يحركوا. إذا صارت أنه تحرقنا نتصرفوا كما نتصرفوا في الحديقة العادية أنه الخيوط هذا كل اللي يحرقوا نحاولوا نزيلوهم ما هوش بيدينا يا بالماء يا بحاجة والخطورة متاعه تتغير من شخص إلى آخر. ما تديما نشبه هنا بالنحلة فما إنسان تدقوا النحلة حط عليها شوية عسل ويقوم لباس وفما عبيد اللي عنده حساسية أكثر من الشخص الآخر اللي تجم
1: نجم يتأثر أكثر
0: يجم يتأثر أكثر. نحن بما أنها ماهيش الحديقة العادية اللي متعودين عليها التوانسة الكل إذا صارت في حالة وشفنا الشكل هذا وتعرفنا عليه هذا النوع هذا النوع اللي جايينا من المحيط الأطلسي الموج ديالنا ما انت وقتها مباشرة كان الشخص يتوجه لأقرب طبيب ولا أقرب ما انت واحدة للتفادي أن ننتقلوا الحالات ما معقدة شوي
1: به وأن نوضحوا أي قل
0: به أن نوضحوا راهو مأكد أنه في بحرنا وفي بحر الأبيض المتوسط ما عندناش حيوانات ولا كائنات اللي مختبرة كما نشوفها في أستراليا وفي الأماكن الأخرى من العالم. حتى القروش اللي عندنا في البحر الأبيض المتوسط نتاعنا عاقلة أو عمرها ما عملت مشاكل وعملت ما كذا. دونك الكائنات ربي رحمنا ببحر فيه المكونات الكل باش الواحد يجم يتفرهد ويصرف ما نهولوش الأمور لازمنا نعرفه راهو اللي يخوف حاجة أخرين راهم ما ننساوش أنه بزال الصيف ما بداش وحالات الغرق اللي صاروا في شهر أبريل وماي حاجة مفزعة الحق. سمعت الأخبار اللي صارت ويظهر حتى في موزايك نقلت الخبر إذا هو عنا أكثر من 30 حالة متغرق اللي تصرفاتنا نحن كتوانسة هو اللي أدى الحالات هذولا. دونك ما نتفجعوش من الكائنات البحرية اللي موجود البحر عادي يكون في حديقة أو في كائنات بحرية لازمنا نعرفه باش نعرفوا نتعاملوا معه. وحاجه باهيه انه كي الاخ البحار والاخ الصياد يشوف حاجه اللي ماهيش واحد انه الخبراء والجمعيات والمؤسسات نتاع البحث العلمي اللي موجوده في تونس توضح المعلومه والاذاعه كيفكم يعطيكم الصحه معناتها نوصلوا المعلومه بطريقه انه نفهموا شنو اللي صاير ما في ما ندخل في بلبلة وحاجة اخرى
1: ما نخوفوش وما نخافوش على بحرنا.
0: لا
1: واللي قلتوا نشاف صيف
0: وين الباب حزيت العائلة ومشيت عمت على روحي وغدوة إن شاء الله نمشي لتبارق نعوم ونعوم في بنزرت ونعوم في كل مكان في واحد جاينا الصيف ربي رحمنا بأحسن شواطئ اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط نستمتع ببحرنا لكن نكونوا حذرين نعرفوا أنه البحر فيه كائنات بحرية فيها حاجات اللي زلنا نستحضر على روحنا مش كلمة الكائنات حتى في تصرفاتنا باش ما يصيروش أي مشكلة.
1: إن شاء الله يكون صيف آمن على توانسة الكل. نشكرك برشا يعطيك الصحة ياسين رمدي ساير الخبير في البيولوجيا ورئيس جمعية تونسي. أما نحب جست كلمة بركة نذكر توانسة لأنه على صفحة الجمعية مثلا ولا مراكز البحوث راهو المواطن والصيد والبحار والناس الكل تنجم هي تكون عين البحث العلمي. وقت اللي نشوف كائن غريب نشوف حاجة ما نعرفوهاش نجم نبلغو هكا نوعيو هكا رسالة توصل هكا نفهمو شنو اللي صاير في بحرنا. والمهم إنه الكائن هذا طلع عظيف شهر من زمان وماشي على روحه أما احنا يزمنا نستحفظوا على روحنا وبحرنا أكثر باش نحكيوا على البلاستيك من بعد شوية. تنجم تكون حدث كبير إذا نلغيوا الوجود البلاستيكي كما نعرفوه ونمشيوا لبلاستيك آخر قابل وأنه يتحلل باش ما عادش يغص البحر متاعنا بالبلاستيك خاطر ظهر لي خطورة المواد البلاستيكية الموجودة اللي شفناها على عينينا أخطر برشا من كائنات تجي وباش تمشي في فترة من الفترات. بعد شوية يكون ضيفنا سيد ظافر صغيري نائب شعب نحكي معاه على شنو حكاية الأكياس اللي ما عادش نستعملوها مرة وتبدأ طايرة في الهواء وانت تجري وراها وما تشدهاش وتكمل ثنيتها في البحر حتى كان مشي في التربة 4-3 أشهر يتفتفت طبيعيا وما يضرش بالعكس ينجم يكون حتى ينفع. نفهموا الحكاية بعد شوية خليكم معنا على الأولى في تونس.
2: فريكونس إيكولو مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. ميناجيريا، ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
3: توبنت very fiber people.
4: فريكونس ايكولو، كل جمعة من 11 نصف النهار مع جابر عبد الله.
1: 11:36 دقيقة على الأولى في تونس. أنا وياكم كيف كيف موضوع البلاستيك حكينا عليه برشا، موضوع الأكياس البلاستيكية حكينا عليها برشا. ثقافة التونسي أنه يشيخ يبدأ فرحان يهز برشا ساشيات في ديوه في المرشي ولا في المجازان ولا غيره، الاستعمالات الكبيرة ساعات تلقى ساشي في وسط ساشي في وسط ساشي، ساشي زرقة في الساك على ميتي، ساشي في مكتوبه ونستحقش نقضي قضية نشري خبزة. ولو أنه من سنوات، مش نقول من سنوات، منش بش نحكي أرقام بالكل، من سنوات فرحنا وقت اللي قلنا باش نلغيو البلاستيك باش نحيوه من قاموس حياتنا، ما عادش فما بلاستيك في تونس، أما هو مازال موجود. خلينا نحكي في الموضوع أكثر. مرحبا بيك وأهلا وسهلا سيد ظفر الصغيري نائب شعب، مرحبا.
5: يعيشك، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكيف مستمعين مزيكا فهم.
1: اليوم نحكيو على الجانب البيئي وقت اللي نقولوا الأكياس البلاستيكية اللي يظهر لي تعيش قد الإنسان 5 أو 6 مرات،
5: صحيح.
1: معناها تعيش قد 6 أجيال وراء بعضهم وما نتخلصوش منها. خلينا نمشي للموضوع ديركتمون. اليوم بعد المعضلة متاع البلاستيك، كيفاش نجمو نرتاحو منه وعليش القرارات اللي اختيناها قبل على غالب معناها ما تبقتش كما كنا نحبه؟
5: بالضبط، هو الحقيقة البلاستيك اليوم ولا يعيش معنا، معناها في كافة جوانب معناها حياتنا، وما يخفى حتى واحد المضار الحقيقة متاع البلاستيك. نعرف البلاستيك مادة سامة في النهاية. اليوم الميكرو أورغانيزم ذو متاع البلاستيك اللي ولينا نلقاوهم معناها بارتو واللي قاعدين يأثروا معناها على صحة الإنسان، سيدي ميكرو بارتيكول
1: في الدم.
5: اكزاكتومون، سيدي ميكرو بارتيكول اللي ما يتشافوش طبعا معناها بالعين المجردة، لكن لأنه احنا نتعامل لزنبلاج اللي عنا كلهم معناها تقريبا بلاستيك. بلاستيك هي والحاجة برودوي مستحدث، راه ما عمروش برشا معناها في دونك تخلي معناها في جوانبنا الكل.
1: قوس صغير، هي النية كانت طيبة وقت اللي اكتشفوا البلاستيك،
5: أكيد أكيد.
1: قالوا خنأخذ الحيوانات وخلينا نلقاو حل به، وفرحوا كي لقاو البلاستيك صلب يعيش نجم نعلبه فيه.
5: بالضبط.
1: أما ما قراوش حساب الفترة اللي نحن نعيشوا فيها تو.
5: تعرف اللي روى معناها الكمية 4.2 مليار طن بلاستيك معناها في العام في العالم، معناها أرقام رهيبة معناها، والتلوث البيئي وخاصة التلوث البحري معناها من البلاستيك. احنا في تونس أكثر من 80% من التلوث البحري في تونس هو تلوث معناها من البلاستيك، وإحنا شعب مصرف معناها زادة في البلاستيك مقارنة حتى مثلا بالمعدل معناها الأوروبي. عنا أكثر من 400 ساشي بلاستيك لكل تونسي معناها سنويا، واللي هي معناها رقم معناها مهول. دونك الجانب البيئي هذا خلينا نقولوا راهو عندنا التزام احنا زيد للجينيراسيون فيتور معناها، ودونك حاليا لازمنا نلقاو حل، وكيف كيف لازمنا نحافظوا على البيئه للاجيال معناها القادمه وللديمومه معناها نتاعنا. فمقترح قانون الحقيقه تقدمت به مع مجموعه كبيره معناها من الزملاء للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، والحث على البدائل المستدامة، لأنه موجودة البدائل المستدامة في عاداتنا في تقاليدنا معناها، مش بالضرورة ناخذ هالبلاستيك هذا خاصة ذا الاستعمال الواحد اللي
1: ولو
5: هو
1: ولو أنه مثالش نحل قوس كي نرجع طاوة احنا 2026 نرجع شوية بالتاريخ نقوله نقرأ 1 سبتمبر 2022 تطبيق قرار إيقاف تصنيع الأكياس البلاستيكية وممنوع تداولها بالأسواق الداخلية، هذا 2022.
5: أيوة الأمر متاع 2020 هذا. أيه. الأمر 32 لسنة 2020، تطبيق بدأ 1 جانفي 2021 و1 جانفي 2022. أي الراوه مش مطبق، والتوانسة كل لاحظوا معناها شيء هذا طبعا بامتعاد شديد زادة، لأنه ما فميش بدائل، ما طرحتش معناها بدائل. شوف اللي جران سيرفاس وكل شيء كيف تاخو مستانس تاخو كل البلاستيك هذاك باش تاخو فيه قضيتك اللي هو بلاش زادة. اليوم ولات اللي يعرض معناها هي بدائل أخرى وفيهم زادة بدائل بلاستيكية، ما عملنا حتى شيء معناها، ولا تونسي يشري فيها معناها. واكثر اكزامبل زيد يشوف فيه تونس قدام المخابز معناها، دونك اليوم كيف تمشي تشري الخبزه
1: نحينها من وسط المخبز الساشي
5: ولا وليت قدامها معناها، واصبحت حتى المخبز تبيع فيها معناها، يعني برشا مخابز هم اصلا معناها يبيعوا في البلاستيك هذا. علاش فشلنا في 2020؟ لانه يمكن ما كانش فما مرافقه، لانه فما ايكو سيستم زيد، فما مؤسسات، فمؤسسات والتشغيلية زادة كبيرة معناها ومئات المؤسسات راه في تونس اللي تشتغل معناها في المادة هذه. دونك ما لقينا لهمش حل في النهاية. دونك لازم مرافقتهم, وهذا اللي نطرحوه الحقيقة في قانون, أنه نرافقوهم, ترافقهم الدولة ويرافقهم معناها عن طريق القانون هذا, في أنه ما نخسروهمش معناها المؤسسات هذه, بالعكس احنا نأهلوهم باش هما بيدهم يقولوا ينتجوا في البدائل المستدامة, وخاصة نحكيه على البيوديغرادابل المتحلل البيولوجية.
1: كيفاش ساشي بلاستيك من عدو تولي صديق للبيئة؟
5: أي صديق للبيئة, لأنه مش بالضرورة راو الساشي هذا نصنعوه من البلاستيك اللي هو الباز متاعه بترول كما نعرفه, ولا أو اللي هو معناه مادة سامة. النجم راو نصنعوه من بدائل حيوية بيولوجية وبيوديغرادابل, معناها تقعد كيلكم وتتحلل معناها حتى كيف تطيش معناها في الناتور تتحلل, ما هيش سامة, ما نلقاوش غدوة خانقة من عرش أنا تورتو ولا حيوان وإلا تلوث معناها في البحر, حتى في صورة ما معناها كانت معناها موجودة في الناتور هي بيوديغرادابل متحللة بيولوجيا. وهذا بديل الحقيقة القاوة في أوروبا, القاوة في برشا معناها بلدان يستعملوا في البلاستيك هذا ذو الاستعمال الواحد اللي يكون متحلل معناها بيولوجيا. نعتقد انه موجود هذا لو زاد في الامر تاع 2020, يمكن اللي زايد احنا اليوم
1: في المقترح
5: هو انه فوالا. دونك لازم المرافقه, فما المنع والحاجه المنع التدريجي في ظرف عام وعامين معناها مش تو سويت, واكثر من هذا لازم ناهلوا المنشات هذه والمؤسسات معناها الصناعيه اللي تنتج في ماده في الساشيات هذوما انهم يستعملوا المواد المتحلله معناها بيولوجيا, وهي راه فما الامكانيه انهم يستعملوا لي جرانولي هذوما المتحلين بيولوجيا من غير ما يبدلوا معناها ماكيناتهم, فقط معناها هو ريغلاج معناها بسيط, هي ثقافه اكثر منها اي حاجه اخرى. معناها اذا كانت الثقافه هذه تكون موجوده عندنا اكيد انه لازم لنا مجهود وطني الناس الكل باش نتخلصوا الحقيقه من الاكياس البلاستيكيه المضره واللي هي نون ريسيكلابل او صعب جدا ان نجمعوها. طيب مثلا كي نشوفوا احنا نحكيوا على دبابز البلاستيك كل شيء ناجحين, احنا رانا في تونس ان نسترجعوا 60-70% الارقام, شكون نقول 80-60 نسترجعوا فيها هذوما ونعاودوا معناها نرسكلوهم, لكن هالساشيات هذوما صغار اللي يطيروا هذوما في الهويره وتقريبا ما نسترجعوا منهم في حد شيء. وحكيت لك على الارقام الكبيره برشا, تعرف اللي من 2.5 مليون طن نفايات في تونس بصفه عامه تقريبا 8% منهم هي نفايات بلاستيكيه,
1: واللي هو برشا مش
5: وجزء شوي. وجزء كبير منهم هما هالساشيات هذوما ذو الاستعمال الواحد.
1: اكياس بلاستيكيه او اكياس قابله للتحلل في الطبيعه, شنو المواد الاوليه نتاعها, وين موجوده, كيفاش نجمو نجيبوها, كيفاش تتصنع؟
5: اي الحقيقه الكومبوزيسيون بالضبط, لكن نعرف اللي هي في من الكومبوزيسيون نتاعها موجوده معناها نشاء وحاجات اخرى معناها بيولوجيه, لانه الالاستيسيتي هذه موجوده راهي زاده في الطبيعه مش موجوده كان معناها ابارتير معناها من البترول. عندنا تجارب نتاع دول الحقيقه سبقتنا وتجارب ناجحه زاده وقاعدين يستعملوا ونجحوا في الحد بجزء كبير معناها من الاستعمال معناها نتاع البلاستيك. واليوم راه تونس عندها التزام وطني, طبعا التزام زاد الدستوري زاد للحفاظ معناها على البيئة, لكن التزام دولي لأنه غدوة زادة كما اليوم نحكيه على الطاقات المتجددة والبصمة الكربونية وكل شيء, غدوة زادة رو مش نحكيه على استعمالات البلاستيك وعلى المضار متاعه وكل شيء. فوميو أنه في تونس احنا كنا دي بيونيي الحقيقة في برشا حاجات, أنه نكونوا احنا من البلدان الأولى في إفريقيا وفي العالم العربي اللي تمنع الحقيقة الاستعمال متاع البلاستيك المضر هذا ذو الاستعمال الواحد, ونمشيه لبدائل أخرى اللي ما هيش راو أغلى أضعاف مضاعفة.
1: معناها نسألك على التكلفة متاع المواد الأولية والتكلفة زادة متاع الإنتاج والتكلفة متاع البيع للمستهلك من بعد.
5: بالضبط, هو هذا الاستهلاك الواحد كما نعرفه كانت تتعطاه بليش لأنه مش تطلع رخيصة برشا معناها وفي النهاية معناها, فالفرق راه ماهوش كبير بينها وما بين البلاستيك اللي احنا نعرفوه, مش يكون يمكن فرق على مسؤوليتي نقول فرق بتاع 30% يمكن أقل حتى معناها من 50%. سي دي جرانولي هي المادة الأولية, اليوم سومها في يمكن المارشي انترناسيونال فما الفرق متاع موجود فرق يمكن متاع 30-40% غدوة ما نعرفوش, لكن الفرق ما هوش معناها أضعاف مضاعفة, ما هيش حاجة اللي باش تتكلف معناها برشا معناها على جيب المواطن أو على المؤسسة اللي هي باش تعطي معناها الكيس هذا ذو الاستعمال الواحد, ما هيش مش تكون مليمات معناها, خاطر البلاستيك ذاك أصلاً علاش هو الساشي كان يتعطى بليش؟ لأنه رخيص في النهاية معناها الاستعمال. دونك الفرق ما هوش باش يكون كبير. تنجم إذا كان احنا وصلنا للحاجة هذه إن شاء الله بعد عام بعد عامين كان تعدى زاد القانون
1: إن شاء الله وإلا نحضر بعد جاوبني كيفاش
5: استقبل
1: المجلس المقترح هذا.
5: هو أهم حاجة اللي احنا حطينا موضوع هي لأنه يعني أنا مثلا وقت اللي حكيت فيه الموضوع هذا قلت أخي احنا كملنا تو مشاكلنا الكل في تونس جينا للبلاستيك. لا لا هو مجلس النواب اليوم نحكيه في قانون الاستثمار ونحكيه في قانون الصرف ونحكيه على المتقاعدين ونحكيه اللي مش نحلوا مشاكل متاع برشا معناها قطاعات في البلاد. هذا هام جدا لكن زاد راهو هذا مش معناها ما نحكيوش على البيئة ولا ما نحكيوش على مواضيع هذه نعتقد أنها راهو هامة وهامة جدا.
1: هو وقت اللي نحكيه على البيئة هوني نحكيه على الصحة متاع الطبيعة ما نحكيه على صحة الإنسان. فظهر لي صحة المواطن التونسي من أولى الأولويات وقت اللي نتحطوا زيد على البلاستيك ونعرفوا الأضرار اللي تجي معاه من غير ما نعاودوا نذكروهم المختصين الخبراء ما شاء الله عليهم حكيوا على الأمراض الكل اللي تنجم تكون ناجمة وناتجة على الاستعمال البلاستيكي المفرط مش على جسم الإنسان بركة على التراب على الشجرة على البحر على الحوتة معناها يزي ما خسرنا من سلحفات بحرية مثلا نشوفوا في المشاهد كل يوم سلحفات بحرية على شكل
5: بلا
1: ساشي بلاستيك في فمها على خاطر تصايبها حريقة. المقترح القانون اللي نتحطوا عليه نعوضوا الأكياس البلاستيكية المضرة اللي باش تعيش أكثر من البشر إلى أكياس تتحلل في الطبيعة. المقترح هذيك فيش تم استقباله في مجلس النواب
5: وانت
1: قلت لي ما نعرفش يتعدى ولا لي.
5: لا أنا قدمته لكن توا عنا مدة أسبوعين ما التأمش معناها مكتب مجلس نواب الشعب لأنه احنا نصبوا معناها المقترحات في مكتب ضبط تعدى على مكتب المجلس. مكتب المجلس هو اللي يعملها لافكتاسيون للجنة معناها اللي باش تنظر في الموضوع هذا. إن شاء الله الأسبوع هذا يتم عرضها معناها على مكتب المجلس وتمشي للجنة المختصة. نعتقد هي اللجنة المسؤولة على البيئة معناها هي اللي باش تمشي لها معناها يمشي لها المقترح هذا. ونعتقد أنه زملائي الحقيقة كسوة في اللجنة اللي باش يمشي لها أنه باش ينظروا في الموضوع هذا بالأهمية الكافية لأنه الحقيقة موضوع هام وهام وهام جدا. وأكثر من هذا أنا نحب يصير فما انديبا في المجتمع معناها احنا اليوم الجمعيات المحافظة على البيئة المؤسسات زادة اللي تصنع اليوم في البلاستيك معناها لازمنا نحلو انديبا هذا ما نقعدوش خايفين من بعضنا. فما كلفة اقتصادية اكيد كلفة مالية لكن مقارنة بالكلفة البيئية معناها راو ما لا تقارن معناها هذا احنا مع ديمومة المؤسسات زادة راو مش لهنا احنا مش نسكروا معناها مؤسسات
1: يعني المؤسسات مش باش تتضرر نشاطها باش يقعد متواصل على الطريقة
5: بالضبط على طريقة المرافقة بالحوافز المالية بالحوافز الجبائية معناها اللي محطوطة معناها في القانون هذا باش نشجعوهم. ومرة أخرى راهو نفس الماتريال هو اللي باش يقعد فقط فما ريجلاج معناها يصير ونوليو ننتجو في الأكياس ذات الاستعمال الواحد هذه نوليو ننتجو فيها بيولوجيا ونبعدوا معناها من الاستعمال متاع البلاستيك القديم اللي هو ضار جدا. كيف لازم برشا كونترول من الدولة لأنه اليوم زي حتى في السوق راه نشوفوا في أكياس يقولوا مكتوب عليها أو كذا يقولوا أنها متحللة أو كل شيء لكن فما دينار معينين لازم يكونوا موجودين لازم فما رقابة كسوا من المنتجين المحليين أو إذا كان فما امبورتاسيون باش تصير لازم فما رقابة الحقيقة صارمة من عدة معناها وزارات. هو مجهود يعني قلت لك مجتمعي بين الوظيفة التنفيذية بيننا احنا بين المجتمع اللي لازمه يراقب ولازمه يحس ويعرف ويكون واعي اللي هذا راه لمصلحته ولمصلحة الأجيال القادمة.
1: قلت لي باش تكون فما حوافز للمستثمرين في المجال هذا حددتوهم حكيتوا فيهم
5: اي موجود الحقيقه ما نجموش نحدوهم بالضبط في القانون لكن هذا يقعدوا اوامر يخرجوا من عند الوزارات المعنيه ونتمنى ان يتم فما التفاعل معنا من وزاره الصناعه وزاره البيئه وزاره التجاره هذوما كلهم ووزارات اخرى. كما قلت لك راه ما فماش جهه واحده اليوم في تونس راه اي قانون باش نخرجوه لازم الناس كلها تكون واعيه القانون هذا راه لمصلحتنا ولازم يتحل فيه انديبا باش نوصلوا النتيجه جيده وتنفع تونس كل.
1: يعني كان ما نجمناش نستغنيو على استعمال البلاستيك في حياتنا هيت نبدلو له التركيبه نتاعو والمثال نجح وينجم ينجح. هو حتى المثال راه مش نحكيو كان على اكياس بلاستيكيه برشكا راهو في العالم يحكيو حتى على اطباق ايكولوجيه تتحلل في الطبيعه كوبلي القهوه نتاعك نفسك تاكلو الكل ومعناها من بعد خلينا نقصوا من النفايات
5: ولا الورقي الورقي زاد سي بيوديغرادابل معناها في النهايه في نوعيات معناها معين. وزيدا نحثوا حتى التونسي اللي هم نرجعوا حتى ثقافة القفة زيدا أن تكون موجودة مثلا في الكهرباء باش تشري قضيات وكل شيء مثال زيدا تهبط القفة هذيك أكسعف زيدا نجموا نشجعوا بها لو زيدا الانتاج المحلي متاع برشنسية يخدموا معناها في الحرف معناها هذه رأي كلها معناها حاجات جيدة معناها احنا اليوم مش قلنا نحي البلاستيك امشي للبيودجرادابل فقط لا احنا نحبوا نستعملوا حاجات فيها استدامة معناها في النهاية وتحافظ على البيئة هذا هو الهدف الأول.
1: خلينا النقاشات نشوفوهم إن شاء الله يتحل الدباء اللي أنت تحلم به وأنه نتخليه على البلاستيك في حياتنا نبدلوه إلى بلاستيك آخر يتحلل معاش يضر للطبيعة للإنسان. اليوم إذا فما كلمة للمستهلك التونسي اللي هو الأساس خاطر هو يخو القرار كي يدخل هو للكوشة ما يقاش ساشي نغمل ما يشريهش من برا هو صاحب القرار وقت اللي المستهلك يعطي كلمته يظهر الناس الكل تسكتوني. فللمستهلك التونسي شنو تحب تقول له كلمة بخصوص الأكياس البلاستيكية؟
5: أي المستهلك التونسي الحقيقة والمواطن التونسي لازم نقول له أنه يعرف مصلحته وين الحقيقة وراه الحاجات هذوما اللي قاعد يستعمل فيهم اليوم للخبز أو للطامة الكبرى ساعة مرات يحط فيهم مواد غذائية مسايبة معناها في هالحاجات البلاستيك هذية الجرانيولي والجزيئات هذوما راهم قاعدين يأثروا على صحة الإنسان ولازم هو يكون واعي ويرفض الحقيقة أنه يستعملها. لكن أكثر من هذا زيدا راهو الدولة هي اللي تأثر في النهاية إذا كان أنت تعمل قانون كما الأمر نتاع 2020 لكن ما تحميهش والدولة ما تكونش ما ترافقش المؤسسات لأنه صار فما رفض معناها من المؤسسات وصار فما لخبطة زيدا في السوق ودخل برشا بلاستيك زيدا من القطر من البلدان المجاورة معناها لينا لهنا. دونك هو وعي المواطن هذا راهو في الدرجة الأولى لكن زيدا أنه الدولة كيف يخرج القانون ومع بعضنا نخرج قانون به لازم يصير فما تطبيقه بسلاسة باش ينجم يكون نافع للناس الكل نافع للمواطن للصناعيين وللمستثمرين للدولة وفي النهاية نفع لنا كتوانس الكل.
1: شكرا لك يعطيك صحة سيدة فرصيني نائب شعب. يلزم نخمو هكا كيفاش نبدلو للأحسن ما نجموش نقولو ليه ولا نرفضو مقترح كما هذا نحالينا البلاستيك نمشيو للطبيعي كل ما هو بيئي وإيكولوجي ويرجع بالفايدة والنفع لنا وخاصة أنه حتى المصانع أو المستثمرين التوانسة راهم همش بشي يضروا بالعكس بشي يبدلوا طريقة الإنتاج أما بنفس المعدات نفس الاستعمال بالضبط. فقط يوصل للمستهلك كيس بلاستيكي ما يضروش على خاطر حتى كي تحط فيه ماكلتك خضرتك غلطك غيره مثبت هذا علميا انه ما فماش الجزيئات اللي تتعدى وتنجم تخلق الضرر باهي للطبيعة باهي للناس الكل. نستنى وانه المرة الجاية ان شاء الله نحكي على الاكياس القابلة للتحلل كسيء موجودة عنا
5: كأمر واقع
1: وموجودة ومتوفرة كان هي مش حاجة اخرى
5: إن شاء الله.
1: يعطيك صحة شكرا لك بالتوفيق لكم سيد ظفر الصغير يعطيكم صحة للاستماع هذه فريكونس يقولوا لليوم ثالث أيام العيد حكينا على جرود الأضاحي اللي يلزم تتثمن ونرجع ديما نقولوا هي مسؤولية الناس الكل نسبة كبيرة من الجرود تلمت نسبة هامة ولكن البعض منها كان ماهوش صالح للاستعمال إنه ما تمش سلخها كما يلزم. تحدثنا زادة على الدباغة اللي علاش لي ولو إنه في بعض الجهات في تونس مازالوا يتبعوا الدباغة العضوية أو النباتية فهذه النجم ونرجع له النجم ونطوروه أكثر علاش هو خرج من عنا علاش في العالم موجود وفي تونس تخلينا على هذا ومشينا إلى الكيميائيات اللي تنجم كان تكون فيها ضرر. تحدثنا زادة على الزائر اللي هو الزائر جيب شيطل ومروح قنديل البحر رجل الحرب البرتغالي كما نذكر نقوله راه مش أول مرة يجي لتونس جاي عدة مرات يعدي فترة جيبوا الطيارات وبعد يرجع على روحه للموطن الأصلي متاعه فقط تستحفظ على روحكم تبعوا التوصيات اللي تم ذكرها ما نمسش حاجة ما نعرفهاش إذا تقلقت نجم تمشي تشوف طبيب وإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. شكرا لكم على الاستماع ميرسي مراد في الإخراج ميرسي عبد الناصر في الإخراج الرقمي أنا كنت معكم جهان بن عبدالله نسلم عليكم في لمين
4: فريكونس إيكولو كنا رجمع من 11 نصف نهار

0: سيتي فرن مع لوتر هاري. هل التوانسة مازالوا محافظين على الطرق التقليدية في تحضير وتخزين العولة؟ إن كان كسكسي، فحات، قديد، مرقاز وغيرها من المواد لمية بالمية ديري، وإلى الأغلبية بحكم الوقت ومشاغل الحياة ولو يشريوا الحاضر أو مواد معلبة وجاهزة. هل الجيل الجديد خذ العادة في تحضير العولة بأنواعها من الأجداد والأمهات، وإلا نمط الحياة تغير وتغيرت معه العادات هذية؟ هل فما فرق بين المدن الكبرى وبعض المناطق الداخلية اللي مازالوا يحافظوا أكثر على العولة والطرق التقليدية في تحضير وحفظ بعض المأكولات اللي تم استعمالها على مدار السنة؟ وهل صحيح أنه فما عودة ورغبة من الجيل الجديد الكل ما هو دياري وللعولة التقليدية، وإلا بالوقت باش نراو بعض العادات كيما هكا تندثر؟
1: بالنسبة للعولة، العولة هذه في المدن الكبرى راهي اندثر بكل صدق. هذه مرتبط بخروج المرأة للعمل، المرأة اللي تخرج العمل ما عادش تلقى وقت راي. ثم أنه حاجة أخرى، ثم كل شيء موجود في المغازي تراو، ما عادش نحن نجمو نحضروا حاجة دياري. واللي يمشي في المغازي يعني قضية الشهر ياخذ كل شيء. الحاجات الصحية اللي نعملوها في ديارنا توا ما عادش لاقين له الوقت أساسا.
2: لو قاعدة نتبع معناتها فكرة عادات التونسية اللي جيتها من أمي معناتها وتعلمتها، اللي هي معناتها العولة، قضيت نعمل الزيتون الملح، ثم حاجات معناتها بتاع جدودنا نحط معناتها قاعدة متشبثة بها معناتها. والله علاش؟ خاطر تربيت عليها من الصغرى.
0: هل التوانسة مازالوا محافظين على العولة وعلى الطرق التقليدية في تحضير وتخزين بعض المأكولات؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن نفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل البري تعلن تعيين التونسي حبيب التركي أمينا عاما جديدا للمنظمة، وذلك عقب تصويت الأعضاء خلال اجتماع عقد في جنيف. ويملك التركي خبرة تمتد لنحو 20 عاما في مجالات النقل والتجارة والتنمية الدولية، حيث شغل سابقا مناصب قيادية داخل الاتحاد الدولي للسيارات وداخل الاتحاد الدولي للنقل البري في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يتولى مهامه رسميا ابتداء من غرة أوتا القادم. وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وسيجري في إطار هذه المناظرة هذه المناظرات الأربع انتداب 141 في خطة أستاذ في الرياضة، و160 في خطة أساتذة للشباب والطفولة، و 940 في خطة أساتذة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، و4 في خطة معلمين أول للتربية البدنية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تقول إن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصعيد الاحتلال لغاراته في أنحاء البلاد رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار. بين اليورانيوم المخصب لأغراض سلمية واليورانيوم القادر على صناعة قنبلة نووية تبدو الفوارق في الأرقام كبيرة، لكن الواقع العلمي يقول إن المسافة قد تكون أقصر بكثير مما يعتقده كثيرون. فكيف تتحول نسب التخصيب إلى مصدر قلق عالمي؟ ولماذا تصر واشنطن على تفكيك المخزون الإيراني وأجهزة الطرد المركزي؟ تقرير غفران العكرمي.
7: في الملف النووي الإيراني لا تبدو الأرقام كما يفهمها كثيرون، فبين تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وبلوغه 90% وهي النسبة المطلوبة لصنع قنبلة نووية، لا تفصل سوى خطوة تقنية صغيرة لكنها شديدة الخطورة. ولتفسير ذلك يشبه خبراء الفيزياء النووية اليورانيوم بوعاء يحتوي على 143 كرة، بينها كرة حمراء واحدة فقط قابلة للانشطار، فيما تمثل بقية الكرات مواد غير صالحة لصنع السلاح النووي. وخلال مراحل التخصيب الأولى تبذل أجهزة الطرد المركزي الجهد الأكبر لعزل هذه المادة، فالوصول إلى نسبة 3.5% للاستخدام السلمي يستهلك أكثر من نصف الجهد المطلوب، ثم تتراجع الصعوبة تدريجيا مع ارتفاع نسب التخصيب. أما عند بلوغ 60% فإن الانتقال إلى 90% يتطلب إزالة جزء صغير فقط من المواد المتبقية، ما يجعل الوصول نظريا إلى مستوى السلاح النووي أسرع بكثير مما يبدو. وتزداد حساسية الملف لأن إيران تمتلك حالياً مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تعتبرها واشنطن مصدر قلق كبير، لذلك تطالب بجعل المخزون صفر مع تجميد التخصيب، بينما ترفض طهران نقل هذا المخزون إلى الخارج وتعتبره جزءاً من سيادتها الوطنية.
8: منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منها 223 وفاة يجري التأكد منها. طقس اليوم مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل في ميديماك.
9: الأولى في تونس.

0: الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايكا فام. عيدكم مبروك، كل عام انتم حين بخير. يلا اليوم كالعادة باش نرجعوا نحكيوا على كل الأحداث والأخبار. حلفنا بنسير ما عادش باش نحكيوا على علوش خاطر حكينا عليه كما يجب، ولكن باش نعملوا دور على آخر الأخبار والحكايات. صلاح، كل عام وانت حي بخير.
2: عيدكم مبروك نوفل ولكل مستمعينا وليكيب الكل، وإن شاء الله يا ربي سياتين تعديهم ممتازين مع الناس اللي تسمع فينا واللي تفرجوا فينا زاد.
1: نهيتش نحولك
3: نورنا وفي عيدك مبروك ولتوينس الكل ولكل مستمعينا والكيب الكل حضرة بحضنا.
1: سليم في الإخراج الرقمي، مرحبا بك. هادية في سليم في الإخراج التقني، هادية في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم. دونك باش نحكيو على معناتها خليل يغيب، إن شاء الله يرجع حدنا نهار الاثنين، ونجي زعيري قاعد يلوج في الحصريات ولكن ما لقاهمش برشا. يلا باش نحكيو على برشا أخبار وبرشا جديد. حادث مرور مروع في بنزرت 7 أرواح، وفي سيدي بوزيد تسمم غذائي 2 أرواح بخلاف المصابين. يوم مرعب كان البارح و حاجة غريبة وغريبة جدا. باش نحكيهم على برشا قضايا كيما من المرنجام إلى فصادم 24 سنة سجنا ضد شبكة متورطة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرات. حاجة غريبة برشا اليوم في جرايد، باش نمشيو الباري ماتش. تنشر تحقيق إنساني مؤلم حول الأطفال ضحايا الحرب في غزة، قصص طفولة مرعبة جدا وحكايات إنسانية. حكاية البو اللي ولده مصاب ويموت قدامه ويحب يمشي له الأمن هو اللي منعه. الحج انتهى إن شاء الله يا ربي، حج مبارك وربي يتقبل أكثر من 1.7 مليون حاج الموسم هذا، من بينهم قرابة 11,000 تونسي باش نحكيوا عليهم. باش نحكيوا على رجل الحرب البرتغالي سلامة الشواطئ، بدينا نحكيوا عليها من شهر ماي. باش نحكيوا على السكن الأول، حلم توانسة هل يحتاج إلى مراجعة؟ نقاش حول آليات الانتفاع بالبرنامج هذا، ونحكيوا في برشا تفاصيل. الديوانة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي، استعدادات لعودة الجالية بالخارج هذا الصيف وبرشا في حوارنا في الساعة الثانية. الجدل حول تصريحات صبري لموش ووشي ولده، باش نعاودوا نحكيوا عليها في تصريح. قالوا صبري لموشي 17 سنة في رولان غاروس ينتصر، وبرشا تفاصيل أخرى باش نحكيوا عليها. يلا نبدأ بالأخبار. الأخبار جينا من عندنا انت.
4: دقيقة نيوز.
3: نبدأ أخبارنا من منظمة الأمم المتحدة اللي تكرم حفظة السلام للتونسيين، وأفادت بأن تونس تعد 18 أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. يشارك مقربة 700 عنصر من حفظة السلام، من بينهم 50 امرأة في 4 بعثات حاليا. وفق بلاغ لمكتب الأمم المتحدة بتونس، يقوم حفظة السلام التونسيين منذ أول مشاركة في 1960 بحماية المدنيين، دعم سيادة القانون وتأمين من حماية النازحين داخليا ودعم عملية نزع السلاح. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكام قضائية تتراوح بين 25 سنة سجن في حق 4 أشخاص شكلوا شبكة إجرامية خطيرة تخصت في الاتجار بالأشخاص وإدارة أوكار دعارة بجهة المرنجية. وجهت المتهمين تهم الاتجار بالأشخاص والتوسط واغتصاب قصر ومواقعة أنثى دون رضاها لم تبلغ سن القانونية. وأفادت الطفلتين أثناء استنطاقهم أن زعيم الشبكة وبقية المظنون فيهم كانوا يجبرون هم على العمل في البغاء السري تحت طائلة التهديد والعنف المادي والمعنوي. وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهيلي سلم نهار الاثنين رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقت لقاء وزير الحج والعمرة السعودي بمكة المكرمة. وأوضحت وزارة الشؤون الدينية وفق بلاغ صادر عنها أن اللقاء مثل مناسبة للإشادة بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج والتطور المتواصل في تأمين أداء الشعيرة، إلى جانب التطرق إلى عمق العلاقات الثنائية بين الزوز بلدان. بيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بموسم الحج لعام السنة تكشف أنه إجمالي عدد ضيوف الرحمن اللي أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم، وبلغ عدد الحاجيج التونسيين لموسم 2026 10,982 حاج وحاجة، بينهم 1,000 حاج من المكفولين بالخارج و 9,982 داخل تونس موزعين على كامل مناطق الجمهورية. جمعية تونسي المهتمة بالبيئة والبحث العلمي لحماية البحار والسواحل التونسية دعات إلى عدم الخوف أو التهويل بعد رصد الكائن البحري المعروف برجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة تبرقة. أكدت أهمية نشر الوعي والتصرف السليم في عوض إثارة الهلاع. الجمعية توضح أن وجود قناديل البحر أو ما يعرف بالحريقة هو ظاهرة طبيعية موجودة في كل بحار العالم، خاصة مع التغيرات المناخية وحركة التيارات البحرية. تقول أنه تم يوم 29 مارس الماضي رصد عدد محدود من الكائن هذا رجل الحرب البرتغالي لما يتجاوز 10 كائنات في شاطئ سيدي مشرق في ولاية بنزرت، علما وأنه ظهوره الأول في تونس يرجع لعام 1992. اليوم مع زميلتنا جيان بن عبد الله كان تدخل رئيس الجمعية ياسين صغير ووضح كيفاش الكائن هذا ينجم يجي حتى البحارنا. احنا
0: هو ماهوش حذيقة، ماهوش مصنف كنوع متاع حذيق، لكن من العائلة الكبيرة متاع الحذيق، مش مقوله ولد عم الحذيقة. حتى الكائن هذا ماهوش جديد علينا، يمكن الكائن هذا ما يظهرش ديما على بحمنا لخاطر ماهوش كائن متواجد بصفة متواترة ولا عادية في البحر الأبيض المتوسط. هو كائن موجود في المحيط الأطلسي ويجينا مع التيارات البحرية اللي تجي عن طريق مضيق جبل طارق، ويجيب معه بعض الكائنات كما الكائن هذا اللي هو ما يتهزوا تيارات، ما يعومش بطريقة معتها أوتونوم، أو الشكل متاع شكارة منفوخة بالهواء ما بين 10 و15 سنتي، وعنده خيوط كما الحريقة. الحريقة اللي نعرفوها نحن متاعنا تعوم كلها تحت الماء، هذه شكلها مختلف، عنده كما نقولوا البالونة من فوق منفوخة بالهواء اللي هي ترانسبارونت ولونها في الأزرق شوية، وعندها الخيوط اللي تجم تكون سامة من الأسفل. هذا هو موجود كل سنة على السواحل التونسية متاعنا وسواحل البحر الأبيض المتوسط، وما يتكثمش على السواحل متاعنا. معناتها الكعبات اللي باش يجيبهم التيار من المحيط الأطلسي الشي عديوا مدة في البحر الأبيض المتوسط، وبعد تنفخ عليهم الريح يتهزهم الإيطاليا، يتهزهم تخرجهم على الشاطئ. ما إن شاء الله يمكن نفقت عليها الريح وبعدت على الروحة وتجم تكون مشيت، وفي الأكثر تجم تكون مشيت مع الفترة الزمنية باش يجينا الحريق العادي بسيارة.
4: دقيقة نيوز، دقيقة نيوز، دقيقة نيوز.
1: جحذنا ننجي زعيري، مرحبا بك سي ناجي.
2: اهلا وسهلا بك، عيدك مبروك وعيد مبروك لتونس الكل، وان شاء الله كل عام وتونس بخير وتونس بخير
1: ان شاء الله. دونك طمنونا على رجل الحرب البرتغالي.
2: لا يخوفونا وقال ما تخافوش هذيك هي معناها يخوفك.
1: لا يوصف فيها، انا ملول كي قريت رجل الحرب البرتغالي البارح قلت شنو ويوصف فيها واربع في، يعني حسيت روحي انا باش نغطس وباش يقتلني رجل حرب برتغالي. اما ما تخافوش، معناتها درجين هو يعاملق فيه، بعد قالوا لنا ما تخافوش ما نخافوش.
2: هو خاطر جوست معلومه صغيره،
1: كمل نحي قلنا البحر شنو هو روح كيف فارغه، ما يلزمش نخمو انه نجم يجيك.
2: معناتها اما جوست حاجه بركه، راه هو موجود حتى حسب ما لقيت في المحيط الأطلسي، أستراليا، سواحل البرتغال، فلوريدا والكاريب، ظهوره في المتوسط راه بسبب التغيرات المناخية ولا معناها يشوف
3: الريح تيارات
2: تما تيارات البحرية
3: هي متعومش
2: exactly
1: ما تعومش. هما 10 كعبات معناتها مش باش يأثر علينا.
3: هذا كان ريزو سوسيو خوي،
1: هو الجمعية
3: هي الناس
1: متهول، حتى الجمعية اللي هبطت البيان توا نعتقد انه البيان مش وقت يظل سنيجي. معناتها
2: لا لا متفق مع
1: رجل الحرب البرتغالي،
2: لا هو اللي يسمع
1: البرتغال كريستيانو ولا كريستيانو تاع الحريق،
2: هو اللي يسمع الكلمة رجل الحرب البرتغالي رجل الحرب
3: تسمية غريبة.
2: أي اللي يسمع التسمية برك يتفجع، ما الحقيقة تم تهويلها، ما هيش ظاهرة صحيح. الحريقة موجودة
5: في بعض سواحلنا
6: ما عايشين معاها
5: اي ما عايشين معاها باو ما هيش ما عنديش معناها
7: تمشي البحر هز طماطم معاك شربتك
5: حريقة كائن البحري هذا
7: هذا مش حريقة
5: اي الراو المتوسط المتوسط مش مجاله معناها مش مجال الحياة متاعو تجيبوا الطائرات البحرية بسبب بسبب التغيرات المناخية بسبب التلوث اللي قاعد يصير بسبب النقص اللي قاعد يصير أم معناه يعني في السلاحف البحرية هذا الكل عامل ذي تدخل لكن ما فماش خطر ما مش ظاهر زيت ما ارتقاش إلى مستوى الظاهر
7: ديجا هو بعد ما حكي مع جهين في الأخر قال واعطى قدرة وارجع لإيطاليا
2: هو هو لو جوست الناس زي ما ترد بالها منه والكل نجم نشوفوه في الإكران للتصوير نحكيه لهنا الأذرع متاعه فيها مشكل إنه مش خطرة نجم تلقى الأذرع متاعه هو مات يتحط معناه كي تلقاه على البحر معناه كي تلقاه على البحر
7: رجعوا لنا تقول لك السكوب فلونت
2: هو هو في بالك هذاك راه معناه كائنات صغيره في كائن واحد راه
7: هذاك انت بالله سلاح تقول لي رد بالي سمعت الرد
2: بالي نفسر لك خاطر فما هو ساعات ينجم يكون موجود على الشطر الاذرع نتاعو تقعد سامة حتى بعد ما يموت بايام دونك لا المواطنين اذا باش
7: تلقى لحظه راه سامة معناتها تحرق
2: ما تمسش
7: معناها ماهوش ما تمسش هو يجي يهد عليه
2: في لا نحكي لك يبدا في الرمل
8: اذا اما شكون حتى يبدا يمس بدا يخرج في الحريقه لبرا وهذا ما نروح في في في في بحوراتنا معناها يبدا مغروم شدد عصا ويخرج في الحريقه هذيا راهو ماهوش كيما الاخرين ترد بالك وكا
7: اللي هما 10 كعبيت نعاودوا نقولوا ويمكن حتى الهويره ورجعهم لايطاليا
2: اكيد معناها وان شاء الله يرجع لارواحهم خويا ورجل الحرب هذا
7: البرتغالي
2: الله يهديه اللي سمى الاسم الله يهديه
5: كركرك شفت لنا اصل التسميه شنو علاش سموه رجل الحرب البرتغالي
7: اي رجل حرب برتغالي هو هو معناتها يطلع الغادي في اوروبا معناتها
2: هو الاذرع نتاعو حسب المعلومات العلميه تنجم تخلط لل 30 متر
7: نعم
2: الاذرع نتاعو
7: في حاله 30 متر
2: 30 متر
8: لا لا
2: 30 متر
8: نجم توصل
7: شنو 30 متر
2: هو 30 متر هذا اللي قدامي
8: 3 ولا 30 سلاح
7: الكونتاكت
2: هو اصل التسميه الله يهديهم البحاره الانجليز خاطر كي شافوا الكائن قالوا لي هو يشبه السفينه الحربيه البرتغاليه من هنا جالس
8: شبهوها بس هذاك علاش رجل الحرب
2: رجل الحرب البرتغالي معناها الانجليز هكا قاعد هما سموه بعيد عليهم سموه نترعبوا احنا هنا هو مريقلين
7: واضح يلا بعد الفاصل فجر رايد سينيجي مع باري ماتش عملت مقال مؤثر برشا ويتهم الكائن الصهيوني بالاجرام تذكروا حتى في الامم المتحده راهو فما اتهام توا واسرائيل قاعده تناقش معاهم بالاغتصاب اما بقتل الاطفال وباري ماتش بما اني مجله تحكي على ستوري تيلينغ حكيت لنا حكايه مؤثره جدا يلا فاصل ونرجع
9: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
10: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
7: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن ساعتين نوف الورتاني مرحبا مرحبا نعملوا طلع على الجرايد
9: في الجرايد
7: دونك باري ماتش مقال مؤثر جدا الضفة الغربية حين تغتيل الطفولة لونفونس أساسيني روبورتاج مطول دونك باري ماتش بعد زيارات ميدانية لعائلات أطفال فلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية المحتلة الفكرة الأساسية أن عدد من الأطفال أصبحوا مش بالخطأ أهداف مباشرة المقال افتتح بصورة صادمة لأب يشاهد ابنه ينزف أمامه بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين وما ينجمش منعه ومات قدامه مئات الأطفال الفلسطينيين سقطوا منذ بداية الحرب بينما أصبحت المداهمات العسكرية والحواجز والمواجهات المسلحة جزء من حياة اليومية راح نقرأ لكم مثلا قصة محمد الحلاهمة طفل عمره 11 سنة والمقال كله تقريبا أحكي عليه نهار 16 أكتوبر 2025 محمد خرج كعاته إلى المدرسة في قرية الرحية جنوب الخليل. المقال يصوره كطفل هادئ متفوق في الدراسة يحب يولي طبيب قلب وقت اللي يكبر. مشى للمدرسة لعب مع أصحابه ورجع للبيت وفطر. خرج مرة أخرى مشى لعب كرة القدم. كانت حياة عادية لطفل في عمره، ولكن وقت اللي يوصل الجيش الإسرائيلي للمنطقة بدأ الأطفال يراقبون ما يحدث، وحسب الرواية طف أحد الجنود ضربه برصاصة مباشرة. كاميرات المراقبة وثقت جزء من الحادث. الطفل يسقط أرض بعد الإصابة ويحاول الزحف متألم وينادي في بوه. بوه ركض نحوه لكنه لم يتمكن من الوصول إليه بسبب الوضع الأمني والإطلاق النار. المشهد اللي ركزت عليه الصحفية هو أن الطفل بقى ينزف ويعيط البوه وبوه يبكي في المشهد داخل سيارة الإسعاف. جزء هو اللي أعطى للعنوان الصادم سبب. بعد وصول الإسعاف المسعفين حاولوا نقل محمد بسرعة إلى المستشفى. جنود أوقفوا سيارة الإسعاف قاموا بتفتيشها، وجندي بدأ يفتش في جسد الطفل المصاب. أحد المسعفين حذر جنود قالهم ردوا بالكم راكم تحركوا طفل تنجموا تقتلوه. الرد اللي تنقله العائلة في المقال كان صادما، كيل مور خلي موت، وهي الجملة اللي جعلتها المجلة في العنوان الرئيسي للصفحة. بعد ذلك نقل الطفل إلى المستشفى وتوفي متأثرا بإصابته. من أكثر المقاطع المؤثرة في المقال، سامحوني حكيت برشا، الأم الصحفية زارتها داخل المنزل وتوصف حالة الصدمة اللي تعيشها. الأم قالت آخر يوم الولدي كانت حقيبته جديدة المدرسية، كراساته كلي قبل ما يخرج، حكي معي ساعات قبل مقتله، وتقول إنها مازالت تحتفظ بأدواته. المقال يوضح كيف تتحول حياة عائلة كاملة إلى ذكرى. فما صدام رجب زاد عمره 10 سنوات. الحالة الثانية عرضها تحقيق باري ماتش المجلة اللي صدرت البارح. كان الطفل عند بوهم وقت اللي بدأت عملية عسكرية. كاميرات المراقبة وثقت لحظة إصابته، الرصاصة اخترقت جسده بشكل قاتل. والده شاف الحادثة ويحاول إلى اليوم يفهم علاش استهدف ابني طفل عمره 10 سنين برصاصة مباشرة. بعد الوفاة بدأت رحلة طويلة من الشكاوي والإجراءات القانونية، ولكنه ما لقى حتى إجابة. أطفال آخرين مش محمد وصدام فقط، جنين طول كرم الخليل، مناطق قريبة من المستوطنات والحواجز العسكرية، الكل شهدت وفيات أطفال. طفل كان في حياته اليومية العادية، عملية عسكرية، إصابة بالرصاص، وفاة أو إصابة خطيرة، وغياب المحاسبة. والبو خاصة في طفل الأول يبكي ويشوف ولده ميت ويحب يعاونه، والجنود ما خلوهوش. التحقيق يقول العمليات العسكرية في الضفة الغربية توتر كبير، استهداف الأطفال القتلى والجرحى وضعف المحاسبة القضائية. وقالك عمرنا ما شفنا جيش في تاريخ الحروب في العالم يستهدف الأطفال بالقضية هذه. الصحفية قالت أنه الأحلام لم تكتمل، الكيان الصهيوني يقتل في أحلام الأطفال. مقال مؤثر برشا، نعود نذكر في مجلة باري ماتش اللي تصدر البارح. سينيجي مؤثر برشا، ومعناتها أول مرة رأى صحيفة فرنسية اللي هي معناتها ماهيش صحيفة يسارية أو حاجة، معناتها تحكي بهذا العنف والمواجهة التامة مع الكيان الصهيوني.
5: أنت ممكن سبب الدهشة متاعك نوفل أنه ما تعودناش من وسائل الإعلام الفرنسية الأوروبية عموما أو الصحف الأمريكية أن تتحدث على عن واقع دامي، واقع إجرامي، عن واقع مؤلم جدا، وضع كارثي، تتحدث عن الوضع هذا بالشكل هذا اللي هو فيه شيء من التعاطف، لأنه حتى في عملية الوصف اللي في المقال اللي كنت أقرأ فيه، أنا قريت أجزاء منه بالفرنسية، كان ثم مسحة من المساندة والتعاطف اللي الحقيقة ما تعودناهاش من الإعلام الفرنسي المحكوم بإمبراطوريات ومراكز نفوذ صهيونية، نقول صهيونية يهودية، وكذلك الإعلام الغربي عموما مش متعودين أنه يحكيوا على الضفة الغربية أو غزة أو عدة مناطق أخرى للأراضي الفلسطينية المحتلة، مش متعودين يحكيوا بالنبرة هذه اللي قاعد يصير، معناها مرة أخرى مجازر إنسانية كارثية بشرية في حق مواطنين مسلوبي الأرض مسلوبي الحق. على مرأة ومسمع
7: يعني إيه؟ مش تقول إرهابيين أطفال شوف. استهدافهم وتركهم يموتوا معناتها هذيل العنف واللي واستهداف مباشر مش رصاصة بالخطأ
5: شوف نوفل
7: هذيل قهرة استهداف مباشر وبوه يجري وتركه يموت ومن بعد في يوم بلونس يفركت فيه تاريخ في لحظاته الأخيرة
5: الاحتلال الصهيوني تاريخه مليء بالدماء مليء بالجرائم الدموية اللي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الأعزل مش في غزة فقط لكن حتى في الضفة الغربية وكذلك في الضفة الشرقية لأنه تشوف اليوم المشهد على في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوميا ترتكب المجازر هذه انت بالمجلة تحكي على ارتكاب جرائم بشعة في حق الأطفال رأوا ارتكبت جرائم في حق نساء حوامل ثم وارتكبت جرائم في حق يعني أشخاص مواطنين فلسطينيين مسنين رأوا تم تشريد مئات الألاف من أماكنهم رأوا تم اغتصاب أراضيهم رأي المستوطنات الصهيونية الإسرائيلية أقيمت على أراضي فلسطينيين وتم افتكاكها بالقوة بالسلاح وإذا يرفض تذكروا هك الأمة الفلسطينية العجوز اللي قعدت متمسكة بشجرة الزيتون وقت اللي جات الجرافات باش تخرج باش تهد مساكن الفلسطينيين أصحاب الأرض

0: فلسطيني أينما كان، سواء اللي هاجروا وإلا اللي يبقاوا غادي، حلم العودة مازال مش مجرد حلم فقط، لكنه معناها كل فلسطيني يعمل من أجل تحقيق الحلم هذا، حلم العودة. كتشوف عملية التهويد اللي صارت راو في خاصة في القدس وفي في الضفة الغربية وفي في الضفة الشرقية، راو آخر حاجة عملها الكيان الإسرائيلي جاءوا طلعوا معناها بطلعة جديدة، قالوا مش نعملوا عملية تسجيل للممتلكات في الضفة الغربية. معناها رفضت السلطة الفلسطينية هذا، ودعات كل المواطنين الفلسطينيين إلى عدم الانخراط في عملية التسجيل هذه. هي عملية ماكرة، هو فخ جديد عمله الكيان الإسرائيلي، الكيان الصهيوني، حتى مرة أخرى يعني يكون معناها تكون الممتلكات الفلسطينية واضحة قدامه حتى يتم عملية الاستيلاء عليها. ومعناها كتشوف تقرير اللي أذن به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقرير تعرض وولت البارح على
1: الاغتصاب،
0: أيوة. على الاغتصاب وعلى العنف الجنسي وعلى الانتهاكات الإسرائيلية، راو تقرأ التقرير راو شيء يندلو الجبين. وهذا الكل قاعد يسير على مرأة ومسمع من العالم، من العالم العربي والعالم الإسلامي ككل اليوم،
1: العالم الكل
0: أي العالم. شوف أنا ألقي باللوم ساعة على ما يسمى بالمأسوف عليها الجامعة العربية اللي لم يعد لها وجود بالنسبة لي أنا، أصبحت في حكم العدم، في حكم الهيكل الميت. يعني تشوف أنت الجرائم هذه، يتحرك الأمين العام للأمم المتحدة بضغط من دول غير عربية، من دول أوروبية، حتى ينجز التقرير وسيعرض التقرير وتم المصادقة عليه، مثالش حتى ما يتعداش المحكمة الجنائية الدولية، مثالش وما يتنفذش، مش مشكل. ما هي إلا خطوة كما الخطوة اللي عملتها جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي وغيرها من الخطوات، تصدر أحكام جنائية ضد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وضد الكابينيت وضد حكومة الاحتلال، مثالش ما هي إلا خطوات مش قاعدة تتنفذ. صحيح هو الدليل على هذا أنه معناها نتنياهو يتجول في العالم، معناه يهبط على الأراضي في الولايات المتحدة الأمريكية، معناها في وسط إسكورت كبير، مثالش. أما تلقي باللوم على الأنظمة العربية والحكام العرب اللي قاعدين يتفرجوا، رو صارت الختير يا نوفل أنه صارت عملية تطبيع مع المشاهد اللا إنسانية هذه.
1: صحيح.
0: صارت عملية قبول، عملية معناها وصمت
1: وصمت
0: مريب، أصبحت للأسف الشديد بين ظفرين أمر واقع.
1: شكرا لك نجي زعيري. يالله موزايك 24 يوم ديمي البارح، معناتها حدث تسمم، حدث مرور كبير، معناتها باش نحكيوا عليهم بشويه تفاصيل بعد الفاصل.
2: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمه الهدف واحد والكوب واحده. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لـ8 متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام.
3: الأولى في تونس.
4: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: نحبك فايق يا ديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير. يفرج ويصنع عج.

0: جولة الجماهير.
1: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أقصحب لعبي للدار فيبغ أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: ميدي ماك كل يوم السنة جمعة من الصنع للمال ساعتين نوف الورتاني.
3: مرحبا مرحبا يلا نمشي والموزيك 24
2: موزيك 24
4: هما زوز حوادث متفرقة ولكن تفاعلوا معهم برشا التوانسة. فاجعة هزت تونس البارح بعد حادث مرور مروع بطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة في معتمدية العالية من ولاية بنزرت. نحكيه على وفاة 7 أشخاص الله يرحمهم وإصابة 6 أخرين بإصابات متفاوتة, وفي نفس اليوم تسجيل زوز حالات وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من نفس العائلة في معتمدية المكنيسي من ولاية سيدي بوزيد.
5: حادث هو مرور قاتل جدا على مستوى منطقة التلة بالطريق الوطني عدد 8 الرابطة بين بنزرت وتونس أسفر عن 7 وفيات منها 6 على عين المكان وخمس إصابات وفق فدوي مصدر من الحماية المدنية. وقد جد الحادث في حدود الساعة 6:30 مساء وتمثل في صدام 5 سيارات منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة, وقد تحركت وحدات الحماية المدنية التابعة لولاية بنزرت فور وقوع الحادث إضافة إلى الوحدة المتمركزة بنقطة العطلة الآمنة إضافة لوحدات الحرس المرور, وقامت بالتدخل السريع ونقل المصابين إلى مستشفيات العالية ورأس جبل, وتولت وحدات حرس المرور تنظيم حركة المرور بالمكان. تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة مساء اليوم الخميس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة. وأفاد المدير الجوي للصحة بسيدي بوزيدة سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس في الأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة لتلقي علاج وأن حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم.
4: ربي يرحم اللي توفى, ولكن ديما نقعد نتبع حالة المصابين. نحكيه مثلا هوني على الحالة متاع المكنيسي حال تسمم في ولاية سيدي بوزيد. نوفل رينا برشا كلام مهم البارح على مواقع التواصل الاجتماعي فما شكون زيد من عنده كيف ما برشا حديث على الدلاع مثلا وغيره. قبيلة اليوم الصباح كان الدخل مع ملك العوني المدير الجهوي للصحة في سيدي بوزيد سالم الناصري يتحدث على رفع عينات, قال فما فريق كان تحول مباشرة للدار بعد العملية هذية إلى إكارتي البيست متاع الدلاع. ما حكيش على الدلاع, حكي على 3 مكلات أخرين ويطمن على حالة المصابين فيهم حتى شكون غادر المستشفيات. نسمعوا مع بعض.
6: في البداية نترحموا على الجوج أشخاص المتوفى وإن شاء الله ربي يصبر أهلهم وذويهم وإن شاء الله يكون مثواهم للجنة يا رب. كما معلوم هم عائلة تكون من 10 أفراد, 9 فقط ناولوا الأكلة, هذه هي أكلة مشتركة. زوج توفى وإن شاء الله ربي يرحمهم. تم حالة السبع الأخرين المستشفى جامعة سيدي بوزيد على جناح السرعة تعرف خاطر تم تطور سريع للحالات الأعراض الجانبية للتعفنات اللي تناولوها. تمت العناية بهم في المؤسسة الجامعية بقسم العناية المركزة بالمستشفى المذكور. الحقيقة 3 كانت عندهم أعراض شوية مخطرة الحقيقة في البداية, والحمد لله حاليا حالتهم كل مستقرة. 3 ديجا غادروا المستشفى و4 الأخرين مفروض 3 يغادروا المستشفى في الساعات القليلة القادمة, ويمكن تبقى الوحيدة تحت المراقبة خطر حالتها مازالت تطلب معنا أكثر عناية في خلال 24 ساعة الجاية إن شاء الله. تم تنقل فريق تابع لهيئة السلامة الصحية المجلد الغذائية مع فريق من المستشفى المحلي بالمكناسي لعين المكان خاطر ضروري البحث الميداني في الوقت بشكل سريع وبرخ يتخاف انت خاطر ما تعرفش عدد كداش واحد تناول الأكلة هذية. العدد إذا نحصل عدد الأشخاص وناخذوا عينات من الأكل اللي أخذوهم اللي تابت حاليا واللي احنا حسب التقص الميداني تم أكلة مشتركة اللي ماكلها تقريبا 9 أشخاص إلا شخص واحد مكلاش. أكلة تقريبا متكونة من 3 احنا ديبارتمون اللي هما الكسري العصبان سلطة خضراء ومشروبات غازية خلينا نقول احنا جازوز. تقريبا هذه الأكلة اللي احنا اللي رفعنا منها تقريبا عينات بكل شانتيون بالشوقة تحليلها باش تبين الأسباب الكامنه وراء التسمم هذه. احنا اكثر شيء نشكو في العثمان خاطر في لي كونستيسيون نتاع ساعات تم عادات احنا تقريبا نجم نزيدوا فيها حشائش اللي احنا تظهرهن حشائش عاديه لكن راهو في على مستوى الطبي. انا اعطيك مثلا ماده الفيجل ساعات يتحط في الماكله نتاعنا بشكل عادي والماده الفيجل مخطره جدا وعندها سامه بشكل غير عادي اذا تتجاوز الكونتيتي نتاعها تكون سامه.
3: واضح تراخ نبدأ بالربي يرحمهم الناس الكل تسمم تشع أشخاص نجي من عائلة واحدة دونك الكسكسي بالعصبين وسلطة ومشروبات غازية هذو ما معتها مشي وتول التحقيق الحمد لله معتها المصابين كل الأخرين سبعة لباس وواحدة برك تقريبا مش لقعد اليوم في المستشفى عائلة في عيد في كذا معتها مش واضح التسمم منين إلى حد الآن.
0: شيء مؤسف في كل الأحوال كتير أحداث من نوع هذا اللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمهم والحمد لله على سلامتهم معناه المصابين اللي معناه خرجوا من المستشفى. أنا حسب ما وصلني من المراسل متاعنا أنه خرجوا لباس والتحليلات بينت أنه فما إشكال فما مشكل في الماكله في العصبين
3: ما تتوكن يحكي كسكي بالعصبين وسلطه خضراء ومشروبات غازيه هذه اللي خذوها الكل.
0: اي المشكل وين بالضبط هو نتيجه التحليل يعني شنو العنصر الغذائي او الماده الغذائيه اللي تثبت في حاجه
3: مازالوا ما يعرفوش
4: تخمينات حتى يخرجوا لي ريزلتات باش نفهموا شنو بالضبط.
0: ما شيء مؤسف في الحقيقه كثير في نهار عيد
3: لا اول مره ما نعرفش اول مره لا ما التسمم هكا تسعه وزوجي توفاو
0: صارت حاله تسمم
3: توفاو في نهارها معناتها قويه جدا معناتها التسمم ما فهمتش
7: حكي حتى اليوم الناس الكل كليت نفس الشيء معناها للاسف فما عنصر اللي هو كما قلناه تو يكشفوا عليه شنيه بالتحاليل اما راهو كيكلوا تسعه عائله كبيره مثلا ولا عشر الكل كليت نفس العنصر هذا معناها دونك باش يؤدي نفس النتيجه ماناش نحكي على عنصر عادي معناها
3: ثمانيه من تسعه كليم
7: معناها نحكيو
0: هو قبل العيد صارت فما حالة أو زوج حالات متاع تسمم في مطعم صارت فما
3: حالة أي في ما تو... أي ما توفى حد
0: لا ما فماش وفيت ما ثم ناس مشاو معناها تم نقلهم للمستشفى والحمد لله معناها أما حالات تسمم خاصة في مع ارتفاع درجات الحرارة مع عدم احترام الشروط السلامة الغذائية مع انه فما بعض المطاعم ناس ربي يهديهم راهو ساعات الماده الغذائيه اللي خاصه المصبرات اللي ما تحملش انا باش تخليها 48 ساعه ولا 3 ايام يتم استخدامها فيما بعد ثم ما تلقاش عنده راهو كي نقول سخانه راهو يلزم فما معناها ثم تجهيزات يجب يكون فما معناها
7: ظروف حفظ
0: وتبريد خاص معناها لبعض المواد الغذائية. ثم مواد غذائية إذا تترك بدون حفظ يعني بدون شروط راي تتحول إلى مواد سامة. إن شاء الله ربي
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لبس ونزيد ونفهمه أكثر. بالنسبة لأخطر حادث مرور صار عام سنة دونك إلى حد الآن زاد الحادث مازال مش واضح ولكن خمسة كرهب في بعضهم منهم كرهبة في مجاوزة ممنوعة وهو الطريق الصغير
4: كل يوم نقروا فيه
3: يبدو أن السيارة في المجاوزة الممنوعة هي اللي دخلت لهم بعضها دونك سبعة أشخاص توفوا ستة على عين مكان واحدة بعد وستة آخرين بإصابات فيهم الإصابات الخطيرة الإسعافات جات وكذا ولكن مرعب هذا الحادث وش نحكي واللي عدد القتلى سنة زاد برشا مقارنة بعمناول رغم اللي الحوادث أقل أما القتلى أكثر
0: ما نعرفش بالضبط اسكو زادوا عدد القتلى ولا لا ما
7: الضحايا اكثر الحوادث المقصد هو مأكد هذا حسب الوي قالوا لي الضحايا النومبر نتاعهم زاد في معناه تراجع عدد الحوادث
3: عدد القتلى الى حد 25 ماي زاد بنسبه 15% تقريبا مقارنه بالفتره ذاتها من العام اللي فات ومن 425 قتيل عام ناول الى 487 سنه
0: هو راهو البعض من الحوادث هذه فما ثم وسائل نقل جماعي لواج وفما حافله حتى الحافله اللي تقلبت في جهه الكابون في طريق من الطرقات بسبب انزلاق صبت شويه مطر فما حاله من الاستهتار ما فماش سبب آخر يعني با الاستهتار فيش يتمثل في أنه في استخدام التليفون. وفعما في بعض الحوادث أثبتوا حتى المحاضر الفنية أنه السائق يستعمل تليفون، ثم التعب، ثم عدم احترام معناه شروط المجاوزة، مثلا المجاوزة الممنوعة، وثم الإفراط في السرعة. يا رسول الله يبدأ سائق متاع حافلة ولا سائق لواج معناه
4: أرواح عبيد
0: معاه مركب معناه 10 ولا 20 ولا 50 حتى 5 من الناس حتى واحد معاه، يا رسول الله معناه ويجري في 130 ولا 140 راهو ذا قاعد يصير يا نوفل راهو معناه الناس معناه الناس تتسابق. مانيش نعمم ما راهو شفت يعني برشا حالات واكيد الناس كل قاعده ترى راهو ثم سباق ما فهمتش معناه شكون يهز
3: خطر خمسه سيارات مع بعضهم
0: ايه ما راهو
3: السرعه
0: هو يشوفي واحد منهم يغلط
4: فراكشن سيكوند
3: معناته هو الطريق اللي السرعه بين 50 70 كيلومتر في الساعه ما تفوتش اكيد راهم يسرعوا اك خطر خمسه سيارات هو المجاوزه الممنوعه توذيك طريق نعرفها طريق تونس بنزرت طريق خطيره معناته وقبل كانوا بارش اكسيدونات يصيروا وفرحنا حمدنا ربي جالو تروت معناتها راهو المجاوزة الممنوعة معناتها خطر موت إذا توحل معناتها وينجم يكون في دورة في رومبوان معناتها طريق متشعبة بصراحة معناتها ما نعرفش شنو لازم نعمله نجي زعيري نسألك باش نحدو من حوادث المرور رانا كي نحسبوا المعدل تقريبا معدل السواق بالسيارات بالعدد السكان دوبل حوادث فرنسا رانا احنا دوبل معناتها راهو لابد رانا مثلا في العيد ما فما حد يقف في فروج معناتها ما عندناش الوعي وحوادث ودثنا قاتلة ومن عام تكثر على عام آخر ما نعرفش شنو لازم ما نعرفش مسؤولية شكون السواق الإدارة ناقصين رادارات ناقصين شنو اللي باش نعمله شنو لازم نعمله باش نخفوا من الحوادث هذه نجي تعيد شنو ترى
0: هو أنا نقول شوف هذه أخطاء بشرية وفيها أخطاء متعمدة
3: يا ما تكاثر
0: أخطاء متعمدة
3: واحد منهم راهو شاد تليفون لآخر راهو يحكي إيه
0: ربي يا نوفل قداش مش تقعد توعي وها ودي سبوت معناها ومضات تتعدى
3: إيه
0: في الإذاعات في التلفز معناها ومثلا مرصد المرور عوال المرور عوال الحرس كلهم ناس قايمين بواجبهم وموجودين بارتو في كل مكان واللي يلقوهم عامل مخالفة سواء في مجاوزة ممنوعة أو حرق الضوء يوقفوه يتخطى إيه أكثر من هكا شنو
3: ما نعرفش
0: إيه جوستومون خاطر فما
3: لازم
0: ثم ثم إشكال ثم إشكال عند بعض المواطنين المواطن سمحني اللي سوق في سيارة أجرة ولا حتى سيارة خاصة
3: عادية
0: وهز معاه عائلة يا رسول الله معناه ويجري في 150 وراه فما ناس راه يجري راه في 160 170 كيلومتر في الساعة راه في طرقات ما تتحملش أكثر من 100 ولا 110 راه شفتك البلاك اللي حطوها نتاع 110 كيلومتر في الساعة راه معناها الطريق هذاك اللي قاعد تمشي فيه راه ماهوش نتاع سرعة أكثر وراو احتمال في عملية انزلاق أو الغالب احنا راو عنا فما عنا نقاط سوداء وعنا فما طرقات حالة الغالب على مورد اللي ما تصلحتش عنا مثلا طول الطريق القديم اللي تحكي عليه معنا طريق تونس بنزرت القديم صحيح تم هجره وكي تعمل لطروت الناس ولات تمشي في لطروت لأنه طروت يعني أكثر أمان وأضمن فيولي فيه يعني فيه دوفوا معناها في اللالي وروتور الطريق القديم فما شكون اليوم يحب يمشي في الطريق القديم قال شنو علاش ما العرش
3: ما يخلصش
0: يهربوا مك الخلاص قديش الخلاص
3: كيف فرغة أما أنت يمشي في الطريق أي
0: 1400 يقول دينارين يهرب من دينارين يمشي ضحي بحياته وحياة اللي معه
3: جيشتو ليه ممشي فيه وما تزرب شال أسلاح قبل ما نمشي
7: لساكنة على مثال صغير ويمكن الأشهر عالميا عام 1997 البرلمان السويدي يطلق مشروع اسمه فيزيون زيرو يعني صفر رفايات على الطرقات مشروع ذي كان أطلق وقتها البرلمان كانت الفكرة أنه مش يحاول يخرطوا صفر رفايات في الحوادث المرور نحكيه لهنا تم برشا حاجات نحكيه حتى على الطرقات مثلا الطرقات الأخيرة تم تقسيمها معناه مثلا نتل تم كيسيت في تونس المجاوزة الممنوعة مسايبة قال لك خويا ما دام أنت ما حبيتش تفهم روحك وحدك وحدك باش دوبل نقسمها لثنيه وكا هو ما يقلقش. نحكيوا له زاد انه السرعه داخل المدن ولات نقصوها بشكل كبير، فما زاد الكاميرات الذكيه والرادارات واللي هي الهدف منها لهنا انه ينقص الكونتاكت بين السائق والعامل البشري اللي هو العون. يقول لك انا اسمعني انت فت ما صح عليك باش تجيك خطيه كاسحه للدار، تطلع ولا تهبط راهي باش تجيك خطيه للدار، ما عندك وين باش تهرب. ثم حاجه اخرى زاد لهنا اللي عملت السويد، ما نعرفش اسكو تنجم تصير في برشا دول ولا لا. السويد وقتها عملت برشا ضغط على شركات السيارات، تقول لهم راه فما شروط معينه على مثلا لي فران كيفاش يكونوا التكنولوجي اللي موجودين في الكهرباء، ضغوطات كبيره ما تدخل حتى كهرباء للسويد، لازم معناها السويد هي اللي توافق على المواصفات
4: نتاعها،
7: ثم معايير خاصه فرضتها على السيارات باش تنجم تصنع كهرباء.
0: ثم ثم برشا مصانع معناها نتاع سيارات راهو عملوا الاوبسيون نتاع الحد من السرعه، معناها ليميت دو فيتيس. التقنيه هذه هي ما عادش اوبسيون، هي حاجه عاديه يتم استعمالها لبرا واحترامها، ويعني استعمالها معناها الكهرباء اللي السياره اللي تبدا فيها الاوبسيون هذه وتحط لها 110 تحدد لها السرعه نتاعها 110 ما تفوتش. احنا ليه راو وقت اللي يعرف شوف
3: الكاميون في فرنسا ما يفوتش 90،
0: لا عندنا كمين يعملوا
3: بس فعليا حتى كي يجري ما تفوتش كمين، بس
0: كمين كمين البوالور يا راو وقت اللي يعمل مجاوزه وتشوفه راو يجري ويحب يدوبل، وراو ناس تعرف البلايص نتاع الرادارات يعرفوهم، يعرف روحه وقت اللي قبل ما يوصل للرادار ينقص، كي تعدى قدام الرادار ينقص يطيح 110 100 يفوت الرادار يعاود يرجع لك السرعه اللي يجري
3: بها. جوستوم يلا توضيحات جديده بخصوص اليت الانتفاع برنامج المسكن الاول نهد.
4: صحيح نحكيه على برنامج المسكن الاول اللي نذكره اطلقته الدوله التونسيه عبر شركه السنيت، الهدف هو كان مساعده العائلات والوجراء اللي ما عندهمش دار على انهم يشريوا الدار الاولانيه، تسهيلات تمويليه وقروض ميسره. البرنامج يشمل العائلات والافراد اللي تتراوح مداخيلهم بين حوالي 2600 و7000 دينار حسب الحالة الاجتماعية، كما يشترط لا يتجاوز سعر المسكن 220 مليون، هذا من غير الأداءات، وأن يكون من صنف S+2 على الأقل، هذه المعايير. دونك يوفر البرنامج قرض ميسر يوصل ل 40 مليون باش يغطي التمويل الذاتي مثلا لوتو فينونسمون بنسبة فايدة منخفضة وفترة إمهال بخمس سنين ومن بعد تبدأ تخلص بعد خمس سنين ذوكم، إضافة إلى قرض بنكي يغطي بقية ثمن المسكن. الهدف من التمشي هذا هو تسهيل امتلاك السكن للطبقة المتوسطة ودعم قطاع البعث العقاري في تونس، ولكن برشا كلام من مدة على مدى نجاح البرنامج هذا، هل مشى هل ما مشاش، هل تم وضع تسهيلات اللي يلزم باش تحاول انك تجلب الناس للبروجي هذايا. هو كي نحكيو نوفل على المشاكل نتاع العقارات في تونس نلقاو برشا جوانب مش كان المسائل هذايا. مثلا الخبير في النجاح العقارية سمير زنطور كان تحدث الموزايك، تحدث على تراجع الثقة بين الشاري وبين الباعث العقاري، يقول فما علاقة راهي فيها التشنج حتى التصادم، نجم نفسروها بعدة أسباب يقولها في ميكرو موزايك.
8: نسبة التأخير في التسليم عمال تزيد، ثم حاجة بروبر للبعث العقاري، ثم حاجة تبع القطاع وتبع الوضعية العامة. الطريقة السليمة للبعث العقاريين هو يقرأ حساب كل شيء، انجينيري فينانسير كاملة، يقرأ حساب لسوتريتون فينانسي، ثم اسبي تكنيك وثم اسبي جيريديك، محامي اللي يكتب العقد له محامي نتاع زوز اطراف نتاع البعث العقاري ونتاع الشركة. احنا اون تو ترانسبارونس البروموتور الموبيلي لازم يوضح المساحات نتاع الشقه في وعد البيع، يضم ايضا تحديد غرامات التاخير بالنسبه للبروموتور الباعث العقاري اذا كان وخر، اللي هي ماكسيموم تاعها 15% وواحد على 2000 اذا كان الشاري ما يعطيش التصفقه اللي متفاهمين فيها، ثم بينالتي دورتا بالنسبه للبروموتور. عندك دات تكون رياليزابل، مش دات تحطها للفونت، مش حاجه ماركتينغ اللي مكتوبه في البروميز دو فون يكونوا ملتزمين به. الحريص لازم يثبت في العقار وينصحوا باش ياخذوا وقته باش يشوف العقارات اذا كان باش ياخذوا سور بلان. قولوا احنا ثم كغارونتي ديسينال على الستركتور من حقه يطالب بها البعث العقاري، من حقه يثبت في البلان في المساحات فينيسيون في الفيت سانديك، واذا كان ما فماش لابون جوست تخص المتسكنين كل كيا تدخل برشا في الكلفه من بعد كيا في المصاريف العامه نتاع المواطن اللي خذا لابارتمون هذاك. لازم الترانسبرانس تكون واضحه من هاللون
3: واضح. دونك المسكن الاول ما نجحش، هو راهو توانسة ما عندهمش مسكن ثاني، ما يمكن 4% من توانسة عندهم مسكن ثاني، هو المسكن الأول جيت
4: تصور 4% برش تصور حتى أقل
3: للمعدل 200,000 مسكن ثاني دونك، ولكن ما نحسبوش قديش مع تفهم شكون يملك 3-4 فهم شكون يملك أقل. علاش ما نجحش المسكن الأول وهل ينجم ينجح بأسلوب جديد ناجي زايدي؟
0: ما حكيت انه ما نجحش الحقيقه
3: فيها قبل ما كانش كبير،
0: اي مش ما نجحش القبال ما كانش كبير. علاش؟
3: لانه ما نجحش.
0: لا كي تقول ما نجحش معناها البرامج كله فشل. والحال انه الدوله
3: ما كانش قبال عليك،
0: اي ما فماش قبال. علاش؟ لانه كي تشوف المسكن توا غالبا، خلينا باش نكونوا صراحه، اليوم المواطن التونسي اللي هو مازال كي أقدم على الزواج هو يعني زوج وزوجته، الزوج يخدموا أجراء، دونك تتوفر فيهم الشروط اللي نص عليها القانون، اللي هم معناها ما يزمش يفوت الدخل متاحهم بين 4.5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون السميك، باش يشريوا شقة غالبا فما شروط معينه، فما حاجات معينه يطلبوها التونس، انه المسكن يكون كبير شويه وعلى الاقل يكون فيه معناها بين زوز ثلاثه غرف، وانه يكون معناها اوسع شويه، يعني نحكيه هنا على مثلا بين 90 120 130 متر مربع، لانه التونسي يعمل حساب غدوه، يعني يقول لك غدوه ما
3: عائلة تكبر العائله اثنين في اثنين راهو 100 متر مربع ضيق برشا، ما ولفنا
0: ما شوف ما عادش نحلم توا في شوف الفئه في المساكن اللي قاعده تتبنى توا، ما عادش تحلم بك 160 و170 متر مربع، انتهى،
3: ما عادش موجودين اصلا، ما عادش يبيعوا
4: ذيك تلقى في التريو ستوندين اللي تبقى الدار 500 مليون،
0: وحتى كان موجود كما قال لك معناها يعني ما تلقاهاش تحت 400-450 مليون. اليوم معناها اليوم اس بلس 3 ب 500 مليون 400 مليون
3: نجي، وليت اليوم اس بلس 3 120 متر معناتها ضيقوا حتى الاس بلس 3 ولا ضيق.
0: شوف توا الباعثين العقاريين خاصة الخواص يبداو يحسبوا مش بالمترو، يحسبوا بال معناها يحسبوا بالسنتي،
3: لا ويقول لك 140 وفيها لونتري يحسب لك كل الدخله والخارجه،
0: يحسب معاها الاجزاء المشتركه
4: اسباسكوما
0: اللي هي الاجزاء المشتركه اللي هي هاك لوبتي كولوار والهال والدروج والاسانسور كله ذاك محسوب راو كي تشوف كلفه المترو المربع قداش يتباع، مش احكي على الاماكن الراقيه في الهاي سوسايتي، لا نحكي في اماكن مثلا متوسطه، راو المترو المربع المبني راو يوصل 2.5 ملايين، يوصل 3 ملايين، حاجه بالحق حاجه غير معقوله. دونك يمكن المساكن بالمواصفات هذه بالشروط هذه اللي قاعدين يبنيوا فيها الباعثين الخواص ما لقاتش اقبال. دونك هل هنا مطلوب مراجعة السعر المرجعي، لأنه خاطر يقول لك ما يزمش يزم يكون سعره في حدود 220,000 دينار رغم التسهيلات الكبيرة، معناها عشان يدفع 20% و20% لوتو فينونسمون التمويل الذاتي، نجم حتى 20% تنجم تتكفل بها الدولة. ثم بنوك خواص، وهذه حاجة جديدة، ثم بنوك خاصة دخلت في المشروع هذا، مشروع المسكن الأول، وحتى 20% اللي يمكن يعجز عليها المواطن يعجز باش يدفعها
4: تاخذها البنك،
0: ولا تاخذها البنك اون شارج وتتكفل بها ويسددها على اقساط، يسددها بعد 5 سنوات، يعني يسددها على 12 سنه
4: تبدا تخلص بعد 5 سنين من خيط المسكن،
0: بعد 5 سنين فوالا وتخلص على 7 سنين، يعني كي تحسب هي 12 عام فيها الخمس سنوات امهال اللي هو ما يدفع حتى فرنك، وبعدها هي فما 7 سنوات
3: القرض الاخر،
4: اي
0: لا عنده 5 سنوات امهال،
4: لا تخلص القرض نتاع الدار،
0: اي هي
4: والقرض نتاع المسكن الاول يبدا بعد 5 سنين،
0: اي 5 سنين معناها
3: إيه صحيح. حتى ما هو القرض زاد حاجة صعبة.
0: إيه ما يبدي خلص من بعد.
3: إيه
0: كما ال.
3: لا نحكي وذيك الذيك اللي بشدفعوا منه لما القرض زاد ما بشي يخذوا بقرض بنكي معناته البقية.
0: قرض بنكي ما نبي إيه. يخذوا فما شكون اللي عنده 220 مليون.
3: حتى القرض البنكي. القرض البنكي صعيب زاد سينيجي ما حاجة من الحوايج الديار صغار والقرض صعيب ما نعش.
0: هو رو شوف القانون كان واضح يقول لك تاخو قرض بنكي 80 يعني 80% من ثمن المسكن تاخذه من ممول سواء من ممول عمومي يعني مثلا البنوك العمومية وألا من بنك خاصة وبرشة بنوك راهي انخرطت في هذا السنة عام 2026 فما تقريبا 1213 مسكن مشي تبناو في 11 ولاية من هنا ل 2030 فما 5000 مسكن مشي تم بنائهم هذايا راو مع اللوكاسيون فونت مع الكراء المملك الكراء اللي هو صيغه الكراء اللي هي تنتهي بالتمليك يمكن وحقيقه شفت انا حتى في مع سنيت وسبرولس سبرولس فما خصت فما مساكن في اطار المسكن الاول بالشروط اللي نص عليها القانون
3: رقم 2000 3000 5000
0: هذا اللي هذا اللي حكيت عليه الدوله راهو بالنسبه للباعثين العقاريين العموميين اما راهو الخواص ما هو المشكله هنا
3: الخواص ما يعرفوش
0: ولا الخواص راهم يمشيوا يتوجهوا غالبا للمسكن الاقتصادي اللي هو الايكونوميك اللي هو الاوستوندينغ والتري اوستوندينغ هذاك خطر فيه برشا هامش ربح كبير اما المسكن الاول ما فيش برشا ربح بالنسبه للباعثين العقاريين معنا الخواص
3: معناتها تقعد الاشكاليه في الاقبال وحاجه اخرى وباش نحكيوا عليها الجمعه الجايه 20% من المساكن الجديده شاغره اي معناتها
4: بالاسهم هذيك ما لقاتش شكون
3: يشري كي نعطيك رقم سينيجي 20% 19.20% معناتها دار على خمسه مش جدد فارغين هي مع تفهم فما هانديكاب ما نش فهمين وش نوى معناتها
0: ثم شوف نوف الراو
3: توا
0: كوبل معناها مازالوا كي تزوجوا ودخلوا الحياة العملية معناها مازالوا كي دخلوا ما عندهم سنوات مش يشري دار جي تقول له برا اشري دار هاي دار هاو برطمان ب 220 مليون مشيخ وقرض باول انسع بشي لم شهريته وشهرية زوجته
3: سينيجي والقرض هذي باش نرجعوا له جمعة والقرض تاخو 100 مليون ترجعها 250
0: بطبيعة
3: عليها
0: المجحفة
3: حكينا عليها ترجعوا اكثر من الدوبل
0: شروط مجحفة الحقيقة
3: تاخو قرض باش تشري ابارتمون
0: خلاص بالنسبة للمسكن الأول راهو فما أفونتاج
3: تسهيلات أكثر
0: فما تسهيلات أكثر يعني من عاش بالنسبة لنسبة الفائض يقال أن في حدود 2% وعنده هاك الخمس سنين إمهال يعني
3: أذكم يفرهدوا
0: شوية الخمس سنين الأولانين يتفرهد فيهم
3: يعطيك الصحة سينيجي شكرا ليك سيخلي لي أرجع ذينا النهار الاثنين يلا فاصل ونرجع لكم بعد الأخبار
9: نيدي معك
10: فرعون مع ليتر حالي
11: هل التوانسة مازالوا محافظين على الطرق التقليدية في تحضير وتخزين العولة إن كان كسكسي فحات قديد مرقيز وغيرها من المواد 100% جيري وإلى الأغلبية بحكم الوقت ومشاغل الحياة ولو يشريوا الحاضر أو مواد معلبة وجاهزة هل الجيل الجديد خذي العادة في تحضير العولة بأنواع حامل أجداد والأمهات وإلا نمط الحياة تتغير وتغيرت معه العادات هذه هل فما فرق بين المدن الكبرى وبعض المناطق الداخلية اللي مازالوا يحافظوا أكثر على العولة والطرق التقليدية في تحضير وحفظ بعض المأكولات اللي تم استعمالها على مدار السنة وهل صحيح أنه فما عودة ورغبة من الجيل الجديد الكل ما هو جيري وللعولة التقليدية وإلا بالوقت باش نراو بعض العادات كيما هكا تندثر
12: بالنسبة للعولة العولة هذه في المدن الكبرى راهي اندثرت بكل صدق هذه مرتبط بخروج المرأة للعمل المرأة اللي تخرج العمل ما عادش تلقى وقت راي ثم أنه حاجة أخرى ثم كل شيء موجود في المغازين تراو ما عادش نحن نجمو نحدو حاجة ديري واللي يمشي في المجزان يعني قد يتشهر ياخذ كل شيء اكل حاجات الصحيه اللي عملوها في ديارنا توا ما عادش لاقين له الوقت اساسا
13: لو قاعده نتبع معناتها فكرة عادات التونسيه اللي جيتها من امي معناتها وتعلمتها اللي هي معناتها العوله قديم نعملت البيتول الملح ثم حاجات معناتها بتاع جدودنا نحط معناتها قاعده متشبته بها معناتها والله علاش خاطر تربيت عليها من الصغر
11: هل التوانسه مازالوا محافظين على العوله وعلى الطرق التقليديه في تحضير وتخزين بعض الماكولات موضوعنا في فورم نهار الجمعه
10: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013
14: وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
15: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
16: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
17: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الامتحانات الوطنية تحولت لدى عدد من العائلات التونسية إلى علامة لإثبات نجاح الأسرة وتفوقها، وهو تصور يحمل التلميذ أكثر مما يحتمل ويجعل الامتحان مجالا للتفاخر الاجتماعي بدل أن يكون مناسبة لتقييم القدرات والمهارات، حسب ما صرح به الباحث في علم الاجتماع طارق سعيدي في تصريح لزميلتنا بشرى سلامي. وسعيدي يدعو العائلات إلى التركيز على المرافقة النفسية والدعم المعنوي وتخفيف الخطابات الضاغطة، مع ضرورة التعامل مع الامتحان باعتباره تجربة شخصية تخص التلميذ أولا لا وسيلة لإثبات تفوق العائلة داخل النسيج الاجتماعي.
18: الفترة هذه فترة إعداد اللمسات الأخيرة للامتحان، وهي بالتالي تمثل هاجس لدى العائلة ولدى طالب ممتحن. ما يجب ملاحظته أولا العائلة تحيش ضغط الامتحان باعتباره ربما علامة نجاح وعلامة إثبات تفوق الأسرة وعلامة إثبات رهان نجاح العائلة في تربية الابن أو البنت بطبيعة الحال. هذا الأمر يحول الامتحان من وسيلة رقي اجتماعي ومن مجال مجالات تكوين المهارات إلى مجال التفاخر الاجتماعي. هذا النقطة السلبية الأولى التي قد تحول سلوك العائلة إلى عامل ضاغط على التلميذ والممتحن. هنالك أيضا خطابات العائلة من خلال عنا باك ريد عندي باك ولا من نجمش يجي عندي باك، كل تلك الروايات تجعل أنه ثم مكانة رمزية للامتحانات داخل المجتمع التونسي تتجاوز قيمتها الفعلية. ثانيا لابد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة، وهي أنه التحصيل المعرفي والاستعداد للامتحانات خاصة المناظرات الوطنية لا يتم في هذه الأسابيع أو في الأشهر الحالية، بل يتم على امتداد فترة التنشئة الاجتماعية الكاملة. ما أريد أن أقول أنه الضغط زايد روتو وأنه راه حصل ما في الصدور كما يقال. الأفضل الآن المرافقة والمتابعة والمساندة النفسية وخاصة في مستوى الخطاب، على اعتبار أنه الامتحان هو نجاح شخصي للتلميذ وليس رهانا للعائلة لإثبات تميزها وتفوقها ضمن النسيج الاجتماعي المحلي والعائلي الموسع والقبلي وما إلى ذلك.
17: هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن لمدة 5 سنوات في حق مسؤولة بأحدى البلديات مع إدانتها بالحرمان من ممارسة الوظيفة العمومية. وتأتي هذه الأحكام على خلفية تورط المسؤولة البلدية في قضية فساد وتجاوز، حيث أثبتت التحقيقات قيامها بتدليس عقد بيع يتعلق بعقار كان محل نزاع قانوني واستغلال خصائص وظيفتها لتمرير العقد بطرق غير قانونية وفق ملف القضية. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يصف موسم الحصاد الحالي بولاية سليانة بالواعد والأفضل من موسم السنة المنقضية. والمتحدث يؤكد أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم خاصة بمراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. دوليا، متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يعرب عن قلق الحكومة إزاء خطط إسرائيل للسيطرة على المزيد من أراضي غزة، مضيفا أن ألمانيا تعارض أي تقسيم دائم للأراضي الفلسطينية. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تطلب من الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، داعية في رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماعي المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من جوان. وقد أمرت إيطاليا بالفعل بتفعيل بروتوكولات المراقبة الصحية الموجهة للمسافرين العائدين من البلدين الإفريقيين. يشار إلى أن الحكومة الإيطالية قد قررت إرسال فريق من الخبراء من مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية إلى كينشاسا لتقديم المساعدة التقنية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. ومنذ أعلان تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية في 15 من شهر مايو الماضي الجاري، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبه بها، وحذرت من أن الانتشار الحقيقي للوباء قد يكون أوسع بكثير. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورثاني في ميدي ماج.
19: الأولى في تونس.
20: ميدي ماج، كل يوم الثلاثاء من الصباح للساعتين. ميدي ماج مع نوفل الورثاني.

0: نو فلور تاني.
1: رجعنا في الساعة الثانية. يلا نحلو مع بعضنا الدوسية.
0: حل الدوسي.
1: سخنة الدنيا عمينا بالخارج باش يرجعوا باش نحكيوا على الديوانين هدا
2: صح. واحنا على ابواب شهر جوان الفترة هذه وين نحكي ونشوفوا التحضيرات متاع كل الأطراف الحقيقة المداخلة في الموسم متاع عودة التونسيين بالخارج. من أبرزهم الديوانة التونسية اللي نعرفوا عندها الجانب البري البحري والجوي أيضا. الإدارة العامة للديوانة تعرف حركية متواصلة عددات كبيرة لاستقبال التونسيين المقيمين بالخارج. هي خطة سنوية تقريبا كل عام ومش من تور أو من شهر مارس تبدأ الديوانة التونسية تحضر الهدف وتأمين عودة تكون سلسة لو بلوس بوسيبل نتفاديو مختلف الإشكاليات الاكتظاظ المشاكل في المواني في المطارات في المعابر الحدودية هذية اللي تخدم عليه مصالح الديوانة. اليوم تحاول أنها تسهل الإجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج. وهوني نوفر خلينا نذكروا بشوية تراتيب قانونية خاصة بالعملية هذه اللي تسألوا عليهم برشة التوينسة بخصوص العملة. برشة توينسة يتسألوا على الفلوس على العملة اللي دخلوها التونس. كل تونسي مقيم بالخارج عنده الحق انه يدخل مبلغ مالي من العملة الأجنبية الا انه التصريح هوني يولي إجباري اذا كان تجاوز المبلغ 20,000 دينار تونسي. اذا كان فتهم يلزمك تولي تصرح بصفة إجبارية وراو عدم التصريح هوني يعرضك إلى مخالفات صرفية وخطايا مالية. وفما زادة مسألة الامتيازات اللي وفرها نظام المعروف بالإفسير اللي يسمح للتونسيين بالخارج أنهم يتمتعوا بإعفاء كلي أو جزئي من المعاليم والأداءات الديوانية وقت اللي تورد ولا تشري سيارة سياحية أو دراجة نارية أو سيارة مهنية. هذا مرة كل 10 سنين نعرفوه بالقانون الجديد. الإعفاء الجزئي يقتضي أنك تدفع نسبة تتراوح بين 25% من المعاليم وفق خصائص السيارة. نذكروا زادة وأنه وقت أحياء الديوانة للذكرى 69 لتونستها كانت أعلنت على دخول مرحلة جديدة من التحديث والرقمنا كنا حكينا عليها نوفل نوياك هوني. تأكيد جاهزية المنظومة المعلوماتية الجديدة وقتها سند 2 اللي انطلقت أنها تخدم بها الديوانة من أول 2026 مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات أداء مختلف المصالح شيء اللي أكد ومكن من تحقيق عائدات مالية هامة. تطوير
1: وعطينا وقتها الديوانة كمثال قلنا الإدارات الأخرين اللي واحلين في دي زابليكاسيون شوفوا الديوانة كي قرت ونجحت
2: خطرة نجحت في المسار نجحت في المسار متاحة. دونك تطوير المنظومة الرقمية نحكي على تجويد الخدمات الإدارية تنقص من اللي في الداتونت في خاصة الموانئ اللي كان عنده مشكلة كبيرة توينسا كان تقريبا ذاك لبونوار بالنسبة لتوينسا الكل انهم يرجعوا لنا عم ناول التجربة واللي
1: بخلاف اللي روح ب3,000 زادك
2: اي ذاك موضوع موضوع اخر. اما نذكروا انه زاد راهو من النظام الجديد هذا راك تريجر وراقك من الدولة اللي انت موجود فيها ما تقعدش تستنى لين جيل هوني باش تعمر الاستمارة وغيره. كل شيء يتحضر اونليني كل شيء تريجر غادي اونليني باش كي تخلط الهوني تلقى روحك حاضر باش تتعدى في ساعة وتقلص اجال تسريح البضائع زادة والسلسلة اللوجستية ككل. لكن جديد السنة وفي إطار المواصلة في مسألة التحديث هذه متاع الإدارة إدارة الديوانة التونسية وتعصير الخدمات كانت أعلنت الديوانة نوفل عن إدراج وحدة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية. يعتمد المحرك الجديد هذا على خوارزميات التعلم الآلي. الهدف هو تعزيز القدرة على رصد تصاريح عالية الخطورة تكافح به الغش الديواني وتسريع عمليات تسريح البضائع لفائدة المتعاملين الملتزمين بالقانون. كما تخدم الديوانة بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي على تنفيذ مشروع نظام الإلكتروني المتكامل المنشأ. شنو هو المشروع هذا؟ هو الهدف رقمنة مختلف الإجراءات الديوانية باش تعزز الشفافية في المعاملات الإدارية وخاصة هوني فيما يتعلق بتطبيق التعريفات التفاضلية في إطار الاتفاقية التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف. النظام الجديد هذا ينجم يمكنك من تحديد منشأ البضائع الإلكترونية، تعرف السلعة منين جيت، واعتمادا على قواعد المنشأ الخاصة بكل اتفاقية. وفي مسألة أخرى مهمة أيضا، أنه فما توجه اليوم نحو أنه تكون التعريفة الديوانية إلكترونية، لذلك هذا نجم يزيد أكثر، يساهم في اختصار الوقت ويسرع معالجة الملفات. وديما هوني نحكي على مسألة الشفافية في المعاملات، خاطر تقريبا هذه أهم مسألة. نقول
1: واضح معنا بالتليفون الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري. سيد العميد مرحبا بك، عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير. قبل
3: مرحبا بك سي نوفل، كل عاملين معاك، كل مستمعي موزايك، وبالمناسبة هذه كيف كيف نقول إن شاء الله عيد مبروك لكل منتسبي سلك الديوانة، وإن شاء الله كل عام وانتم وهما حيين بألف خير.
1: شكرا لك. احنا قلنا وقلناها برشا مرات عام سنية، خطر قلنا كيفاش الديوانة معناتها خدمة الأمور الإلكترونية والتعصير الإلكتروني تنجم تكون مثال خدموا وعملوا بلون داكسيون ونجحوا، وحتى المواطن العادي واحنا سألنا ومشينا لاحظ انه ولات فما سرعة أكثر، انه الأمور وضحت بطريقة هيلة برشا، وهذا تستحق عليه الشكر ديما.

0: سنة 2026 طبقا للمنظومة المعلوماتية الجديدة سند سنين حيز الاستغلال بنسبة 100%. تعرف اللي احنا تو قاعدين نطوروا في المنظومة المعلوماتية الجديدة بتاعنا، هو المنظومة ناخذوا بها تو هي السندة، باش نطوروها السندة باش تولي سند سنين. سند سنين فيها كل المعاملات الديوانية عن بعد، كل ما يتعلق بالمعاملات الديوانية، معناها باش تطلب وثيقة، باش تطلب معلومة، باش تطلب إجراء، باش كل شيء هذا باش تلقاه متوفر بصفة إلكترونية من خلال الترابط البيني بين مختلف الإدارات اللي عندها علاقة بالديوانة، سواء المتعاملين الاقتصاديين، سواء الناقلين، سواء الهياكل الوزارية، سواء المؤسسات الوطنية، سواء كل باش تولي عندها ترابط بيني مع إدارة الديوانة، وكل وثيقة نستحقوها باش تجينا بصفة إلكترونية من غير ما يتكبد المستثمر ولا المتعامل مشقة التنقل بين الإدارات وكل شيء. هذه المهم برشا في المنظومة المعلوماتية الجديدة. هذا الذكاء الاصطناعي ولا وكما قلنا معناها سواء باش نعتمدوا معناها النظام التفاضلي في المنشأ والا في التعريفة والا في اللي قاعدين نحضروا فيه مع الجانب الكوري، هذا كيف معناها باش تولي انت توفر المعلومات اللازمة اللي باش تسمح لك انك تتحصل على النظام التفاضلي في المنشأ، تحط المعلومات المتعلقة بالبضاعة متاعك بالمواد الأولية والا بالبضاعة المنتهية الإنتاج، تحط المعلومات على المنظومة والمنظومة تعطيك شنو النظام التفاضلي اللي ينطبق على البضاعة متاعك. خاطر قبل انت اللي تحط المعلومات هذوما دوك تنجم تقع في خطأ، خاطر تعرف انه الأنظمة هي تتفرق ما بين الدول العربية، ما بين الدول الآسيوية، ما بين الدول الأوروبية، الدول الأمريكية، يتفرق النظام التفاضلي، كل بلاد شنو الأداءات بتاعها في التعامل ما بيناتنا، كل بلاد قداش تخلص، كل بلاد دونك المتعامل ينجم يغلط. توا وفرنا له هل طريقة التعامل هذه بصفة إلكترونية، هو فقط يدرج المعلومات اللي عنده على البضاعة متاعه والمنظومة تعطيه بصفة إلكترونية شنو النظام التفاضلي اللي ينطبق على بضاعته.
1: محلها وما عادش من إلى تتحط طول النظام بوضوح بكذا.
0: بالضبط، يولي هو بصفة إلكترونية يعطيك شنو النظام التفاضلي اللي ينطبق على بضاعتك، وهكا تتجنب معناها الأخطاء وتتجنب التتبعات. راو ساعات بضاعة إذا كانت تحط معناها المنشأ غالط وإلا تحط معناها التصنيفة غالطة، راو تلقى ساعات معناها خطايا كبيرة جدا معناها.
1: دونك توا لحظة، كي تحط المنشأ غالط بسوء نية
0: بيان سور، لا ثم ساعات تكون حتى عن حسن نية، راو نوقف خاطر فيها برشا حاجات سبيسيفيك برشا حاجات
1: عن حسن نية. علاش الخطايا معناتها عن حسن نية نصلحوا له، ما اللي يحط بسوء نية باش ينقص ولا حاجة وقتها تولي معناتها كأنه عملنا نوع من عملية التحايل الإلكتروني.
0: لا حلو الإلكتروني، احنا نحكيو بصفة عامة عن حسن نية ولا عن سوء نية،
1: ما يلزمش يغلط.
0: إذا كان يحط بالضبط، إذا كان يحط معلومة غالطة، إذا كان يحط معناها هو النظام مثلا البضاعة متاعه ينطبق على نظام تفاضلي معين، هو بخطأ يحط نظام تفاضلي آخر، دونك باش يلقى روحه معناها في تتبعات وفي مخالفات وخطايا اللي هو في غنى عنها، هذا الكل باش نتفاداوه بقدرة الله. كيف زاد وقت اللي باش نحكيو على مواطنينا بالخارج، كيف زاد وفرنا لهم رقمنا، دونك نحكيو على هنا التطبيق عملنا وخدمنا بتطبيق رخصتي اللي هي التمتع برخصة الجولان عن بعد.
1: بلاي يقول لي معناتها انا قعدت نتبع هل باش ينجم يعمر وقبل معناتها نسبة الاقبال نتاع توانسة وعرفوا كيفاش يعمروا كذا، ولا صارت بعض لا ما نجمتش ما عرفتش ما انتبهتش، كيفاش صارت
0: عمناول نوف؟ الاول حاجة وقت اللي بدينا الكومباني نتاعنا وبدينا نعرفوا بالتطبيقة هذه طلعنا معاهم على متن الباخره، معناها مشينا وفد كامل على متن الباخره ووقتها اعلنا اللي هو باش تولي اجباريه ابتداء وقتها من شهر جوان وعلمناهم على متن الباخره، عملنا معاهم تيست، عملنا معاهم معناها تجربه على متن الباخره، من الاول ظهرت لهم معناها كانها باش صعيبه وكيفاش وبعد وقت اللي جربوها معاه واحنا معاه وقت اللي جربوها لقوها سهله جدا وسهلت لهم برشا المرور
1: وتربحهم وقت طبعا
0: تربح وقت بصفة كبيرة، معناها قبل كان يقعد نص ساعة وهو في الطابور ويستنى حتى يطبع السيارة بعد حتى يأخذ الجوالين، وهو غلط في نمرو الشاسية وهو غلط في نمرو الكهرباء وهو غلط في هذا الكل تو تفادي هنا أخويا، وانت مازلت في دارك لا طلعت ولا تعبت ولا عملت شيء، مازلت في دارك البرة تعمر الوريقة هذه وتستحصل بالكود كيير وهذاك هو السنة زدناهم كيف انتع أمتعتي والتصريح بالعملة، دونك كيف السنة حتى هو مازال في داره قبل ما يطلع على متن الباخرة ينجم يصرح بالأدباش اللي بشي يوردهم معاه يصرح بهم عن بعض، يدخل كيف الموقع الويب بتاع الإدارة العامة يمشي الاو سيرفيس، يدخل الاو سيرفيس يمشي البارتي.

0: بارتيكولي يدخل بارتيكولي يلقى المطبوعة الخاصة بالتصريح بالأمتعة.
1: الكوشي أي كمل لنا تفضل
0: سمع. الأمتعة اللي جابهم يكوش الأمتعة اللي جابهم اللي يحب يصرح بهم ويستخرج الوثيقة ذيك يستحفظ بها وقت يوصل للبناء أول ما يابت يمدك الوثيقة ذيك لعون الديوانة باش عون الديوانة يعمل مقارنة ما بين الأدباش اللي جابه وما بين اللي صرح به ويخرج على بروحه في بعض الدقائق. معناها الميزة أنه يعمره وهو مازال في داره.
1: معناتها هذه واجبة ولا مازالت في الاختيارية؟
0: لا احنا تو ما نقولوش واجبة باش ما نصعبوش عليهم
1: أي.
0: أما ندعوهم أنهم يقبلوا عليها على خاطر رافي مصلحتهم هما. معناها هما ديما يحبوا على التسهيل ويحبوا على السرعة.
1: أما فهمني سيد العميد شكري جبري، معناتها الأدباش اللي جيبوها الكل ولا معناتها الأدباش معينة؟ معناتها شنو بشي ديكلاري كل شيء؟
0: الأغراض اللي جابهم اللي بشي يصرح بهم، فهمت؟ مثلا جاب آلة إلكترونية
1: فوالا
0: مثلا جاب تلفزة، جاب ميكروون، جاب بسكليت، جاب يصرح بهم هذوك. إذا كان بعض الأغراض الخاصة معناها جاب فليشت وحواجه يحط أغراض خاصة وكهو.
1: فلا أي حبيت نفهم معناتها مش بشي
0: يحط سروال
1: وثلاثة مريول.
0: لا لا أظنك ملابس بشي يكتب أغراض خاصة وكهو.
1: أغراض خاصة وسيد العميد يعني هذي باش تعملوها من الأول أنت يعني اختياريا بعد تولي كي تولي إجبارية زادة سهلة معناتها تسهل الأمور بالقدا للناس.
0: بيان سور كما سهلنا لهم برخصتي تو زدنا سهلنا لهم أمتعتي وكيف كيف زاد نزيدهم التصريح بالعملة. حتى التصريح بالعملة كيف كيف عن بعد معناها ينجم يدخل لنفس نفس الموقع اللي هو الموقع الويب بتاعنا كيف كيف باش يلقى الوثيقة بتاع التصريح بالعملة يكوشي كيف كيف شنو المبالغ اللي يحب يوردهم من الدولارات ولا الأوروات ولا مهما كانت العملة شنو المبلغ يخرج له كود كيير يستحفظ بالكود كيير كيما عمل في رخصتي بالضبط.
1: التصريح بالعملة لو يفوت المبلغ 20,000 دينار ولا أي عملة مدخلها؟
0: لا لا لا يحب يصرح اللي يحب حتى ب 500 يورو.
1: أيه.
0: هو حر يحب يصرح على روح.
1: معناتها مي هو إجبارية التصريح كيفوت 20,000 دينار هكا قلت
0: له أيه. إجبارية هذاك
1: أما إذا حب
0: أما هو حتى جايب 100 يورو باش يمشي يصبه في الكونت بتاعه لازم يصرح به زاد
1: ينجم أي ما يبقى طبيعتنا كتوانسة ما نصرحوش برشا ميلي.
0: لا يلزم احنا ننصحوهم انهم يصرحوا باش تبدا اموره باش ما يقعدش بعد وقت يصرح وقتاش ما نصرحش يدخل بعضه. يا خويا انت جبت اي مبلغ صرح به حتى 1000 يورو يا خويا امشي صرح خذ التصريح العمله نتاعك وبعد
2: وانت مرتاح في مخك
0: مرتاح في مخك وما عندك حتى مشكله.
1: معناتها سيد العميد شكري جبري شنو اللي مازال تو مثلا بالنسبه لتوانسة في الخارج شنو اللي مازال ماهوش الكتروني؟
0: توا برسك احنا حضرنا لهم كل شيء خاصة في المنظومة المعلوماتية الجديدة سندثيت باش ندخلوا لهم كيف كيف المطالب الخروج بدون سيارة ينجم يصبها بصفة إلكترونية كيف كيف عندك رخص السياقة تاع الأراس كيف كيف ينجم يصبها بصفة إلكترونية هذوما الكل باش يلقاوهم موجودين على المنظومة المعلوماتية الجديدة سندثيت كل شيء باش يولي يصبوه عن بعد ما عادش يمشي مكتب الديوانة بالكل.
1: هي البرشة ممتاز برشة وإن شاء الله معناتها نخلي لك في الأخر الختام يعطيكم الصحة ساعة الخدمة الكبيرة. كلمة لتوانسة بالخارج رو هذا الكل بشي سهل هما ليحظوا بصراحة معناتها نقولوا كلمة حق معناتها ليحظوا أنه التعطيل نقص برشة وفما ساعات واحد يتعطل ولكن بأغلبية الناس معناتها يتعدوا في دقائق معناتها ما عادش فما كتعطيل برشة طبعا باستثناء فما أمور كنترول أمور كذا ذاك العمل اللي لابد منه والديوانة ديما عينها محلولة هذه حاجة تساعدنا. سيد العميد شكري جبري نخلي لك كلمة الختام.
0: احنا شوف الإدارة العامة للديوانة قاعدة تعطي قيمة برشا المواطنين بالخارج وهذه التعليمات من أعلى مستوى في السلطة دونك نحضروا كيما يلزم قاعدين نوفروا لهم في التطبيقات المعلوماتية قاعدين نوفروا لهم في كل الوسائل اللوجستية والإمكانيات باش يكون العودة بتاعهم في ظروف طيبة. احنا ندعوهم فقط أنهم يستعملوا هالتطبيقات هذه. الحاجة الثانية إذا كان ثم أي إشكال يأخذوا المعلومة من عند مصالح الديوانة ما يأخذوهاش من الفيسبوك وما يأخذوهاش من المواقع الغير معترف بها.
2: أي رينا برشا أخبار كذبة سيد العميدة
0: نعم
2: رينا برشا أخبار كذبة في المدة الأخيرة
0: مواطنين في الخارج يقولك هاني شفت في الفيسبوك عندي الحق باش نجيب كذا هاني شفت في الفيسبوك هذيك ممنوع نقولوا لهم رجاء راو المعلومات تأخذوها كان من عند مصالح الديوانة تدخل موقع الويب ديجا تلقى معناه برسك 90% من الأجوبة على استفساراتك
2: ولا من مزيك سيد العميد
0: وعنا زادة تتصلوا بينا مباشرة احنا على ذمتكم هنا معناه قاعدين وسائل الإعلام مشكورين معناه قاعدين ياخذوا فينا كل مرة باش نوضحوا لكم دونك خذوا المعلومه من عندنا احنا، وعندكم اي اشكال تتصلوا بمصالح الديوانه باش نوضحوا لكم ونفسروا لكم، وحتى اذا كان عندك اشكال نحلوه لك بقدره الله.
1: واضح، شكرا لك سيد العميد، شكرا جبري، يعطيك الصحه، شكرا لديوانه تونسيه، ومرحبا بتونس بالخارج اللي ينورونا اكيد. يلا فاصل نكمل معكم، هذه ميدي معك
3: مع ليتر حالي. هل التوانسة مازالوا محافظين على الطرق التقليدية في تحضير وتخزين العولة؟ إن كان كسكسي، فحات، قديد، مرقاز وغيرها من المواد لمية بالمية ديري، وإلى الأغلبية بحكم الوقت ومشاغل الحياة ولو يشريوا الحاضر أو مواد معلبة وجاهزة. هل الجيل الجديد خذ العادة في تحضير العولة بأنواع حامل أجداد والأمهات، وإلا نمط الحياة تغير وتغيرت معه العادات هذه؟ هل فما فرق بين المدن الكبرى وبعض المناطق الداخلية اللي مازالوا يحافظوا أكثر على العولة والطرق التقليدية في تحضير وحفظ بعض المأكولات اللي تم استعمالها على مدار السنة؟ وهل صحيح أنه فما عودة ورغبة من الجيل الجديد الكل ما هو ديري وللعولة التقليدية، وإلا بالوقت باش نراو بعض العادات كيما هكا تندثر؟
4: بالنسبة للعولة، العولة هذه في المدن الكبرى راهي اندثر بكل صدق، هذه مرتبط بخروج المرأة للعمل، المرأة اللي تخرج العمل ما عادش تلقى وقت راي، ثم أنه حاجة أخرى، ثم كل شيء موجود في المغازي تراو، ما عادش نحن نجمو نحدو حاجة ديري، واللي يمشي في المغازي يعني قضية الشهر يأخذ كل شيء، أكل حاجات الصحية نعملوها في ديارنا توا ما عادش لاقين له الوقت أساسا.
5: لو قاعدة نتبع معناتها فكرة عادات التونسية اللي جيتها من أمي معناتها وتعلمتها اللي هي معناتها العولة، قديد نعملت البيتول الملح، ثم حاجات معناتها بتاع جدودنا نحط معناتها قاعدة متشبثة بها معناتها، والله عليك خاطر تربيت عليها من الصغرى.
3: هل التوانسة مازالوا محافظين على العولة وعلى الطرق التقليدية في تحضير وتخزين بعض المأكولات؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
6: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: بعد بوه انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لما الساعتين نوف لور تاني
2: نرجع معكم هذه ميدي ماك. يلا نمشي ولا ما فاتك شيء؟
1: ما فاتك شيء
3: يا فادك شيء باش نحكيه على بريم تقريبا الأعلى في العالم. تصور معناها يجيوك قرابة مليار بريم.
4: شو هذا بريزوس رودمان؟
3: مايش بريم البي دي جي ولا
4: منحة التنقل؟ منحة شنو؟
3: منحة لباس. به هذا بريم لونك نحكيه على قرابة مليار بفلوسنا مليون دينار. نحكيه وين صارت هذه فين بلاد وفين الشركة. بعد شوية باش نحكيه زاد على مراهق فرنسي يصنع واحدة من أعظم المباريات في رولان غاروس وفرنسا تنتظر بفارغ الصبر
2: إنه
3: فرنساوي خط عمر 17 ومفاجأة هذاك. علاش نحكيه زاد على باتريك برويل بين الشهرة والمحكمة؟ شنو اللي صاير؟ هل باش يوقف حفلاته ولا لا في ظل القضية اللي موجودة ضده؟ لكن قبل نحكيه على الشأن الوطني على قريب كأس العالم. تقريبا هذه أكثر كأس عالم ما تحكيش عليها برشا. نحكي لها على مستوى العالم
4: مش في الكل.
3: العالم الكل تقريبا كأنه ما يستنيوش عادي جدا تورنوا كيما اللي تورنوا الكل. لكن مش نحكيه على تصريح صبري اللموشي في الستاج متاع تبرقة. كنا حكينا لهنا وفي مزايك في برشا وسائل عليهم. تحكي على وجود ابنه في الستاج ومهمته وش قاعد يعمل غاديكا كل تفاصيل. لكن هو كان جاوب في ميكرو مزايك فام وجاوب كل الصحفيين على السؤال ذا وقالهم سويون سيريو خلينا جديين شوية نطرحوا الأسئلة بجدية. هاو شنية قال بالضبط ونرجع للتعليق.
5: Mais c'est d'abord le père qui va vous répondre. Et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Ici, je suis sûr qu'il y a des pères de famille. Mais mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a cinq joueurs qui étaient là, il est là. Il prépare sa thèse, il n'a aucune fonction, il n'est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il n'est pas là, il est gêné. Vous savez où il est? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur. Parce qu'hier, c'était l'Aïd. Et donc, ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions. Et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts. Parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être? Ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède? Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi. Mais, je vous ai répondu.
3: Donc, qui m'a tout l'année. جست فما ياسر صوته يشبه الماكرون. فهمت علاش الحكايه هذه ديما كي نسمعه
2: هو حب ياكلنا بالكلام. اما حتى منتخب ودوله في العالم ما تخليكش تجيب ولدك يترين مع لا بابا لا ماما لا كذا. ما سالناكش على كذا وكذا. حتى دوله في العالم ما تسمح لك تجيب ولدك يا معلم خليه يقعد في المدارج ولدك ويترينا مع ما غير ما تردها كذا واسألوني وهكا وهكا. لا لا لا ما تجيش واللي عملته ما يجيش والجامعة وافقتك من الأول من بعد هيك تراجعت خطر ضغط إعلامي وفقط كيفاش باش نربو كيفاش باش
3: نربو. فقط للتوضيح معناها بعض المنتخبات ولا حتى الفرق تنجم تسمح بالحاجات هذه في حالات واحدة اللي هي النهائي. معناها يقول لك باش نزل المورال نتاع الجوائز
2: يجي يترينا في النهائي.
3: لا ما فهمتنيش. يجيبوا العائلات معناها ما قلتلكش حتى يترينا مع يجيبوا يطلبوا منهم يقولوا لهم جيبوا عائلاتكم للوتيل باش يزورهم شويه المورال يقبلوهم غاديك في النهائي. بعض المنتخبات والفرق تعمل هكا يقول لك هاوكا باش يجي ليزي يحضروا يتفرجوا في الاستاد. وزاد حاجه اخرى لكن هو احنا ان شاء الله امورنا واضحه
2: حب ياخذها معناتها كان يقول نعتذر فقط وكذا كيما الجامعه هاوكا قالت وضحنا واعتذرت. حتى كان انا متاكد ان الجامعه سمحت له من الاول كي صار ضغط اعلامي. وسي صبري ضغط الاعلامي في تونس ما جيش 1% من الضغط الاعلامي في اسبانيا وفي فرنسا وفي ايطاليا وكذا. معناتها باش نكونوا بالعكس بل الاعلامي لحد الان فرحان بيك وبالكدا بالكدا. يلا سلاح.
3: كانوا نحكيوا على باتريك بريويل اللي هو عنده قضية نقاش اليوم مش على غنيات ولا على كونسير. نحكيوا على فنان ينجم هل إنه ينجم يواصل يخدم وهو مهدد بالمحاكمة وربما حتى بالسجن. الحكاية تخص واحد من أشهر الفنانين نحكيوا اللي هو باتريك بريويل في الأيام الأخيرة العالم الفرنسي. برشا نقاشات ثم شكون قال إنه إلغاء حفلات متاع باتريك بريويل جايين ينجم يخفف الضغط القضائي عليه والموضوع هذا قالوا مش فني فقط إنما هو قانوني وأخلاقي في نفس الوقت.
6: Ne mesure pas bien le danger judiciaire dans lequel il se trouve. Il y a plusieurs plaignantes qui ne sont pas prescrites à ce jour. Il est en risque face à des magistrats. Dans
7: mais
6: ce cas de figure,
7: annuler ses concerts réduirait ce risque.
6: Il est en risque d'incarcération. Annuler ses concerts, c'est diminuer la température judiciaire. Et puis Patrick Bruel, il a un autre souci avec ses concerts. Au théâtre, il est un acteur, il joue le personnage de quelqu'un d'autre, il joue une pièce, il joue la comédie. Quand il est sur scène, il est Patrick Bruel, chanteur de chansons d'amour. La place des grands hommes, c'est une chanson d'amour. Ça va être difficile de tenir des concerts de chansons d'amour de ce personnage-là dans un concert de casserole. Et ça, tout ça, ça va contribuer à alimenter la pression autour de lui.
3: دونك كيما سمعتوا لهنا نحكيوا للقضية هي سلسلة من الاتهامات بالاعتداءات والعنف الجنسي من برشا نساء بعضها قديم يرجع للتسعينات وبعضها والبعض الآخر جديد. نحكيوا لهنا أنه التحقيقات الصحفية خاصة من وسائل الإعلام الفرنسية كيما ميديا بارت فما شهادات تقول أنه فما سلوكيات تتراوح بين اعتداءات جنسية محاولة اغتصاب وضغوط وعلاقات معناها من دون موافقة الطرف الآخر. قضايا هذه كلها كان ربطوها بين فرنسا وبلجيكا بين عام 91 و 2019.
2: فوالا علاش برشا مع بعضهم معناتها لانه كي واحده ولا اثنين شكاو برشا تشجعوا وشكاو معناتها خاطر برشا خوف وكذا. علاش ما يوقفش لي كونسير نتاعو لانه هو المنتج باش يولي يخسر ملايين الروات ربما يستناهم يقفوا. لي زونفواري اعلن انسحابه من اللي بدات لي زونفواري الحفلات الخيريه هو موجود فيها اعلن انسحابه حفلات خيريه وقضايا ما تركبش في انتظار يظهر لي فما ثلاثه ايام التالي مسرحيه مثل فيها هو ظهر وخرجوا نساء يسبوا فيه. دونك الضغط كبر عليه. باري ماتش البارح قال جو سي كو جو سوي فيني اعرف اني انتهيت فنيا لانه بعمره كذا صعيب كان مازال يرجع ولا مازال عنده مصداقيه ولا مازال الناس يستدعوها كفنان.
3: بالضبط قضيه صعيبه برشا. نكملوا في فرنسا نحكيوا على الرياضه اللي تنجم نقولوا عليها رياضه التنس وبالتحديد البطوله اللي تخلينا نقصروا القائله في تونس احنا هذيك السبب نتاعها
4: مربوطه بالسخانه
3: هذيك الفايده نتاعها معناها رولان غاروس باش تعدي الوقت قعد تتفرج. نحكيه على الناس متعودة تشوف الأساطير لكن النجم بالنسبة لهذا الأسبوع كان عمره 17 سنة فقط الفرنسي مويس اليو كوامي شاب فرنسي دخل التصفيات وخرج العالم الكل يحكي عليه. مباراة مجنونة قعدت تقريبا 5 سوايع كاملين قدام لاعب الباراغواي دانييل فاييخو. نحكيه على أن المباراة بدأت بشكل عادي لكن تدريجيا تحولت المباراة قوية وقوية برشا. نحكيه على ضربات حتى وصلت مستحيلة بين زوج لاعبين. الناس اللي تفرجت في المباراة نحكيوا على جمهور الفرنسي دخل في حالة هستيريا رياضية مع كل شانش طويل. الناس تقوم تصفق وتعيط بالاسم نتاع الشاب هذا اللي عمره 17 سنة واللي حتى في كيوفات المباراة بعد 5 ساعات كان تكلم وقال انه بفضل الجمهور انا نجمت نربح اليوم.
8: مرسي باسكو فرانشمان تري اونيتمان سان فو جوري جامي غاني سي ماتش جامي.
3: دونك كيما سمعتوا كان شكر الجمهور كيفاش كانوا شجعوه في المباراة هذه. والحقيقة مش كل يوم ترى جوار عمره 17 سنة يلعب 5 سوايع.
2: مو فرنسا معقدة خطر التولة جاها بطل آخر رون غاروس. دونك كي شافوا بالموهبة هذه قالوا أكيد في 18-20-21 أكيد باش يهز الجرون شليم وباش
4: هو في كل عام سورتو رون غاروس. رون غاروس عنده برشا خيبة
2: أمل الفرنسيس يخسروا كل ليلة
4: اكزاكتومون. ديما فما سونساسيون بتاع رون غاروس ديما فما واحد لاعب صغير ولا لاعبة صغيرة تكون هي السنساسيون بتاع العام هذاك. كما كنت تحكي تقريبا من الجيل بتاع مونفيس تسونغا مارينيش وقبله
2: هزو كاسكي يانيك نواك
4: اما نحكيه على اللاعبين اللي وصلوا مصنفين تسونغا وصل وصل نمرو 1 مونديال يدور اللي في فترة ما لكن ما وصلوش هزو رولان غاروس ديما قعد كالعقدة هذيك
2: كما انجي برخلطة الثانية ما هزت حتى جرانش ليم
4: كما سينر رينيه dernièrement في الATP de Rome, هذا الATP de Rome الاثنين هبلوا معناها فرحوا فرحوا بفرحه فرحه كبيره برشا.
2: لازم تدخل روم في حكايه التنس ده.
3: عندها تنس روم
4: اي تورنمنت
3: وصلوا اجلوا الواحد الديربي تاع روما
2: لا هناك محاوله فرض روم في نقاش
3: اكيد
4: ما نجمش يكون قد محاوله فرض ريال مدريد
2: حضر الروماني على الاربع دورات كبرى احكي لي الخمسه دورات كبرى
4: احكي لك على اهميه انه دوله تفرح بجوار ولدها في في في تراب بلادو يهز يهز تورنوا
2: مهم ومهم جدا يلا
3: باهي نختموا زاده بالبريم اللي عمل صدمه للعالم الكل نحكيوا على كوريا الجنوبيه موظفين فرحانين ما نيش نحكيوا على بريم العيد ما نيش نحكيوا على بريم دوندمون ما نيش نحكيوا على حاجه من نوع هذا نحكيوا على بريم معناه 290 ألف أورو معناه لكل عامل بالطبيعة هذا في سامسونج سبب صدمة هو لما حالة رأوا في العالم الكل الناس به تتقال كيفاش بريم من نوع هذا يجي بالنسبة للموظفين اللي يخدموا غاديكا والسبب هو الذكاء الاصطناعي.
9: Le grand sourire de son représentant du personnel ici à droite. Accord conclu pour une prime record. Les employés de Samsung Electronics en Corée du Sud toucheront en moyenne 290 000 euros chacun. À Paris ce matin, devant une boutique du groupe, les passants ont du mal à y croire.
10: La question que je me pose, c'est est-ce que c'est une blague ou pas quoi
11: c'est... Je trouve ça énorme pour un seul employé, quoi.
12: Je vais demander à Samsung s'ils n'ont pas... s'ils ont pas un petit peu de rab.
3: لا واحد فرح لهم ما فهمتش علاش
2: ازاي لا
3: واحد قال يعطيه الصحه
2: شنو 290 الف اورو
3: نفسروه به هو نحكيو لنا الذكاء الاصطناعي نحكيو على شركه سامسونج الكترونيكس اللي هي واحده من اكبر الشركات المستفيده من ثوره الاي اي خاصه نحكيو في الرقائق الالكترونيه لي بروسيسور زاده والقطاع هذا طلع بشكل كبير بسبب تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي كل الشركات نتاع الاي اي في العالم تستحق لي سيرفر لي تشيبس ولا الهاكر قطع الصغار هذوكم الكل ولهنا دخلت الشركة الأرباح ارتفعت بشكل كبير معناها طلعت برشا والبونيوس معناها كان وصل برشا يعني بالنسبة للموظفين هذاك علاش الشركة وخاطر كان فما زادة مشكل متاع حبوا فما جريفيت والكل قالوا انتم دخلتوا برشا فلوس من الذكاء الاصطناعي ماذا بينا ناخذوا شويه اكزاكتومون يا اخي الشركه قالت به تاخذوا بايكم في كوريا الجنوبيه حتى بعد ما حقه يضيع نحكيوا لهنا انه الناس كانت خايفه قالت الذكاء الاصطناعي باش يسرق وظائف لكن في الحاله هذه انا قالوا الذكاء الاصطناعي يساهم باش انه كل موظف في الشركه هذه تزيد في الكونت نتاعو 290 الف اورو
2: الله الله الله خبر ايجابي نختم به ولا ما نختم حتى سامسونج في البلدان الاخرى ما عملوش حكايه يلا شكرا لك سليح شكرا لك ناهد سليم معناتها هادي يعطيك الصحه شكرا الناجي خليل يرجع معنا ان شاء الله نهار الاثنين بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس نذكركم في سبور نهار الاحد سبيسيال فينال ترجي جرجيس والترجي الرياضي النقل مباشر وبث وتحاليل وكواليس وكل شيء ثم سبور اكسبريس ثم جينا لندا في فورم شكرا بون ويكاند نسكول في لامين

0: ميدي ماغ
1: بيسيتي. نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام.
0: الأولى في تونس.
2: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو، ملا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
0: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تؤكد بمناسبة أحياء اليوم الدولي لحفظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال في سنة 1956، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. وتونس تعتبر أن الحضور المتواصل للقوات العسكرية والأمنية التونسية في مختلف بعثات حفظ السلام الأممية وخاصة في القارة الإفريقية يعكس الاعتراف الدولي بالكفاءة والانضباط اللذين يتمتع بهما العسكريون وأعوان الأمن التونسيون، فضلا عن التزامهم بالمبادئ الإنسانية التي تقوم عليها الأمم المتحدة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعات الكبرى والديوان الوطني للحبوب يفيدون لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. وأحد أعضاء اللجنة يؤكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مادة الشعير والفول جاهزتين للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة، متوقعا أن يستكمل القمح بصنفيه الصلب واللين نضجه خلال 10 أيام الأولى من شهر جوان. واللجنة تقترح بهذا الخصوص أن يكون يوم 10 جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، مؤكدة أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال وتحويل ما ستتوصل به من كميات. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد المهدي بن غربية ويوسف الشاهد ومتهم ثالث إلى جلسة في جويليا القادم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية. دوليا، الرئيس الروماني يؤكد أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي ستطرد القنصل الروسي العام بعد اختراق طائرة مسيرة أجواءها وارتطامها بمبنى سكني. تركيا تدعو إلى تجنب أي تصعيد غير منضبط في البحر الأسود بعد هجوم بمسيرة على سفينة شحن تركية، ما أسفر عن إصابة 2 من أفراد الطاقم بجروح طفيفة. ولم تحدد أنقرة الجهة المسؤولة عن الهجوم، بينما قالت البحرية الأوكرانية إن مسيرة روسية هاجمت سفينة الشحن ما تسبب باندلاع حريق. الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار تعلن أنها ستمنح القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين وصحفيي الفيديو العاملين في قطاع غزة لتوثيق الحرب معرضين حياتهم للخطر، وستمنح الجائزة في مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا لممثلين عن وكالات الأنباء العالمية الثلاث فرانس بريس وأسوشيتد بريس ورويترز العاملة في غزة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن في سبار إكسبريس.
0: الأولى في تونس.
4: أهلا أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
6: أريد طور عالمك.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إدارة الترجي الرياضي التونسي أكدت في بلاغ أن راسلة الجامعة التونسية لكرة القدم وعبرت على عدم رضاها على عدد التذاكر المخصصة لجماهير الفريق في نهائي الكاس، طالبت بالترفيع في العدد هذا لتمكين أكبر عدد ممكن من جماهير الترجي من التواجد في النهائي مع ضمان حضور جماهيري يليق بقيمة الحدث. بالنسبة لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، ديما نحكيو على التذاكر، عملية بيع على تذاكر في نقاط البيع في جرجيس انطلقت اليوم الصباح في 3 نقاط من جملة 5 كانت مبرمجة من الأول، فما 3500 تذكرة تم طرحها اليوم من صنف البلوز أونسانت سوبريور زاد كيف أونسانت أمبريور، وغدوة باش يتم طرح 4000 تذكرة فيراج على ذمة حبية الترجي الرياضي الجرجيسي في الجيشيه. دونك فما بعض اللخبطة نقولوا على مستوى نقاط البيع والأصناف زاد متاع التذاكر اللي كانت تستنى فيها الجماهير اليوم، وانتوكا بين اليوم وغدوة تتباع على تذاكر في جيشيات والثلاثة نقاط هذوم اللي تم تحديدهم في جرجيس بالنسبة للجماهير جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. كوتي كورة الزوز قاعدين يكملوا في التحضيرات، يواصلوا تحضيراتهم للنهائي اليوم وغدوة، تمارين وبعد كما قلنا نهار لحد المقابلة الكبيرة مقابلة الكاس النهائي بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي الأربعاء في رادس. طاقم التحكيم الفرنسي باش يدير مقابلة تونس والنمسا مقابلة ودية نهار الاثنين 1 جوان في فيينا. الحكم الرئيسي هو جيريمي بيناغ، مقابلة بالبار، حكم البار هو باستيان ديشيبي. نحكيو على الحكم هذا واسمه مألوف لدى الجماهير التونسية بما انه كان موجود في تونس وكان موجود في غرفة البار في مقابلة دور نصف النهائي من كاس تونس في عام 2024. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 عام سافر اليوم لفرنسا باش يشارك في دورة تولون الودية باش نلعبوا ضد كولومبيا، باش نلعبوا ضد الصين، السعودية والكونغو الديمقراطية خلال الدورة هذه. اليوم على 4 متاع العشاء الموعد مع مقابل تحديد البطل في الرابطة المحترفة الثانية. زوز فرق وما طلعوا ديجا ضمن التواجد في الرابطة المحترفة الأولى العام الجاي، يلعبوا ضد بعضهم اليوم، كل فريق جاي الأول في المجموعة متاعه، فنحدوا شكون البطل في مقابلة بين تقدم سقيت الدير وأمل حمام سوسة. المقابلة كما قلنا الأربعة في ملعب بن جنات في المستيري، زفر الحكم حسين بن ساسي، وتتعدى المقابلة هذه على القناة الوطنية الثانية. واحنا نحكيه على المقابلات البراج بما نغدو زادة فما براج بين حمام نلف والملعب الجيبسي في الرابطة المحترفة الثانية. شكون شاخرت على زوز فرق قدوم استقيت الدائرة من حمام توسة؟ زوز فرق يكملوا اليوم التحضيرات، غدوة اللعبة في سوسة. خنذكروا زادة واحنا قبيلة نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، معلومة توصل توا أن المنتخب غدوة إن شاء الله بيسافر للنمسا باش يكون موجود في النمسا غدوة، يعدي السبت لحد نهار الاثنين المقابلة كما قلنا مع المنتخب النمساوي، مقابلة ودية والتحكيم فرنسي كما كنا نحكيه على الأسامي قبيلة. المنتخب التونسي يكون موجود معه علي العابدي، علي العابدي مش يكون موجود اليوم في مقابلة البراج في الليغ 1 في فرنسا، ماتش روتوري تلعب الثمانية غير ربع نيس مع سانت إتيان اللي كانوا في 0-0، اللي بشكون رابح شقعد في الرابطة الأولى، ولكن نقولوا الليغ 1 هي تطلع سانت إتيان يتقعد نيس في الليغ 1 في فرنسا بعد مقابلة الليلة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. جيكم توتسويت ليندا وبقية الكيب في فرام.
8: Musique, sport, info, libre antenne.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
6: أريد طور عالمك.

0: نسيم الجمعة من مالي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فغم على موزايك فام، العودة بعد نهاري نعيد. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، وسنين ديما، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. أكيد برشا رجعوا اليوم للخدمة للقراية للعمل، ولكن برشا مازالوا معايدين، برشا في الثنية يسمعوا فينا أكيد مروحين زدا كيف كيف. مرحبا بكم، تشاركوا معنا في موضوعنا اليوم الجمعة 29 ماي 2026. هل التوانسة مازالوا محافظين على الطرق التقليدية في تحضير وتخزين العولة عموما؟ نحكيوا على كسكسي فحات، وإحنا عقب عيد قديد مرقيز غيرها من المواد المية بالمية ديري، وإلا الأغلبية بحكم الوقت ومشاغل الحياة ولو يشري والحاضر وإلا مواد جاهزة. هل الجيل الجديد خذي العادة في تحضير العولة بأنواعها من الأجداد من الأمهات، وإلا نمط الحياة تغير وتغيرت معاه العادات هذه الكل؟ هل فما فرق بين المدن الكبرى وبعض المناطق الداخلية اللي ربما مازالوا يحافظوا أكثر على العولة والطرق التقليدية لتحضير وحفظ بعض المأكولات اللي تم استعمالها على مدار السنة؟ وهل صحيح أنه فما عودة ورغبة من الجيل الجديد الكل ما هو ديري للعولة التقليدية، وإلا بالوقت بعض العديد هذية باش نراوها تندثر؟ مرحبا بكم. 71 113 ألف، وإحنا زادة قادمين على موسم صيف وبرش عبيد يعولوا في الصيف، والتخزين يصير على كل ما تم استعماله عام كامل من العديد من المواد. مرحبا بكم، هذا بينا الأجيال الكل. تكلمنا وتشارك معنا على 71 113 ألف. شوية خد ناس مغيبوندور موزايك فام، مساجات اللي سجلتوهم في تفاعل مع موضوعنا لليوم. يرافقني كالعادة سنيم عبدالله المختص في علم الاجتماع، في الأخراج مروان بن عمار، تحية في الأخراج الرقمي زميلنا من قسم الويب، تحية كيف كيف إيهاب، تحية الغسان في تنسيق العمل الصحفي في ستاندار، استقبل تليفوناتكم اليوم شاكر. وكالعادة باش نبدأ بالموزيكا مع الموزيكا التونسية. مرسي على زياد غرسة حليمة غنيتنا الأولى، بعدها بالضبط نرجع مع تليفونات ومع الريبوندور. مرحبا بكم في فورم.

0: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فم. مرحبا بكم، هذه ساعتين و19 دقيقة تشاركوا معنا كل عادة على 71-13-1000 في حلقة اليوم، وإحنا عقب عيد كبير إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هل التوانسة ما زالوا محافظين على الطرق التقليدية في تحضير وتخزين العولة، إن كان كسكسي، فحات، قديد، مرقيز، حوت شيح، غيرها من المواد 100% جيري، وإلا الأغلبية بحكم الوقت ومشاغل الحياة ولو يشريوا الحاضر مواد معلبة ولا مواد جاهزة. هل الجيل الجديد خذي العادة في تحضير العولة بأنواعها عن الأجداد والأمهات، وإلا نمط الحياة تغير وتغيرت معه العادات هذه الكل؟ هل فما فرق بين المدن الكبرى وبعض المناطق الداخلية اللي ما زالوا يحافظوا أكثر على العولة وعلى الطرق التقليدية لتحضير وحفظ بعض المأكولات اللي تم استعمالها على مدار السنة؟ وهل صحيح أنه فما عودة ورغبة من الجيل الجديد الكل ما هو ديري للعولة التقليدية، وإلا بالوقت ربما بعض العادات كما هكا باش راوها تندثر؟ مرحبا بكم 71-13-1000، بشارك معنا في موضوع اليوم على 71-113-1000. وكل عادة قبل ما نبدأ مع التليفونات باش نسمعوا ريبوندور موزايك فم ولي ميساج اللي خليتوهم في الإطار هذا.
1: فرام تيمونياج.
2: عسلامة ليندا حبيبتي، إن شاء الله عيدك مبروك سعيد، كيف عائلة موزايك وكيف مستمعين موزايك. أنا نحب نشارك في الموضوع اليوم الحاجات التقليدية ديالي كما قولوها. أنا بصراحة عن تجربة حبيتها وهي حاجة مش دهية، وين كنت ما نعرفش لا علاقة بحاجة هذه اسمها ديري محمسة ولا كسكسي ولا أي حاجة، تعلمت على خاطر الناس اللي نحبهم، راجلي وصغاري يحبوا الحاجات ديري ما يحبوش حاجة العطار، ما عاد نشري مع عند عطار نشري أي حاجة من برا. أنا تعلمتهم ووديتهم بهم بارك الله في حميتي، علمتني شوية وماما الله يخليها وربي فضلها علموني زوز وستوبيلهم، وتو كل عام نقد عولتي ما كل شيء في الدارك، وحتى ما نشريش أي حتى حاجة من الشارع ما نشريها. رجعت العبيد، رجعت حتى اللي ما عندوش وقت وما عندوش فلوس.
3: أنا يعني عندي تو امرأة معناها ما تخدمش، هي فهمتي في الدار العادات هذوما الكل، مش الكل زادة باش نقول لك 100% الكل تعملهم، كسي بقى الفلفل الأحمر هذاك العوالي بقى فهمتني، القديد وكوش من العيد للعيد كي تجيك نتاع هكا نتاع الحمد زايد واحد وكل لازم تعمل فهمتني، البسيسة لكن نعوله احنا من زيت زيتونة ناخده كسيتين صغيرة ونعوله. واما الاكثرية تو ما تشوف يعني حسب ما شوف تاني المعنى نعرف العبيد نشوفه كذا ما عادش فما، تو حاضر موجود العولة دي ولات موجودة حاضرة، ما عادش تشري المرأة تعمل التسكس وتعملهم الكل لا تلقاه حاضر عليها من ذيك الوقت. اللي عنده الوقت ينجم راه، واللي عنده الوقت عادي معناه ما يقلقش، عنده الوقت وعنده الامكانيات ليسباس زاد فهمتني نجم يعول ونجم يعملهم فهمتني. اما كيبدا هكا يخدم وكل صعيب يبدا يشري شريان ولا يعول على شكون فما نساء يعملوا لهنا في الحومه، يعملوا الكسكس ويعملوا الفلفل ويعملوا فهمتني مكرونه، يعملوها في الزويده تاع رمضان هذيك الحليله ما احنا نقولوا يعملوهم فهمتني. لكن ما عادش كيما

0: القوة، القوة متاع هذه الحاجات هذوما، القوة جوك الجو متاعهم ما عادش الناس كل ملاهي ما عادش تحبش تقم ذا بي حاضر أي من الخجي يحب يتعب يحب كذا من الخدمة يحب يلقى قدامه كل شيء يعمله مكاو. أني ماذا بي أني شو أني زمني قديم، أني من عام 70 ما نفهم الباقي، أني من عام 70 أني جد معناه بطبيعتي فهمتني، أني تساعدني تحضير المرأة تحضير مرتي معناه تحضير مرتي مثلا معها بنتي مع أختي مع فهمتني عيلة تحضير العيلة ماذا بي من يشري اني من دار ما نعرفها نعرفش اني المعوني الخدمه بي ما نعرفش كذا فهمتني انت اني بيني وبين روحي ماذا بيه في داري فهمتني ماذا بيه في داري انت عمل في الدار ماذا بيه خاطر ماكش حاجه حاضر عليها تجيك مباليه تجيك معلبه في حكه في بلاستيك في ساشيه او سميده او كسكسي او درشنو او فلفل احمر هذاك او فهمتني ما ها غالطه فهمتني يعني هكا ما نعرفش كل واحد كيفاش واحد يقول لك اخويا ما عنديش الوظان ماذا بيه نشري واني مرتاح فهمتني ما عنديش الجو اما هو الباز راهو ترى المرأة ومباح معها زبياتها ولا عندها سلفتها ولا كذا يعملوها من هذوما فهمني هذا بيه كيك يعني والله ماذا بيه كيك أما كل واحد كيفاش معاش تو العباد هاتش عندك برك
1: بالنسبة للعولة، العولة هذه في المدن الكبرى راهي اندثر بكل صدق، هذه مرتبط بخروج المرأة للعمل، المرأة اللي تخرج العمل ما عادش تلقى وقت راي، ثم أنه حاجة أخرى، ثم كل شيء موجود في المغازي تراه، ما عادش نحن نجمو نحضروا حاجة ديالي، واللي يمشي في المغازي يعني قضية الشهر ياخذ كل شيء، أكل الحاجات الصحية اللي نعملوها في ديارنا توا، ما عادش لاقيين له الوقت أساسا.
2: لو قاعدة نتبع معناتها فكرة عادية التونسية اللي جيتها من أمي معناتها وتعلمتها اللي هي معناتها العولة قديم نعمل بيتون الملح ثم حاجات معناتها بتاع جدودنا نحط معناتها قاعدة متشبثة بها معناتها والله عليك خاطر تربيت عليها من الصغرى
3: ديما جو بارتاج اكسبيريونس بيرسونيل تاعي الحقيقة معناها ما انا مثلا كيما الكام تاع العيد بيرسونيلمون نطلع لوش يمشي راهو قديم كان مش بارتي معناها مسلي هما لي تراديسيون الكل اللي تعلمناهم على والدينا وعلى مميتي وعلى اللي هما يقعدوا راهو تحب ولا تكره سي تام بيزوان دون لا في انت راهو الحمل على اللوش تاو كان ناخذوه بار اكزومبل تاو في نهارين كذا يلزمو يتاكل ولا باش تلقى روحك ماسط لازم كان ما تحاولش تعمل به الحاجات التقليديه اللي هما يعيشوا معاك عام كامل قبل معناها العلوش راهو ما يعرفوش في جدار كل شيء يمشي في بلاصته معناها بنادق سلي قديد كل كل كل كل ما يقعد فيه شيء كان هات المشوي وشويه العصبين هذيك اللي قاعدوا كل ما زالوا العباد يعملوا فيه ودايور العباد ولات تحن ليه معناها فما دي بروجي تو راه فما دي بروجي عباد يعملوا دي بروجي بو بريزيرفي هكا تراديسيونيل القديم الكل toujours existant là du moins في الانفيرمون اللي انا فيه العباد مازالت تحافظ حتى لو كان لي كونديسيون دو في ولا حتى لو كان لو ريتم دو في نو بيرمي با مي اذا كان يلقى شويه وقت راهو يعملوا موجود ونتصور بلوتو ماشي ويرجع اكثر من انه ينقرض معني با ما نمشيلكش من بعد راهو للعوله جوسكو بو نحكي لك دو موان الحاجات اللي ما يطلبوش اوقات اخرى مثلا العوله لازمك يحب لك انتيريور تكون مجمد في الدار باش تشيح وباش تهز وترجع وتعمل مي مثلا كي نقولوا طماطم شيحه اي تو رجعت على الاخر طماطم معاش العباد تحب الطماطم اللي هي كونسونتخي في لي كونسيرف خاطر سي كونسيروجين على خاطر ايزون كومبخي لي جون اللي هي راهي حاجه صناعيه اندستري اللي يقول لك يا خويا نحب ليك الحاجه صحيه في الكولتور القديمه كي الطماطم يشيحوها تقعد عام على فوق وتنجم تعملها بات تومات ونعاود نرجع نقول لك توا شوف قداش من شركه ولا تخدم في التومات سيشي حتى لو كان هي كولتور قديمه تراديسيونيل مي اون لا دوموند سي با بوسيبل معناها ما عادش تنجم ولينا راهو راجعين بالتوالي بارابور للاندستريال الاندستريال بدو ولا يتوجه للتراديسيونيل توا تلقى حكه طماطم كونسنتري ب 3000 بار اكزومبل وتلقى حكه طماطم سيشي ب 5000 و 6000 اون توندونس ان نشريوها ما عادش تحب تاخذ الحاجه الاندستريال التراديسيونيل قاعد يمشي ويرجع والعباد ولا حتى في اليوتيوب ولا في لي ريزو سوسيو تلقى وحده خرجت لك تقول لك هاي سيدي هاو كيفاش تعمل الطماطم سيشي هاو كيفاش تعمل الهريسه هاو كيفاش تعمل الهروس هاو كيفاش تعمل الفحات نتاعك اي سا مارش اون اي اون تران دو ريفونير للهيستوريك هذاك معناها انا جو كونفيرم اللي رانا ماشيين في اون توندونس العباد انها ترجع للحاجات التراديسيونيل
4: نسمح الواد جنين ده 30 ليه مخي العبد الغالية ولا عيد كبخير ليه والله ليه أختي جنين ده بالحق فما ما عندها مزنش بعض الجهات مزات محافظة عليها العادات رأي تقاليد متاع الأكل إنه واحدة من الناس نحضر كل شيء معناتها في الدار بالحق نعمل هوني من الخية في الدار ديري بسيسة ديري الفتاح هذيك زيدة نعمل كل شيء ديري حق ما نكذبش عليك قعدنا على عادة جدود معناتها عادة حماتي قبل هكاك يا حما كانت تقد كل شيء في الدار والله قعدت سيئة في الحاجة هذيك ومحلاهم عاداتنا تقاليدنا بالحق أحسن حاجة تعملها في الدار محلاها وسمحة ومعدة تحسها فيوحة وكذا هو ربي يسعدكم إن شاء الله وينوركم يسترك أختي ميندا
5: دا ميندا العولة اللي تحكيوا عليها اللي تقول قبل وطوى ما هيش مش حكاية عادة حكاية تواجد في السوق بل أمي ومماتي وكل ما يلقاو كان السكر والتاي

0: اللحم ما كانتش بالصفه اللي كان عليه يذبح في داره، فقال لي لاباس عليه يذبحوا في حومه ويعملوا قسامه يسميوه، ما كانش ولاو يقدموا من عيد لعيد ياكلوا اللحم. راهم حتى قبل ما كانش راهم متواجد صفه غريبه ولا، والحوت كيف كيف وبعليك علاش شيء حومه اكل طايف يلقاوها، ما كانش برسك حتى شيء يتباع هكا حاجه ثقيله هكا الفرق، ما عنده حتى دخل بالعاده راه مش عاده.
1: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013، ساشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
2: كانوا هذو مع أصواتكم في تفاعل مع موضوع اليوم، هل التوانسة مازالوا محافظين على الطرق التقليدية في تحضير وتخزين العولة، قديد، مرقيز، نحكي على فحات، على كسكسي، على كل المواد اللي تكون 100% دياري؟ هل أنه الجيل الجديد مازال محافظ على العادات هذية اللي تنجموا تورثوها على الأجداد، على الأمهات وغيره، وإلا تغيرت الموازين؟ وعليش نو الأسباب اللي تخلي البعض يمكن يمشي أكثر للجاهز للحاضر للمعلم؟ مرحبا بكم على 71 و13 شنل، في رفقني كالعادة سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع، ورفقونا تليفوناتكم، وأول مداخلة مع سي زهير من سوسة. تحية لكل مستمعينا في سوسة. دونك زهير يقول لي عنده وقت يعمل الطرق التقليدية، ولكن الأغلب في وقتنا توا يستعمل الحاضر، زعم عليش. زهير مرحبا بك وتحية لك.
3: أهلا عسلامة، كل عام تحيا بخير، سنين دائما.
2: سنين دائما يا سيدي، مرحبا بيك وتحيا السوسة الكل، يعيشك.
3: يعيشك ويرحم والديك، وعندي ميساج للفامي، إن شاء الله كل عام هم حيين بخير.
2: ربي فضلهم لك.
3: أمي مازالت لاباس عندهم إن شاء الله.
2: ربي فضلها إن شاء الله، وأمك مازالت محافظة على بعض العادات زهير.
3: إلا العام هذا ما عملش العصبة، الله
2: غلط. كهو العام هذا
3: كل عام، والله كل عام تعمل. كبيرة شوية هي كبيرة شوية بالعمر.
2: إي.
3: ما نجم كالعادة، فاميليا كبرت. ما عادش نجم كالعادة.
2: أي ولكن قبل كي كانت لباس والصحة موجودة، شنو تعمل بالضبط زهير؟ شنو الحاجات اللي تعولها؟ شنو الحاجات الدياري اللي أنت كبرت عليهم؟
3: أمي تعمل كسكسي، تعمل العولة نتاع الفلفل، تعمل القديد تشيح. تعمل البسايس، تعمل لك تاع الاسم هذاك في رمضان هذاك الحلال اللي احنا نعملوه نشيحوه بالصح. امي تعمل عنا الزيت نخزنه فهمتني. امي من اصلها من بلاد فلاحه، من سيدي بوزيد اصلها هي فهمتني. تعرف الامور هذه كل معناها عايشه في سوسه، معناها واحد تعرف الامور هذه كل.
2: بعد شنو اللي تبدل في الجيل اللي بعد؟
3: والله تضييق الوقت من الاخر، حتى كناينها وكذا ما ضيق الوقت، كل واحد توفير العيد كما هكا، كل واحد تلاقيه في داره هكا ما وكمل ما ذبح ما سلخ ما كذا ما قسم. صعيب خاطر احنا ناكلوا الدوره ثاني عيد معناتها مش نهار العيد.
2: اي
3: الوقت ما فماش الوقت، ما امي معناها ما عادش نجم خاطر العيله كبرت، ما عادش تعمل دوره، تعمل زوز ولا ثلاثه. يلزمها جهد فهمتني، يلزمها ياسر حاجات.
2: اي صحيح،
3: وكل فحات وكل واحد يحب لا تاخذ وقت، تطيب وكسكسي واحد وكل نتلموا احنا صحيح، اما ما عادش كيما.
2: اي ولكن زهير هذاك يمكن ضيق الوقت نتاع العيد الكبير، ولكن باقي العام يعني فما حاجات اخرى اللي كانت فما العاده انها تتحضر ديري، كيما الفحات بالزيتاب نتاعها الكل، كيما البسيسه انت حكيت عليها، اما بالزيتاب المراحل نتاعها الكل.
3: اي يعني قبل حضرت انا صغير الله يرحمه بابا، بالله العظيم الصباح تعمل له امي بسيسك بالزيت القويه، شفتها؟
2: اي
3: يعني ما نجم انا يعني تو في عمري ما نجمهاش ما نجمهاش اصلا، قويه المغرب كي تخرج تطلع يابسه.
2: اي هذاك علاش
3: ما ياكل عليها شيء، راهو ما ياكل عليها شيء، يعمل كاسه يقصد رب
2: هذيك تقطع الصباح كامل. اي
3: نهار كامل انا مصلي عندي تو برا، شوف باش ياكلوا باش وجه نص النهار كول ولمزه.
2: معناها سي زوير معناها الماكلة فينالمون الديري صحية
3: صحية
2: وباهية
3: 100% صحية وباهية، ولا عاد فيها كيميائيات حتى شيء، تلقاها ناتشورال طبيعية.
2: اي انت توا في دارك معناها تشري كل شيء معلب كويت فحات كيفاش؟
3: فما حاجات نشريهم معلبين، حاجات خفيف تاع في جمعة 10 ايام ونشري، جمعة 10 ايام ونشري، اما فما حاجات تاع كيما نقولوا العام الكسكسي والفلفل الاحمر هذاك فهمتني،
2: والبسيسه.
3: اي البسيسه تاعنا، البسيسه اللي تعمل المراه تعمل بسيسه خما تعمل بسيسه شعير.
2: اي دونك تشريهم من عند مراه تخدم في دارها ديري كل واحد؟
3: لا لا لا لا
2: ميلا.
3: تعمل لهم مرتك تاع عند القلايه
2: مرتك تعمل
3: لهم ما لا ما تقدرش.
2: ايوه
3: ما لازمش تشري خاطر حاجات ما مانيش

0: ما نعرفش يعني ما نجمش ناكلها من يد اخرى كما نقولوا تمشي تشري من عند عنا شكون في الحومه يعمل لكن النساء ويعملوا
1: يعني مش على عينيك
0: يعني واحد شكون يعرف معناهاش يعني ما نعرفش يعني حاس روحي كيف ما نقبلهاش
1: معناها انت بين الزوز فما حاجات تجيري البسيسه والفلفل الاحمر والكسكسي والعوله وفما حاجات تشريهم من الشارع
0: اكل بتاع كل جمعه 10 ايام تاع قبل جمعه 10 ايام 10 ايام جمعه تعاود
1: تعاود باش
0: ايوه ما تقعدش فما حاجات ما يصبروش
1: فهمتني اي ربي فضلك الوالده سي زهير وقول لها على الاقل تعدي للاحفاد وللحفيدات للطرق التقليديه باش ما تضيعش وتوا فما شكون يوثق فما شكون يعمل كتبه باش نعرفوا ديما الطريقه الاوتنتيك الصحيحه اللي بها نعملوا حاجات نتاعنا التونسيه يفضلك يا سي زهير سلمى لها مره اخرى على سوسه الكل وربي يفضلك الوالده والمدام والعائله الكل تحيه ليك من زهير باش نمشيو مع ساني قبل ما نواصلوا مع بقيه التليفونات سليم كل عادة ديما أول سؤال نعملوه بين الماضي والحاضر نحاولوا نفهموا شنو هو ديجا اللي تغير على مستوى طريقة العيش ولا التخزين قبل ما كانش فما الريفريجيراتور نقولوا له احنا ولا الفريجيدير والكونجيلاتور والحاجات اللي مودرن كانت أغلبية العائلات تخزن بطريقة تقليدية في معش يسميهم القلة ولا الخابية ولا كل عبد شنو يسميه وكانت هذيك هي المونة متاع عام كامل دونك ديجا هذا عام الاولاني كان عملوا مقارنه بين الزوز حاجات هذوما كل شيء من الحمل للحوت كل شيء كان يتخزن
2: والكثير من المواد الغذائيه كانت تخزن ربما يختلف الامر من منطقه الى منطقه حسب المنتوج المتوفر وهنا ما تنعرفوا تونس فيها سياقات مناخيه مختلفه باش نلقاو ربما الكرموس في شيره باش نلقاو القمح في شيره اخرى الشعير في بلاصه اخرى باش تلقى معناتها الطماطم بعد خلط
1: في شيره الحوت
2: المناطق الساحليه كما ذكرت انت باش تلقى لحم المعز في شيره باش تلقى لحم الجمل في بلايس أخرى فهذا التنوع باش يظهر أيضا في عملية التخزين لكن القاسم المشترك أنه الإنسان منذ القدم ومنذ بداية يعرف الإنسان ضرورة الاستعداد لتقلص أو تراجع توفر المنتوج وإمكانية أنه يلقى روحه في نقص غذائي فيتوجه هذا الأمر وزاد لأنه المنتوج يعرف طفرة في فترة معينة وبش يتراجع في فترات أخرى في علاقة بالمواسم اللي نعرفوهم إن كانت الفصول أو المواسم الفلاحية فبش تلقاه تقريبا في تاريخ تونس ونعرف التاريخ القرطاجاني مع الرومان كيفاش متى أيضا الشعير والقمح كيفاش كان ما تعتبر قرطاج
1: مطمورة
2: روما
1: رومي.
2: وهذا كل يأكد هذه العلاقة الوطيدة بين المجتمع التونسي وتاريخ تونس بالتخزين الأمر باش يتغير كما نعرفوا لنتيجة قدوم حضارات مختلفة والتأثيرات زادة اللي تجي من برا يعني كي جاوا العرب أثروا على ما هو في تونس الأندلسيين الأتراك وخليوا هذا الإرث
1: تنوع
2: الكبير اللي اليوم باش نلقاو فيه بعض المظاهر اللي مازالت مستمرة وفما مظاهر أخرى اللي تعرف نوع من التراجع
1: جوستومون قبل ما يظهر الفريجيدير والكونجيلاتور وغيره كان فما طرق تقليدية للتخزين بالملح بالزيت زيتونة
2: بالتجفيف ساعات شي شيء
1: الشمس عندنا الشمس هو عامل ياسر مهم عندنا معناها
2: فما عامل
1: كل الشمس. شيء بالشمس العولة الكسكسي طماطم الشيح الحوت القديد كل شيء
2: او كيما تعرف زاد في طماطم مازلنا كي نمشيو نلقاو او باش يستغلوا التضاريس وباش انه يستغلوا مناطق البارده لانه هو انت وفما انت وتنوعيه المنتوج وكيفاش يتم تخزينه كيما ذكرت انت فما التجفيف فما اللي باش نخبيوه في المناطق البارده تكون اقل عندنا زاد كل ما هو فخار باش يعاون لانه نعرف زاد اهميه الاناء اللي هو باش يتم فيه وضع الماده هذه
1: كان فما بيئه خاصه للمونة بيت المونة ولا بيت المخزن ولا
2: في أغلب المناطق باش يكون عندهم طرق مختلفة لهذا التخزين زاد في ظروف مختلفة لأنه نعرفوا أنه الأمر يرتبط بالمنتوج وما منتوج يحب الشمس وما يحب أقل فما يحب ساعات الحاجات الباردة وذي كل يذكر أو يأكد على أهمية السافوار فير هو علاش عن اليوم فما رجوع نوعا ما لهذه التقنيات إنهم تقنيات تراكمت عبر التاريخ ولات فيها ان سافوار فير ثمين جدا.
1: ان شاء الله ما نضيعوهش باش نحكيو اليوم على انه الجيل الجديد استحفظ على السافوار فير هذيا، فما ترانسميسيون صارت من جيل لجيل والا ليه. تنحكيو مع هنده اللي من رايها لازم نقعدوا نمشيو بالعادات وطرق تقليديه، وفما ترى انه حنين ليها نمشيو لهنده من حي النصر. هندا في مجال الأعمال من حي النصر من الجيل خليني أقول 45 سنة، معناها جيل غولاتيف ما حضر من اللي ولد على فريجيدير هكا ولا هندا؟
3: اي بيانشوف. اولا انا هند وكل عام وانتم حيين خير.
1: هند مرحبا بك
3: لالا، وان شاء الله كل عام وانتم سنين ديما يا ربي.
1: يفضلك كل عام وانت بخير، وان شاء الله ديما معيدين فرحانين، وخاصة نحافظوا كما قلت انت على طرق تقليدية. علاش ترى انه مهم نقعدوا نحافظوا عليها هند؟
3: به انا بتاتخ طاو باش نحكي شوية هكا على الفولي ايكونوميك دو لا شوز، معناها انا في الاخر شو نقول؟ نقول راهو اليوم tout ce qui est traditionnel راهو هذيك l'appartenance نتاعنا، معناها c'est une nostalgie، معناها هذيك الكولتور نتاعنا l'appartenance للبلديه. انت داير كي تمشي من بلاد لبلاد في العالم تبدا تلوش شو مال التراديسيون كولينير نتاعهم، شي اكل شو مال الحاجات اللي ياكلوهم،
1: لي برودوي دو تيروار، معناها كل ما هو اوتنتيك عندهم.
3: اي اون دو شيف سي ان توريزم، معناها توت ان توريزم، معناها في الاخر بالكل تلقاك تمشي لبلاد خاطر ما كنتها باهي، تاع ما تمشيش لبلاد خاطر ما عندك ما تاكل، و tu n'es pas intéressé de découvrir تاع تاع الكولتور هذه اون كيستيون. بون نرجع لتونس، احنا حتى في تونس في ال 24 ولايه في تونس كي تمشي من ولايه لولايه تلقى كل واحد يحافظ على الكولتور نتاعو والتراديسيون نتاعو في الماكله. تدخل يقول لك وتقام داير في الديار يفرحوا بيك، واول ما يطيبوا لك يطيبوا لك الحاجه اللي هي قديمه، مش يطيب لك معناها مقرونه ولا
1: لازانيا ولا
3: أي. لا لا لا اللي يفرح بيك واللي يحطك فوق راسه، معناها راهو باش يجبد لك حاجه من القديم نتاعو من العتيق اللي تطلب انه يقف ويطيبها ويعملها دون لي ريغل دو لار ويحسك بيها بريحه البلاد هذيك. دونك ديكو تو سكي تراديسيونيل فيه ريحه البلاد. لي ستوديون كي يخرجوا لبرا الناس هم ليهم هوني في تونس راهو يبعث لهم الماكله الزمنيه،
1: صحيح
3: ما يبعثوهمش حاجات، وكي يعلبوا لهم يعلبوا لهم الحاجات الزمنيه، يعلبوا لهم بنادق، يعلبوا لهم القديد، يعلبوا لهم اللخيه، معناها باش يحسلوهم اللي هما لابارتونونس اللي لا ما كلهم كيجيو المهاجرين لي ستوديون اللي تحب انت سي سي ريحه البلاد. وانكور بلوس اليوم ما تنجمش تقول لي انت فما ان مارشي وعبيد قاعده تعمل في شركات وتربح وتقدم بوغ ان مارشي كي نيكزيست با.
1: ايوا
3: معناها اليوم باش نجم نكونوا شركه ناجحه ونكملوا نقدموا سي كو لو مارشي اي ليكزيست، لي جون ايزون بيزوان دو سا، مستحقينو تحشينو. وانا راني مانيش ياسر موافقه السيد اللي قال راهو انا بتتر المراه الفلانيه كي تعمل في دارها ما نعرفش عليها تنظف ولا، اما نقول له اليوم اذا كان شركه تحترم نفسها الفا ريسبكتي تو سكي ايجين.
1: لا هو مش يحكي على شركات ويحكي على نساء، معناها في ديارهم فما نعرفوا في كل بلاصه تعمل الفلفل الاحمر للناس وتبيع لهم، هو قال معناها ما فماش اون نورم ولا ماخذه ترخيص باش تقوم اللي هي حاجه باهيه اللي قاعده تقليديه ما سي ان شوا.
3: اليوم قاعده نقول اللي ولات الحكايه زي ما عادش ممكن فوت دو طون ولا فوت دو مويا ولا فوت دو كو، اليوم ما عادش اذا كان فما عباد قاعده تستثمر في الحكايه هذيا وتحب ترجعني لك النوستالجيه هذيك وتعطيني لا بوسيبيليتي باش يكون عندي ان برودوي دو تيروار ويكون باهي وبنين وريسبكتابل ونجم حتى جو ليكسبورت، راهي هذيا حاجه باهيه برشا ونرى اللي هي قاعده تقدم بالبلاد.
1: خلينا نحكيو عليك انت هند، معناها من الجيل اللي نتصور فما اكتيف فما عامل وقت قال زهير يخلي المرأة اليوم اللي خرجت تخدم ما تنجمش تعمل هالبيت المونة هذية تراديسيونيل كاملة فيها القديد المرقيز العصبين الشيحة لفحات بنويحة الكسكسي المحمصة وغيرها من الحاجات اللي هي تطلب كمان برشا انفستيسمون وقت. عندك الوقت تعمل هذا كل هند وإلا تلقى الفرصة تشري من عند ناس يعملوا دياري ولا كيفاش تعمل؟
3: ليلي ليندا انا راهو سوي سور اللي ما عنديش وقت بالكل، نخرج من دار 8 نجم نروح ل 10 نجم نروح نصلي نجم نكون من تونس من بنزرت للتطاوين وانا ندور.
1: ايوا
3: سوي سور انا سنة عملت القديد عملت العصبين عملت اللي نجم نعمل من الفاحات اي جو لو في خاطر نخصص الوقت. وقت تحب راك تخصص انت في الاخر شنو هي الفكره نتاع الاولى باش تعملها مره باش تستغلها عام كامل
1: بالضبط.
3: انت في الاخر كنت تحب تلقى الوقت راهو يا با ديكسكوز بوغ سا، فماش تقوليش ما نلقاش الوقت مش صحيح. تلقى الوقت لكل حاجه، كيما تلقى وقت باش تقري صغيره، كيما تلقى وقت باش تمشي تقضي، كيما تلقى وقت باش تعمل العوله.
1: باي والعاده منين هند معناها انت خذيت على امك على عزيزتك والا وحدك تعلمت اليوم فما برشا ناس يبارطاج هالسافوار فير هذا على لي ريزو سوسيو على اليوتيوب على نراهم فما كاينه فما عوده شويه لله
3: اي الحقيقه في الكام تاعي انا الحقيقه وراثي أيوة. منيتي على ماما على انا وباش نعطيك طفله يمكن هي شويه هكا تعطيك ان بو لسبري دو لا فامي انا توفيت امي يرحمها عندها توا 5 سنين
1: الله يرحمها اي
3: بعد ما توفيت بعام انا ولدي صغير وقتها عمره 7 سنين بعد ما توفيت بعام انا نهار العيد ذكا اللي بعده مشيت نعم في العصبه حط كرسي بحريه وطلع ويقول لي شنو ما لي زانغريديون يحطهم في العصبة كانت امي تحط وكانت امي تحط في الاخر سيتي كولتور كي اكزيست راهي مازالت موجوده راهو معناها اولادي يحبوا الجاري ويحبوا العصبان ويحبوا القديد ويحبوه اذا كله يحبوه
1: اي
3: اذا كان دخلهم في الكولتور نتاعهم راهو باش يقعدوا يحبوه
1: وتصير من بعد توارث اي للجيل اللي من بعد
3: حتى كان اليوم برياضة كيفشلوا منه ما جموش يعملوه أما تقعد عندهم لنوستالجي نهار كلي يكبر إنها موجودة ولا منيش موجودة يلفاش يخشي يعيش كيفاش يخشي هكا اللمة ذيك هكا الماكلة البنيدة نعاود نجع نقول لك راو ستون أبارتنانس أون بو با بيردر نوت أبارتنانس سي با بوسيبل
1: أكيد جدا هند نشكرك اللي دخلت وعطيت التيمونياج نتاعك وهذا دليل إنه برشا مازالوا متشبثين ومازالوا رغم ضيق الوقت ورغم اللي كما قال المستمعين حتى في الريبوندور المرا معش عندها نفس الديسبونيبيليتي خرجت تخدم ولكن كي تحب تخصص وقت يمكن للحاجات الجيري للعولة للفحات للقديد لكل ما هو معناها طرق تقليدية للحفظ وللتخزين فممكن نشكرك يا هند يعطيك الصحة نشكر زهير قبلك ونرجع معك سنين في تفاعل معلي قالته هند دونك هند تقولك بون عكس اللي قاله سي زهير وبرشا حتى في الريبوندور انه الحياة العصرية اللي فيها برشا ضغط ما عادش عنا وقت معناها بين الخدمة المسؤوليات الصغار انك باش تخصص وقت للعولة على خاطر فينالمون كان نجيو ندقوا باش نلقاو برشا حاجات نجمو نحطوها معناها بطريقة هذية اللي تطلب وقت من البسيسة للفحات للحوم بصفة عامة كسوسوا حوت قرنيت ولا قديد ولا مرقيز الكسكسي ما مش كان كسكسي عولة فما المحمصة الكسكسي كل بلاد كما قلت انت شنو اللي تنجم
2: نواصل لحلال
1: مسفوف
2: اي هو الاكيد فما مرتبط برشا بالانتاج الفلاحي التونسي يعني فما ربما لو باش نمشيو بلدان اخرى الهند والصين نلقاو حاجات اخرى التوابل باش تلقاها اكثر في مناطق معينه كيما المناطق الوطن القبلي والساحل باش تلقى مناطق وفما مناطق ولا عندها نوع من الاشعاع او تعرف بمواد معينة مناطق بالهريسة فما نخدم بالفلفل الزينة فما مناطق أخرى باش تكون أكثر بالغلال معناتها باش تلقى أنتي سفرجل باش تلقى
1: كرموس شيح شو اسمه الدقلاز
2: بدك فما هالتأثير هذا وفما زادة أنه مناطق باش تولي متخصصة في ذلك يعني إنتاج نعرف الوفرة متاعه يعرفوا أن الوفرة تنجم تكون ظرفية موسمية ذكاء الإنسان لأنه سين كيستيون تسيغفي ما هي الأساس أنه من الناس يعرف من أجل البقاء مهم جدا أنه يحفظ هذا الأمر للوقاية من إمكانية تراجع المنتوج وجود أزمات جفاف حروب إلى آخره
1: أي ولكن عامل الوقت اللي يحكي عليها معناها سي زهير قال لك من بين أسباب للبعض يمشي للجاهز للحاضر للاندستريال وغيره هو ضيق الوقت معناها كمان العولة فيها انفستيسمون قبل كانت ان ريتوال يتلموا فيه نسي العائلة ولا نسي الحومة ويغني وامبيانس وقهوة عربي وحلو معناها سيتي احتفال مثلا العولة ما تتعديش ينابيرسو
2: هو انا ما طلعيش تغير ما تفهم عامل الوقت وزاد حتى عامل المكان ما انت قبل كي تلقى الحوش باش تلقى انت تقول بيت المونه كاريمون باش تلقى انك استغلال حاش فما في الحفر
1: الاسطح باش تشيح
2: فاليوم حتى المعمار ما عادش مهيئ لكن ظهرت اشياء اخرى لانه هو لو سافوار فير ما جاتش فتره في تونس تخزين جلبانه
1: مش كيما تشيح في الفور كيما تشيح في الشمس
2: إذا اما هذا باش تخزن
1: مش كيف
2: اكيد لانه الاستعداد موجود موجود. تبقى عناصر اللي تم ذكرها هو انك انت اليوم فما صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية اللي تخلي الناس ما عندهمش الوقت اللي كان في السابق. ايضا ساعات غلاء المعيشة، غلاء المواد، الفضاء ما عادش متى يساعدك على القيام بهذه كل الأنشطة. قبل كي تبدأ عندك حوش او تقع عندك انت منزل تقليدي باش نجم تعمل فيه كل هذه الأنشطة، ان كانت معناتها في الظل او في الهواء الطلق او في الشمس او انك انت باش تعصر اشياء معينة. يعني تلقى الناس حتى تو في يسكنوا في فضاء صغير، شوية زيتون، شوية فلفل، شوية سفنارية، يعني
1: أقل
2: صحة، لكن كاينه فما هالتشبث هذا لأنه جزء من الهوية، لكن كاينه مستلزمات الحياة، إكراهات الحياة اليومية متاع اليوم تحد منه. فما اليوم ان متى إمكانية أنه فما اليوم أنشطة اقتصادية ومشاريع تموقعوا في هذا إلا أنه
1: الجيل
2: التعلق متى فما، لأنه تاريخ الماكلة التونسية
1: قالت حنين هند. أي
2: بالفعل أنت تعرف معناتها ثراء المطبخ المتوسطي، ثراء المطبخ التونسي، فكانهم الناس لنتيجة هذا التشبث في رمضان مثلا بشترى الكثير من العادات الغذائية، ترجع وكي ترجع معها عادات معينة
1: وتحذير لرمضان. هو فما تحذيرات ما قبل شهر رمضان في برشا والتلفحات والحاجات لكل سبيسيال من رمضان.
2: مثلا أنك أنت بتقول لبسيسة الشعير وحدها، بسيسة القمح وحدها، اليوم فما مهرجان قاعدة تتنظم، فما نوع من التجديد. هو شو يدل على هذا التعلق؟ يبقى صحيح أنه اليوم أنه نمط العيش، قلة الوقت، قلة التفرغ، هي اللي هي تحد من هذا. والعنصر الآخر المهم يمكن نزيده قبل نسيه الرجال، خاطر في بعض المناطق فما الرجال باش يقوموا بأنشطة معينة، لأنه فما توزيع أو تقسيم للأدوار عند النساء والرجال في أنشطة معينة، وخاصة الناس اللي هما قراب للأرض وقراب للمنتوج، باش أنهم هما يخزنوا لأنها استراتيجية جماعية
1: عائلية
2: جماعية
1: للناس الكل باش عام كامل يستهلكوا
2: ويخموا أنه اللي باش يتم مع التفويت فيه في التجارة، وما هو باش يتم للاكتفاء الذاتي.
1: جوستومون قبل ما ناخذ معنا مدام سيدة، آخر سؤال، أنت قلت معناها منطقة المتوسط وإلا ما نعرفش شمال إفريقيا ولا ذو كل منطقة، حتى في كل بلاصة أو كل قارة أو كل منطقة في العالم أكيد عندهم عاداتهم على حسب الطقس اللي عايشين فيه، على حسب فما بلدان يعيشوا في الثلج يخزنوا ديريكت في الثلج مثلا في القطب. دونك اليوم كي نحكيوا على المتوسط كأنه فما بعض العادات نتقسموها مع الحوض المتوسط أو بعض البلدان مثلا وبعض المدن في جنوب إيطاليا، في جنوب إسبانيا تلقى نفس الحاجات كي تمشي كيما زيت زيتونة هذيك أكيد، ولكن
2: مشوة مثلا
1: فوالا الطماطم المشيحة
2: بالفعل
1: وبرشا حاجات أخرى
2: نلقاوها،
1: الفلفل المشيح معناها تقول هذيا كيما في تونس، ولا هما كي يجيو يقولوا هذو كيما عندنا احنا في إيطاليا وفي
2: القوارص. بالرغم طول القارص هو يعتبر ما تدخل ما عندوش برشا مقارنة البرتقال وكلوب شلقا في الكثير من الثقافات المسير
1: موجود المسير
2: البلدان المرتبطة بالزيتون الكل إن كان الأخضر لك حلو طريق متاع التلمليح متاعه باش تلقى فما قواسم مشتركة خاصة بين الطلين والمالطيين والتوانسة والديرية، باش تلقى أشياء مشتركة باش تلقاها تتعاود في الكثير من البلدان.
1: أي في إطار تبادل
2: الخبرات
1: التجاري صار في وقت،
2: ولذلك ساعات في مناطق حتى أسامي الحوت تلقاها نفس الأسامي عند البحارة، وفما كلمات متاع تقنية تلقاها عند البحارة في المهدية وتلقاها في مالطا
1: في مالطا كلها. معناها أنا جيتي سوربريز اللي يحكيو برشا تونسي تونسي معناها
2: بالفعل.
1: انتر تو باش نجيو لمدام سيده بالتليفون من سهلول روتريتي. دونك تقول العوله ديالي عندها قيمه في كل شيء بالنسبه ليها، وهي من الجيل معناها اللي ربما عطاو قيمه برشا للعوله، عمرها 66 سنه. في انتظار به مازالت مش معنا مدام سيده قد قص التليفون، نرجعوا لها بعد شويه. في الاثناء ناخذ معنا مدام عايده من تونس. مدام عايدة من تونس 47 سنة، تقول الجيل القديم وحتى الجديد مازالوا محافظين على العادات. وعايدة من تونس العاصمة، واحنا طرحنا سؤال قبيلة قلنا زعمة بين المدن الكبرى والعاصمة والمناطق الداخلية فما شوية هكا عدم توازن في انه يمكن الانتيريور نلقاو الناس مازالت اكثر متشبثة ومحافظة على العادات هذية. تتفسر لنا مدام عايدة كيفاش؟ مرحبا مدام عايدة.
4: مرحبا عيد مبروك ليندا.
1: سنين دايما لله شحويلك.
4: خليك عايشك الحمد لله لبي ان شاء الله كل عام ونحن حي بخير.
1: عايشك ربي خليك. دونك مدام عايده بالنسبه ليك الجيل الجديد مازال محافظ على العادات بخلاف القديم بطبيعته.
4: اي مازال محافظين وحتى كيما يعرف يعرفوهاش يدخلوا على الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي يحبوا يكتشفوا شنو هي الحكايه ذيك شنو هي الحاجه ذيك ومحلاها ويثمنوها.
1: أيوة.
4: ويثمنوها معناتها يحبوها فهمت.
1: مثلا كيما شنو عايد كيما شنو
4: مثلا كيما الكسكسي المحمص القدي البسيسه معناتها اي خبز جاتو تقاب بانواعها بخبز بروكدين كيما نقولوا اكيد برشا حاجات برشا
1: حاجات قديمه. هذا انت لاحظته في الجيل الجديد معناها من خلال متابعتك على لي ريزو سوسيو تقصد؟
4: لاحظت واي حتى في صغاري تويكا في صغاري مثلا ان نتنقل بين الولايات انا اصلي نابليه وكي نمشي لدار حماتي في سليانة عندهم خبز لابراج يقولوا بنين برشا صغاري يحبوه برشا انا تعلمت ودخلت على الانترنت وحماتي وراتني وامي وراتني دخلت على الانترنت وزدت معناتها وزدت كناخذ خبره كل مره فما تونت على خاطر صغاري يحبوه وكركسي العولة كيف كيف راجلي يحب كركسي العولة ما يحبش نتاع العطار تعلمته. تعلمته
1: معناها انت تعلمت تعمل كركسي العولة عايده وحدك تعول جيب معك شكور
4: تعلمت بريق الشيح وبالأرقام نقمر هذا الغرب اللي هو غرب الثاني
1: أي ما فيه كبير وصغير جويد بارك الله عليك عايدة. وهوني منين خذيت هالعادة شكون اللي علمك معناها حمايتك أمك ولا حتى الانترنت عاونتك اليوم؟
4: أمي وحماتي ربي فضلها وزيد الانترنت ندخل على الانترنت وحماتي عملت لي قبلك على أول ما عرفت عملي الكسكسي وكل شيء كي وليت أنا صاحبة عيلة وليت توري في يا بني تدخل لي راهو الواحد كل حاجة يتعلمها ويتركها ميسي يا شيخ كان نهار آخر
1: صحيح.
4: وأمي كيف كيف وراتني معناتها نعمل كسكسي العولة ونعمل هم يقولوا في سليانة المرمز مرمز هو شعير أخضر معناتها شربة فريك معناتها
1: شربة
4: هاي بيعملوا برشا حاجات معناتها انا نتعلم بين الولايات نتعلم وناخذ خبره اما خير نقول حاجه في الدار ولا حاجه نشريوها
1: صحيح من الشارع. صحيح دونك تسلموا برشا على مسامعينا في سليانة وفي نابل عايده عندكم زاد الهريسه والهروس والهريسه العربي بنويحه وعندكم تقطير الزهر وتقطير
4: نداء الاعلامي اللي في الاعلام ونداء للتلفزه التونسي الاعلام بصفه عامه يثمنوا الحاجات هذه بالله ركزوا عليها راي حاجتنا ما شاء الله عندنا انواع واشكال عندنا برشا برشا
1: عندكم حتى مهرجان الهريسه وعندكم التقطير اللي هي حاجة تخديسونيل وفما شكون مازال محافظ يقطر بالطريقة التقليدية في الديار معناها
4: هكيك انا ماني نسكن في تونس لهنا وكل شيء شريت القطار ونشي ونقط العطر شيء وزه حاسين نتعلم نعمل برشا حاجات معناتها انا باش نفرح عائلتي ونتحفظ على الفلوس
1: وتهز السليانه تذوقهم شويه من التقطير وتجيب شويه مرمز وذكر
4: انا نذوقهم هما يذوقوني كما هو انا لقيتهم وقت انا اول ما عرست هما يوريوني حاجات انا تويكه ولا هما كبار في العمر امي ولا حماتي انا قايمه بالواجب وليت كما هما شايفوني
1: ايوه ربي يفضلهم لك يا عايدة وإن شاء الله ديما ملمومين هكا في حاجات فيها تبادل الخبرات والحاجات التقليدية اللي تقعد حية ما تموتش وكيفاش يتم جستمون توثيق هذا الكل. نشكرك يا عايدة برشا تحية كبيرة ليك ونمشي بالسؤال لسنيم. سنيم للحفاظ على هالعادات والطرق التقليدية في التحضير في التخزين مهما كان شنو الترانسميسيون جنرال تصير من جيل لجيل بالأوبسيرفاسيون بالملاحظة بالبراتيك ولكن اليوم دخلت على الخط حاجات اخرى عندنا التوثيق عن طريق لي ريزو سوسيو اليوتيوب لي فيديو كيما كنت تعلم عايده ثم الكتب بالبرشا ناس تحط معناها تخرج كتب نتاعك وجينا سبيسيالمون فيهم حاجات نتاع الطرق التقليديه باش ما تموتش.
2: بالفعل متوا عمليه التوثيق مهمه جدا. قبل كانت الثقافه شفويه بالاساس ونظن فما مجهود يلزم يتبذل من كل الاطراف المعنيه ان كانت مؤسسات العموميه ان كانت من المجتمع المدني من الأشخاص وفما مبادرات قاعدة تتطور
1: وزارة السياحة زيادة اللي تعمل في مهرجانات
2: بالفعل
1: عندك أو هريسة
2: وكان ما تنشوفه وش قاعد يصير تو في بعض المناطق خاصة من مهرجانات وخاصة أنه فما مناطق في إطار التسويق للمجال الترابي متاعها قاعدة تخدم على عناصر معينة فما شكون اللي هو يعتبر انه ما انت مثلا نوع من الحلويات نوع من البسيسة نوع من الخبز هذه اشياء مهمة انه يتم الترويج لها ومهم جدا انه يتم المحافظة عليها ان كان في إطار تمرير الثقافة هذه من جيل إلى آخر وساعات في الإطار الأسري أو من خلال قنوات أكثر رسمية، لأنه نعرف أولا أنه أهميتها ثراءها وأيضا قيمتها الغذائية. أنت نحن طوى حتى هذه المسائل اللي نتناولوها يتم التأكيد في كل مرة على أنها بقدر ما نرجع للعادات الغذائية القديمة ونبعدوا على التصنيع، فما قيمة مضافة للصحة الفردية والجماعية. فالمسؤولية مهمة جدا في التوثيق لكل العناصر، وبعد لما لا التسويق لها، لأنه كما نعرف ثم التنشيط في الكثير من المناطق في تونس وفي العالم لبعض المنتجات انطلاقا من هذا التراث وانطلاقا من هذا الثراء الإنساني. يعني اليوم عندك الإمكانية اللي باش يكون في تونس يعرف أشياء أخرى، باش تكون في صفاقس، باش تكون في مدنين، باش تكون في توزر، باش تكون في قفصة،
1: ولكن لازم توثيق الطريقة التقليدية صحيحة، خاطر حتى على هذه ساعات عليها اختلاف. ساعات على ريزو سوسيو تلقى في لا مش هكا تجي، لا مش هكا احنا نعملوها، سيفغين ومن بلاصة لبلاصة تختلف، ولكن التوثيق شكون يقوم به؟ معناها اليوم من أهل الاختصاص في المجال هذايا، وإلا النساء الكبار، وإلا المؤرخين، وإلا لازم يكون فما مصدر معناها رسمي.
2: هو هنا
1: كيما مثلا سامحني سنيم مشيو حبوا في اليونسكو يحطوا لي قيد الكسكسي مثلا اللي هو أكلة تونسية وسبقونا وعركة و... أي
2: هو ساعات التنافس هو اللي يخلق هذا الإشكال. أما نظن مثلا لو نمشيو بمنطق أذكى في القيمة الغذائية للمادة، طريقة الطبخ، ونظن أن التعددية زادة مهمة، لأنه ساعات الاختلافات اللي تكون في طريقة التحضير أو في طريقة التصبير أو في طريقة التشفيف أكيد حتى في السابق كانت موجودة. يعني نحن خطر كينا عنا علاقة نوعا ما معقدة مع التراث، ونعتبر أنه التراث أو كل ما هو قديم ينبغي أن يكون ثابت وجامد، في حين أنه لما تشوف عبر التاريخ هذا التراث أيضا هو ديناميك. يعني حتى قبل الاختلافات من منطقة لمنطقة كيف اشترى في طريقة التحضير أو الطبخ، اتأكد أنه فما التنوع حتى في السابق.
1: يعني بوركوا با ناخذوا الغوسيت أوتنتيك، ولكن نقولوا رايت هكا في المنطقة هذه هكا في يعني فينالمون ستون ريشيس حتى التنوع
2: أضفاء متى أعطاء النسبية، لأنه فما أشياء مختلفة من منطقة إلى منطقة، وتقاها في اللبسة في الطريزة باش تلقى ساعات الروح نفسها. أما الاختلاف لأنه في منطقة باش تحط أكثر فلفل، تحط هريسة، تحط وفي الحاجة الثانية هو من بعد القيمة الغذائية. معناتها نحن اللي شنو يهمنا من بعد؟ هل أنه أنو ليزافونتاج متاع كل تحضير أو إعداد؟
1: بالضبط هذا هو. وإحنا مش نواصلوا بعد أخبار ماضي ثلاثة، نكملوا نحكيوا على الموضوع إن كان حوت شيح، قرنيت، قديد، مرقيز، عصبين، وإلا أفحة، تبسيسة، كسكسي، تبارك الله، باليت كبيرة برشا من الحاجات اللي نحضروها طرق تقليدية اللي تم تخزينها، العولة ما نسميها، وتم استعمالها على مدار سنة. مازال الجيل الجديد محافظ عليها ولا لا؟ مازلنا نعطيو أهمية للحاجات هذه؟ مرحبا بكم على 71-113-1000. وإلا الحياة العصرية ولا تتلز بعض الناس أنهم يشريوا الحاضر ولا المعلب وإلا الجاهز. بعد شوية نرجع نواصلوا الحديث. 71-113-1000 بشاركوا معنا في فغام حتى الأربعاء.
5: الماضي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان، على كل لسان votre magazine d'actualité وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها، وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا. نفهموا، نتعمقوا، ونتثقفوا، وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تشهد تراجعا طفيفا لتبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي، ما يمثل انخفاضا قيمته 233 مليون دينار. ويرى مختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية من هذه المؤسسات المالية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7%، رغم أن البنك المركزي قد قام بمراجعتها. ووفقا للبيانات التي نشرها البنك المركزي، فإن قروض السكن تسجل تراجعا بنحو 82 مليون دينار، حيث انخفضت إلى 13.388 مليار دينار. وتستأثر هذه القروض بالحصة الأكبر من إجمالي التمويلات المصرفية للأفراد. وقروض اقتناء السيارات تتراجع من 438 مليون دينار في شهر ديسمبر الماضي إلى 434 مليون دينار في مارس 2026، بانخفاض قدره 3.7 مليون دينار. في الشأن الدولي، تقرير لموقع إكسيوس يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، لكنه بحاجة للموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب. يأتي ذلك بعد استهداف إيران لقاعدة جوية أمريكية في دولة الكويت، عقب شن الولايات المتحدة هجوما وصفته بأنه غارات استهدفت عملية لطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز. ورغم الأنباء المتداولة حول الاتفاق على نقاط مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كثر التساؤل حول أسباب تأخر موعد توقيع هذا الاتفاق لوقف الحرب. التفاصيل في تقرير هبة الخميري.
7: ذكرت مصادر أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا لاتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، والاتفاق عبارة عن مذكرة تفاهم تبدأ بعدها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وملفات إقليمية أخرى. وأكدت المصادر الأمريكية أن الاتفاق ينتظر موافقة نهائية من دونالد ترامب. بنود الاتفاق الرئيسية التي تم الحديث عنها قبل أسبوع لم تتغير، وهي تشمل تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز تدريجيا خلال 30 يوما، مع السماح لإيران ببيع النفط ورفع الحصار البحري عنها، مع إعفاءات مؤقتة من العقوبات، إضافة إلى تعهد إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. من جانبه، أكد دونالد ترامب أنه لن يوافق إلا على صفقة جيدة للولايات المتحدة، فهو يرى أن إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي لولا تدخل أمريكا بقصف المفاعلات الرئيسية، كما يرفض تقديم تنازلات كبيرة مقابل الاتفاق، حيث يرى أن إيران مهزومة عسكريا. ووفق أكسيوس، فهو مستعد للتوقيع لكن بضمان عدم تراجع إيران عن الاتفاق. أما عن موعد التوقيع، فوفق جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي، فإنه من الصعب تحديد موعد دقيق للتوقيع على الاتفاق، فهنالك نقاط خلافية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مما يجعل تحديد موعد التوقيع صعبا للغاية. وتريد أمريكا أيضا تحديد الشخص المسؤول عن التوقيع في إيران، وهذا أسهم بتأجيل موافقة ترامب.
6: رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول إن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وتجاوزته، وموجودة أيضا في بيروت وسهل البقاع ضمن عملياتها ضد حزب الله. انقطاع المياه عن آلاف الأسر في جنوب شرق إنجلترا أو انخفاض ضغطها خلال موجة حارة غير مسبوقة اجتاحت المنطقة في هذا الأسبوع. وبريطانيا مثل معظم دول أوروبا شهدت في الأسبوع الماضي موجة حارة أدت إلى زيادة الطلب على المياه، في وقت شهدت بعض خزانات المياه انخفاضا نتيجة هطول الأمطار بمعدلات أقل من المتوسط. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرم.
8: الأولى في تونس.

0: الأيام تيمونياج.
1: عسلامة ليندا حبيبتي، إن شاء الله عيدك مبروك سعيد. كيف تعايلت مزيك وكيف دا مستمعين مزيك؟ أنا نحب نشارك في موضوع اليوم الحاجات التقليدية ديالي كما قولوها. أنا بصراحة عن تجربة حبيتها وهي حاجة مش دهية، وين كنت ما نعرفش لا علاقة بحاجة هذه اسمها ديالي محمسة ولا كسكسي ولا أي حاجة. تعلمتهم على خاطر الناس اللي نحبهم، راجلي وصغاري يحبوا الحاجة ديالي، ما يحبوش حاجة العطار، ما عاد نشري ما عند عطار، نشري أي حاجة من برا. أنا تعلمتهم ووديتهم بهم، بارك الله في حماتي علمتني شوية، وماما الله يخليها وربي فضلها علموني زوز وسعوا بالهم. وتو كل عام نقد عولتي ما كل شيء في الدار، وحتى ما نشريش أي حتى حاجة من الشارع ما نشريها. رجعت العبية، رجعت حتى اللي ما عندوش وقت وما عندوش فلوس.
2: يعني عندي تو امرأة معناها ما تخدمش، هي فهمتي بالدار. العادات هذوما الكل، مش الكل زادة باش نقول لك 100%، الكل تعملهم. كسي با الفلفل الأحمر هذاك العوالي با، فهمتني، القديد وكوس من العيد للعيد كي تجيكا نتاع هكا نتاع الحم زايد واحد وكل لازم تعمل، فهمتني، البسيسة. لكن نعولوا احنا من زيت زيتونة، ناخذوا كسيتين صغيرة ونعولوا. أما الأكثرية تو مجي تشوف، يعني حسب ما شفت ثاني معناها نعرف العباد ونشوفوا كذا، ما عادش فما تو حاضر موجود العولة هذه، ولات موجودة حاضرة. ما عادش تشري المرأة تعمل الكسكس وتعملهم الكل، لا تلقاه حاضر. علاش؟ من ذيك الوقت اللي عنده الوقت ينجم راه، واللي عنده الوقت عادي معناها ما يقلقش، عنده الوقت وعنده الإمكانيات ليسبار زادة، فهمتني، نجم يعول ونجم يعملهم، فهمتني. أما كيبدا هكا يخدم وكل صعيب، يبدا يشري شريان ولا يعول على شكون فما نساء يعملوا لنا في الحومه، يعملوا الكسكس ويعملوا الفلفل ويعملوا فهمني مكرونه، يعملوها في الزويده تاع رمضان هذيك الحليله ما احنا نقولوا يعملوهم، فهمني. اما لكن ما عادش كيما القوه نتاع هذه الحاجات هذوما، القوه الجو نتاعهم ما عادش الناس كل ما عادش تحبش تقمد ريحه ريم الخجي، يحب يتعب يحب كذا من الخدمه، يحب يلقى قدامه كل شيء يعمل. يعني ماذا بيا انا، شو انا زمني قديم، أنا من عام 70 ما نفهم الباقي، أنا من عام 70 أنا جد بطبيعتي، فهمتني. أنا تساعدني تحضير المرأة، تحضير مرتي معناها، تحضير مرتي مثلا معها بنتي معها أختي معها، فهمتني، عيلة تحضير العيلة. ماذا بيا ما نشريش أنا من دار ما نعرفها، نعرفش أنا المعاون نخدموا به، ما نعرفش كذا، فهمتني. أنت أنا بيني وبين روحي ماذا بيا في داري، فهمتني، ماذا بيا في داري في تعمل فضة، ماذا بيا خاطر ماكش حاجة حاضر عليها، تجيك مبالية، تجيك معلبة في حكة في بلاستيك في ساشيه أو سميد أو كسكسي أو درشنوة أو فلفل أحمر ذاك أو فهمتني، ما ها غالطة، فهمتني. يعني هكا ما نعرفش كل واحد كيفاش. واحد يقول لك أخويا ما عنديش الفضان، ماذا بيا يشري واني مرتاح، فهمتني، ما عنديش الجو. أما هو الباز راهو الدار، راهو المرأة ومباها معاها زبياتها ولا عندها سلفتها ولا كذا، يعملوها هذوما، فهمتني. ماذا بيا كيك، يعني والله ماذا بيا كيك. أما كل واحد كيفاش، ما عادش تو العباد هاتش عندك برك.
3: بالنسبة للعولة، العولة هذه في المدن الكبرى راهي اندثرت بكل صدق، هذه مرتبط بخروج المرأة للعمل، المرأة اللي تخرج العمل ما عادش تلقى وقت راي. ثم أنه حاجة أخرى، كل شيء موجود في المغازيت راهو، ما عادش نحن نجمو نحضروا حاجة ديالي، واللي يمشي في المغازين يعني قضية الشهر ياخذ كل شيء، أكل الحاجات الصحية اللي نعملوها في ديارنا توا، ما عادش لاقيين له الوقت أساسا.
4: لو قاعدة نتبع معناتها فكرة عادات التونسية اللي بديتها من أمي معناتها وتعلمتها، اللي هي معناتها العولة، القديد نعمل الزيتون الملح، ثم حاجات معناتها بتاع جدودنا نحط معناتها قاعدة متشبثة بها معناتها، والله عليك خاطر تربيت عليها من الصغرى.
5: أنا ديما جو بارتاج إكسبيريونس بيرسونيل تاعي الحقيقة معناها، ما أنا مثلا تو كيما الكام تاع العيد بيرسونيلمون نطلع لوش يمشي راهو قديد، كان مش بارتي معناها مسلي، هما لي تراديسيون الكل اللي تعلمناهم على والدينا وعلى مميتي وعلى اللي هما يقعدوا راهو تحب ولا تكره سي تام بوزوان دون لا في، انت راهو الحمل على اللوش تاعو كان ناخذوه بار اكزومبل تو في نهارين كذا لازمو يتاكل، ولا باش تلقى روحك ماسط لازم، كان ما تحاولش تعمل به حاجات تقليديه اللي هما يعيشوا معاك عام كامل، بل معناها العلوش راهو ما يعرفوش في جدار، كل شيء يمشي في بلاصته معناها بنادق سلي قديد كل كل كل كل ما يقعد فيه شيء، كان نهار المشوي وشويه العصبين هذيك اللي قاعدوا كل مازال العباد يعملوا فيه، ودايور العباد ولات تحن ليه معناها، فما دي بروجي تورا، فما دي بروجي عباد يعملوا دي بروجي بو بريزيرفي هكا تراديسيونيل القديم الكل، سي توجور اكزيستون، دو موا في لانفيرونمون اللي انا فيه العباد مازالت تحافظ حتى لو كان لي كونديسيون. كونديسيون دو في ولا حتى لو كان لو ريتم دو في نو بيرمي با مي اذا كان يلقى شويه وقت راهو يعملو موجود موجود ونتصور بلوتو ماشي ويرجع اكثر اكثر من انه ينقرض معني با ما نمشيلكش من بعد راهو للعوله جوتكو بو نحكي لك جيموال الحاجات اللي ما يطلبوش اوقات اخرى مثلا العوله لازمك يحب لك انتيريور تكون مجند في الدار باش تشيح وباش تهز وترجع وتعمل مي مثلا كي يقولوا طماطم شيحه اي تو رجعت على الاخر طماطم عاش تعبت تحب طماطم اللي هي كونسونطري في لي كونسيرف خاطر سي كونسيروجين على خاطر ايزون كومبري لي جون اللي هي راهي حاجه صناعيه اندستري اللي يقول لك يا خويا نحب ناكل حاجه صحيه في الكولتور القديمه كي طماطم يشيحوها تقعد عام على فوق وتنجم تعملها بات طماط ونعاود نرجع نقول لك اول شوف قديش من شركه ولا تخدم في الطماط سيشي حتى كان هي كولتور قديمه تراديسيونيل مي اون لا دوموند سي با بوسيبل معناها ما عادش تنجم ولينا راهو راجعين بالتوالي بارابول للاندستريال الاندستريال بدو ولا يتوجه للتراديسيونيل توا تلقى حكه طماطم كونسونطري ب 3000 بار اكزومبل تلقى حكه طماطم سيشي ب 5000 و 6000 اون توندونس ان نشريوها ما عادش تحب تاخذ الحاجه الاندستريال التراديسيونيل قاعد يمشي ويرجع والعباد ولا حتى في اليوتيوب ولا في لي ريزو سوسيو تلقى وحده خرجت لك تقول لك هاي سيدي ها كيفاش تعمل الطماطم سيشي ها كيفاش تعمل الهريسه ها كيفاش تعمل الهروس ها كيفاش تعمل الفحات نتاعك اي سامارش سامارش اون اي اون تران دو ريفونير للهيستوريك هذاك لي معناها انا جو كونفيرم اللي رانا ماشيين في اون توندونس العباد انها ترجع للحاجات التراديسيونيل
0: أنا نسمح الواد جنين ده خلاصين ليه نخفي العجل الغالية ولا عيد التبخير ليه والله ليه أختي جنين ده بالحق فضنا ما عندها فنش بعض الجهات مثلت نحافظ عليها العادات رأي تقاليد متاع الأكل إنه واحدة من الناس نحب كل شيء مع تفضلها بالحق نعمل هوني من الخية في الزاد جيري بسيسة جيري الفتاح هذيك زيدة نعمل كل شيء جيري حق ما نزلبش عليك قعدنا على عادة جدود مع أنت عادة حماتي بل كيكة يا حما كانت قد كل شيء في الدار ما يقعدت قعدت فيها في الحاجة هذيك ومحليهم عاداتنا تقاليدنا بالحق أصلا حاجة تعملها في الدار محليها نظيفة وسمحة ومعدة تحسها فيوحة وكذا هو ربي يسعدكم إن شاء الله وينوركم يسترك أختي ميندا
6: دام ميندا العولة اللي تحكيوا عليها اللي تقول قبل وطوى ما هيش مش حكاية عادة حكاية تواجد في السوق بل أمي ومامتي وكنا نلقاو كان السكر والتاي والقهوة أما في نفات هذاك الكل يعملوه واحدة من تابل من كروية والفلفل والطماطم من فما حتى الخضرة مش باشا كانت طماطم خاطر وقتها تواجد قلة هي والفلفل وما يعملوش حاجة أخرى واش يعملوا شيء في الغلال والكسكسي وهذوما الكل ما كانوش يتوجدوا في السوق هو كل شيء ولا موجود معلب ويتباع ما عادش فما باش نقوم نعاول حتى ولا بصحتي على عليه باش تعاولوا تخزنوا على شنو هو ديجا عندك شكون يصنع فيه ويخزن فيه معناها حكايه ماهيش كيف كيف تو كل شيء في السوق قدامي قبل ما كانوش ما عندهم حتى شيء حتى اللحم ما كانتش بالسيف هذيك اللي يذبح في داره قال لي لبس عليه او في حومه ويعملوا قسامه يسميوه ما كانش ولاو يقدم العيد العيد ياكلوا اللحم راهم حتى قبل ما كانش راهم متواجد صفة غريبة ولا والحوت كيف كيف وعليك على شي شيء هوما هكا الطريف يلقاوها ما كانش بريسك حتى شيء يتباع هكا حاجة تقيلة هكا الفرق ما عنده حتى دخل بالعادة راه مش عادة
7: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71 113 013 سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تتفاعلوا معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي
8: رجعنا معكم جديد في فورام على موزايك اف ام مرحبا بكم هذه 23 دقيقة و 71 113 ألف بشاركوا معنا في موضوع اليوم هل التوانسة مازالوا محافظين على الطرق التقليدية في تحضير وتخزين العولة نحكيوا على كسكسي الفحات القديد المرقاز وغيرها من المواد 100% ديري على حسب كل منطقة الحوت الشيح الملح القرنيت وغيره البسيسة شريحة وغيرها من المواد الأخرى ولا الأغلبية بحكم الوقت ومشاغل الحياة وليه يشريوا الحاضر الحاجات الجاهزة المعلبة وغيره هل الجيل الجديد زاد أخذيه العادة في تحضير العولة ومنواحها كسوسوا من الأجداد من الأمهات وإلا نمط الحياة تغير وتغيرت معه العادات هذه الكل هل فما فرق بين المدن الكبرى وبعض المناطق الداخلية اللي ربما ما زالوا يحافظوا أكثر على العولة وطرق التقليدية لتحضير وحفظ بعض المأكولات اللي تم استعمالها على مدار السنة وهل صحيح أنه فما عودة ورغبة من الجيل الجديد الكل ما هو دياري للعولة التقليدية وإلا بالوقت باش نراو العادات كيما هكا تندثر بشوي بشوي وكنا حكينا كيفاش ساعات بعض كتب توثق كيفاش اليوم لي ريزو سوسيو لي فيديو اليوتيوب وغيره زادة هي طريقة لتوثيق بعض العادات هذية والأكلات التقليدية اللي ممكن تخزينها والعولة عموما جانو برشا تليفونات ومساجات حتى على ريبوندور موزايك فام وتختلف الآراء بين اللي يرى انه ضيق الوقت معاش يخلي يمكن اليوم يوم امكانيه باش واحد يقوم بالعوله في كل شيء، وبين اللي من جيل جديد يقول لك لا رغم هذا حافظت على بعض العادات. قبل ما نكملوا مع التليفونات 71 113 1000، مرحبا بكم تشاركوا معنا. نتوجه بالسؤال لسنيم. دونك سنيم، حكينا قبيل على التوثيق قداش مهم باش نجمو نحافظوا على العاده هذه. فما اليوم لي فيديو، فما لي ريزو سوسيو، فما اليوتيوب، ناس اللي تتقاسم هالعادات هذيا، فما الكتب زاده كيف كيف نتاع الطبخ. ولكن هل انه اذا كان ما يصيرش التوارث في صلب العائلة من الأم لبنتها أو من الأجداد والجدات للجيل اللي من بعد، هل مهم معناها البروكسيميتي هذية أنه تعدي زاد الحاجة الأوتنتيك البرودوي اللي يقعدوا في البال اللي يقعدوا موجودين فيها زاد عادة، خاطر اللي ما استنسش وقت صغير ما نتصورش أنا فما عودة حنين هكيك وقت ديكليك يصير وقت من الأوقات يقول لك أنا توا وليت نحب العولة ونحب التقليدي ونحب التخزين والحاجات العربية.
9: هو متى أكيد فما تغيرات قاعدة تصير في المجتمع، ونعرف رحنا لما يكون هناك تغيير يمكن فما عناصر يتم التخلي عليها أو تضيع في من جيل إلى آخر، لكن في نفس الوقت فما استمرارية اللي تظهر ساعات في احتفالات معينة في مناسبات معينة، لكن هذا غير كافي. اليوم كما نعرفوا مع تراجع عدد الأطفال، تراجع الولادات، أنه ساعات في العائلة يمكن ما تلقاش العنصر النسائي حاضر بشكل كافي، لأنه نعرفوا أهمية العنصر النسائي في هذا عملية التمرير، حتى وإن كانت هناك مشاركة رجالية بشكل أو بآخر بالمساعدة بالمال بالفلاحة بالشهوة ساعات، يعني الرجال ساعات يزيد يتشهيو، إلا أنه العنصر النسائي يبقى هو المحافظ على الذاكرة الجماعية خاصة في مثل هذه المسائل. وهنا مسؤولية كبيرة على العنصر النسائي لتمرير هذا الإرث. فما اليوم مؤسسات أخرى قاعدة تدخل إن كانت متعلقة بالثقافة بالسياحة بكل ما هو تراث لا مادي بكل ما هو مسائل رمزية، فما جمعيات قاعدة تخدم على هذا الأمر أيضا، فما prise de conscience، لكن مش كافي خاطر الوعي مهم، لكن يبقى مش كافي لأنه كما ذكرت أنت يلزم يكون بالصورة بالفيديو بالكتابة بالشهادات، لأنه إذا نعرفوا أنه الناس اللي هي كانت قريبة لهذه المسائل واللي هي حضرت على الإرث المتنوع لتونس بكل البصمات متاع التوانسة، إن كان من جهة الأمازيغ، إن كان من جهة الرومان ذكرنا مقبليكا، إن كان من الأندلسيين، من الأتراك، أيضا من اليهود اللي يعطى بصموا الطبخ التونسي وخلاه في العديد من المناطق الكثير من بصمات، مهم جدا. وأيضا اليوم المطاعم أتام، لأنه زاد فما تابلو دوت اليوم قاعدة تتطور، نعرفوا أن سق مازال بطيء، لكن لازمنا نفهموا أهمية مثل هذه المسالك إن كانت للسياحة الداخلية أو الخارجية ودورها في المحافظة على الهوية الوطنية. إنه المسألة مش فقط مسألة رمزية، هو احترام العادة والتقليد باسم الانتماء، لأنك أنت بالفعل هو انتماء إلى أرض إلى تاريخ. وأيضا اليوم قاعدة تبين البحوث العلمية اللي قاعدة تصير أهمية هذا التحضير، لأنه يؤكد التوازن الغذائي، الثراء اللي فيه، التنوع، وهذه مسائل اليوم ربما قابلة حتى أنك أنت باش تنشرها في العالم. واليوم فما ناس تزور البلدان للي شيء
8: في توسكي كولينير والسياحة داخل في السياحة،
9: واليوم نظن هذا مهم جدا. فما بلدان حتى في المسار المدرسي وفي البرامج التعليمية ولاو يدمجوهم مثل هذه المسائل، لأن جزء من الهوية من التاريخ، وتنجم أيضا تحسن الصحة العمومية لو أن نعتني بهذه المسائل.
8: صحيح. تنرجع معك سنين بعد ما نسمع مداخلة أخرى وتيمونياج مع سي أنور ومدام رفيقة. دونك فرحانة ليكوب اللي شاركوا معنا الزوز باش يعطيو رايهم في الموضوع. في مداخلة أولى نبداو مع سي أنور، وما يكلموا فينا من منزل تميم باش يحكي على الوالدة كانت هي اللي لهي بالكل ما هو عولة وحاجات تقليدية وتخزين وغيره، ثم توفيت.

0: لا امي كي توفيت هي ما دامتي رفيقه هذيك كي نقول رفيقه
1: في زاد رفيقه العمر اي
0: رفيقه العمر صحيح اختي لمده ان شاء الله كل امراه تكون في فك الماكله تاعها ومش كان الماكله حتى والاخلاق وكل
1: في كل شيء
0: كل
1: اكيد
0: فهمتي اختي لمده ماشي هيك شعار لا تخلي لي لا برغل ولا تخلي لي محمصه بالعصبان الشايح وحتى قديت انا ما ركش الملح تريكلو تغليه وتحطه لي
1: ينقص ملح
0: كل شيء ينقص ملح صحيح فهمتي
1: انا معناها
0: ربي انا الحمد لله صحه لاباس اما الابيضين ديما نبعد عليه
1: هاي السكر والفارينه والملح
0: والملح وكل طيب السوري تعمل السوري حاجات
1: اما حافظت على العادات العادية
0: انا شنو انا سوري انا سوري اكلي توفت امي عندي برشا ما كليتوش معناها حكم كي جيتها لها هي معناها يومها رباتها زادها هي كيف على
1: العادات التقليديه
0: توفت المرحومه وخذيتها هي رجعتني من تونس لبلادي بالشيء هذا اللي كنت محروم منه خليت امي توفيت جيتي توفيت انا تونسيه وتعرف الماكله السوري
1: وهي من منزل تميم زاد
0: هي من منزل تميم
1: دونك عندكم نفس العادات نتاع الحاجات اللي تحضروها
0: نفس العادات
1: باهي والوالده شنو كانت مثلا معناها انت كي كبرت كي تربيت انور كل شيء معناها عندكم خزن في الدار شنو الحاجات مثلا بسيسه عوله فاح كوستي شنو؟
0: تعمل الزيتون وتركضوا معناها انا صغير تعرفت احنا نقول لها كذا الشربيه نقول لها مخفيه هي نقول لها قبل تعرف فهمتي فخار هي نقول لها شربيه فهمتي ولا هذيك امور زمنيه فهمتي ولا وتحط فيها لورا تعمل لنا الفلفل ترقد الفلفل تريقلو وتشيحو وتملحو وترقدو وتحطو في اللي قلت لك عليها الشربيه هذه الكبيره انت تعرفها في ليندا بالشربيه احنا نقولوها المخفيه قبل خاطر المخفيه معناها تمشي على خاطر فيها الخفاء
1: تخبي فيها
0: حاجه مخفيه تتجبد كان هذه كلها وقت الشتاء فهمتي وتعمل مخفية أخرى فيها القديد القديد اللي نعرفه ترقدوا وتحطوا زاد كيف كيف زاد وقبل معناها في صغرتي أنا وكل شيء ما كانش فما فريجيدارات برشا تاخذ اللحم تقليه طالعيه وتريبه وعندها معناها معاش طمرتي بعد في المداخلة تقولها لك حتى أمك وترقدوا وكي تجبدوا يقعد بالشهر تجبدوا ما غير فريجيدار
1: يقعد محفوظ
0: محفوظ كما نقول حاجه معقمه
1: اي
0: كما تو باش تمشي للعمره ولا باش تمشي كما كتبت لنا ربي مشينا عقمنا وكل شيء لا هذا يقعد بالشهر
1: معقم وما يصير له حتى شيء
0: ما يصير له حتى شيء
1: بالضبط هي طريقه الحفظ والتخزين التقليديه اي
0: الوالده بنت خير معناها بنت خير عرفاها
1: اي دونك هذوما كل والفحات والكوستي تعول زاده
0: وتشيح الفلفل وتشرح الطماطم هذيك الطماطم تحطها شايحه وتحطها على ملح بيزا وتبدا بالعساس عليها وحتى كي تبدا تدخل مش نقول لك حاجه من الطرف حتى كي تدخل تمشي مش تقضي كل شيء عامله كيما هكايا القصبه وزوز عواد تلبسهم كيما الروبة صغيرة كل شيء وتبدأ هذا حتى كالعصافر
1: ما يقربوش
0: ويدور بها حتى شيء تقول لك عبد واقف
1: بالضبط حيلة يعني واضح جدا ومن بعد والمحمصة والكسكسي
0: والمحمصة مزلوقة
1: اي دونك من بعد سي انور المدام هذا كل تعلمته من عند الوالده نتاعها ولا من عند امها؟
0: لا تعلمتها من عند الوالده
1: من عند الوالده ديريك انت عرست بها
0: خاطر ما حطتش على امي انا قلت لك رجعتني
1: رجعتك لقيت نفس الحاجات عندها
0: رجعتني للماكله الزمنيه وتشوف عندها ملوخيه وعندها ملوخيه
1: ممكن تشهي ليش عاد في الملوخيه سي انور
0: جات تطلع لك الريحه عملتها لي توا فجات تطلع الريحه معناها على امواج الموزايك تشم الريحه
1: صحه وبالشفاء
0: ان شاء الله تجيب احلانا الثقالبه وموزايك
1: يعيشك يا سيدي ربي يفضلكم لبعضكم
0: يتشرفوا بيك
1: يعيشك يعيشك يا سي انور ربي يخليك مادام رفيقه بحذاك
0: سليم ولا زاد مرحبا ذاك زاد نفرحوا بيك
1: اي ليكيب الكل تاع فروم يسلموا عليكم وان شاء الله ديما تحافظوا على هالعادات هذه خاطر

0: حاجات بهي برشا ومدام رفيقة كاني بحذيك خاني اخذوها زيدا
1: وتحكي لك على عصيدة زيدا عصيدة تعملي زقوقو تعملي عصيدة العربي
0: هاي عادي هلا عصيبة مدام رفيقة شحوالك
2: عندك مبروك سنين دايما أختي
0: فضلك يا للا سنين دايما كل عام وانتي بخير تواسي أنور كي تزوج بيك رجعت له صغره رجعت له العادات اللي الوالدة تعمل فيها الكل قاك نفس تقريب الحاجات تعمل ومش تعمل مدام رفيقة حاجات تقليدية ما زلت تخبيها وتخزنها وتحضرها في الدار ايش نوع مثلا أي.
2: ولكن ما وقت الزيتون في اكتوبر يطيح الزيتون كما كانت امي الله يرحمها معناتها نفشوا نقولوا احنا الكلمه بيا نقولوا
0: نفشوا الزيتون
2: نفشوا معناتها بدي مهريز فهمتي ولا لا ومعناتها الحمد لله نحطه في ماء نحط الماء يغلي على الغاز ونصبه فوقه يقعد 3 ايام في الصل معناتها مسكر وبعدك 3 ايام نلوح له ماء هذاك نتاع الزيتون اللولاني نلوح الماء الاولى وبعدك هي نكيل معناتها الكيلة نتاع اللي قد الزيتون قد الماء بطبيعة الماء يكون زايد شوية ونحط ونحط فيه الملح بطبيعة ونحركه بايدي ونحط معناتها درت العظمة العظمة كي تبدا على مستوى الماء تبدا معناتها ظهر منها مستوى درت 20 فرن تاع بكري
0: باه شويه بالكل هذه
2: العظمة هذه نكيلوا بها الملح اما انا والله ساعه ساعه نعمل حتى
0: بالخبره
2: عيني مزيني تبارك الله ولا
0: بخلاف الزيتون شنو تعمل قديد تعمل
2: نعمل قديد
0: كيما شايح شنو
2: نعمل القديد زي كيما كنا في مناسبة العيد ان شاء الله كل عام واحنا حيين خير والأمة الإسلامية كافة
0: لفحات تعمل
2: أكيد لفحات هذوك كل سيف تعبت الكروية والكمون في السيف كروية ومعناتها الكروية والكمون وشو الآخر والتابل والتابل مش بكميتي هو غالي راهو كروية صحيح الكل لكن كل شيء غالي احنا بطبيعة المعيشة كلها غالية
0: صحيح
2: ناخذ معناتها أختي ونوصى فيها اللي تتصفى اللي نغيزها كروية ما بتعرف فيها كي تشوف معناتها
0: معناتها يلزمها برشا مراحل تبارك الله ياخذ وقت
2: وانت
0: تخدم نورمالمون مدام رفيقة نقول لك المرأة اللي تخدم ما تلقاش وقت باش تعملهم
2: والله أنا في الصيف ولا أنا في الصيف مثلا بالنسبة للفحيط يجي وقت الصيف وما يجيو في جويلة أوت معناتها آخر جويلة أوت نشري حاجة جديدة كيما تابل وكروية وكمو نعرف مية عالتي نشري أختي العظيم للنطفة والرجلها وبعد كي ونشمسها بطبيعها ونقيها وبعد كي نزل للرحيل في المكينجة
0: اللي عنا المفتحونة
2: ونرحيهم وكان فما زيدة غربين زيدنا غربان ونخبي بيت في
0: مريك والكسكسي والمحمسة فما شكون يعملوا أنواع أخرى متاع عجين تعمل زيدة عملتك في الصيف
2: لحظة بركة نرجع لك القضية حتر زيدنا عني قلت الزي وتعديتنا للفحيط بالنسبه للقديد معناتها الززار يقول له معناتها نذبحوا نحي لي شويه جنيب معناتها نتاع القديد وهذا الجنيب نتاع العلوش يجي وقدي ينحي لي ديما للبركه انا سبحان الله نحب القديد امي عودتني يرحمها تربيت في عائله يحبوا الحاجات العاديه التقليديه وكل نحب انا ذاك القديد نفوحوا انا حشيك بالملح ونفوحه بشوية فلفل ملحي باش على يقول لك الزبينة ولا حاجة ما نجيش عليه وشوية كركم يبيتك الليلة ذيك في الفاح وفي الفرجيدي يبيت نحطه فيه معون غارق ومغطي بطبيعة كل ما يبيتك الليلة ذيك نولي نخرجه وننشره على الشريطة ونعمل له تنزيل ذي لخشة تبقى كي ترانسفرام معناتها من نقبة جديدة من الليلة اللي نغطيه قبل الندوة لطيح نغطيه
0: حتى بالفصل
2: اي وفي الليل على وسخ على غبر على حاجه ما بتعرف واحد على شريطه يقول لك
0: ايوه
2: حاجه والله ما تعملوا للهواء في النهار يبدا تبارك الله
0: الشمس
2: بحبك قبل نمشي نخدم نعريه للشمس صحيح ومعناتها ما قبل المغرب هكا بشويه نولي نغطيه بك الوحده ونسد
0: وبعد كيفاش تخبيه تخزنه
2: بعد نعين راس العام يجينا ان شاء الله ربي يحيينا بخير لك الساعه جمعتين نقرينا كيكا على ربي يزيد شوية كيكا حسب 3 جوان في بالي سنة معناتها ربي حكا بخير نولي نهبطه قبل كيكا بنهارين تغيين يكون هو الشيخ مريقل نهبطه ونقصه معناتها بالسكينة كل ذو صوابع كيكا نقصه تريفات تريفات تمشي ولا لي احنا طولين هو بكري يتحط في الزيت يغلي الزيت يغلي وحطوه بكري ناس بكري منهم أمي تغلي الزيت ومعناتها
0: زيت زيتونة وتحطه
2: اي حتى الزيت الاخر معناتها مش بالضروره الزيتونه لنا ومعناتها
0: نرجعوا للقديم ديما للزمن
2: نرجعوا للقديم يتحطموا فيا كيما كان راجلي يحكي لي كل شيء ويتخزن ولينا نستسهل واحنا الحاجه معناتها كي نفهم هكا اصحابي وكل وحتى اهل الذكر يقولوا لي ولا تو يجي حتى في البيبسا في الفريجيدير على
0: هو هو تسهل ما احنا اشخاص نستحفظوا ديما على الحاجه الزمنيه كيما كانت تعمل قبل بي دونك هذوما معناها بين القديد بركلا والفحات والتكسكيس والعوله هذا الكل بركلا مدام رفيقه نسالك اخر سؤال في الاطار هذايا معناها قاعده تعجي في العادات هذوما لشكون في العائله والا ما عادش الجيل الجديد يهتم باش يتعلم
2: والله بالنسبه لعائلتي يعني كي نقول عائلتي معناتها خيتي مرا كبيره تولوا بنيتها ان شاء الله خداو المشعل بنيتها خداو على المشعل انا خديت المشعل على امي الله يرحمها عندك عائلتي سيح كيما نتاع مميتي مثلا جيره العام عندك بيا ما تنسيش نعملوا في الحليل مليكه بالعظم والقديد نعملوا كوستي بالفول والقديد والشبه والشبيب وراك كوستي مزين معروف هذا
0: اي اي دونك تجبدوا من العوله كل شيء
2: نجبد انا حلالمتي مثال نشريها مع المراه ديالي انا فقط مني نخدم ما نعملهاش في الدار ما نجيبش عليك
0: حاجه تنجم تعملها وحاجه تاخوها
2: لازم ليا نظيفه
0: واضح جدا مدام رفيقة يعطيك الصحة أنت وسي أنور اللي تقاسمتوا معانا كيفاش المدفي اللي فيه باش حاجات مازلتوا تحذروها وتخزنوها على الطرق التقليدية والعولة والفاح والقديد وهذه الكل إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ومرة أخرى نسلموا عليكم الكل مسامعين في منزل تميم وفي كل ولاية الجمهورية نعرف اللي كل بلاصة وكل ولاية عندها عاداتها وعندها حاجات اللي تخزن بها واللي تحذر بها العولة في برشا برشا مواد مختلفة. شكر كبير ليك سي أنور. مرسي مدام رفيقة يعطيكم الصحة على المداخلة. وهوني نرجع لسنيم مرة أخرى. دونك المداخلة تأكد أنه معناها سيان افير فاميليال خليني يقول الناس الكل أمبليكي الناس الكل تتدخل بون. المرأة يمكن كما قلت أنت هي ديما البيفو سوكل اللي تتحافظ على العادة اللي تعديها للجيل اللي من بعد اللي ولكن نفرح وزدك نلقاو الناس الكل أمبليكي الناس الكل مجدها ليهز للطحونة ليرحية وبسيسها وفحاتها معناها الناس كلها ساعات يبعثوا للولد الصغار يتفقدوا في السطح الحاجات فكينها العائلة كلها أمبليكي سنيم والدليل المداخلة نتاع سي أنور مدام رفيق
3: وبالفعل خاصة في المناطق اللي مرتبطة بمنتوج معين لأنه ينتظروه ما تمشي المناطق معينة وقت فما موسم مثل باش يجمعوا الفلفل ولا الطماطم ولا زهر ولا فما مناطق يعني الحياة تقريبا تولي رتمي مدة الفترة متاع كانت الجني أو كل زادة ما هو تجارة مرتبطة بذلك يعني يزمك أنت خطر أواني يزمك فخار يزمك دبابز يزمك قطار يزمك عدة أدوات وتجهيزات اللي يتم توفيرها وتخلق ديناميكية إن كانت عائلية بالأساس وكما تم ذكره يعني العائلة تكون مستعدة ومتحمسة لهذا النشاط وزاد القطاعات الأخرى المرتبطة ساعات مرتبطة بالطاحونة ساعات مرتبطة بالتجار ساعات مرتبطة بالخضار ساعات بالناس اللي هما يجمعوا متى الزيتون أو غيره ونظن هذه تعطي رونق وتعطي روح لكل منطقة وهذه اللي فهمته بعض المناطق لو كنشوفوا تش قاعد يصير في بعض المناطق إنها ولا تحب تتخصص وتعرف وقاعدة تخدم على ما يعرف بالماركتينج تيريتوريال باش انها تسوق للمنطقة
0: اللي تتميز بها
3: بالمنتوج
0: وراو كما قلت انت قبيلة مهرجانات
3: رمان فما الهريسة فما البسيسة فما شكوني المعجون فكل منطقة نظن هذا يلزم نفيقوا مع أهميته لأنه أولا يخلق ديناميكية ويخلي المسألة ما تقعدش محصورة فيما هو غير رسمي لكن أيضا يولي حاجة مجتمعية على المستوى المحلي وزي يعطي إمكانية لكل منطقة تتميز على المناطق الأخرى بعيدا على التنافس غير الشريف لأنه هو الأساس إن كان بين الدول نحن ساعات خطر اللوم على بعض البلدان اللي هي ساعات تتزاحم في بعض
0: يسرقون زيتنا زيتنا ولا
3: ولكن ساعات حتى على مستوى بعض المناطق في تونس عنا على مستوى الكروم على مستوى التفاح نظن كل منطقة عندها الثراء متاحة ومهم جدا لأنه بعد غدوة تعمل به المعجون، تعمل به التخت، وعنصر التجديد مهم لازمنا نؤمنه انه به ان نوثقه للتراث وللتاريخ لانه جزء من هويتنا وجزء من تاريخ البلاد. لكن امكانيه التجديد والابتكار راهي ما تنجم تكون فيها اضافه، لانه حتى لو ترجع للتاريخ.
0: ممكن تحكي مدام رفيقه قد جيت قالت لك علاش ليه نحطوا في دابوزابيلار في الفريجيدير بطريقه للحفظ ربما علاش لا، اي وهذا اللي يصير اليوم.
3: وهو شنو التجديد والابتكار؟ باش يخليك تلقى تقنيات اخرى، يعني كل مره تجرب حاجه باش تتفطن انك انت لقيت لابون تكنيك، خاطر هو حتى اجدادنا في السابق جربوا اشياء عديده ومختلفه، وفي اختباراتهم وفي محاولاتهم لقاو اكل ممارسه او الطريقه اللي من بعد صار عليها الاجماع، لانه يعني الانسان يعني كتاب في التاريخ يجرب اشياء ويجرب ساعة وساعات تجي عن طريق الصدفة، انه هو جرب عملية تغليف معين، تخزين معينة، حط في مكان معين، وقت التجارب هذيك المتكررة
0: هي اللي خرجت
3: اللي خرج لابون ميثود والطريقة المثلى اللي هي تصبح بالفعل سافوار فير ويتم تمرينها. ولما لا اليوم اللي قاعد يصير في مناطق معينه مهم جدا انه معناتها مساله التشبيب، معناتها انه نظن انه مسؤوليه الكبار انهم هما يسلموا المشعل للشباب.
0: مسؤوليه الشباب زاد يمدوا يدهم ياخذوا المشعل.
3: هو ساعه يكتشف ويختبر، لكن نظن باللي قاعد يصير اليوم خاصه باللي غزو سوسيو فما شباب اللي تفطن الى اهميه هذه الفرصه واعتبرها نوعا ما فرصة للإثبات الذات، مش إن كونترانت، مش حاجة ثقيلة يلزمني نحافظ خاطر أنا امتنانا للتاريخ.
0: اقتناع
3: بيعطيك صحة، لأنه كيكون فما لاباسيون والاقتناع باش تعطيك حاجة ياسر مزيانة، ونظن هذا اللي قاعد يصير اليوم على الكثير من المواقع. صحيح. واللي ترى فما لمسات شبابية رجالية ونسائية اللي ممكن
0: حتى شكون عملوا توا معناها هذه بزنس اسمه البزنس حتى على لي ريزو سوسيو، رجعوا يبيعوا حاجات ما تمشي حقديت حاجات دياري، وحتى يصوروا رواحهم بالطريقة التقليدية اللي حضروا فيها باش يطمنوا الناس على البروسيس كسوسوا ماليجيان وإلا انهم حافظين على الميثود كما قلت انت التقليدية باش يخرجوا لهم دي برودوي. علاش ليه اللي ما عندوش وقت وما ينجمش؟ خلينا نمشي والمكالمة الموالية. بون مدام نعيمة تقص الخط ولكن حابه تقول انه مدام نعيمة 82 سنة تقول انسى الكبار كنا نعولوا وتوا نعولوا لصغارنا وبناتنا وكناينا، وهذا موجود في برشا بلايص انه تلقى الام او الكبار معناها في العائلة هما اللي يعولوا للاجيال اللي من بعد، ولكن اكيد مهم زادة ترانسميسيون وتتعدى هالعادات هذيا ويستحفظوا عليها. وهذا راي شريهين من سوسا. شريهين 38 سنة معناها من الجيل الجديد اللي بالنسبة ليها العولة موجودة وكما قبل وتقول مهم برشا نحافظوا عليهم هالعادات هذوما. مرحبا شريهين.
4: مرحبا عسلامة.
0: تحية ليك. شحويلك شريهين؟
4: لاباس. ساعه خنقول لكم عيدكم مبروك الكل
0: يعيش
4: والمستمعين الكل والناس يعرفوني بكم.
0: ربي فضلك شريهين، كل عام وانت بخير وسنين دائمه يا للا. مرحبا بيك. باه شريهين، التوانسه حسب رايك مازالوا يعاولوا كيما قبل ومهم نحافظوا على هذا كل كيفاش؟ انت من الناس اللي حافظت على العادات هذه شريهين؟
4: هاي بالطبيعه مازال راهو هو معناها برشا مازالوا يحبوا العوله، وثم شكون عملها خدمه باهيه معناها حاجات صحيه، والحاجات القديمه ديما باهيه خير من الحاجات الجديده. وانا الحقيقه ملي عمري 16 سنه نعمل العوله، نعمل ملوخيه الفلفل الشاي هذاك اللي تعمل الشوربه كل شيء كل شيء
0: علمتني نعمل اي ملي عمر 16 سنه دخلت معناها تتعلم
4: كل شيء نعمله.
0: بارك الله عليك. باهي معناها حتى الملوخيه من الورق ترد تتحضرها وتشيحها وتشريش حاضره
4: لازمها تتورق هكا وتتحط تشيح بالقدا وتجي صحيه خير من اللي نشريوها.
0: اي معناها كل شيء يتعدى على يدي كيما نقولوا. انت شريهين شنو رايك في الناس اللي يقولوا الجيل الجديد ما استحفظش على بعض العادات، كان ياخذ ما عند حمايتها من عند امها، ولكن ما عادش عندها وقت المراه تخدم المراه، معناها فما ضيق الوقت ساعات يخلي البعض يبعدوا شويه على هالعوله والعادات.
4: يضيق الوقت وخاصة اللي يقرأ وزادة يبدأوا ملتزمين ياسر بالقراءة يلزم خطر التعليم يتعلموا من صغره وبعد كي تشد خدمة زادة تنسى الأولى كل شيء تلقاها سهلة تشريها وكها ولا تقول لحماتها تعاونها وتعملها
0: أي بيه انت شريهين بارك الله عليك معناها استحفظت على العادات هذوم الكل انت تخدم شريهين
4: لا لا قاعدة في الدار
0: في الدار دون كل شيء تعولوا مالا كل شيء ديري
4: كل شيء ديري ماما نشكروها خاطر علمت
0: ربي فضلها ان شاء الله عملت مالا شوية قديد في العيد
4: اي بيان سيغ
0: اي يا بيه صحة وبشفية لله باش تعديها ماذا بيك حتى انت في الجيل اللي بعدك تعدي العادات هذية
4: ان شاء الله علاش ليه
0: ان شاء الله ان شاء الله شاديين زيدا ما نعرفش انت حاضر على لي ريزو سوسيو ولا ليه فما ناس يبارتاجيو من الجيل الجديد تقول لك هذه تعلمت على امي على حماتي هاو كيفاش تصير هاو الهروس هاو الفاحه انت تعمل بارتاج كيما هكا ولا
4: الحقيقه نتفرج ديما نتفرج هكا وما بارتاجيش اما عندي هكا طموح اني نعمل مثلا كونت تيك توك ولا حاجه نوري في حاجات كيما هكا خاطر حاجه بيا على الاخر يتعلموا الجيل الجديد اوموا كيما يشوفوش شوماتهم تلقاهم لهين ديما بالتليفون وبالقرايه وكل شيء هكا يلقاها في التيك توك مثلا ولا فيسبوك ولا حاجه يتفرجوا ويتعلموا
0: صحيح ان شاء الله نتابعوك شريهين عن قريب ونشكرك برشا على المداخله نتاعك يعطيك الصحه شكر كبير ليك ونمشي سنيم باش نختموا الحلقه مع اللي سمعني الكل سنيم اليوم فما شكون محافظ على طرق تقليدية تخزين تحضير عولة وغيره فما جيل جديد يقولك أنا ما نجمش نحمل نفسي أكثر من الطاقة ونحس نشعر بالذنب اللي أنا مانيش منخرط ولو أني مقتنع أما ألا غالب الوقت ما يخلينيش نشري لفة حاضر نشري الملوخية نشري الكسكسي نشري كل شيء معناها حاضر أو معلب وغيره فهالصراع بين الرغبة في الحفاظ على العادات هذه وبين الكونت متاع الحياة العصرية كيفاش نجمو اليوم نحافظوا على هذه الكل ونلقاو الحل الوسط
3: وثابت فما تعايش اليوم لأنماط مختلفة وفيها الانتقائية يعني يصعب شو نكونوا كوبي كونفور من أجدادنا لكن فما ناس اليوم ساعات يعملوا أكثر من الأجداد لأنه حتى في الفترات السابقة قلت وفرت المنتوج قلة الإمكانيات ساعات تحد من أنها الناس تقوم بالتخزين يعني التخزين زاد هو من أجل البقاء أما متاح لمن كان له الإمكانيات يعني حتى في السابق فما ناس ما كانتش عند هذه القدرة
0: أي نجم فريجيدير فزد الحكاية هذه ساعات هو سهل شوية
3: هو نظن اليوم اللي قاعد يصير في العالم وفي تونس هو هالقدرة على البريكولاج وعلى نوع منهم من السلوكيات إكليكتيك بمعنى أنه انتقائية الشخص باش يلقى أشكال اللي هي تواتي نمط العيش الحالي خاصة المساكن لما تكون صغيرة وما تكونش عندك الاسباس في نفس الوقت عندك عناصر تكنولوجية مهمة جدا ونظن اليوم اللي قاعد يصير بالذكاء الاصطناعي باش يشمل كل القطاعات إن كان في الري
0: ما ينجمش يعول
3: أما باش يساعدك باش أنك تراقب التخزين تعرف الحرارة لازم تعطيها اليوم اللي قاعد يصير في الكثير من البلدان أنك في مثل عملية الري تعطي بالقطرة للنبتة حسب عمرها وقت هي حشتها وقد النمو نتاعها وتعمل حاجة بيرسوناليزي بين ظفرين حسب النبتة فأنا نظن معناتها اليوم وهذا دعوة خاصة للباحثين الشبان للتعليم العالي إنهم نلقاو هالكونيكسيون والجسور اللي ممكن تعطي إمكانية أن نحافظوا على هذا التراث الثري واللي تأكد الدراسات والبحوث الجدوى متاعه والواجهة لأنه مش خطرنا نحن توانسة وعنا نوع
0: انتماء ولا حاجة حاجات صحية أكثر حاجات
3: وتبين إن كان في المواد أو في كيفية عملية التخزين نفسها التجفيف التمليح وغيرها وكي والإناء اللي يستعمل لذلك فلماذا ندمج العنصر التقني التكنولوجي العلمي اللي نجم يساعد وهنا ممكن هذا التحدي اللي ممكن يلعبه
0: أي ولكن سنيم اليوم نراو أنه حتى في العالم التصنيع توسكي اندوستريال اليوم زاد مشاو الحاجات من نوع هذا باستعمال آلات والروبوتيز وبرشا حاجات تسرع في الجراند برودكسيون على جراند ايشيل ونراوها في الاسواق.
3: وهو وهنا ان كان في السوق التونسي ولا في السوق
0: حتى من نواصر اليوم ولا تتباع.
3: انت اليوم كي تلقى الكسكسي مصنف من الاطباق الاكثر شعبيه مثلا في فرنسا ما مش حاجه صدفه، لانه فما القابليه الشعبيه الفرنسيه باش تدمج عناصر متى دخيله عليها. ونظن متى هذه العمليه التفاعل الثقافي مهمه جدا. اليوم فما شبان قاعدين يقوم هذا، فما دي شيف كويزينيين نظن زاد قاعدين اليوم يعملوا في لمسات مهمه، لانه زاد لما يكون عندك لو غافينمون ولو سافوار فير وانك انت تروج له مهم جدا. ربما نحن في تونس ما عندناش الحظ ان ما عرفناش نروجوا للمطبخ التونسي كما عملته بلدان اخرى. معناتها الحقيقه لما تدور في العالم فما حضور للطبخ التونسي، اما عندنا نقص في عمليه التسويق على المستوى العالمي الدولي بالرغم ينقصنا شيء في الثراء، لانه حتى في تونس ساعات كي باش ناكلوا التونسي يلزم تاكلوا في الدار. يعني المطاعم التونسيه بدات تتطور، اما يلزمها تخدم اكثر باش تقدم حاجه تونسيه تقرب اكثر ما يمكن اللي يطيب في الدار، باش تقدمها بالشكل اللي وتقدم ذا الشكل. ونظن فما الحقيقه ما مطاعم مش نذكر اسماء في مدن في تونس مهمه جدا ويلزمها نعتبرها جزء من الهويه نتاعنا حتى في القطاع الخاص، لانه هنا القطاع الخاص ينجم يكون عامل مهم جدا في ابراز هذا المخزون. خاطر ساعات احنا لازمنا نحملوا الدوله المسؤوليه بالاساس. الدوله تنجم ترسم السياسات العموميه، اما مبادرات الشخصية الذاتية اليوم في مبادرات ساعات بشي مثل السياح باش يهزوهم باش يراو كيفاش تعمل
0: الزيتونة بطريقة تقليدية ولا
3: التقطير. نظن هذا الكل يلزم يتم الترويج ليه وإدماجه في المسالك الثقافية والسياحية، ويلزمنا نكونوا جينيرو فيه. يعني هذا مهم. واليوم فما مناطق عديدة في تونس غير مستغلة بالقدر الكافي باش انهم يروجوا للأجبان، للحليب، الخضروات، لكل ما هو متغلال. نظن فما بوتنسيال كبير، وفماش منطقه في تونس ما عندهاش هذا الثراء. والتميز الاخر من منطقه لمنطقه ساعات على بعض الكيلومترات ترى الاختلاف، ونظن يلزم الاختلاف ناخذوه مصدر اثراء ومش بالضروره مصدر معناتها التنافس اللي ساعات ما يكونش معناتها مجدي. وهذا مهم جدا اللي ينجم يعطي قيمه لتاريخنا لتراثنا، وزيدا يعطي ان بلوس للي يحب يكتشف الثقافه التونسيه.
0: يعطيك الصحه سنيف، اللي حكيناه كل شتيت الملوخيه والزيتون ما نعرفش علاش، واحنا حكينا على برشا حاجات. نشكرك برشا، وان شاء الله ملتقانا النهار الاثنين في مجموعه من المواضيع الجدد في اسبوع كامل كالعاده بحضوركم وشركتكم على 71113000. شكرا سليم عبد الله المختص في علم الاجتماع، مروان بن عمر في الاخراج، زميلنا ايهاب فرشيشي في الاخراج الرقمي، تحيه الغسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي، شاكر وائل في استقبال تليفوناتكم في الميكرو، ليندا رحالي بشنو في ومغنيه فيها برشا موجود ايجابيه اختار لنا سي مروان، زميلنا المخرج الناس الرايقه رامي عايش واحمد عدويه. نقول لكم لا فيلمين بون ويكاند، كملوا تابعوا بقيه برامجنا على موزايكا فين، نتلاقاونا الاثنين في فورم.

0: الله رامي حلو.
1: نهار الأحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة، الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لـ8 متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم
2: الأولى في تونس. راديو مزيك فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. ارتفاع حجم صادرات التمور خلال 7 أشهر الأولى من موسم 2025-2026 بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط، حيث بلغت 113.9 ألف طن، 83.9% منها من نوع دجلة النور وفق المرصد الوطني للفلاحة. ووفق المصدر ذاته، تم تسجيل زيادة في قيمة الصادرات بنسبة 5.6%، حيث قدرت ب 725.6 مليون دينار، 93.8% منها متأتية من صادرات دجلة النور. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي يؤكد أنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بدجاج وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع، على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 من جوع المقبل. والمصدر ذاته يضيف أن المشروع يندرج ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب الجنوب التونسي، على أن تكون مدينة دجاش موقعا للمحطة لتستفيد منها كامل المعتمدية ومعتمدية حامة جريد ومنطقة شبيكة والمناطق المجاورة من معتمدية تمغزة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مضيق هرمز وإدارته مستقبلا، وذلك في إطار مسؤوليتهما السيادية والقانون الدولي، معربا عن تضامن إيران مع عمان في مواجهة أي تهديد. يشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت حذر عمان أمس الخميس من أن واشنطن ستستهدف بقوة أي جهة متورطة في تسهيل فرض رسوم عبور على مضيق هرمز. بيان مشترك أصدره الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا يظهر أن تعليق عضوية أرمينيا سيكون موضع بحث في وقت لاحق من هذا العام، بسبب مخاوف من أن سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يهدد الأمن الاقتصادي للاتحاد. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تعلن الإفراج عن 16 مليار أورو للمجر من الأموال المجمدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك بشرط قيام خلفه بيتر ماجر بإصلاحات. في هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: رحبوا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير, شاء الله من العايدين فايزين. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا, عيد مبارك. تحية للناس اللي اختارت تسمع موجتنا على مختلف الترددات. مرحبا بكم على الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام, موقعنا موزايك اف ام .net, موقع الاخبار الاول في البلاد. ليكيب كاملة تمنى لكم عيد مبارك, وان شاء الله كل عام وانتم حيين بل بخير. معنا اخونا شاكر في الصندوق يستقبل تليفوناتكم كل محبه على 71 113 1 71 113. عندنا 600 دينار كاش مدام موزايك اف ام للربح اليوم, 600 دينار دونك ان شاء الله الزينه للناس اللي تطلبنا بعد شويه على 71 113 1 1. بعد ما ملاها قد بالبازين جينا اخونا طارق في الاخراج الرقمي. اهلا وسهلا طارق, تخي تخي بيان صح اخويا, الامور واضحه. خونا دراكوش راعي علوشه اللي شارجيه اون لين ويذبح اون لين يزد كيف كيف في واحدة ملي جيم نتاعو, ملك الجيمينج في تونس. مرحبا اخويا اهلا وسهلا. واختنا العزيزة اميمة تبارك الله عليها, ركحت امورها وخصلت الدوارة وريقت الامور البارح مشات زغوان بشوشة الراس. مرحبا اميمة عليا في الاعداد. خونا خالد قطات مرحبا بيك في الاخراج, انا وياك مع بعضنا صبيح العيد هذاك امورنا واضحة. وجينا بعد ما ركح امور الكل خونا العزيز يونس الفرحي, ضحى عاصي سنة عادي يضبع في الفلوس, الامور واضحه والحمد لله. اوكي جيكم قالك انا I'm able to achieve anything. مرحبا يا سيدي يونس, سهلا سهلا.
1: شلا عيدك مبروك,
0: شنين دايما
1: عيدك مبروك الناس كلها, ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير دايما بصحة. الحمد لله
0: امورك طيبه
1: الحمد لله. سلم عليك وسلم على عاده والخالد الناس كل طارق
0: الحمد لله. الحمد
1: لله مبروك جزيل, يسمعوا فينا عايش ربي فضلك.
0: مرحبا سيده عايده اهلا وسهلا.
2: وجينا نهار العيد بقشابيته المغربيه
1: ريت ريت ريت.
2: خالد قطات اللي خدم معاه نهار العيد الصباح قال لي ما عرفش تخيل واحد من العائله المالكه المغربيه جاي
1: عنده تزليفه, قال لك نهار العيد
2: قال لك القشابيه وقال لك في وهره اخرى. خالد ايتي امبرسيوني امبرسيوني, قال لي ما عرفتش كيفاش دخلت بعضي في الخدمه, دخلت بعضي في الغنيات. دكتور الشيخ عيدك مبروك
1: دكتور
2: صفاء دكتور لاباس
1: انت صفاء
2: وين كنا احنا ما نتمتعوش بالقشابيه وباللباس التقليدي علاش بينا
1: كاو جايه راس العام تلبس لك جبه ان شاء الله.
2: خويا كان في بالي بلوم يا خالد ما كلمتني نهار العيد يا خويا, خليني راني جيت عملت طلب
1: على فيسبوك
2: ما جينا عملت طلب وش بيه انت قاعده ما نجمتش تكلم ما جيش بالك شيء.
1: اي اكزاكتومون
2: صفا خونا
1: حسن عمي ملك المغرب مولد عمنا وياه
2: سير مام العام
1: نفس الاصل معناها
2: من بني جلدته جلدته ودمه
1: والحمد لله
2: ودمه واصله
1: دونك هذاك علاش ليد عمي قال لي
2: مهر خويا
1: عائله شريفه التي تفعل
2: الحمد لله. قالوا لي زاد صليت في نهج المعز
1: لا عاد صلي
2: عليه مشيت شديت الصف على الكرواسون
1: لا مشيت الصف على الكرواسون مشيت شديت صليت على روحي وجيت تخدم على روحي
2: لا حبيت الكرواسون يا اخي الكرواسون ما حبكش
1: لقينا صف كبير
2: رجعوك في الصف
1: لا ما رجعونيش في الصف ما هبطتش من كرهبتي هي قلت الصاليت اولى من الكرواسون هذاك علاش
2: لا هي بعد الكرواسون بعد الصاليت
1: لا ما نجمش نخدم وقت عندي مستمعات ومستمعين مزيكا
2: في اي لا ما شاء الله نسمع فيهم تبارك الله كلهم يسلموا عليك واخويا ربي يعطينا حظوتك سيونس كل عام وانت حي بخير عيدك مبروك انت ومريومه والبنات والعائله الكل سي الهادي ومدام ليلى والبنات وكل شيء سلم عليهم برشا الناس كل وسحسن وشمس والبنوتات والناس كل طروقة أهلا بيك عيدك مبروك عيدك مبروك دراكو عيدك مبروك خلودة عيدك مبروك أميمة نسلموا على شاكر في ستاندار نعيدوا على كل مستمعات والمستمعين قلت لها مرة اللي فاتت الوالدة واخواته ودنيا الكل جماعة قاسرين تلينا بهم نهار الجمعة
1: جماعة باريس بالقاسرين
2: نهار اثنين تلينا بهم توا العائلة التونسية اللي لهنا اللي عايدت في تونس
1: من البقيري اللي ذبحوا هذاك علاش
2: نعيدوا على التوانسة الكل ونقول لهم كل عام وانتم حيين بخير وبون غوتور للافي كوتيديان
1: اكزاكتومون هذا هو يلا سيدي نقول جمعة مباركة كيف كيف ليكم الكل أجواءنا أجواء الزيارة نمشي ونبتم الزيارة

0: اللهم صل يعني بسيدي هذه أجواءنا الاحتفالية شلع عيدي وسين ديما كل عام وانتم حيين بل بخير. مرحبا بكم من جديد هذه على كل سنة حتى الاستمتع العشرية 71 ميلتاشنا بعد شوية نلعبوها على استمي دينا الكاش من إهداء الأولى في تونس.
1: قالوها اليوم
0: يلا سيدي بدينا ألعب التنازلي
2: مقبلة وانت تخمر معها يلا نصب لك اسمي
0: اللي بارك الله فيك مدام
2: أوكي.
0: اللي جيب لي مفتاح ذكر كان شفت كيفاش تو عرفتك تو هي جاية معي أنا معناها قاعدة تحكي وتحاول أنها تناقش برا عيد عربي هديك ربي. يلا سيدي بدينا في العدة التنازلي أقل من أسبوع يفصلنا على بداية الامتحانات امتحانات البكالوريا في الدورة الرسمية للسنة الدراسية 2025-2026 مع تحضير الامتحانات هذية الامتحانات اللي نذكروا بأنه عشرات الألاف من بناتنا وولادنا يعديوها. الحديث بداية على الغش وأساليب الغش زي كيف كيف اللي تبدل ويتطور كل عام بتطور التكنولوجيا. هوني وزارة التربية حذرت المترشحين من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة ارتكاب الغش بما فيها استيحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وضحت هنية الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة بأن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان وتوصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا عدة سنوات إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة عفوا. وكما بينت الوزارة بأنه محاولة الغش هذية أو سوء سلوك معناها أو الجمع بينهما يعرض المترشح إلى تحجير الترسيم لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب خطورة المخالفة مع إمكانية التبعات الجزائية عند الاقتضاء خاصة بالنسبة للمترشحين بصفة فردية. نحكي نقول هنا على لي كانديدا ليبر يقول قائل هنا عايدة به أنه على الأقل نذكروا بأنه راهو لكل مخالف بشي تعاقب دونك حتى الناس تحترم القانون وتقول انت كلكو باغ سي تان غابيل لوغ كي سان باس
2: توتالي اغري. انا موافقه تماما مع كل انواع العقوبات لانه الغش في الامتحانات سلوك نعتبره خطير يهدد نزاهه التعليم وخاصه قيمه الشهادات العلميه. الالتجاء للغش يدل على انه مرتكبه ومحبش يجتهد يلوج على الحل السهل للنجاح اللي حتى كان تحقق ما يكونش عنده طعم لأنه مبني على الخداع مش على الاستحقاق. هذا على المستوى الشخصي. تو كان ياخذوا على مستوى المجموعة الغش يضعف مستوى المتعلمين اللي يوصلوا بفضله للجامعات ومن بعد للوظائف وهذا ما ينجم كان ينعكس سلبا على المجتمع زادة. وانا شفنا تبارك الله النيفو متاع لينيزيفيرسيتير متاعنا كي يوصلوا معناها للتعليم الجامعي كيفاش يبداو لأنه بيان سور فما المنظومة التربوية اللي هي مغلوطة كلها خايبة وفما زيدة اللي ما عادش فما التعويل على الفهم وعلى العقل وعلى انه انسان يعرف يطور عنده ملكة التحليل والنقد وإلى غير ذلك ويلوج على الحلول السهلة منهم هذه. دونك اعتبر انه العقاب ضروري لحماية المنظومة التربوية ومصداقية شهادة البكالوريا. العقوبة بالنسبة لي أنا ماهيش بالضرورة انتقام، هي طريقة لترسيخ قيم الأمانة والانضباط إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين لي كونديدا. علاش واحد سهلة يفسكي ويتعدى والآخر يسلت ويكلت عام كامل وفي الآخر الله أعلم يتعدى وإلا لا. دونك فما نوع زادة من الانجستيس في محاولة الغش وفي الوصول إلى الغش والنجاح وتحقيق الهدف باستعماله. العقوبة زادة حسب تقديري مهمة باش يتعلم الشاب حقيقة كونية حسب رأيي اللي من المفروض يكون تربى عليها واللي هي اللي نوزاكت ان توجور دي كونسيكونس اي فو سافوار لي اسومي. خاطر ما يلزمش زادة واحد يستخايل هاني عديت عليها ما هاني غشيت واني روحت لي خاطر كان باش معناها تترسخ الفكرة هذيك في مخه باش يولي بعد حتى كي يخرج للحياة العملية ولي كيف يغش في خدمته يغش في علاقاته مع الناس. معناه الغش باش يترسخ فيه يلزم الإنسان كمان. أنا لا أعتقد فما بعد ساعات نسمع بعض النظريات يقولك برشا العقوبة وعليه خمسة سنين وعليه تحرم وعليه ليه يا خويا كل واحد دون سيت فيلا لزاكت أون des conséquences. كل واحد يتحمل il doit être conséquent avec lui-même avec ses actes ويتحمل مسؤوليات وتبعات الافعال اللي يقدم عليها. والغش فعل موشين وفعل معناها il pénalise non seulement moulay il pénalise la société البناليز التعليم، البناليز لكريديبيليتي كشهادة هذيك اللي كانت قبل عندها قيمة دولية، شهادة البكالوريا متاع تونس كانت معترف بها أم ببرتو هكا هكا بالتوينسة يعيطولهم، اليوم معناها ضعفت برشا وما عادش عندها نفس الأهمية. دونك سي امبورطون باش تكون تتحط عقوبات وعقوبات صارمة لكل إنسان، لكل تلميذ يحاول الغش. خويا عملوا على رواحكم، الباك ماهيش حاجة معناها ماهيش دو دمة، الباك اون اني دو باساج كيما اي اني دو باساج. سي فري اللي احنا عاطينها قيمة اكثر برشا من القيمة اللي يلزمها، وحاطين عليها بريسيون كبيرة على التلامذة، لكن يلزموا الاولياء يفهموا اولا قبل التلاميذ، اللي ما تحطوش على اولادكم لا فورت بريسيون اللي تخليهم بتاتر ينزلقوا الى طرق اخرى اللي هي ماهيش باهية العاقبة نتاعها.
0: وان
2: شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
0: امين يا ربي. هو امتحان كيما امتحانات الكل كيف ما قالت عايدة، احنا بتاتخ قعدنا معناها مازلنا بالمونتاليتي القديمة متاع البكالوريا وما أدراك
3: تكمن أهميته في نهاية خطره في نهاية مرحلة
0: في نهاية مرحلة. أنا والله كان كان بالنسبة لي أنا راوي يقولي كيما سيستم فرنسي باساج بكلاس عادي، الأمور واضحة وكهو عندك بعد الجامعة، في الجامعة يكرم المرء أو يهين تو سامبلومون، ومن الأول راهو يا عبد معمول القراية أمهلية. دونك اليوم الوالدين أنا معاك نجدد دعوة للوالدين، اليوم ما تنزلوش برشا على أولادكم خاطر اللي حج حج واللي عوق عوق توا راهو مش مشكل، وراهو حتى كان إنسان يفاغو فيغ لاني معناها ما تقولوش هاو تفول علينا مش عمرها ما كان، بالعكس أو كونتخيغ ينجم بالعكس العام الجاي ينجح بمعدل باهي ياخذ أورينتاسيون باهية إلى ما آخر ذلك. دونك اليوم نسيسوا على رواحنا، وخاصة كما قالت عايدة نجيبوها بذراعنا خويا، جيبها بذراعك خويا، باللي عشرة حليل خير ما تجيب 12 وانت مفسكي ولا وانت بتعرض مع تيكور لو ريسك هكا ولا
3: ايه. صحيح معناها نجيبوها بذراعنا، ولكن انه الفتره هذه المرحله هذه مرحله متاع تفسخ او معناها مساله القيم ما عادش عندها معنى. دونك بالنسبه لبعض الناس مبدا الماكافيلي بتاع الغايه تبرر الوسيله، خليني ننجح انا وندبر راسي، وهذا عند برشا صغيرات، وهذا زاد يكون دافع من الاولياء احيانا كنت تحكي على الضغط النفسي برش. الضغط يضغطوا الاولياء، الاعتبار انه البكالوريا هي مفتاح للحياه ما بعد، لكن في نهايه الامر المسار التعليمي الكامل يتحط فريمون بالغش معناها بطريقه، لانه احنا توا حد السنوات الاخرانيه نحكيوا على البكالوريا نحكيوا على الغش، وما قدرنا حتى عاما نخذيوا عليه تماما. الاساليب تتطور تاع الغش وقت معناها الاساليب الالكترونيه الجديده والتكنولوجيات دونك تتطور، يعني بون انه مطالبين بالتعامل مع اكثر صرامه واكثر حرص انه التلامذه يعدي، ولكن هذه ما تنجمش نحيها 100%. نحاولوا المساله مرتبطه مش بالبكالوريا توا ولا بالشهر الشهر هذا، مربوطه مسار تعليمي كامل. اذا كان هو صغير من الاول ما استنسش بالتواكل وانه يجيب يقنفلي له الاعداد، وانه دونك بعد يلقى روحه بطبيعته يحب حتى وينجح ينجح بذراعه. اما اذا كان ستانس من سنواته الاولى في مساره الدراسي انه يعمل على الفوسكا، لانه فما صغيرات في البريمير يفسكيو بالحق معناها في السيزيام
0: فسكيت مره
3: انا في بالك يا احسن
0: كل حق.
3: انا كانوا التلامذه والله الحق
0: اعمل خطيئتي
3: صدقا والله العظيم والله كانوا التلامذه اصدقائي اللي يقراوا معايا يعسوا على الاستاذ ويعسوا علي انا، لانه انا كان في قبيل نقول الاستاذ
2: لا منشار
3: لا منحبش انا هي لا منحبش انا من فسكيش ونحب حنشوف حتى حد يفسكي.
0: انت تو تقول
3: غير عاد هي غير عاد المساله بالنسبه لي انا نحضر
2: انا ما نقولش ما بنحبش
3: نقب عينيا ونحضر نهار واثنين وجمعتين ومن بعد يجي واحد فوسكه صغيره يجبد تحت الكم الفيستا بتاعه فهمتني ويعمل هكا.

0: نبو اوفني على التكستيون هذا ما نفسكيش انا والله لا نفسكي
1: بالحق
0: والله لا نفسكي
2: والله
0: انا ما انا ما نحبش الغش اونيت ما نفسكي
1: وما نفسكي اذا كيف انا
2: تحت الحجاب
0: من قوادش كيما خونا يونس معناها مانيش باش كنشوف واحد هذيك كل واحد وضميره معناها جون جوج با لي زوت اما بالنسبه لي انا معناها كل غش اي كوندانابل الحقيقه اي لي كوندانابل
1: انا ما نجمش نفسكي
2: ما تنجمش
1: ما نجمش فاسكي
2: ما تحبش ولا ما تنجمش لا خاطر اللي
1: ما عندي علاش فاسكي خاطر تصدم مي باركونت كنت نعمل حاجه
0: كنت بالعلوم كنت بالعلوم
1: كنت نعمل حاجه اخرى اللي هي كنت نعدي لشكون كنت ديما ثم شكون ينقل عليه وكنت فما والله كنت والله نطلب منها سميح مدام سميرة ترابلسي كانت قاري فيها ماتيماتيك تقوم من بيروها
2: بعد 20 سنة
1: واضح لك بعد 25 سنة أنا خمسة أكثر 25 سنة والله تقوم وين تعرضني تسكن بحذا بحذا بحذا هاي فختي وين تقول لي ماذا قل لها وين تقول لي عايش ولدي قل لها ليه ليه ليه شايحتك ليه سامحني
0: معني أنت فهمت الرسالة
2: فهمت
0: الرسالة ولا ما فهمت اللي أنا جو سوي بريون في كل شيء جو سوي أنجني لا أستحق حق مش فاسكي مش معني حكاية برنسيب ولا ما
1: ما
0: نفاسكيش
1: ما فاسكي لا
0: هي حكاية اني ما نستحقش باش نفاسكي
1: بيان سور ما نستحقش
0: الرسالة
2: الرسالة صحيح الخليل بن احمد الفراهيدي يعدي في العروض شيء صنعه هو مع السيد يحكي لنا فيه
1: لا خاطي خوك
2: لا قال لك
1: نفاسكيش ما فاسكيش لا ما فاسكيش تو سامبلومون خاطر ما لقيتش معناه فماش مبرر فماش اني نفاسكي
0: خاطر معناها غالطة غالطة ريت الارجيومونتاسيون نتاعك الارجيومونتيغ نتاعك غالط il passe un mauvais message معناها انا كاني باهي ومنجم معناها نقد روحي ما نفسكيش اما كاني مش باهي مسيش مسموح نفسكي
1: لا ما قلتش هذا
0: امبليسيتمون انت ما قلتش هذا
1: انت قريت
0: لا لا اللي يسمعك امبليسيتمون يفهم كيك
1: لا لا لا انا نقول لهم ما تفسكيوش
0: قول انا ما تفسكيوش
1: شوف شوف ما تفسكيوش ما تفسكيوش هذايا ما فماش فما حتى داعي من تفسكي تعرف تجاوب جاوب تعرف تجاوب مش لازم تجاوب هذا هو ونقول لكم ان شاء الله زينه وان شاء الله
0: ربي ينجح ولادنا الكل
1: تزغريتها في كل دار تونسيه ان شاء الله نهار الباك
0: زيزوتي
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: نكملوا بعضنا فيها على كل لسان نمشيو لهاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي
1: فما فيديو مش لولاني هو لمحالة دربرش على مواقع التواصل الاجتماعي يفضح وينبه من طريقة التحايل الجديدة للفيديو هذايا شفيه فيه حكاية بأنه ثلاثة رجال يدوروا على الديار خاصة في الأحياء الراقية وين يسكن خونا يونس مثلا يعرف رواحهم على أساس أنه جنينة يقول له خونا يونس تحب نتلهي لك بالجنينة بالشجر
2: نظفوا
1: نظفوا لك
0: صدقني نسكن في حي ما يعرفوا حد اللي نقول له نسكن في البلاصة الفلانية يقول لي وين ذي والله العظيم والله
1: نتخكم نحكي خونا يونس مثلا في سكرة ذي سارتها مش نسمعوها بالضبط يقول لك إيجي نظف لك جردة بأربعين دينار يوصل للسوم بعد هي الستين دينار وإذا استحقينا باش نستعمل مواد معينة لمداوية الأشجار والنباتات يقول لك خويا بعد ما نظفوا جدينا نكملوا الخدمة متاعنا يجيو باش يخلصهم يقولوا له لا مش هذا السوم لازم تعطينا 400 ولا 450 دينار كيصير النقاش بينهم وبين مولا الدار يقلبوها الحكاية العركة ويوليوا يطالبوا بالفلوس وهذايا الكل في الأخر مولا الدار يستجيب ويضطر أنه يخلصهم في الفلوس اللي طلبوهم هيت نسمعوا السيد المواطن شو حكي
4: في بالي برأي كان أنا دخفة يا أخي أبارا ما الحكاية طلعت خدمة صحيحة بيه مش أحكيكم فاز صارت لي ديرني هرمو شهر اللي فما كميونة فيها ثلاثة رجال يجيوا يدقوا على الديار يقولك نحن جنينة نخدموا جنين وكل شيء جاء للوالدة دخل بيه قلت لهم قديش قالوا له 40 دينار وبدأت 60 لو كانت تستحق ردوي الجنينة هاي سيدي قلت لهم بيه جيت قلت لي قلت لهم يدخلوا تفضلوا كذا بشي نفخوا جنينة فيها شوية حشيش وكذا عندي كان قارصة ما عندي شيء حسيلوا قالوا له مش نعملوا برودوي قلت لهم قديش البرودوي قال له 20 دينار على اساس 20 دينار الخبيه مو طلعت لتر ب 20 دينار مش عارف شنو هو خرجت نلقى جنينه نظيفه شويه غبار عملوا للحوض ومعني قارصه وعملوا شويه غبار الارض شيحه والتربه كاسعه ما ضربوهاش بالمسحه ما قلبوش الارض نطفوا الحشيش وعملوا شويه غبار وعملوا الشو معني طلعت قال 450 دينار 450 دينار في جنينه يودي قلت له شبيك خرجت انا بال شنو 450 دينار انا قلت للوالده وكذا عملنا برودوي وليت ربع 20 دينار. حسين ولك لي عركة، نقى روحي أنا وحدي ثلاثة رجال فهمتي، وشدت بعضها بالكلام والوالدة فجعت وكذا، فهزيت عيني يا ربي، هاي قلت أنا دخفة وكارني وقفت عليهم وكارني كذا. بعد ما رأني إلا بعد فترة من الزمن نهارين تالي كوزان تاعي يحكي لأمي صارت له نفس الفازة مع نفس الجماعة، قالوا له هاكم بعد كيفاش لعبوا له بالكلام، قالوا له جينا وقالوا 450 ألف ولا 500 ألف.

0: بقى طلعت الحكايه يا بارامون عمليه تحايل ويعملوا فيها وفهم عبيد وخرين زاد صارت عليها. احنا نحكي راه في البوليو سويد ما نعرفش ايش صارت على عبيد وخرين ليه هم ردوا بيكم راهو رامي تحايل تو سامبلومون خاطر شنو عندي انا معناها فيرما انا 450 دينار
1: ما هيش فيرما هو الحقيقه هاكا كما قال لك معناها هذه صارت لي كومونتير اللي تكتبوا راه صارت لنا في سكر صارت لنا في المنار صارت لنا في برشا بقايا ويقول لك ابارامون تنظيم معناها عصابة منظمة معناها تدور من دار لدار الظاهر أنهم جننة ولكن في نهاية الأمر فما برشا قلب
2: بون في المطلق مانيش باش نعلق على الكلام اللي قاله الشخص معناها هو بنفسه جنسي با معناها لو دوغري متاع الحكاية كيفاش صارت دونك مواطن باش يحل فيديو ويحكي على حكاية مي في المطلق نجم تكون فما بيان سور هذايا احنا ما خرجناش
1: تي كونفيرمي بار تيمونيش تاع العبيد
2: عادي توا ما خرجناش
1: ماسيفمون بارتاجي لوحدة لا بوبليكاسيون معناها
2: اوكي في المطلق في المطلق فما معناها الغش موجود هذايا نحكيو على نوع اخر ما خرجناش احنا توا من منطق الغش اللي كنا نحكيو فيه هذاك نحكيو في غش في الامتحان هذا نوع التحيل زاد نوع اخر من الغش الامتحان الهدف منه معناها هو النجاح الهدف من هنا هو كسب المال شنو هو هنا معناه هذا يحيلنا احسن على شنو يلزم نعمله فوالا يلزم برشا حذر وقت الحاجه للخدمه من اي نوع ما خاطر مفروض واحد يسال يثبت في الاسواق المتداوله نتاع البريستاسيون اللي طالبها في المطلق من اي ارتيزون والا عامل والا صاحب صنعه يتثبت من شنو ما الاسواق في البريستاسيون هذيك مع نفس الشخص وقت اللي باش تدخلوا لدارك تتفاهموا على شنو باش يعمل بالضبط وبقداش قبل ما يدخل وينطلق خاطر من بعد نجم يقول لك اللي يحب يقول لك ابريتو قدمت هنا البريستاسيون معناها انه واحد زاد واثنين وثلاثة يحصلوا واربعة وخمسة هذا من نجم كان يشجع اللي يغش على انه يواصل وقت اللي انت تعطي 450 والاخر يعطي 450 هو ولا غيره معناها بيان سور الفو دينونسي دان كوتي لكن قبل دينونسي احسن الفو ساسوري وقت انت تعيط لدارك في غرومبيليا الواحد باش يعمل لك بريستاسيون ماك تثبت ولا معناها تعرف انت لسوين بعد ساعات تاخذ دوفي نتاع اون بريستاسيون قداش هذيا وهذيا
3: دو تروا في فيجيلان في الحكايه تو حجام سامي بعد ما حجم يقول له قداش من الاول دونك ما هو ذكي جدا حسن ذكي جدا
1: ما يتوليك ليه هو يسمك تعرف
2: تعرف وتبدا تعرف لاباليت نتاع الاسواق تو احنا الكل معناها اللي عنده جنينه يعرف يجي واحد ينظف لك باش تعطيه 20 30 40 معناها واضحه لا بريستاسيون شنيا كان باش يعطيك برودوي انت ما تعرفش سوم وتسال كلكو با قداش
3: كانوا الثلاثه من الناس هذوما اللي يحكي عليهم السيد معناها وصلوا لدرجه نتاع تهديد في الاخر معناها لانه هو فينالمون حسب تستشف من كلامه اي لا لا قبل ما يخلصوا تستشف من كلامه انه خاف شويه لانه ثلاثه رجال
1: ثلاثه
3: وعنده الحق معناها
1: والله شوف هاي مثلا مدام سامي تقول لك صارت لي في رات مونجيل سيف اللي فات واحده اخرى لهنا سي ماجد شي يقول لك يقول لك صارت لي في المروج
3: وبارتو
1: يمشي يقول لك صارت لي في المروج معناها اشهر التالي عبيد اخرين زميلتنا الهام لك معناها لكتتني من في التلفزه الوطنيه تقول انه كاريمون قالت جنينتي منظمه معناها امورها واضحه قالت جبد نخزر له بالكاميرا جبد الدود من جيبه حاجه فيها دود حكه وحطها قالها جنينتك مدوده رصت لهم في مواجهه كيف كيف سي مهدي يقول لك انا راهو صارت على بابا ضربوه في 300 دينار وخذي وشيك من فوق له معناها باش تفهم انت معناها
3: ولا تنظيم
1: عايدة فما تنظيم فما معناها اليوم اكزاكتومون يفوت خو فيجيلون طول العباد اللي عندها كاميرات سيرفيونس سلكتها بالعباد الاخرين شنو
2: هي من توصل دخلتو
1: وصلت دخلتو تو سبحان الله راه ساعات
2: معناها انا نعرف الجنانه هذوما معناها جينيرالمون لي بريستاسيون هذوما تلقى مع واحد ما عرفه انا امي كالعام شبيك امي كالعام عم عبد الرحمن ربي يرحمه يجي من البسكليت من بعده سنوات هذاك هو عم عبد الرحمن بتاع الجنينه معناها البريستاسيون اللي فيهم دخول لدارك دارك هذية معناها حرمة معناها يلزم العبد يكون في قليل تعرفه من الحومة من الواحد تتثبت منه تسأل مش الدخل اللي يجي وتسيبه عايم
1: أساليب أساليب متاع سرقة جديدة
3: تحيل تحيل تحيل
1: حبينا نقولوا أنه العبيد ردوا بالك كما قلت أنت يونس نبلغوا الشرطة رابع فيها بيس بلغ الشرطة فما شكون كتب حتى في دي كومنتير بلغنا الشرطة جبنا لهم البوليسية وكذا وتصرفوا معاهم خاطر بالحق اليوم وما تحلش الباب لأي حد خاطر توا راه وليت
3: سنوات الخيرة
1: سنوات الخيرة ولات بطريق ويجمروا معنا شفنا تو سفير اللي قتلوه ده كيف كيف نعود نذكره معنا جمروه عبيد على أساس قدامه في شانتي ولا ما أخذ ذلك تجمر
2: اليوم
1: الطبيب
2: زاده
1: كيف كيف اكزاكتومون دونك ردوا بالنا وان شاء الله على كل حال اليوم نبلغوا كيف نبلغوا زاده كيف كيف قوه الامن تقوم بالواجب نتاعها رايكم يهمنا قولوا لنا تعرضتوا لعمليه تحايل والى الان
4: اشاك يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
1: هلو دراكو كيف الحال
5: شنو الامور الحمد لله في فورما اول جود اول جود الحمد لله
1: دراغون بول مريجل جو به
5: يس
1: جو به جو ديما فينتيج خويا ديما جوك حفلات هاي خويا كل عام وانت حي بالخير
5: عايشكم مرسي
1: بعد ما اكلت
2: عيدك مبروك
5: عيدكم مبروك سنين دائما
2: ولبس الشنيشل الزرق
1: هو على الشنيشل يا عايد ورا سيدي شيو توت سويت الجيم اوفر ليتس

لكم الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنيوزانيه ولينا مؤخرا تريلر نتاع لعبه كول اوف ديوتي ام دبليو 4 اور مودرن وورفير 4 اللي كانت حاجه ياسر مزيانه لعشاق لعبه كول اوف ديوتي. كانت تريلر يعني مقبول ولكن برشا عباد يقولوا نستناو الجيم بلاي قبل ما يعني نحكموا على اللعبه. ولكن المره هذه باش نحكيوا على قصه مظلمه وقاسيه لانها باش تصير على غزو شامل او حرب ما بين كوريا الشماليه وكوريا جنوبية. وانت بتبيع باش تكون كاركتير موجود في وسط اللعبة. نحكيه على توترات سياسية فهمتني ولا في وسط الجيم. وانت باش تكون البطل الجديد في وسط القصة اللي باش يكون اسمك برايفت بارك وهو عبارة على جندي شاب وصغير وقصته تتضمن في انها رحلة صعوده من جندي عادي الى بطل. معناها هو باش يحاول يلقى حل للحرب هذية. ونلقاو زادة قصة كابتن برايس عودة الهيرو متاع لعبة كول اوف ديوتي باش يكون موجود زادة كيف في لوبيس جديد. وباش نلقاو برشا بلدان ولا برشا محطات متنوعه خلينا نقولوا باش يكونوا موجودين في اللعبه. نحكيوا على كوريا, نحكيوا على باريس, على نيويورك وبرشا برشا بلدان اخرى. ما علينا, كان نستناو الدات اوفيسيال ولا دات سورتي نتاع اللعبه باش نجموا نحكم عليها هل انها تنجح المره هذه لوبيس تاع كول اوف ديوتي والا لا. في نفس الوقت يستنى فينا فصل صيف ساخن جدا ومليء بالأحداث. نحكيه على برشا أحداث باش تصير الصيف هذايا. نحكيه على افتتاحية كبيرة في أكبر حدث تقني في العالم اللي اسمه كومبيوتكس في تايباي اللي باش يكون فيه آخر عالم التكنولوجيا من كلكوسوم شركة انفيديا ولا من شركات تاع الذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت شراو ليفينمون الكبير متاع شركة سوني اللي اسمه ستيت اوف بلاي ويقال انه سيتم يعني خلينا نقوله يوريه لعبة God of War جديدة أو بيس جديد من لعبة God of War بتبيع باش تكون إكسكلوزيف على منصة إيل بلاي ستيشن 5 اللي حقتها ربي جولار. وأنا واحد من الناس نستنى على شنو باش يكون البيس جديد بتاع God of War. في نفس الوقت على ليفينمون الكبير Summer Game Fest كيف اللي باش نستناو فيه برشا برشا ديجو جدد. نحكيو زاد على إكس بوكس جيمز شوكيس اللي أبدعت حقتها ربي إكس بوكس بالبي سي جيم باس تقريبا 24-25 دينار في الشهر وتنجم تتمتع برشا ألعاب ليش كيف البلاك أوب 7 كيف الفيفا كيف فورزا هورايزن زادا. نحكيه برشا برشا ألعاب شيكونوا موجودة. وبتبيع نحكيه على كأس العالم العبيد لعشاق كرة القدم بتبيع بشيكون فما يفنمو يسر كبير. ولكن بالنسبة لي أنا وبالنسبة للجيمرز الكل هي جي تي اس اللي تقريبا في الصيف بشتتم يعني ولا بشتبدأ حملة التسويق للعبة جي تي اس في الصيف وبشراه فاينالي الإعلان الثالث قريب جدا معه البري أوردر. العبيد اللي تحب تلعب جي تي اس فور بروبابل إنه في أول شهر جويليا نجم نعمل بري اوردر وفي نفس الوقت نعرفوا سوم اللعبه. وراو التريلر الثالث اللي نعاود نفكر راهو دادو سورتي اوفيسيل بتاع جي تي اس هو 19 نوفمبر 2026.

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: إذا على كل سير حتى نستمتع العشية 71-113-171-113. بعد شوية نلعبوا على 600 دينار كاش من هذه موزيكا فيم في روح تربح. وطلبونا على 71-113-113. سينون نكملوا تتسويت مع الجود فايبس.
0: جود فايبس
1: اخترت لكم أغنية يحبها برشا أخونا يونس الفرحي باديكول.
2: She's crazy like a fool.

توب 3. مرحبا بكم من جديد فيها على كل سين وعلى ذكركم على 71 ميل تشتل ففرحوا بالاسبوع بكم وقتين اسمعوا اصواتكم بعد شوية نلعب الستيم جديد نركاش مهدي موزيك فيم سينو نعملوا طلة تشويت على الشي زم ونشوفوا اكل اغنيات لوجوا عليهم في العالم. نمشيوا المرتبة الثالثة نلقاو Let Me Be By The Second Voice. Top 3. توب 2 نلقاو جامايكن

0: مرحبا بكم من جديد فيها على كل لسان على 71 ميل تشنالف. نستقبل بعد شوية تليفوناتكم. مرحبا بتليفوناتكم على 71 ميل تشنالف. نرحب بالسلامة دينا ركاش من إهداء الأولى في تونس. يلا سيدي باش نمشي ونرحب بأختنا أميمة عليا. أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا مرحبا
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله. عيدك مبروك يا مدام.
1: سنين دايما كل عام وانتي حياة بخير.
0: صفا الأمور جوك به؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. حلو الغوز انديان هذا
1: ميرسي
0: يا حسن. اذا كنا فك لي شوميز تاع المزيديه
1: نعاود كل ما نلبسها نقول لك راهي راجعه طوندونس
0: طوندونس
3: حتى مش مشكله الحبوبه
0: اي اكزاكتومون هذا هو اي عاد ما تجيش حاب
2: اول عيد نتاع غالي هذا
1: اول عيد غالي
2: عملت له جديده
1: لا عاد خديت له كانون صغير كي وشويه
2: ودنيا اي فلا هذيك
0: الجديده هذه الجديده هي تعرفها بالطماطم
2: تعرفيش
0: تعرفش الجديده بالحم هذاك علاش
1: ما تعرفيش بالحم
0: تعرفي خلطت عليها
2: هذا هذيك اللفات اللي تشري حاجات صغار ويعمل فيهم
0: هي الجديده هذيك هي الجديده
1: ان شاء الله راك تجي نسميوها كي نطيبوا الحاجه في حاجات صغار
0: صغار اوكي الجديده فوالا حاجه صغيره شوف كيفاش ليه تعبر اختنا وما فهم حتى مش تو فهم باربيكيو كوريان تو تنجم تشري له يريق الامور وحده وحده يلا نمشيو تو سويت. الاسم على كل لسان
4: اسم على كل لسان.
0: بعد غدوة 31 ماي آخر أحد في شهر ماي كيقولوا آخر أحد في شهر ماي شو نقولوا يا أميمة؟
2: عيدنا
1: عيد الأمهات إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. وكما كل عام تحتفل تونس وعدة دول حول العالم بعيد الأمهات كرد جميل على تعبها ولهوتها وتعبير على الحب وتعظيم دور الأم في حياة كل شخص فينا. وترجع أصول الاحتفال هذية للناشطة الأمريكية أنا جارفيس في أوائل القرن العشرين وين أسست العيد هذية في الولايات المتحدة عام 1908 لتخليد ذكرى والدتها وتكريس يوم للاعتراف بجهود الأم وتضحيتها. في عام 1912 أنشأت أنا جمعية دولية ليوم الأم وأكدت بأنه مصطلح mothers يلزم يكون مفرد وفي صيغة الملكية. الاحتفال بعيد الأم وأسلوبه يختلف من دولة إلى أخرى. في الأرجنتين مثلا هو يوم الأحد الثاني من أكتوبر، في النرويج هو الأحد الثاني من فيفري، وفي لبنان هو اليوم الأول من فصل الربيع، وفي فرنسا يتم الاحتفال بعيد الأم كعيد الأسرة نهار الأحد الأخير من ماي كما برشا دول. وصحيح أنه عيد الأم هي اللي تم الاحتفال به في يوم واحد من العام، ما بالنسبة لنا عيد الأم هو كل يوم في حياتنا ويتجدد مع كل ضحكة وكل فعل وكل تعنيقة وكل كلمة تقولها الأم. دونك ربي يفضل الأمهات الكل والله يرحم اللي توفى.
0: إن شاء الله كل عام وأمهات تونس حيين بألف خير وأمهات العالم كيف كيف حيين بألف خير ورب يرحم كل أم غادرتنا. فرصة اليوم باش زاد كيف كيف نقولوا ربي يرحمهم وينعمهم. وأيضا اليوم حتى في طريقة الاحتفال ماذا بينا يونس نحطوا ديما أون كونسيديراسيون العباد اللي فرقة الأمهات نتاعها ولا تلقاها في غربة وبعيدة على الأم نتاعها. دونك ديكو ساعات الوجيعة تتحسب لك دي. أنت بخسك في غربة دونك هذا كانش بعيد على الوالدة ربي يفضلها هذا كانش حبيت
3: ربي يفضلها ربي يفضلها أيوة. أنت زادت بركة الله قرنبيلة بعيدة شوية
0: ليلها بخدي نسمعش مع فردار دونك أموري واضح
2: وين عاد أنكو غبعد
3: أبعد شوية
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه وين عاد
3: الله يرحمه
0: حتى في
3: لا الله
0: تلقى مجال
1: الله
0: لا قسم بالله حتى الله
2: يرحمه. أنت تعرف قيمة أمي عندي الله يرحمها وينعمها. أما هي هو معناه احتفال بعيد الأم خاطر أنا الوالدة من الخصال متاعها اللي كانت تعطي برشا الكلام تقول برشا الأمثال أيوة. ومن بين الأمثال تقول اللي مشيت أمه البعيدة اللي سمعت هاد فمه معناها دونك هذية فريمون تنطبق بالحق خاطر علاقة أي واحد بوالدته نتصورها علاقة مش معناها ما عندوش علاقة بوه مي ديما علاقة بالأم تكون دي موان دو مون كوتي باش ما نعممش وما نتكلمش باسم العباد. علاقتي بامي كانت سبيسيال برشا معناها الوالدة الله يرحمها الغوبريزون تو في حياتي انا على الاقل. دونك مش نحتفلوا بهم فقط معناها كل ما تعطيه الام اللي تتولد لين تكبر لين كيما تقول امي تقول الاولاد وما يكبروا تكبر مشاكلهم معناها ماهيش تتعدى فترتك اللي تربي من الاول وتولد كل بيريود نتاع الحياه عندها مشاكلها اللي تجي معاها وعندها التزاماتها وعندها اهتماماتها وعندها لهوتها. دونك الام تضحي برشا من خصالها انها تضحي انها تكون واقفه بيان سور كي نحكي في المطلق فما دي اكسبسيون كي كونفيرم لا ريغل مي دون مانيير جينيرال
0: ديما تلقى عندها اكزاكتومون ديما الام لما تضحي وتحبل وتجيب وتربي وتقاسي
2: حتى هو ولات فما امهات برشا امهات ولات فما دي مامون دي ميسيونير بعد ساعات معناها تقول لك
0: توا
2: ولاو حتى في عمليات الطلاق ولاو كل واحد يقول لك لا انت خذ الحضانه لا انت خذ الحضانه معناها ما عادش توا تبدلت الامور السياقات تبدلت يا حسن باش ما تكلموش لكن الام تقعد ام تقعد ديما معناها فما حاجة خاصة تجاه الأم. ربي يرحم أمي وكل أم توفية وربي يخلي إن شاء الله أمهات كل عبد مازال حافظوا عليهم.
0: وانتي أم ربي فضلك
2: وليداتك ذكي بالحق عديوا برشا وقت اللي قد ما تقدروا مع أمهاتكم خاطر exactly. بالحق ضيف الوالدين يجي وقت تقاهم وراك
0: exactly. إن شاء الله ربي يفضلهم كما قلت ربي يرحم كل أم غادرتنا. الأم ديما تقعد الأم مدرسة قال حافظ إبراهيم
3: عادتها طيبة العرق. وهو الأم أعتقد كونه لا تستحق يوما واحدا لأجل الاحتفاء بالأم. الأم معناها هو احتفال يومي تاريخ تواجد التعايد على الحديث لأنه أعتبر كونه احتفال بعيد الأم في القرن العشرين بداية القرن العشرين حتى التوى هو احتفال أشبه بالاحتفال التجاري دوك فيه شوية لكن ما قبل ذلك معناها التاريخ الكل حافل
2: بالاحتفال هذا الروماني واليوناني
3: حتى قبل حتى ديانتنا الأولى الصباح كنا مع جملة من الأصدقاء نحكيه في القهوة في قهوة بقى الشباب نحكيه حينما كان العالم مؤنثا حينما كان العالم أنثى ديانتنا الأولى وقت اللي تعملت في الليل الخصيب فيغتيلو الجهة ذيك بلاد سومر ديانات الأولى هي ديانات أنثوية بالأساس معناها الدينة الأولى هي ديانة حتى الشهر معناها في فلكين معناها وقت تحسب بالشهر تحسب على العادة الطبيعية للمرأة ما فماش معناها المرأة هي القمر هي الأرض لمهمة المرأة هي حفظ النوع البشري هي الخصوبة هي الرحم المنجب للحياة صار بعد انقلاب ذكوري صحيح معناها
2: حتى في الميتولوجي زادة غريكي رومان لهم الخصوبة زادة فما يا آلات الخصوبة
3: في 3500 سنة
2: قبل
3: نحكي لك على الديانات الأولى اللي تكونت الديانات الأولى وقت معناها يعني القمر هو الأرض هي اللي تحكم الخصوبة الحياة حول الرحم وحول الأحليل حول هذه العبادة الأولى ثم بعد بيصير صار الانقلاب لكن قعدت المرأة مش فقط مهمتها حفظ النوع البشري معناها هي المعطى الأول هي الدائرة
2: لأنه السوكل دو لا فامي
3: صحيت وبعد حتى اللي جو حتى في عصر النهضة حتى في الفن التشكيل وغيره ديما احتفوا بالامرأة إلى الآن احنا في ثقافتنا العربية الإسلامية أنا المرأة حضور المرأة كبير جدا صحيح بياسور يختلف من مكان إلى مكان ومن ثقافة
0: إلى أخرى
3: لكن حضورها في الحكاية الشعبية حضورها في الميثولوجيا بكل ملح في الأسطورة وكلها في الخرافة حضورها كبير جدا دونك الأم بنسلم على أمي نسلم على كل الأمهات الحيين وإن شاء الله ربي يفضل
0: مثلا بعد شوية نحكيه زده في ساعة ثانية
3: على شنو على الأم
0: ليه نحكيه على الأم نحكيه على الأغاني زده كيف تحسن ومعنى بالأم وبعيد للأم وبعد شوية طبش نهديو الأغنية تعمل كيف وقد متهني زده كيف يعني سيبش خليكم تتسويت مع إخي الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس آخر أخبار الوطنية والعالمية مع صديقنا أبليتو ولاية مش هيبة الخميري تحية لها زي متميزة هيبة الخميري تتسويت في أخبار الخمسة على الأولى في تونس بعد هي الموعد يكون مع لطيف بشنيقة

0: قربنا لكم أول المنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهلة. بيديكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم.
1: ارتاح من الغسرة واستخيص وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي. ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. البداية بآخر تطورات منطقة الشرق الأوسط والحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري على إيران قائلا إنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الذي سيتم رفعه أن تبدأ عملية العودة، ومشددا على ضرورة فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين، وأنه على إيران أن تتولى استكمال الإزالة الفورية للألغام البحرية. وترامب يضيف أنه يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية، وأنه سيتم استخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض، وأنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض اليوم الجمعة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروتي يقول إن كازاخستان أبدت استعدادها لتسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. بلغاريا تعلن أنها ستنهي بحلول نهاية شهر جوان الإذن الممنوح للطائرات الأمريكية المخصصة لتزويد الوقود بالتمركز على أرضها، وذلك لعدم رفع واشنطن شرط التأشيرات عن مواطنيها الراغبين بزيارة الولايات المتحدة. في الشأن الوطني، اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها الخامسة لسنة 2026 على عمليات استثمار لمشاريع بولاية المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحرية. واللجنة تصادق أيضا على إسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية تتجاوز 405 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل ساني. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.

0: هذا هو جونا التونسي على موجات موزايك فام. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. رحبوا بكم وين ما كنتوا. نكملوا بعضنا إن شاء الله حتى للستة في على كل لسان. شوية آخر موعد يكون مع رقم على كل لسان. وكما عودناكم كيف كيف شوية آخر الحوت عليك كل نهار جمعة مع مصطفى جرام. والموعد زادة مع هايتيك مع محمد علي سويسي. آخر أخبار موندو التكنولوجيا. قبل هذايا نمشيو تلسويت للربح. أنا روح تربح. أنا سلمي دينا الكاش مادة موزايك فام.
1: روح تربح.
0: معنا أخونا إبراهيم من سوسة سائق تاكسي. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا في سوسة. مرحبا بك إبراهيم. أهلا وسهلا.
2: سلام أخويا. مرحبا بكم وعيدكم مبروك.
0: إن شاء الله كل عام وانت طيب بخير خويا. يلا حاضر صباح الأمور
2: إن شاء الله.
0: حاضر الأجواء باهية في سوسة.
2: دافية الدنيا وباهية جو ربيعي.
0: الحمد لله يا خويا. الحمد لله. أي سيدي نبدأ نلعبوا كل عدد ثلاثة أسلم 200 دينار. بعد ما بعد كل ما تجاوب صح نزيدوا 100 دينار. حاضر خويا.
2: واضح خويا واضح.
0: توكلنا على الله.
2: بسم الله. هاي.
0: بسم الله. يلا واحد اثنين ثلاثة توب. شنو هي عاصمة البحرين يا إبراهيم؟
2: المنامة.
0: المنامة. شكون يقدم برنامج كلوب ويكاند على موجات موزايك فام؟
2: كلوب ويكاند
0: سبت وحد.
2: في الاسم والله
0: اي تعمل جو اي تبدا بالسي تبدا بالسي.
2: سوسن
0: الغريب.
2: سوسن الغريب.
0: تري تري بيان يا سيدي. نكملوا معاك. شنو هو الحدث اللي باش نحتفلوا به احنا كمسلمين بعد 18 يوم من اليوم؟ شنو هو؟
2: المولد النبوي الشريف ان شاء الله.
0: لا مش المولد النبوي الشريف. لا مازال في ربيع الاول هذاك. واحد واحد محرم. شنو يكون
2: واحد محرم؟ عاشوراء.
0: لا لا لا احنا في وين في ذي الحجه هكا ولا
2: هاي ذي الحجه
0: هاي يوفى بعد 20 يوم. شو من العيد
2: بعد 20 يوم من العيد؟ راس السنه الهجريه.
0: راس السنه الهجريه. اقول لك مبروك عليك ال 200 دينار من ايدي مزيكا فين. تحيه ليك. حبينا ندز معاك للماكسيموم لا محاله. هاي ابراهيم على شكون تسلم على شكون تقول كل عام وانت حي بالخير.
2: السلام عليكم الكل وعلى الوالده ومرتي ودارنا الكل.
0: تحيه ليك برهوم.
2: عايشك عايشك
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. عايش خويا ربي يخليك. شكرا ليك. تحياتنا من خلال لك لكل مستمعاتنا ومستمعينا في ولايه سوسة.
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: في على كل لسان. هذا رقمنا لليوم.
1: رقم على كل لسان
0: رقم 9. شنو يعني أميمة؟
3: مش نحكيه على فاجعة شهدتها معتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد واللي أثرت وفاة زوز أشخاص وتسمم 7 أشخاص آخرين من عائلة واحدة بعد لمعة إلية وتشير المعطيات الأولية لأنه العصبان كان الوجبة الرئيسية المشتبه بها وسط ترجيحات طبية بوجود خلل في التعقيم أو استخدام أعشاب ومكونات غير خاضعة على رقابة. وقال المدير الجهوي لصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأنه حالتهم حاليا مستقرة ويخضعوا للمراقبة اللازمة وتم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب اللي أدت إلى التسمم. بالنسبة لحالتي الوفاة الحالة الأولى توفيت في المستشفى المحلي بالمكنسي والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. دونك شفنا برشا روايات قاعدة تداول على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على فيسبوك إنه نجم يكون غلة دلاع مثلا إنها سبب في التسمم هذه واللي هي ماهيش صحيحة الحكاية إنه ما فماش غلة تتنجم تتسبب في حالة التسمم هذه وتؤدي إلى الوفاة. وبرشا يحكي زاد على إنه العصبان أو استعمال نبتة معينة ولا مكونات ما كانتش لازم تكون مع بعضها اللي إنها تعمل حالة تسمم. لكن هذايا كله مش صحيح. الرواية المتداولة توا في الساعات الأخيرة إنه فما بيدون كان معد لمبيدات يستعملهم في الفلاحة دونك صبوا فيه الماء ما تمش غسله بالجديد دونك قعدت فيه الأثار متاع المبيدات هذية كي صبوا فيه الماء وغسلوا به الدوارة دونك قعدت الأثار متاع
0: ولا طيبوا به
3: متاع المبيدات هذية وهو اللي أدى لحالة التسمم. وهذية نصور إنه رواية المرشح.
0: هو على كل حال مازلنا نستناه وزد كيف كيف اليوم في التقرير متاع الطب الشرعي باش يعطينا شنو فما وكيف كيف اليوم نشوفوا زاد ايضا التقرير اللي بيجينا من الهيئات الصحيه فيما يتعلق على خاطر تم حجز حتى بارتي من الماكله معناها اللي تحطت مثل هذه الحوادث راهي تصير فواجع ولكن في المناسبات. يونس هو يوريك الجانب الاخر اللي احنا ديما نحكيوا عليه لانه اليوم يحزنك انك في عام 2026 ما زلت الناس تشرب في الماء في بيدون.
4: والله يا حسن اخويا شنيا شو مش تقول معناها مازلت فما مناطق ما فيهاش
3: كريمون
4: مازلت فما مناطق موجوده في تونس يمشيوا العباد كيلومترات وكيلومترات خاصه النساء باش يجيبوا الماء في بدن فما شكون البيع معناها مازال البيع هذاك بالستيرن اللي يدور على يعني مسافات معناها كبيره دونك احنا هنا في تونس العاصمه احيانا نقص علينا من ماء بالنص نهار انا عندي في حومتي الحلق مكسر مره في ثلاث مرات في الجمعه
0: ابي
4: والله العظيم والله عندكم في فاطمه برقيبه الحلق مكسر يا ولدي ماكم صلحتوه المره اللي فاتت لا تعاود تكسر مره اخرى عاود تكسر مره ما عندك ما تقول دونك انه بقى بالنسبه للفاجعه هذه ان شاء الله اللي ماتوا ربي يرحمهم وان شاء الله اللي مازالوا حيين ربي يرفق بهم ان شاء الله ربي يشفيهم مستبعد جدا انه يكون الحكايه بالنباتات اللي خاطروا نساء اللي يعملوا في العصبان معناها عندهم معناها عندهم ديزاين يعملوا في العصبان ديما يعملوا في العصبان علاش المره هذه قتل العصبان معناها استعمالات للنباتات معناها يقولوا الفيجل ولا فيجل ما يقتل ما يكون ما يعمل حالات تسمن الا في حالات معناها
0: ايه
4: نادره جدا نجم تكون الفكره نتاع انه ثم معناها بدون هذا اللي يحكي فيه تحكي فيها أميمة اللي عندها بنسير كونان
3: والله قبل ما نسمع بالمعلومة ذا جانا حكي ليونس قاعدين نحطه في برشة حاجات انه نجم يكون ساعات تلقى دبوزة مثلا كان فيها حاجة بخدوية اللي نجم بتتر انت كتجيب شستعم تقول هذا ماء ما تلونه كيما الماء ما فيهوش بتتر الريحة دوك النجم يغلطوا سيغطوا انهم كيتحطوا بحث بعضهم دوك نجم
4: يرجل انت ما كان عبد انت
0: حديث الناس الكل اليوم حتى اليوم صباح مع مالك في صباح الناس حكاية على الموضوع هذا لأنه بالحق الناس الكل يقول لك فرحة عيد تنغصت كيف حاولوا أنهم ينقذوهم في المستشفى ولكن معناها قضاء الله
4: مش صغار اللي توفيه معناها
0: في
3: الثلاثينات والأربعينات
0: دونك المشكلة هني قلت لك أنا نعاود أنكور اون فوا ساعات قلت الوعي وساعات
5: مؤسف انه هفوات انسانيه كيما هكا مؤسف انه هفوات انسانيه معناها تجي في مناسبه اللي هي احتفاليه يمشي ضحيتها عبيد معناها يتوفاوا
4: عدم انتباه
5: ولا معناها حاجه بالحق تاسف ربي يرحمهم هما يمكن يفوفير اتونسيون في الحكايات هذوما واحد يرد باله قد ما يقدر بون انت قلت ما نعرفوش لحد الان شنيه السبب الحقيقي دونك ما واحد يفو ميو نو با سبيكولي دوسو
4: وتم تبرئه الدلاع والعصبان معناها قالوا اي انا نتنجم
3: كل هذا الشيء والعباد الكل على اساس انه الغله هي فيها مشكله واللي هي تنجم تتسبب في
5: التسمم كلها هي تقي في
4: الغله استنى تقرير الطبيب الشرعي شنو باش يقول
0: اي فوالا هذه من الفواجع
4: سبب اهلهم اللي خاطر
0: امين يا رب العالمين والبارح صارت فاجعه ايضا في بنزرت دونك نعاودوا نحكيوا عليها الفاجعه هذه اللي جدت نهار الخميس العشيه بطريق الوطنيه رقم 8 على مستوى منطقه التله معتمديه العاليه من ولايه بنزرت اسفرت عن وفاه 7 اشخاص اصابه 6 اخرين باصابات متفاوته الخطوره توفوا 6 اشخاص على عين المكان بينما توفيت امراه اثناء نقلها الى المستشفى الجامعي الحبيب بوغتفه في بنزرت وكما تم حبيب بوغتفه في بنزرت مناضل كبير حبيب بوغتفه ونقابي الله يرحمه وينعمه كما تم في الابان زد كيف نقل المصابين 6 من بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات الى كل مستشفى المحلي بالعاليه والمستشفى الجامعي الحبيب بوغتفه لتلقي الاسعافات اللازمه الحادثه هذه جد تقريبا مع 6:30 نتاع العشيه تمثل في الصدام 5 سيارات منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة معناها أنكور أن درام في العيد
4: إهمال بشري
0: وقد ما يحكي والمرصد الوطني للمرور على قد ما معناها
4: والله كما قلت لك حسن المرة فاتت مازلنا نتعامل مع السيارات كأنك بالضبط كأننا نتعامل مع الدواب معناها فما حاجات راهو غير منطقية غير معقولة معناها توا بربي مجاوزة توا في الفلايمات الذومة وقت فما مجاوزة في طريق معناها في طريق متواصل علاش مش فما باش توصل قبل 4 ساعات
3: من بين اللي توفاو وعائلة كاملة البو والأم والطفلة اللي كانوا هازين الموسم دونك هازين الموسم البنزرت هو خاطب منية من بنزرت دونك توفاو في الحادثة 4 أشخاص من نفس العائلة
0: ولا بالحق ما فيش ربي يرحمهم ويدعم ولكن انكور اون فوا ديما المجاوزه الممنوعه معناها العباد اللي تسوق ساعات بسرعات جنونيه ما
4: الوي
0: والله مش نتعرف عليه
4: ولا لازم تربح وقت شنو علاش
0: ما تعرفش علاش ما تعرفش علاش ما تفهمش علاش ديجا كيف كيف وطوى احنا مازلنا هك شوف طوى قاعدين مازلنا نعيش على وقع العيد معناه فعات طوى مثلا العاصمه فمش مبوطياش كما العاده ما
4: هاي اليوم خير شويه مازلت
0: لا لا فمش مفرحه تتسم
5: ولكن كذا فارق جبنا رجع حد يخدم
0: الادارات هنا هي. اما تشوف انه حتى في وقت الاعياد باي اكزومبل وحتى مثلا ولا رمضان العشيه مثلا مثال تلقى العبيد اللي كيف كيف التصرفات نتاعها ملعونه كما يقولوا فيها
5: وكنا حصرنا احنا لو نهار اثنين حكينا على الموضوع هذايا نهار اثنين قبل العيد اثنين ولا ثلاثة ثلاثة بليتو على لا على حكاية معناها قلنا ما نحكيوش على الواجهات بركة نحكيو على اللي يقعدوا زيدة واللي يبداوا في يتصوروا للدنيا فارغة والكل أحرق امشي في ليني كونتوني دوبل وكل ما هذا الكل معناها ديزاكت متاع تهور عليه معناها متعرش عليه منين تخرج لك الكهرباء
4: ساعة القرانية غفلة
3: وحتى أخرى زيدة صارت في القنطاوي من عرش كان سمعتوا بها ولا اللي راح ضحيتها طفل عمره أبغمع 14 سنة اللي تعرض للعنف شديد على خاطر يمشي يعاون في بوه يخدموا في قهوة فما مجموعة من الأولاد قاعدين يقولوا في كلام زايد خرج لهم قال لهم نقصوا شوية في كل كليونات تقلقوا دونك صارت المناوشة ضربوه للأسف ما نجموش ينقذوه حتى كي هزوه للسبيطار توفى على عين مكر
0: الله يرحمه ينعمه دونك شفنا معناه بالرسمي معناه الجانب الآخر ساعات العيد معناه شفت التصرفات خلص مو تحمل
3: نعمه ذيك هو ولينا ما عادش عنا وساع بال ولينا نمشي وننتجقوا للعنف ما اكثر حاجه نجمو نعملوها انه نعنفوا العباد سواء باللفظ ولا حتى بال
0: وهذا الكل رجعوا لقله الوعي يونس راهو اليوم قله الوعي بطريقه معناها كبيره معناها قله الوعي العباد اللي تسوق كما قله الوعي نتاع العباد اللي قاعده ما تحترمش غيرها نفس الحكايه
4: تم بيئه منجله للعنف كيف تحكيه ونحكيه من وقت الثوره حتى لتو بدايه العماره مع مين وثلاثة واربع سنين وقت الثوره تربيوا في مناخ عنيف دونك انجد بيئة عنيفة انجد كل العنف موجود توا معناها ما نتسائلوش عن شيء الاسباب معناها اسباب ظاهرة ومعقولة معناها دونك معناها وحتى المحاولات اللي تعملتها وزارة المرأة وزارة الاسم طويل وزارة الثقافة وزارة اي الاسم هي شوفش اي يلزم الناس تفيق شويه
0: لازم نفيق يلزم نقصين برشا وعي احنا راهو كيف نرجع كوغ ان فوا نقصين برشا وعي وبرشا كيف الحس بالمسؤوليه معناها اليوم الاهمال اللي صار في العائله نتاع القصرين كوغ ان فوا نستناو في البلوتو في ستيبوزيت في المكنسي قلت القصرين خمم فيه
4: حتى احنا راهو في القصرين ثاني عندنا طرقات خايبه برشا معناها تركي ولا طرقات ما نحكيو الطريق الوطنيه في بلادي انا مش بعبيز تعدى القفصة وتمشي القصرين معنى الطريق كارثية والحوادث كل مرة يصير حادث كل مرة نلقاو ضحايا في الحوادث هذه وإلى الآن لم تنتبه السلطات الجهوية
3: ويعرفوا ليه نقاط سوداء معناتها فما برشة طرقات اللي تعتبر نقاط سوداء وطولة تم التدخل
0: على كل حال ربي يرحم اللي توفي وأهم حاجة كما قلنا نوعي المجتمع متاعنا ونفيقوا بقدر المستطاع نحاولوا على الأقل قالوا هنا احنا في دورنا في الإعلام نحاولوا نقولوا الكلمة ونعطيوا المعلومة وأيضا النصيحة رأيكم كالعادة أون كومونتير على الباج متاعنا موزايك اف ام
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين المحبة تتقاس بالفرحة في العينين والعشرة هي ومع بعضنا مكملين الثنية بغانت برشا دلال ومازال

0: Mon DJ français, Sébastien Léger. Sébastien Léger, pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else? على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: نكمل معكم احنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية توت سويت هاي تيك من عند محمد علي سويسي
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليون
4: أريد طور عالمك
5: مرحبا مرحبا وسهلا بكم على موزاي كافي في موعد جديد مع هاي تيك. بعد شوية باش نعطيكم كل التفاصيل بالنسبة للوفر اللي بالفلوس بالنسبة للفيسبوك فيسبوك بلس واتساب بلس وانستغرام بلس. برح كنا نحكي لكم على الديتاي الهولانين بالنسبة للوفر هذا والإطلاق العالمي بالنسبة للوفر بالفلوس بالنسبة لميتا. اليوم نرجعكم بالتفاصيل بالنسبة للخدمات شنو فما في الوفر هذا. لكن قبل هذا هات نحكي على ذكاء الاصطناعي. نبدأ اليوم من عند أنثروبيك اللي أطلقت رسميا كلود أوبيوس 4.8 مع دي فونكسيوناليتيز جدد بالنسبه للجيستيون تاع لي توكنز. الناس اللي يستعملوا الذكاء الاصطناعي يعرفوا واش معناتها انه الجيستيون خايبه بالنسبه للي توكنز يخليوك تلقى مشكله كبيره ياسر بالنسبه للاستعمال. بالنسبه لكلود اوبيوس 4.8 مبني على الخاصيه ونجاح تاع كلود اوبيوس 4.7 هي ميزاجور للتحسين باستخدام اكثر على لي بيرفورمانس تاع الموديل على العديد من الخاصيات. ومن جهه اخرى زاد انثروبيك اطلقت فونكسيوناليتيز جديدة في كلود كود اسمها Dynamic Workflows موجودة on Research Preview وتسمح لكلود انه يعمل planification بتاع ديتاش ولا يلانسي مئات لسوز اجون en parallèle بش يعمل التريتمون بتاع تاش هذي disponible بالنسبة للناس اللي عندهم الفورمول Enterprise Team وMax. قرارات مايكروسوفت بالنسبة للذكاء الاصطناعي وخاصة بالنسبة للتعامل مع كوبايلوت قاعدة تشهد في تحول كبير ياسر. الشركة اللي منذ 2025 بدأت تخدم على استراتيجية متاع دمج متاع كوبايلوت بشكل فعلي. الاستراتيجية دي بدأتها من قبل 2025 لكن من آخر 2025 ظهرت مثلا كالبوتون فلوتون اللي يجي على اليمين اللوطة وقت تستعمل وورد وإكسل وباوربوينت باش يخليك تمشي الكوبايلوت وتطلب منه المساعدة للاستعمال في الفيشي ولا دوكيمون اللي تخدم عليه. والخاصية هذه أبارتير من الجمعة هذه أوفيسيالمون تنحات ورجعت للروبون كلاسيك متاع أوفيس عن طريق ميزاجور عملتها شركة مايكروسوفت. الأحصائيات تقول أنه بالنسبة للاستعمال 3.3% من المستعملين متاع مايكروسوفت 365 يدفعوا في الفلوس باش يعملوا أكسي لكوبايلوت. نسبة ضئيلة نسبة ضعيفة برشا بالنسبة للاستعمال. وحتى كوبايلوت دايناميك أكشن باتن ولا اللي سميته الداب ما نجحش انه يجلب الانتباه ويغري الناس انهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي متاع شركة مايكروسوفت. وكوبايلوت يرجع للبقعة متاعه في وسط المنيو متاع مايكروسوفت 365. نهار الأربعاء 27 مايو شركة ميتا أعلنت رسميا على الإطلاق على المستوى العالمي بالنسبة لإنستغرام بلس واتساب بلس وفيسبوك بلس. كنا حكينا لكم برشا مرات على الموضوع هذا وقلنا لكم أنه بالنسبة لميتا تحب تلوج على التنويع بالنسبة للطرق اللي تربح منها الفلوس عن طريق الإشهار بطريقة تقليدية أو عن طريق ديزابونمون. والديزابونمون هذوما يختلفوا من بلاتفورم لبلاتفورم. فيسبوك بلس وإنستغرام بلس 3.99 دولار في الشهر. بالنسبة لواتساب بلس 2.99 دولار في الشهر. مثلا شدوا عندكم ها فما بالنسبة لفيسبوك بلس الإمكانية انك تبدل ولا تعمل موديفيكاسيون للإيكون بتاع فيسبوك ولا ميسنجر على الابليكاسيون. تجم تطول في الدورين بتاع ستوري من 24 ل 48 ساعة. تعمل رياكسيون على ستوري بتاع شخص قريب عن طريق سوبر رياكسيون اللي تجي في فورما بتاع قلب أنيمي ولا تلوج على كونتاكت معين بالنسبة للناس اللي شافوا ستوري معينة. وتعمل كونسلتاسيون بتاع عدد المرات اللي الناس تبعوا ستوري معينة انت هبطها. وتنجم تعمل زادة بريفيزواليزاسيون بالنسبة للستوري قبل البوبليكاسيون. بالنسبة للانستغرام بلس نفس الشيء تبديل الايكون متاع الابليكاسيون. تنجم تطول ستوري فوق ال 24 ساعة. تنجم تشوف ستوري قبل البوبليكاسيون بتاعها. تنجم تفلتري زادة اللي فيو متاع ستوري باش تشوف كونت معين شاف الستوري متاعك. وتنجم حتى تشوف ستوري وتحطها اون افون بالنسبة للجمعة كاملة باش تجيب اكثر ديفيو.

0: بي ولا تعمل كرياسيون تاع دي ليست تاع اودينس ايليميتي مع الاصدقاء المقربين ليك زاده وتكونسلتي عدد المرات تاع المشاهده تاع ستوري معينه وتعمل بيرسوناليزاسيون تاع البوليس اللي تكتب بها في البيو وتعمل رياكسيون على ستوري عن طريق السوبر رياكسيون. اما بالنسبه لي واتساب تنجم يكون عندك اكسيل دي ستيكرز بريميوم ومع دي زيفي سبيسيو تعمل بيرسوناليزاسيون للابليكاسيون مع دي تيم ولا دي زيكون اكسكلوزيف. نجم تيبانغلي اكثر من 20 كونفرساسيون. حاليا المستعملين العاديين عندهم حق في ثلاثه فقط. يكون عندك زاده اكسيل دي سونوري بريميوم وتخصص سونوري لكل شخص كلمك بالنسبه للي كونتاكت وتعمل كونفيغوراسيون تاع دي زاليرت دي سونوري دي تيم ديدي بالنسبه للي ليست تاع ديسكوسيون امتاعك. شركه ميتا زاده اللي تخدم على اكسي بالفلوس بالنسبه للاستعمال تاع الذكاء الاصطناعي نتاعها عن طريق اوفر اسمها ميتا وان بلس وميتا وان بريميوم اللي يسمحوا بخاصيه متقدمه بالنسبه للاستعمال تاع الذكاء الاصطناعي. بالنسبه للاسوام تاع لي زوفر هذوما 7.99 دولار بالنسبه لميتا وان بلس و 19.99 دولار بالنسبه لميتا وان بريميوم. الخاصيات هذوما قاعدين توا يتستيو فيهم بشكل متقدم في سنغافوره في غواتيمالا وفي بوليفيا. الخاصيات اللي بالفلوس بالنسبه للذكاء الاصطناعي بشويه بشويه باش تظهر بالنسبه للوفر اللي بالفلوس نتاع شركه ميتا. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك العادة تقع على السيت متاعنا موزايك في مفونات هايتك.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
2: أريد طور عالمك
3: على كل سن.

0: Cité. Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 30 مايو 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
2: مرحبا بكم جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. قول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالفخير. مرحبا سي مصطفى.
3: أهلا وسهلا. أهلا
2: وسهلا، كل عام وانتم حي بالفخير يا خويا.
4: سلام.
2: إن شاء الله سنين دائما.
3: كل عام وانتم حيين بخير. الحوت أيوة. عليكم.
2: أيوة.
3: من العيد الكبير اليوم مش نحكيه على الحوت. أيوة. وأسوام الحوت. بالنسبة لأسوام الحوت المرشية تاكم زونهم مسكري. دونك بغير ما نحكيه على
2: الأسعار. الحوت عليك. يلا.
1: الحوت عليك.
2: هاي سيدي، اليوم جبت لنا علوش، مع علوش تاع بحر مرة هذي.
3: أي تسمية تونسية، فما نوع تاع حوت نعيطوا له علوش البحر.
2: أيوة.
3: إذا تو اليوم كي تكتبوا كلمة علوش البحر في جوجل باش يخرج لكم شنيا الحوت حسب رأيكم اللي تشوفوا فيها تويك في الصورة مباشرة. اللي هو القرة، اللي عيطوا له السرة زادة. السرة سيدي سيميوها علوش البحر، والتسمية هذي موجودة يعني خاصة في شمال تونسي في بنزرت. فما شويه من العاصمه زاد يسميوه علوش البحر. الحوت هذيا موسميه، تجي لقيت هذيا
2: انا
3: فوق يسميوه علوش. شنو
2: علوش؟ علوش علاش اسمه علوش؟
3: ولا برامو بنتو كل علوش يعني كي دخشين
2: كسكسي
3: قرات دخشين نتاع 4 5 كيلو الحقيقه. يعني بنا عالميه يعني في الكسكسي. وكي تبدا جويده ثلثيه كيف ما لقيت هذا خاطر كي تبشر تبدا ثلثيه على البريز تاع الكانون يعني وقت ما تعملوا مشوى الحمد نجمو ولا هذا كي نحن خرجت الحمد عمل شويه قرات وعصيره قارس. بنا عالميه راهي الحوت هذا موسميه.
2: اوكي.
3: الحاجه اللي ما نعرفوهاش برشا عباد ما يعرفوهاش اللي تعمل مرتين العظم في العام. كي تهبط هويك في شهر ماي وتعاود مرة أخرى في شهر سبتمبر. والحوتة هذية رغم اللي تول علوش هو حيوان إربيفور. اللي هي ذي كارنيفور يعني هذي راهي كي تبدا تصد بالصنارة تطلع في كعبة ورقة تطلع لك شترها يشرشر بالدم. عارف راهو القراد موجود اللي هو علوش البحر.
2: وعلاش يقولوا قراد هو؟
3: تعرف علاش؟ لأنه يقرض الخيطة،
2: يقرض لوحدة معناها كي يرميوا له شبك
3: يوصل حتى يقطع الغزل.
2: يقطع
3: الغزل الغزل مسرح وبالصنارة يقص الخيط. بالانجليزية اسمه بلوفيش ويسميه زادة تسر قال يسميه السرق. سر اس او دو زر او
2: اي سر سر بوسون سر بنين برشا من قبل ما
3: من عزمه فما
2: برشا ناس يقول لك اسكو سي تان بوسون بلون او بلون او بلو. هو بين زوز
3: سي ان بوسون سيمي بيلاجيك دونك بيسكو يتحرك في اسمه في اسراء.
2: ايوا
3: يصطاد مع بعضه وكي يكبر برسكي يولي سوليتير يعني ملو. اللي بقول لك لي جون مارش انسامبل لي زادولت اون كوبل اي لي فيو مارسل. وقت اللي كي يكبر يولي يمشي وحده فهمت. وفيه مسيد نتاعو راهو تري باسيونون. عركه كبيره مع كعب القراد. حوته يعني تري فيفاس. لي تكنيك نتاع الصيد نتاعها بالنسبه للصيد الرياضي من الشاطئ
2: في سبينينغ
3: بالريشه. الطول نتاعها 17 سنتيمتر الطول للريشه باش تشابه كعبه بوري هربه ولا كعبه مجل هربه. ديما نعملوا بتيت باجيت نتاع كابل قبل الخيط باش كي يخلط للخيط يلقى كان الكابل ما نجمش يقصه. ما سي داتري باسيونون. وكيف كيف نجم نصدوه بطريقه السيرف كاستينغ باللانيير نتاع البوري والا نتاع القاروس المربي ولا نتاع كعبه شلبه. اي نوع نتاع حوت يعوم يعني في الشاطئ تشدوا ذاك تعمروه تشرجيه بالخفيف ضربه في اللاستيك شويه كابل ونرميه. وما يحبش البحر الهيش. يمس مع طلوع القمر يعني كي تبدا الدنيا ليل والقمر دوما طلعت عباره الدنيا كلها ظلام. واحد عمل حط فيك بروجيكت الحوت كله فر فر فر يهبط هو يبدا يصطاد في الحوت هذاك. وعلاش يدخل الخلجان يبات في الخلجان؟ خاطر يبدا خايف من الدفا. اللمي نتاعو الكبير هو الدلفين.
2: الدلفين
3: يتغذى منه. دونك هو باش يهرب من الدفا قدم فيه ري بشور منه يمشي يعني يقرب برشا للماء القصير. قدم فيه ري على برشا انواع تاع دلافين زاد. هذه سمكه كيف ما قلت لكم موسميه بنينه برشا. ولهنا حبيت نعرج على موضوع يقول لي
2: اي باش نقول لك اليوم سمعنا حكايه شنو هو البلجيكي اللي في تونس
3: هذا؟ لا مش بلجيكي، برتغالي. هو اسمعني، هو راه اسمعني، الثقافة البحرية مهمة ياسر، والتوعية مهمة برشا. يعني واحد كي يحكي على معلومة حتى لو يكون فما خطر منها كل شيء، راه البيوت هو باش نوعيوا الناس. والحقيقة شفت برشا يعني الناس تحكي على المواقع التواصل الاجتماعي، ولات يعني الضرب للسياحة وضرب للشنو، كل واحد شي يحكي حسيله. الحكاية وما فيها اللي حكي عليها حتى حمزة بلومي عنده 4 أو 5 سنين حكينا عليها نحن لهنا برشا مرات. ما فهمش المرة ذي علاش خذيت هالرواجة ذي الكل، هي حريقة تجي في البريود ذي تدخل ما تكونش في تونس، تجينا من مضيق جبل طارق جيبوها الطيارات، لو فما كعبات نجموا يوصلوا حتى لهنا. الحاجة الباهية فيها ذي رغم اللي هي خطيرة، خاطر لساعتها خايبة شوية، هي خايبة برشا. الحاجة الباهية اللي راهي ديما تعوم فوق الماء، كيف ما الفيسي، كيف ما عبارة شكارة شكارة ولا دبوزة ماء تقاوى كي تراه ما تمسوهاش، يعني كعبة في الفيل. والقائل التناموسة اليوم تقتل أكثر من الحاجة هذوم، كي أذكر عمليه وقت حكينا على القرش الأبيض وشنو صار من بعد، ولا بطلنا البحر بالعكس. يعني ما خير قولوا للناس وتعرف وتوعيها خير من اللي ونحن ما كتعرف نفهموها بقري كان بالكرش نستنوا حتى واحد تضرب بها وتصرع
2: قدر الله.
3: فماش منا وتبرقة ما شاء الله عليها بحرها طيارة، وعمليه لقيناها في بنزرة مش حتى في تبرقة. دونك في البريود هذه في الربيع نجم نلقاو منشور يعني على الشمال التونسي، دونك تلقاو ايفيتي ما تمسوهاش، وعلى السلطات غادي كتوجيو نحيوا يعني وتعوموا شيخين والحوت علينا بقدو تربي تعدينا سيزون حلوه برشا
2: ان شاء الله يا سيدي. ان شاء الله تعدينا سيزون تاع 65 كيف. شكرا ليك مصطفى قرام، ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير.
1: الحوت عليك، الحوت عليك على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
2: هكذا معكم لفاند على كل سن. بعد غدوة كما قلنا عيد الأم، إن شاء الله كل عام أمهاتنا حياة بالخير. قلت لكم قبليك كل واحد فيكم باش يختار أغنية تذكروا أمه، ديما الأغنية اللي هو استند معاك مصطفى، شنو الأغنية اللي تذكرك هكا بالوالدة؟
3: أمي أمي كنا نسمع طنجرة بقبق نتاعها في الليل وكل فنة نتاعها وكل الريحة البنينة والله العظيم تبدا طيب في الفطور وأنا تبدا الريقة سايلة
2: هذيك هي هروقي أنت
3: والله.
2: شنو هي الأغنية أميمة اللي هكا ديما تهديها لأمك؟ ترى
4: أغنية فما نتاع سمير لوسيف
2: يميمتي الغالية، ايه اسمعوها بعد شوية على موجة مزيكا.
3: اي حلاها
2: برشا وحلاها. وانت عايدة شنو الأغنية اللي هكا؟
5: والله لا نستحق أغنية باش نذكر أمي ديما.
2: الأغنية اللي أغنية اللي على الأم اللي ديما هكا تحبها أن كود كور.
5: فما أغنية نتاع شكري بوزيين
2: ولا محلك يا أمي. محلك يا أمي.
6: وانت زين. أنا حق مش أغنيات
2: أنت العميق.
6: شو لا عميق لا حتى شيء. لا عميق لا حتى شيء.
2: عميق واحد فين.
6: أنا الأغنيات اللي ذكروني بأمي مش أغنية هي على الأم. الأغنيات اللي ذكروني بأمي هي الأغنيات الجزائرية القديمة. أحمد الخليفي. رابح الدرياسة يعني بالحق
4: اللي كنت أسمعها في صغرك
6: اللي كنت وأنا صغير أمي كانت تسمعهم خاطر احنا نجبدوا الإذاعة الجزائرية غادي
3: اي وانا نقول عليش
6: هي دونك. وفما وقت كبرت شوي وفما الأغنية عماد عبد الحليم اللي غنية مزيانة
2: مهما خدمتني المدن شكو فيها نوية كمان
4: حتى دي مزيانة
2: مزيانة هذيك سختو العبيد اللي في الغربة سختو العبيد اللي في الغربة
4: عدي هن هي ملاييسر مزيانة دي
2: حلوة لي حتى حد برمجنا تسمعها عند ميرا نهار
4: خالد
2: مع سمير لوسيف في يميمتي الغالية. نشكر ليكيب الكل اللي رفقتنا من بركة لو فيك عايدة
4: بون ويكاند.
2: شكرا ليك، ميرسي يونس، ميرسي مصطفى، ميرسي أميمة، ميرسي خالد، ميرسي خونا العزيز والمتميز وائل تقدر يكون محب على 71113 نفتحها ليه وتروقه كان معنا في الإخراج الرقمي. يلا قولكم تتسويت الأخبار أخبار الستة مع هيبة الخميري، بعدها آخر الأخبار الرياضية مع اسكندر إبراهيم، ركاب سبور شوي آخر مع حيدر الشيرني. كل عام وأمهات تونس والعالم بحياة الخير، ورب يرحم كل مما توفيت وغادرتنا إلى عالم أفضل. تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم مزيكا فين تقضي نهار سنين إن شاء الله في على كل سنة جديدة. يرميتي عليها على موجة الأولى.

0: إلى قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
1: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
2: Petit-déj, récré ou à la goûter, Danao, dis maman à quel bain ou les bienfaits. تحب على بوزة فيدك ولا تفر شيكا on the go ملا تناوش مع دانو أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين دانو تناوش بالصحة.
3: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
4: نحبك فايق يا هديك بالشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. ارتفاع حجم صادرات التمور البيولوجية لموسم 2025-2026 بنسبة 16% بالمقارنة بالموسم الفارط، حيث بلغت الكميات 6284 طنا بقيمة تقارب 64.9 مليون دينار وفق المرصد الوطني للفلاحة. حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطع معدنية يشهد ارتفاعا ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 26 مايو الجاري. الشركة الجهوية لنقل القوافل تبرمج من 22 مايو الماضي وإلى غاية يوم الاثنين المقبل 120 صفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، أي بمعدل 10 صفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح جعيدية. وجعيدي يوضح أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطات النقل التابعة للشركة. في أخبار العالم، وكالة فارس نقلا عن مصادر إيرانية تفيد بأن الاتفاق النهائي لوقف الحرب مع الولايات المتحدة سيصاغ على أساس خطوط إيران الحمراء وعدم الثقة بأمريكا. والمصادر ذاتها تفيد بأن تصريحات ترامب مزيج من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع، وبأن مذكرة التفاهم تنص على إقرار وقف كامل لإطلاق النار في لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتهيئة الظروف لمعالجة مختلف الملفات المطروحة. المفوضية الأوروبية تدعو التكتل الأوروبي إلى التحرك بشكل أكثر حزما لإعادة التوازن إلى علاقاته التجارية المختلة مع الصين، وذلك عقب محادثات بشأن حماية الصناعات الحيوية من المنافسة الصينية. يشار إلى أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بلغ 360 مليار أورو العام الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
9: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
10: أريدو طور عالمك.
11: سبور إكسبرس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شوية خلينا نحكيو على المنتخب، نحكيو على تذكر الفينال بين ترجي الجرجيسي ولا ترجي الرياضي التونسي، لكن قاعدين نتابعوا حاليا في مقابلة تحديد البطل في الرابطة المحترفة الثانية. ماتش قاعد يتلعب حاليا في آخر الثواني متاعه، نجم نقولوا في الوقت الضايع. الماتش هذا قاعد يتلعب بين سقية الدير وأمل حمام سوسة، وثلاثة سنين حتى التول سقية الدير قدام حمام سوسة، تسابق وتلاحق وماتش كبير على مستوى التشويق. حاليا نحكيو على 90 دقيقة زايد 4 تاو 3-2 لسقيت الدير. هو سقيت الدير مركات البونت الاول، بعد عدت حمام سوسه زادت الثاني، حمام سوسه 2-1. ترجع سقيت الدير في دقيقه 86 تمركي الهدف الثاني، هدف التعادل 2-2. بعد الهدف الثالث في دقيقه 89 3-2 لتقدم سقيت الدير، وثلاثه بونتويات بالنسبه للتقدم مركيهم زياد العلوي كما قلنا اخر اللحظات في المقابله هذه، 3-2 لتقدم سقيت الدير امام امل حمام سوسه. المنتخب الوطني لكرة القدم نكمل اليوم تحضيراته، آخر مراحل التربص بالنسبة لمرحلة تبرقة وتربص تبرقة قبل السفر غدوة. الليكيب ناسيونال ماشي غدوة لليبيان، غدوة تمشي للنمسا وين تلعب المقابلة الودية متاحة نهار الاثنين، مقابلة ودية أولى نجم نقوله في المرحلة الجاية مع منتخب النمسا. إن شاء الله نعود نذكر نهار 2-1 جوان، وطاقم تحكيم فرنسي تم تعيينه للمقابلة هذه. نحكي على جيريمي بينيا هو حكم الساحة، وباستيان ديشيبي حكم البار. على فكرة ماتش النمسا نهار الاثنين الجاي توقيته 8:15 متاع الليل، وماتش بلجيكا الماتش اللي بعده نهار السبت الجاي بداية من الساعتين، وزوز مقابلات هذوما باش يتعداو على القناة الوطنية الأرضية، يعني القناة الوطنية التونسية على الشبكة الأرضية. إدارة الترجي الرياضي التونسي أكدت في بلاغ اليوم أنها راسلت الجامعة وعبرت على عدم رضاها على عدد التذاكر المخصصة لجماهير الفريق في نهائي الكاس، وطالبت بالترفيع في العدد هذايا مع تمكين أكبر عدد ممكن من جماهير الترجي من التواجد في النهائي. زاد كيف كيف هذا الكل من أجل ضمان حضور جماهيري يليق بقيمة الحدث نحكيه لهنا على نهائي كاس تونس. بالنسبة لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، فما عملية البيع متاع التذاكر في نقاط البيع اللي تم الإعلان عليها من الأول في جرجيس، يعني في الليجيشي باش تبيع على التذاكر. من الأول كان فما 5 نقاط، اليوم فما 3 نقاط بيع فقط، وفما بعض التذمر والاستياء من جماهير الترجي الرياضي الجرجيس على أساس أنه التذاكر اللي حاجتهم بهم ما لقاهمش. باغ إكزومبل 4000 تذكرة متاع فيراج ماهمش موجودين اليوم في الليجيشي، يتم طرحهم نورمالمون غدوة. 3500 تذكرة فقط من بقية الأصناف تم طرحها اليوم لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. حتى الهيئة، هيئة الترجي الجرجيسي في شخص السيد عماد بن غزالة نائب رئيس الفريق، أكدوا أن الجامعة بعثت لهم 150 دعوة فقط. هما في الاجتماع الأمني والاجتماع التنظيمي كان تم الاتفاق على 1500 دعوة لكل فريق، وهيئة الترجي الجرجيسي حتى التوى حسب السيد عماد بن غزالة نائب رئيس متلقات كان 150 دعوة فقط. الكتابة العامة للاتحاد المنستيري زادت لقات اليوم استقالة جماعية لأعضاء الهيئة المديرة للفريق الهيئة المنتخبة، وبالتالي تمت الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية باش تكون شان نهار 3 الجاي، 3 مش هذي اللي بعد 30 جوان القادم، 30 جوان 2026. ومن هنا الوقت الهيئة المتخلية هي اللي باش تواصل تسيير شؤون الجمعية في اتحاد المنستير. نكملوا مع المقابلات خارج تونس، لكن المقابلة فيت في بن جنات أمل حمام سوسة وسقيت الدير، وتقدم سقيت الدير هو بطل الرابطة المحترفة الثانية بعد انتصار في مقابلة اليوم 3-2. كما قلنا ما تبدلتش النتيجة، خليناها في آخر اللحظات، لكن بصفة رسمية وفيت المقابلة بطل المقابلة هو زياد العلوي لمركة تريبلي مع سقيت الدير. فريق ربح 3-2 في مقابل تحديد البطل، وكما قلنا تقدم سقيت الدير ربح أمل حمام سوسة وهو بطل الرابطة المحترفة الثانية في الموسم هذي. زوز فرق قدومة موجودين في الرابطة الأولى، فريق ثالث يلحق عليهم ويلتحق بهم غدوة. نحكيه على مقابلة تكون متاع براج بين النادي حملنف والملعب الأجيبسي في سوسة، والفريق الفائز باش يكون ثالث المتأهلين والمصاعدين من الرابطة الثانية للرابطة الأولى التونسية. نحكيه زادة على البقاء أو الصعود الرابطة الأولى الفرنسية، فما مقابلة اليوم متاع براج في الليغ 1، ماتش روتور بين نيس وسانتيتيان يبدأ 8:15. لالي كانوا في 0-0، نيس إذا كانت تربح فإنه هي بتقعد في الرابطة المحترفة الأولى الفرنسية، وسانتيتيان إذا كانت تربح فإنه تكون هي الفريق الصاعد من ليغ 2 لليغ 1 في فرنسا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع حيدر وبقية ليكيب في ريكاب سبور.
12: مزيكا فام
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
9: مع لوحة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
10: أريدو طور عالمك

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 العشية. حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. نجد التهاني لكل مستمعينا ومتابعينا بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير سنين دائما، إن شاء الله كل عام أنتم مع عائلاتكم وأحبابكم. ريكاب سبور دونك ترجع في العدد الأخير لهذا الأسبوع، 48 ساعة قبل نهائي الكاس بين ترجي الرجيس وترجي الرياضي التونسي. متابعة للتطورات في اللي تخص هذه المقابلة، ترجي التونسي يطالب بترفيع عدد التذاكر، وغضب جماهيري في جرجيس بسبب عدم التوصل لبيع كل التذاكر لجماهير ترجي جرجيس. هل ممكن يضاف عدد آخر من التذاكر للجماهير ولا هل هذاك قرار نهائي ولا لا؟ تفاصيل كل نحكيه فيها بعد شوي. يكون معنا رئيس ترجي جرجيس عماد بوغزالة حتى نحكيه على الوضع بالضبط في جرجيس الآن. بطبيعة بخلاف ذي نعمل قراءة فنية في هذه المقابلة وكل ما لازم تعرفه على في النهائي هذا بين ترجي وترجي جرجيس، الحاضرين الغايبين، المواجهات السابقة، الاختيارات كيفاش باش تكون في هذا النهائي، وكل ما يهم نهائي كاس تونس الأحد القادم. نحكيو بطبيعة على كيب ناسيونال والناخب الوطني يعلق على موضوع ترشح للدور الثاني، تحضيرات المواجهات الودية، كذلك علي العابدي واللي عودته للمنتخب الوطني. ثار جدل كبير لدى الجماهير الفرنسية والإعلام الفرنسي رمسي كان تحدثوا برشا في هذا الموضوع. البارح كومونيكي صدر على نادي نيس في خصوص لوضعية علي العابدي، وبكل تأكيد صبري لموش يختار أنه يرجع زاد يعلق على وضعية حضور ابنه في تمارين المنتخب الوطني. بالإضافة لهذا عدة أخبار ومواضيع أخرى على امتداد ساعة في ريكاب سبور. رفقني فيها اليوم اللاعب والمدرب والمحلل الفني سمير السليمي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدر، تحية لي.
1: عيدك مبروك سمير.
2: عيدك مبروك وسنين دائمة، إن شاء الله الناس الكل ديما بخير يا ربي. وتحية لمحمد لخينا هنا والناس اللي تتبع فينا، ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير.
1: اهلا وسهلا بيك سمير سنين دائما. محمد سلامه، شو الامور؟ مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بيك. عيد مبروك للشعب التونسي الكل، للعائله الكريمه والولاد الكل، ومرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين والولاد الكل.
1: اهلا وسهلا بكم الاولاد نورت، ومروان في الاخراج مرحبا. اهلا وسهلا وسيم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي كالعاده في البرودكسيون. فاصل قصير ومن بعدها اخر مسار.
4: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة، الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. موزايك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في استاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على موزايك فام.
0: الأولى في تونس.
5: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تودو، لي بري تودو.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار نحكيو على الكوب جاي مش نحكيو على الكورة بعد الاختيارات الفنية وقراءة في المواجهة المنتظرة بين ترجيين ترجي الجيس وترجي تونسي لكن نحكيو زاد على التكيات اليوم ترجي كان أصدر بلاغ قال أنه مفروض وأنه يطالب زاد بالترفيع في عدد التذاكر لكن في جرجيس زاد فما مسألة أخرى موجود معنا نائب رئيس ترجي الجيس عماد غزالة سي عماد أهلا وسهلا مرحبا
3: أهلا وسهلا أخويا حيدر وأهلا وسهلا بالخيال اللي بعدين
2: مرحبا بك إن شاء الله عيدك مبروك الصباح كان غضب الحقيقة من حبيت الرجاجيس يبدو أن التذاكر مش متوفرة بالعدد اللي استنيتوه شو الإشكالية بالضبط وهل تم تطويق المشكلة ذي؟
3: والله بور لانستون تقريبا مش 100% طوقنا الإشكال أخويا حيدر اللي صار شوف أنا نحب نرمي النقاط على الحروف ونحمله كل واحد مسؤوليته اليوم لجنة التنظيم اللي هي بالفينال الحقيقة عملت برشا أخطاء اليوم نعم جلسة في الولاية ونخرجوا 12500 للترجي الرياضي الجريسي و 12500 للترجي الرياضي التونسي 25000 جلوبال الجماهير اللي باش تجد في التيران من 12500 ترجي الجريسي تولي عنده كان 10000 تيكي ومن بعد اتفقنا العشرة تيكي إن تكون فيها 7000 تيكي جيل فيرجيس تتباع في البلاس وثلاثة آلاف أوليني هذا باتفاق مع لجنة التنظيم وعلى الناس اللي موجودة في الفيدراسيون أنا شخصيا اتفقت معهم في كل شيء وبعد ضغوطات كبيرة ثم بعد ما راعنا اليوم صباح جينا كان 4500 تيكي من 1500 انفيتاسيون جينا 180 انفيتاسيون بالضبط اليوم 180 انفيتاسيون كترجي ديال الريسي كإدارة ترجي ديال الريسي اللي شكون النجم نوفروه وشكون ما نوفروش ونتسأل في الأصل 2500 انفيتاسيون وين مشاو هذا نحكي في بار الترجي ديال الريسي أبار بار الترجي ديال التونسي اللي هم صار لهم نفس الإشكال أنا متأكد نعرف عندنا باتصال بعضنا نفس الإشكال اليوم 7000 تيكي باش يجوا الريسي يتباعوا سير تيرا يجوا كان 4500 تيكي 4500 تيكي شكون اللي باش يقص وشكون اللي باش يمشي وشكون ما يمشيش قوليني اليوم كي تعمل لي تيكيات قوليني اليوم راه المواطن مع كامل احتراماتي ونحبوا الشعب التونسي كله يحضر للفينال وهذا عرس كروي صحيح اما راه كي تعمل لي ترمي قوليني راه اي واحد ينجم يقص مش بالضروره مش مرتا جرى الدريس واحنا راه نعرفها الحكايه هذه ونعرفوا شنو باش يصير وتنجم تصير حتى بشكل امني بس صار اليوم خلاف كبير ياسر صار اتصال امبارح مع المسؤولين في الجامعة بما في رئيس الجامعة رأسا والمسؤولين اللي معاه واتفقنا ان ليتيكي اوليني يتنحاو ويهبطوا الزرزيس ان شاء الله باش يهبطوا غدوة الصباح بيصير تعطيل كبير ياسر احنا اليوم جمهور الترجي الزرزيس
2: غدوة الصباح يعني تحكي على اليوم كان المفروض اليوم هكا ولا
3: لا هذوما باش يجوا غدوة اخويا
2: غدوة اتفاق اخر
3: هذوما توا مازالوا موجودين توا التسجيل مازالوا موجودين في المنطقة بن عروس وان شاء الله باش يخرجوا يجوا غدوة الزريسي راه الزريسي اليوم تبعد على العاصمة 500 كيلومتر واليوم الجمهور الترجي ديال الزريسي راه باش يلعب في ملعب رادس راه ملعب رادس ماهوش لهنا يا كوتي دونك اليوم الجمهور لازم ياخذ التيكا نتاعه ويعمل لي ديبلاسمون معناها اليوم راهو سامحني في الكلمة جمهور الترجي ديال الزريسي معناها تعرض لضغوطات كبيرة ياسر وطريقة تصرف غير طبيعية ونعرف نقول ونتحمل مسؤولية كلامي أنا ديما نتحمل مسؤولية كلامي ونقول كان الحقيقة ونعرف ونحب نذكر حتى المسؤول اتصلت به واللي اتصل به واللي اتفقت أنا وياه في النوبر بتاع ليتيكي اللي أنكر الاتفاق اللي اتفقناه
2: مسؤول في الجامعة
3: مسؤول في الجامعة
2: إيه يقولون سي عماد شنو المشكلة
3: يطلع فيها وأكيد راهو عرف اسمه ما نحبش ندخل أنا مقصد
2: تي خي هذه أمور في الضوء هذه أمور في الضوء تكيات فينال كاس تونس ماهوش اتفاق شخصي هو أي
3: نعرف مش اتهام شخصي تعرف اليوم المعنى أنا لسه ما نذكروش بيعرف روحه اليوم مش معقولة تقعد الترجي الريسي الساعة 10000 تيكي مش خدفهم بعضنا احنا وين مشكلتنا بالضبط اليوم الترجي الريسي عنده 12500 تيكي فيهم 10000 تيكي فون دابل وعندنا 2500 انفيتاسيون ومن بعد
2: 2500 باه خليني نتابعك واحده واحده باه انت عندك 12500 قلت لي 10000
3: جلوبال
2: اي جلوبال 10000 هذوما اللي باش يتباعوا هكا ولا
3: 10000 يتباعوا
2: قداش وصلكم منهم
3: قداش قداش اوليني جراج و7000 باش يتباعوا في زرزيس اتفقنا بمحضر في الولاية في بن عروس مع الحاضرين وكله مع الخيال الأمنيين ومع الناس الكل والأمن كان متفاعل وكان الوالي متفاعل والناس الكل متفاعل واتفقنا في الاتفاق هذا ما رعنا إلا أن يجوا تيكيات يكونوا كان 4500 تيك يقول لك تقول وانا ولا كيف إيش احنا اتفقنا 7000 يقول لك نو ما احنا اتفقنا 3000 على اوليني هاك رميتهم لك على اوليني انا ولو 5000 اوليني انا كيفاش بنثبت لي هما تيكيت اوليني 5000 ساعة انا عندي وسيله باش نجم نثبت ما عندي حتى وسيله باش نثبت لي ودخلنا في خلاف بيان سير دونك اش هو الخلاف اتفقنا فيه واللي خرجنا به في الاخر اتفاق اني حتى اللي اوليني نسحبهم ونوفرهم تيكيات سير تيران خاطر ثم مشكله اوليني ثم مشكله ان الابليكاسيون قاعده تباقي والابليكاسيون قاعده لون برشا والمواطن اليوم راه لازمنا ناخذ بعين الاعتبار مع كم اهتمامات اللي خيانه اولاد الترجي واحنا كنا تواصلوا خيان اما راهو في الترجي اليوم قصه التيكا نتاعها راد يبعد عليه 10 15 كيلومتر انا يبعد عليه 500 كيلومتر اليوم باش نعمل انجاجمون واحد من التبليك راهو رحله رحله نحكوا مع بعضنا رحله نحكوا معناها مش معقول اللي تعرضنا له اليوم في الاخر في الاخر انا نحب نقوله لك راهو من 1500 انفيتاسيون عندنا 180 200 انفيتاسيون بالكثير من 10000 تيكي اليوم اللي تباعوا في زريس 4500 كيفاش هذا طب معقول هذا اليوم ثم شكون من المسؤولين الجامعه سمعت وانا بوذني تدخل في بلاتو ويحكي على الارقام اللي نحكي فيها انا اللي نذكر فيها شو يقول لك اليوم كي تقول له وينهم الانفيتاسيون يقول لك ايه احنا كجامعه تصرفنا فيهم اي انت بارك الله فيك تتصرف فيهم صحيح عندك الحق انت الجامعه اليوم انت اللي تنظم الماتش وانت اللي دايره الموقف اما مش تتصرف فيهم كل من 2500 تعطيني 180 سينو يا خويا تخرج وتقول انا اعطيك الترجي الزرجيسي 180 خاطر شو اللي صار هو كي تصرح انت تقول 2500 انفيتاسيون صار لي ضغط كبير من الجمهور نتاعي انا ناس الجمهور تاع الزرجيسي يحب الانفيتاسيون بيصير من حقه ناس مداعمين يقول لك انا من حقي تعطيني انفيتاسيون انت عندك 2000 و 2500 وهو بالفعل عندنا 180 تو معقول هذا يعقل هذا
2: هو هو هو هو هو العدد الكل معناها نحكيه على 22000 معناها ديجا غير غير مقبول وغير منطقي ومش مفهوم بتاتا معناها جمعية
3: عنده حتى تفسير
2: جمعية كترجي عندها 18000 ابوني على الاقل اعطيها ميوازي عدد ليزابوني جمعية كترجي رجيس الناس باش تعمل ديبلاسمون من تونس ومن خارج تونس وكذا ما فيها باس يا اخي مش كل يوم فينا كاس تونس معناها وحسب ما عندي من معلومات زاد الامن ما عندوش مشكل في انه يامن الماتش هذايا مهما كان العدد
3: هذا فعلا معنا وصدقني حتى في زرجيس اليوم الامن تعب وهذه الحقيقة راه شوف أنا ما هذه الحقيقة حتى في الجلسة الأمنية الأمن كان متفاعل وما عندوش مشكلة في العدد أنا ما فهمتش شكون اللي عنده مشكلة في العدد وهو أصلا حتى العدد راه 25000 خويا حايدر
2: راه
3: تقريبا تبخروا هما اسمع خوك هما شوية أما تبخروا ثم 7000 تبخروا أقوى بالحساب أنت كي أنا الترجي التونسي خذت 9000 والترجي الرجيسي خذت 9000 خرطيك مو اللي هما مازال ما خلطوش راه نحكي لك 9000
2: نظريا
3: منهم 4500 وغدوه ان شاء الله يخلطوا 4500
2: اه
3: دونك انت من عاده الترجي الريسكي هي المو خذات 9000 تيكي اي وينو ولا 12500
2: اي وينو احنا بدنا نفركسوا معاك احنا وينو وين مشاو
3: والله يا اخي واش نعمل خويا واش باش نقول لك انا عندي 9000 تيكي 4500 خلطوا الريس و4500 اليوم في الطريق ان شاء الله باش يخلطوا الريس الليل و190 انفيتاسيون 200 انفيتاسيون الماكس اي الاخرين وينهم تقول لي انا والله ماني من حقي جامعه انفيتي الناس الكل بيان سير انت من حقك تنفيتي ما مش تنفيتي الشعب التونسي كله ومش تنفيتي تو بالحساب ثم 7000 انفيتاسيون تنحال اي صحيح ما هو زاد سامحني اليوم ثم مسؤولين وثم ببليك ونتاع ترجيستي بيان سير الشعب التونسي كله لازم يحضر للفينال اما في الاخر ثم واقع ثم حقيقه
2: صحيح
3: أنا ما تعرف الريتم هذاك نتاع 10 انفيتاسيون منا و100 من غادي و300 الاكس و300 الجراك في الاخر المعني بالامر ماخذ ونعرف راه كلامي هذا نعرف واش ينجم يصير فيه انا ما قلقنيش انا نشوف انا عندي طبيعتي الناس كل تعرفني عندي الحق اللي في مخي نقوله واتحمل مسؤوليتي كامله وانا راني طبيعتي ما نكذبش واللي نحكي لك فيه بالديتاي
2: علاش اخي انت قاعد تقول في حاجه ما تقالش وتحكي على تكيات بتاع فريقك؟ حقك معناها باش تسال وتتساءل عادي بيان سور
3: بطبيعه حق جمعيتي وحق جمهوري والتازي الزريسي وجمهور الجنوب الشرقي، مش كان جمهور التازي الزريسي من حقه يحضر للماتش، وجمهور الترجي من حقه يحضر الماتش، وجمهور الفريق والتوال والناس كل من حقه تحضر الماتش. ما زلنا توا شوف ما زلنا في 12000 وما زلنا في 5000 وما زلنا في 7000 وبعث لي هما 12000 جيست حديث بركة. انا يا خويا في الاخر انت ما عندي 12000، اعطيني 12000 خاطر باش تدخلوا توا في العمق وباش نضيعوا برشا وقت زايد حديثه. انا مانيش راضي بهم 12500 والترجي متاكد انا مش راضي بهم.
2: اه ترجي خرجوا كومونيكي ديجا وطالبين الزياده، لانه
3: هو خرجوا في كومونيكي ونطالبوا بزياده اعداد التذاكر.
2: يعملوا بلاغ موحد سعيمان، عملوا سعيمان اعملوا بلاغ موحد، اعملوا بلاغ موحد وتوجهوا به للناس المعنيه بهذا. معناها كاستونس ما يلعبش كل يوم مره في السيزون، مما فيها بزاد باش نوصلوا ل 30 ولا حتى 35 في ملعب رادس. اليوم الامن ما عندوش مشكل، تروح يتلعب الاربعه في القايله يعني في كل الحالات، ما فوتش 6.5 يوفا بالاحتفالات وبالدنيا الكل. معناها لوجيكمون اليوم ما فما حتى اشكاليه باش تعطي للناس تدخل تتفرج رجوين والمشكل فيها.
3: والله يا خويا حيدر هذا اللي نقولوا فيه، وصدقني تتصل بالمسؤولين وثم طبيعه بالله مستاش هما تو. انا ما قلت لك انا دخلت تدخل شوف ثم طبيعه في بعض المسؤولين
2: انت دخلت وما دخلتش دخلت ما بحذر ايه تسيس قاعد
3: لا مش بحذر بحذر نعرف اللي تحب تبربشني خويا حيدر
2: يا اخي ما خدمتي هذيك هي سعيد.
3: ثم مسؤولين اليوم في الجامعه نعرف اللي باش يتعدوا الانتخابات صدقني قسما بالله يطلبك 20 مره 20 مره ثم شكون راح يخليني نرقد انا اليوم تطلبوا نقسم بالله العظيم يهز عليك تليفون. انا راهو باش يعرفوا احنا ما عادش نطلبوكم وما على بالناش برشا، راهو احنا رانا نعملوا في كيف الكوره اخويا حيدر، نعملوا في كيف الكوره هذه الكوره كيف كيف ترجع ليش راه عمل كيف البطوله عنده عامين نعملوا في كيف ومتعدين على حد ومنحبوا حتى حد يتعدى علينا. يودي قلنا لكم 100000 مره ما عادش تبروفوكونا يا اخويا، ما عادش تبروفوكونا يا اخويا
2: واضح. اللي يطلب فيك 25 مره في النهار كان باش يعاود ولا حاجه تهز عليه المره الجايه ولا كيفاش
3: يسمع فيا وظهر لي تم روحه يعرف روحه شكون، نقسم بالله المنصب نتاعك لا يعني لي حد شيء وما نهزش عليك التليفون.
2: هذا هو
3: الحقيقه. شوف شوف يا حيدر ما نقدرش الحقيقه اليوم ثم بعض المسؤولين سمعني نحب نقول كلام يجرح شوي، راهو ثم بعض المسؤولين اليوم يدخل الكره التونسيه للامانه وهذه صارت راهو مانيش باش نذكر اسامي جيد بيان باش نذكر اسامي هذيك خاطر باش ما ندخل في حتى جدال مع شخصي. هذا موقفي وحقيقة والشعب التونسي كله يعرفه كله حتى المسؤولين هم بدهم يعرفوا الشيء اللي بنقوله. أنا تو يعني يترشحوا للكرة التونسية باش يسافروا لألمانيا ويسافروا لفرنسا وباش يعطوا الانفيتاسيون في المناسبات اللي زين هذه ويعطيهم لأصحابهم يعطيهم لعائلاتهم من حقك وكي، أما مش تنحي 7000 انفيتاسيون من جمهور نتاع الترجي الرياضي التونسي وجمهور الترجي الرياضي الجزائري. ثم 7000
2: نحاول كيبداو اصحابهم برشا ما زاد يا اخو بخاطر الناس
3: كلها يا ربي كثر اصحابهم ان شاء الله وخلونا ينحونا من اصحابهم
2: بالله. هذا هو بيه سي عماد ان شاء الله.
3: اذا كان في الاخر تلقى روحك تسيسي في الاخر انت في حقك تسيسي عليه.
2: ايه حاشاك ما انت قاعد دافع على حق فريقك وهذا هو وهذا هو المنطق.
3: والله مالي رزمو الحقيقه الحقيقه الحقيقه والله قلقونا برشا. نعتذر من جمهورنا اليوم جمهور والله العظيم الناس عانت والله عانت اليوم ثانك عملنا 5 بوان باش نبيعوا فيهم التيكي ومن بعد رجعناهم 3 وراه شوف احنا رانا نتعاملوا باحتراف مع الناس كل 5 بوان اتفقنا فيهم مع الامن واتفقنا فيهم مع الفيدراسيون خاطر احنا كنا نحكيوا على 7000 باش يجوا التيكي واتفقنا قلنا 5 بوان باش كل ساعه من زمان الناس كل تاخذ التيكيت نتاعها وتقصد ربي. الناس راهو عندها تراجي الناس كذلك راهو الناس عندها طريق طويله راهو نحكوا على مسافه كبيره راهو نحكوا على 500 كيلومتر بعد تشوف روحك في مفاجأة إن شاء الله غدوة مالاش مفاجآت أخرى فني إن شاء الله زاد الناس اللي سافرت اليوم لفرنسا بعد كي تخلط فرنسا تحل تليفونات وتتفكر اللي هو ثم مشكل خلاها وراه وإن شاء الله نسلموا فيهم.
2: ايه ان شاء الله ان شاء الله تتحسن شويه الوضعيه وفما يبدو حسب معنا من معلومات يبدو فما شويه خليني نقول سوبليس في فكره اضافه عدد اخر من التذاكر مع 2000 3000 اللي باش يجي يعتبر اضافه باهيه لكم ولا الترجي الرياضي التونسي. تعال نعملوا معك الميزاجور غدوه اذا كان فما حاجه جديده. شكرا كبير لعماد بوغزاله نائب الرئيس في ترجي جرجيس. روبيكري قلت 18000 ابوني مش نحكي على نعرف وبيان سور لي زابوني موضوع اخر والكوب والشامبيون نحكي نحكيه على فريق عنده المعدل تاع 18000 ابوني اعطيه حاجه تشبه ترجي جرجيس مش كل يوم ومن حقه وكذا زاد اعطيه الناس بتجي من جرجيس ديبلاسمون كبير ومن خارج وكذا فمن حقه انه ياخذ زاد عدد كبير يظهر لي سمير ماهوش مطلب مستحيل اليوم انت فينال العب 30 العب 32 خلي الناس تتفرج في الكوره معني مناسب علاش لا
4: معقول معقول كلام سي عماد توا منطقي ومعقول جدا بعد ما شفنا شكون متأهلين للفينال اللي هما الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي وقاع اجتماع في بداية الأسبوع واتفقوا على عدد من النقاط اللي مالوروزمون لم تحترم هالاتفاقية هذية حاجة أخرى محمد توا يا رسول الله مالي الفرح مالي الفرح مالي الفرح اللي هما جرجيس والإسبيرانس ما عندهمش حق يحضروا للفرحة هذية
2: ونقصولهم
4: ونقصولهم ونعطلوهم ونجيبوا ناس اخرين باش نستدعاهم تو معقول هذا معناها فما اشياء اللي ماهيش منطقيه انك تفرش في النهائيات نتاع البلدان الكل حتى العربيه هي حفله حفله نتاع نهايه الموسم حفله يكون فيها زوج جماهير خاصه الوضعيه نتاع الترجي الجرجيسي وجمهوره عنده جمهور يبعد 500

0: الكلام اللي قالوا
1: ولو انه سمير حتى على حكايه اون ليني كل مره عملنا تيكيت اون ليني راه فما مشكل يا اما الابليكاسيون تبوغي يا اما الناس تقعد تستنى بالنهار وثلاثه ايام يايس
2: وحاجه اخرى زاد جماهير اخرى ماهيش جماهير ترجي تاخذ تدخل
0: قال عليها تو خاطر حتى امنيا معناها مش معقول تاخذ تذكره اون ليني ماهوش محب للترجي الرئيسي تولي ربما تولي فوضى. الحاجه المهمه كذلك انه الامن كان متجاوب في الناحيه هذه وقال ما يقلقنيش انه احنا كنا نتمناو انه رادس يكون معبي جمهور منا وجمهور منا ومعبي وتكون حفله ممتازه. علاش الشيء هذا الكل؟ لانه الجماهير وقت اللي تتعب في التيكي نتاعها وتتعب في الثنيه وتبدا على اعصابها يا فما لا قدر الله تكون فما رده فعل. علاش ما نخليهاش تكون حفله بكل المقاييس واحتفال لكره القدم التونسيه؟ مالوريزمون في كل فينال يقع الاشياء هذه.
1: علاش كل حاجه عندنا فيها علاش كل حاجه عندنا فيها مشاكل وديما فما فلو فما ذباب واحد يقول لك ايه واحد يقول لك لا
2: سبحان الله والله معناها هو بيدو اللي قال لي على العدد بعد نكر معناها هذه الاخرانيه معناها هو مسؤول وهو قال تفاهموا على العدد وبعد قال لك هو نكر واحنا نتفهموا يعني سورتو هو سي عماد لانه هو في الواجهه غادي قدام العباد العباد الكل باش تكلموا هو الطالب انت كي يسمعوا من العباد للفريق عنده 1000 دعوه ومن بعد يطلع فما كان 180 باش تجي في وجهه ويقول لك هذا يفرق فيهم
1: محمد هذا من جهه سامحني على
2: جهه اهميه ليزانفيتاسيون بالنسبه للانديه حيدر باش الناس تعرف فما ستاف فما جوارات تلعب بريسك اول ما فينال في حياتها فكل جوار عنده 3-4-5 من عائلته يحبوا يحضروا ستاف كيف كيف فما نادي كيما ترجي رجيس لسبونسور مهمين جدا انا سبونسور خويا ليه انا سبونسور خويا معناها عام كامل وعوام يعاون فيا في في في, في, في مناسبه كيما هذه لازمني نستدعيه ولازمني نحطه في بلاصه باهيه فهمت دونك ليزانفيتاسيون راه ماهوش باش يحطه في جيبه ولا باش يزباها ولد عمه راه فما عباد ديستيني لهم هما البلايص تاع ليزانفيتاسيون باش هو يخدم على ايفينمون هذا ويخدم للمستقبل نتاعو كسوا بالنسبه للستاف ولا بالنسبه للسبونسور. راهو ديما احنا خاطر المسؤول يقول لك حكايه فيها هو انفيتاسيون و1000 زيد و2000 زيد راهو لي ديتاي هما اللي يفرقوا بين المسؤول به والمسؤول خايب
0: وحقهم
2: بالضبط
0: حقهم اعطيه حقه يا خويا اعطي حق الترجي التونسي واعطي حق الترجي الجرزيسي وخذ انت نسبه
1: معقول بين قوسين على خاطر كي تعطيه 11000 الترجي هذه تونسي تي احضروا في الانترينمون شنو حنا في فينال كوب
0: معناها
1: انت ديجا كي عطيتو 11000 ماكش عطيه حق وتزيد تنقص له منهم
0: منهم وكمل لي زانفيتاسيون اللي هما مهمين برشا تو محمد كيف الموضوع هذايا تحط الناس معناها في احراج مع الجماهير نتاعها ماهوش معقول كل صراحة
1: للأسف. دونك هذه الوضعية ما عنديش خبر مؤكد ما يبدو أنه فما الفكرة متاع زيادة عدد إضافي من التذاكر للفينال نهار الأحد بين درجة جيس
0: مخر برشا
1: درجة تونسي مخر برشا
0: مخر برشا
1: أما خير من بلاش سمير
0: أخير من بلاش أما مخر برشا تصور أنت في جرزيس ولا في هنا في الترجي يسمعوا فما عدد متاع 3000 ولا 4000 تذكرة مش يكون فما تزاحم ويكون فما فوضى وتكون فما علاش مش من بداية الأسبوع والعدد يكون خاصة أنه كما قال خونا عماد تو قال فما تجاوب من أمن معنى الأمن ما عندوش مشكل في تأمين الماتش هذايا وبالتالي كان ممكن من بداية الأسبوع يعطيه لتيكي للزوز في رق وباش نخليه مجال للوقت أنه الناس تاخذ تيكي متاحة في ظروف تكون طيبة.
1: فما واحد صديقنا هو الكل مش نقول على اسمك بعث لي تصوير تنفلوب وفي برشة تكيات مكتوب عليه للسيد فلان ديزانفيتاسيون معني قال لي انا اموري واضحة اني خذيت وكذا معني صح عليك
0: صح عليك عندك المعارف
1: صح عليك
0: انت من نوع اللي ما يعلقوش عليك التليفون
1: اللوغو متاع الفيدراسيون الانفلوب قدامي للسيد فلان وفما الواحد ديزانفيتاسيون وكذا صح عليك واصل ليش حبني بخلك كملنا مع اخر مسار وبعد شوية نحلو ملف المنتخب الوطني
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
4: NEISINT La performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agil Energy.
5: Récap Sport.
6: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
7: كاليبسو

0: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: مع توبنت كل تروح كرة الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنت لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنت.تي ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
2: توب نت very fiber people

0: واصلين في ركاب سبورت، ومع شوية نرجع لمقابلة النهائي، نعمل قراءة فنية في المواجهة المنتظرة نهار لحد القادم. لكن خلينا نبدأ من الكيب ناسيونال، والبارح كان الموعد مع بوان دو بريس مع الناخب الوطني صبري لاموشي وبعض اللاعبين. برشا مواضيع جاوب عليها صبري لاموشي واللاعبين اللي كانوا موجودين. نحكي ساعة على موضوع ساعة واللي هو علي العابدي لاعب نيس واللي لعب على براج مع فريقه، تعرفوا مليح لنيس يلعب من اجل المانتيان ضمن البقاء في الليغا، دونك لعب الماتش الاول لي، ثم جاء تونس ولبى نداء الواجب انه يكون مع ليكيب ناسيونال في المرحله النهائيه من التحضيرات. تعرفوا مليح نلعبوا ماتش ميكال مع النمسا لو بروميير، دونك وقيد بجوره الكل تكون موجوده، الشيء اللي خلق برشا كلام في فرنسا. تبعتوا مليح حتى ار ام سي شون خرجوا البارح قالوا انه فما اداره فريق نيس تدرس انها تسلط عقوبات على الملاعبي بما انه غادر، و فضل أن يكون مع منتخب بلاده وقت اللي نيس يلعب ماتش حاسم من أجل ضمان البقاء. ثم في الليل شفنا كومونيكي هبط على الباج أوفيسيال متاع نيس، الحقيقة فجأنا لأنه الكومونيكي وقف مع علي العابدي، معناها ما حمله حتى مسؤولية وقال صعيبة أنه باش يختار بين فريق ومنتخب بلاده. وفي الآخر بالكل علي العابدي معناها ما فهمش عليها، معناها ملام أنه التحق بمنتخب بلاده، وكأنه نوعا ما كذب اللي قاعد يتقال في الإعلام الفرنسي في 48 ساعة الأخيرة. نسمع تصريح صبري لاموشي في خصوص هذا الموضوع، ثم نسمع تعليق زيادة عن سمير السليمي ومحمد سلمة. دونك صبري لاموشي يتحدث على علي العابدي.
1: Le directeur sportif Florent Maurice m'a téléphoné et effectivement je lui ai pas donné mon accord puisque la loi FIFA est du côté des sélections. Si j'avais dit oui, les supporters tunisiens n'auraient pas apprécié. Chacun défend ses intérêts. Oui, mais est-ce que c'est de la faute d'Ali Abdi? Est-ce que c'est la faute de Sabri Lamouchi? Est-ce que c'est la faute de la fédération tunisienne? Il a fait le match aller le 26. La date FIFA, c'était le 24. Il y a eu un compromis. Voilà, il est rentré, il est là. Claude Puel ne m'a pas appelé, je l'ai pas appelé. Florian Maurice m'a téléphoné. J'ai dit qu'il en était pas question. Parce que, imaginons le pire, il se soit blessé, comment je fais? À qui j'explique que la loi était derrière moi et que pour faire plaisir à un ami ou un directeur sportif ou un club, j'ai travaillé en défaveur de mon employeur et de mon équipe nationale. Maintenant, Ali a été très professionnel, a voulu rester. Il a voulu en même temps essayer de sauver le club, mais d'un côté il a un coach de l'équipe nationale et il a des supporters tunisiens qui lui disent prépare-toi pour la Coupe du Monde, et il a les supporters niçois qui lui disent il faut qu'on sauve et qu'on reste en première division. Mais quelque part le club de Nice, c'est lui qui lui paye le salaire, donc on peut comprendre la pression qu'il a reçue de la part du club niçois.
0: واضح دونك يقول في الموضوع هذا انه حتى الديريكتور سبورتيف نتاع نيس كان اتصل به صبري لاموشي، لقاو شي كومبرومي، لقاو شي حل في انه علي العابدي يكمل مع نيس لونجاجمون نتاعو قبل ما يلتحق بالمنتخب الوطني. صبري لاموشي قال انا ما نجمش نعمل حاجه كيما هكا، من بعد كان يتضرب علي العابدي ولا تصير اشكاليه، كيفاش نجم نفسر للناس ولا المشغل نتاعي والفيدراسيون اني انا سايبت ملاعبي ومن بعد ما نجمش يكون موجود مع ليكيب ناسيونال؟ يفسر شويه البريسيون اللي تحط فيها علي العابدي، يقول لك هو كان بروفيسيونيل قاعد مع الفريق نتاعو وقت اللي مستحقه، مشكلته انه يجي ليكيب ناسيونال هذاك واجب وكذا، لكن في الاخر نيس هما اللي خلصوا فيه، فما اشكاليه في الموضوع هذا. وبيان سور يقول زاد انه قوانين الفيفا تحمي مصلحه المنتخبات، ودونك على الالعاب المفروض انه ما فماش مسؤوليه قانونيه وقت اللي يخلي نيس ويلتحق بالمنتخب الوطني. علي العابدي رغم اللي يعني مع الان والموسم هذا ماهوش ملاعب تيتولير انديسكوتابل في نيس، لكن بالضبط مهم في التركيبه بالضبط. ديما يهبط في اخر نص ساعه اخر 40 دقيقه، واغلب الاحيان يعمل ديفيرونس مع فريقه، مهم وجوده، لكن في الاخر بالكل هذا منتخب بلاده، واعتقد انه مش وحده علي العابدي لم فاليستو جا اكيد لو فيدراسيون يعرفوا مليح ايش قاعدين يعملوا، دونك عطاو الفير باش يجي. نتصور هذا شنو اللي صار، اعتقد
2: انا نعتبرها زوبعه في فنجان، باعتبار أنه نيس في وضعية نوعا ما حرجة، عنده ماتش براج اللي روتور مع سنتيتيان، والماتش هذايا معناها باش يشوف خليه في الرابطة الأولى الفرنسية أو ينزل، وبالتالي ماتش مهم. لكن الكرة القدم في العالم تسيرها فيفا بقوانينها، والقوانين ذو ما نعرفهم، وتواريخ الفيفا من فترة نيس لم يعترض على الموضوع هذايا ولا سنتيتيان ولا غيره من الفرق. بالتالي علي العابدي وضعيته معناها وضعيته التعاقدية وضعيته الأخلاقية وضعيته القانونية هذه كلها ما فيها حتى إشكال. ووضح صبري لموشي الموضوع هذايا علي العابدي قعد إلى آخر فترة مع فريقه تحت ذمة الفريق متاعه ثم قال هو لوفانكات هكا ولا نهار 24 يلزم يكون إجباريا إلزاميا يكون تحت تصرف المنتخب الوطني التونسي وقت كان. بالتالي ما فماش إشكال من ناحية هذية. البوليميك اللي صارت من جماهير نيس من بعض الصفحات أو من بعض الإذاعات في فرنسا اللي جبدوا الموضوع هذا
0: إذاعات كبيرة نحكي عن الامسي
2: الامسي ولما لا يقعد يعاون الفريق متاعه. ونعرفوا احنا الجماهير متاع نيس في وضعية معناها متشنجنة وعن ما وخايفين على الفريق متاعهم. ولي العاب دي ممكن كان يعطي إضافة ويعاون الفريق متاعه يقول لك شبيه علاش ما لعبش معنا الماتش ويرجع. وبالتالي صبري لموش يفسر النقطة دي إذا كان لقدر الله في حالة إصابة أو حالة من نوعية هذه شنو هو الموقف متاع صبري لموش متاع الكيب ناسيونال متاع اللي لعاب اللي بيدو علي العابدي وقتها مش يكون خالف القوانين متاع الفيفا. نظن أنه وضعية سليمة بالنسبة لعلي العابدي وضعية سليمة بالنسبة للفيدراسيون والجامعة وصبري لموش وضعية سليمة كذلك بالنسبة للنيس اللي وضحت في بيان رسمي وضحت أنه الموقف متاع اللي العابدي موقف قانوني موقف واضح
0: وقفوا معه الحقيقة وقفوا
2: معه. نعطيك مثال في تونس احنا الكوب بتاع تونس الفيدراسيون بتاعنا بعثت للجمعيات قالت لهم اذا كان نعيطوا للملاعبين راه ما يكونش متاح كيما دحمان ما لعبش الماتشات الكوب الاخيره مع السي اس اس وكيما بن حميده ما لعبش ما جاتش السي اس اس اعترضت ولا جات الاسبيرونس اعترضت على بن حميده. فما مصلحه عامه فما قوانين ووافقوا انهم يلعبوا بدون اللاعبين هذوما حتى كان العدد كان اكبر كان يلعبوا المباريات بدون اللاعبين هذوما. دونك القانون واضح وبالتالي موقف علي العابدي موقف سليم نعتبره
0: واضح. أنا معاه كما حتى اللي تقال في 48 ساعة الأخيرة أنه نيس ينجم يعمل على فكرة أنه الليست فينال
3: فما فيس دو فورم فما فيس دو فورم هو اللي حبت أنا أتأكد عليه نيس أنه فما إيميل لازم يجي بخلاف لليست إيميل يجي قبل 15 يوم التجمع ألوركو قانونيا طلع موجه صحيح وفي الأخر لأنه صارت مشكل بالنسبة لعلي العابدي وبرشا لاعبين أخرين من خاصة من المنتخبات الإفريقية بوداوي الجزائري وفما ثلاثة لاعبين من الكوت ديفوار خليتهم. بالنسبة لبوداوي وعلي العابدي في الأخر قالوا صار أن كومبرومي أنهم يلعبوا لالي برك
2: لالي برك
3: يلعبوا لالي برك وذاك اللي صار وبوداوي تضرب في لالي يعني حتى نتصور صبري لموشي الموقف نتاعو زاد تسلب كي ذرا بوداوي تضرب دونك شد صحيح
0: هم عملوا محاولاتهم
3: بالضبط هم عملوا محاولات انه يزيد يقعد الماتش ريتور لكن الوضعيه كانت معناته كل واحد يحاول كما قال هو كل واحد يلوج على مصلحته ويستوج على مصلحته ومنتخب يلوج على مصلحته وعلي العابدي ايلايتي بروفيسيونيل معناها اقلهم معناها انا لازمني ننتثل للتعليمات نتاع المنتخب نتاعي وجاي لتونس واوروزمون لينيس معناها في الاخر الكومونيكي اللي هبطته لانه في البريود الاخرانيه حتى الجمهور تاع نيس كان اغريسيف في البريود نتاع هذه اللعب على الطيوح وكانت فما برشا مشاكل ونعرفوا حتى خارج الميدان
0: عنده كبير برشا نيس
3: كبير وبيبليك صعيب. اوروزمون الكومونيكي هذا جاء باش خفف الضغط على علي وخليه يروح لتونس معناها بمعنى بريسيون اقل برشا من لاني كانت تكون الفيرسيون الاولانيه اللي قالوا انه هز روح وروح.
0: دونك هذه الوضعيه بالنسبه لعلي عادي. خلينا نمشيو الموضوع آخر تقريبا نحكيو على تشتر قرن وأكثر شوية وإحنا نحلمون وليكيب ناسيونال تمشي الدوزيام تور في المونديال 78 كنا قراب عملنا إنجاز اللي كنا أول منتخب عربي يربح في المونديال ومن بعد جاءوا بعض الفرص وكل مرة نقولوا القرعة بالك أنصفتنا شوية ساعات زادة نحن وهمنا رواحنا أنه القرعة فيها وعليها وكذا لكن في الأخر بالكل مازال ما تحققش الحلم هذا. مازلنا نحكيه على كاليفيكاسيون للدوزيام تور. صبري لموشي سألوا زملاء الصحفيين وكان حميد حاضر في البوان دو بريس هذا على الترشح للدور الثاني نسمعوا الإجابة متاعه.
1: Bien sûr, je crois à une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur n'y croit pas lui-même, qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ah, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc, que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose.
0: واضح. أنا ممن لازمنا الكل نمنوا بهذه ونخدموا في الاتجاه هذا الكل مع بعضنا كجروب تقريبا هذا هم قالوا في الديكلاراسيون نخوة
3: لوجيك أول مرة علنيا يحكي على الدور الثاني لأنه يعني في المرات السابقة كل ما جبدوا له على الدور الثاني قال ما هوش هذا الأوبجكتيف والدورة هذه هي معناها باش نحضروا بها منتخب للمستقبل
0: عمل تعديل في التصريح بالضبط
3: لأول مرة بالنسبة لي أنا يحكي على مراهنة للترشح للدور الثاني وحتى الديسكور متاعه وقال معناها كان واقعي وكان حتى الديسكور متاعه مشجع للاعبين قال لازمنا الكل يد واحدة وناس كل نخدمه في صنص واحد باش النجم ونترشحوا دونك حل الامال وقال انه المنتخب لو معناها يكون في احسن ايامات وقادر انه يعمل بيرفورمانس نتاع الترشح للدور الثاني رغم المجموعه الصعيبه اللي طحنا فيها وهذا كما قلت لك حيدر اول مره صبري لموش يجبدوا الموضوع هذا لانه في كل مره كسوا في الكونفرنس الاولانيه ولا الثانيه كل ما تجبد له على الترشح للدور الثاني يقول ما كانش ماهوش هذا هدف اللي تحط لي كسوا في العقد ولا في الاهداف وقال انه بالنسبه للكومبيتيسيون هذه باش يكون معناها كومبيتيسيون باش حضر فيها فريق المستقبل وليزيشيونس الجايين هما اللي بيكون فيهم أهداف رياضية.
0: كان نعتبر حيدر أنه التصريح هذا ما هوش للإعلام وما هوش لحتى حد، التصريح هذا للاعبين، ميساج للاعبين متاعه أنه المدرب متاعكم ممن بإمكانية المرور إلى الدور الثاني اللي هو حلم التوانسة الكل، وانتو ما زاد يا ملاعبية لابد من أنكم تمنوا، مش كافي أنه المدرب هو اللي يمن، لابد أن المدرب يمن أنه بش يتعدى وبش يحاول أنه يتعدى، والملاعبية كذلك تمن بالفكرة هذه وبالهدف هذية، وتكون المجموعة كاملة عندها قناعة أنها ماشيين باش نحاولوا أنه نوصلوا للدور الثاني هكا لتادسبري تكون معقولة، وبالتالي المساج يمشي أكثر للاعبين. محمد قال كلمة مهمة أنه في البداية قال الدور صعيب هو المجموعة صعبة والهدف من تكوين فريق، وثم هذا لا مساج لا أنا ماشي فيك كومبيتيسيون ونعرف أن المجموعة أقوى مني برشا، لكن لابد من أني نمشي بحافز ألا وهو المحاولة. نقطة أخرى أن التأهل إلى الدور الثاني في النسخة هذه هو تأهل أسهل من الدورات السابقة مالوروزمون،
2: القرعة ما خدمتناش حتى لو كان هو أسهل
0: مالوروزمون أن القرعة ما خدمتناش، كالقرعة خدمتنا كنا التأهل باش يكون أسهل برشا على غرار منتخب المصري أو الجزائري أو غيره في مجموعات أقل نوعا ما، احنا في مجموعة صعبة هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه. التأهل إلى الدور الثاني مرتبط بانتصار واحد فقط، نعتبر شيء ذي انتصار وحيد فقط.
2: شكون الفريق الأقرب إنه النجم نعمل معه انتصار
0: في الدورات؟ تحب تحصلني في الدورات؟
2: والله
0: في الدورات ومن بعد تقصها تبدأ الدور هذيك تبدأ الدور اسمعني
2: اسمعني شكون ده وانت قلت الانتصار
0: يا أخوي انت خطير
2: انا نحب نعرف شكون الأقرب إنه تربحوا
0: الدورات السابقة
2: السويد هولندا
0: يا أخي احنا في قطر مش قلنا أسهل منتخب هو
3: أستراليا
0: اللي هو خسرنا معه والمنتخب اللي أقوى منه ربحنا فرنسا وتعادلنا مع دنمارك
2: عملنا معه ماتش كبير
0: ماتش كبير واحنا المنتخب اللي قلنا سهل أستراليا ربحتنا دوك لكن احنا عنا ثلاثة مباريات هدف منها هو انتصار وحيد فقط. كان جاء انتصار تولي الأمور سهلة نوعا ما بالنسبة للمنتخب التونسي. مالوروزمون قلنا أنه الجروب بتاعنا صعبة بصراحة جروب صعيبة، ولكن إذا كان نمشي بك القناعة متاع الإيمان وقوة الشخصية وأنه مجموعة قادرين أنه نحقوا المستحيل سواديزون النجمو نوصلوا على شلال الأهداف بتاعنا. دونك الميساج متاع صبري لموشي أنا نعتبره موجه مباشرة إلى اللاعبين والستاف والناس اللي معه.
2: هو بوزيتيف لأنه أوكي رو الناس كل نعرفه اللي هي صعيبة هي العملية، أما أعتقد أنه كتقول هكا خير من اللي تقول نمشي ونحاول ما يربحونيش بسهولة كما تقال سابقا أنت زادة نربح منتخب و
0: نعم محمد عنده ديما ريسكوب شعطيك شكون نشربحو
2: هو نحن عملنا مرة فورميل نربحو نتعادلو كذا ذكروها وما مشيتش الحقيقة. أعطيني فورميل أخرى نجم تمشي محمد ليش بك تضحك
3: ترش ما واحد في ثلاثة هذه مرة هذه إن شاء الله تخطف. علاش مش ليه مش أربع نقاط؟ علاش مش أربع نقاط؟
2: بيعطيني اللي باش نتعادلوا معه مش اللي نربحوا
3: مع السويد فما حويش
0: عملنا أربع نقاط في المسابقات السابقة وما تأهلناش، لكن في المسابقة هذية تعمل أربع نقاط مؤكد أنك تتعادل. علاش هذاك علاش قلنا راهو الواحد الكومبيتيسيون هذه أسهل برشا من المسابقات اللي تعدوا. دونك الكرة عند الملاعبية وعند المدرب، جيبونا انتصار ومن بعد ربي يعمل دليل.
2: هذا هو به إن شاء الله. معليش ليه
0: معليش ليه
2: معليش ليه في الآخر بالكل
0: شوف هيك فازت القليب وكذا ما تمشيش معني فما امكانيات وهذاك يولي زياده معني القليب والحضور وكذا معني الامكانيات الحقيقه شفنا نحن كي يطلع النيفو الحقيقه في الكوب دافريك نضيعوا فيها شويه مش في المونديال اما ما تعرش عليها تنجم تتبدل شويه معطيات تنجم ما نعرفش تصير حاجه الفايت ليكيب ناسيونال عندنا جينيراسيون محترمه الحقيقه نجم نحلموا معاها حتى شويه معايا به والله تعرف قاعد الموضوع الثالث قاعد نتردد معناها على خاطر تلمو سامحوني في الكلمه ولا ماسط الموضوع هذايا ومستهلك واثار ياسر معناها جدل عقيم وسلبي جدا مضطر انه باش نواصلوا نتحدثوا فيه الموضوع هذا لانه كنا سكرناه الموضوع انا اليوم نتسائل وقت اللي معناها نتلفت ونلقاو شخص ما عنده حتى صفة في المنتخب الوطني لابس تنوت باراد وموجود على التيران وشاد كور وكذا هل من حقنا نتسألو ولا نعملو جو القطيع متاع يعمل اللي يحب وخليوه يخدم وما تدخلوش فيه انا ما نخممش هكا وحتى حد من اللي يسمعوا فيه هو مطالبش يخمم كيفي انا ما نخممش هكا انا نسأل نطرح اسئله وما هيش زاد الناس يقولوا هو انشيلوتي جايب ولده يخدم ما تشبهش لبعضها بتاتا ما عنده حتى علاق ولد انشيلوتي في بارتي مستاف تكنيك نتاعو وين ما يمشي يهز معاه عنده شاد وكاليفيه ومعلن ومصحح كونتراتو مع الكلوب اللي يخدم فيهم ولا المنتخب ولا كذا ولد سي صبري لاموش لقيناه في الواحد سألنا وسؤال مشروع وعادي مفهمة حتى إشكالية فيه وما تخلناش إنه عنا نيفو معين مستحيل نتيحو تحته في البلاتو هذا ما تسألناش وما قلناش لا يخلص ولا ما يخلصش ولا كذا ذلك أموره مع الفيدراسيون لكن سألنا إيش يعمل السيد هذا على التيران وسؤال عادي ومنطقي جدا وكنا أول ناس تسألنا على هذا بعد الناس تبعتنا مش بالضرورة تبعتنا زاد الناس تسألت على هذا لقينا التبرير من عند ولا التفسير من عند صبري لاموش رغم اللي بين هذا وهذا الفيدراسيون زاد قالت انه صبري لاموش يطلب باش يكون ولده معاه وكذا وبعث مايل وفسر وكذا وكان باش يتحمل وقال انه باش يتحمل المصاريف وكذا وهذا كله حاجه ايجابيه ومرحبا على عين الراس واحنا شكون باش نقولوا لا معناها التونسي يحب يكون مع ليكيب ناسيونال هذا حقه طبيعي وحتى حد من نجم ينازعوا فيه ولا يرفضوا له تسالنا فقط على الصفه كان رد صبري لاموش الحقيقه وهو اللي خلانا نعاود نرجع الموضوع اليوم نسمع رد صبري لاموش ثم نعود
1: Mais c'est d'abord le père qui va vous répondre et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a cinq joueurs qui étaient là, il est là, il prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain et là au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur parce qu'hier c'était l'Aïd et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel ? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions. Et parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède? Vous croyez que je vais me poser les questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce que il a ni contrat, ni fonction, il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon. À l'Armo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi. Mais, je vous ai répondu.
0: حتى الإجابة هذه الحقيقة صبري لاموشي ولدي وكذا وعملوا تعملوا دي زيميسيون ودي بلاتو وانا هاو جاوني عائلتي اللوتيل وكذا واسكو هما ما عندهمش الحق وولدي رو ما عنده حتى بوست وما عنده معناها وحتى حد ما قال لي ولد صبري لاموشي عنده بوست بالعكس احنا تسألنا شنو صيفته لانه ما عندهش بوست ولو انه كان فما تفكير اخر مش وقته حتى حد ما قال لي عنده بوست سألنا فقط شنو يعمل بتونو باراد موجود على التيران هل هو في ستاف تكنيك ولا لا موجود بحذاك حتى حد من نجم يقول لك لا ولا يمنعك حقك كما قلنا لك على التيران لازم يكون عنده صفة هل كنت سي صبري نجم تعمل هذا لو كان كنت تدرب في المنتخب الوطني الفرنسي هل انه سامي ترابلسي مثلا كان جايب ولده ولا جلال القادري جايب ولده كان تتعدى بالسهل للناس اللي قاعدين يقولوا حر وخليه يعمل اللي يحب يحبوا يعملوا لنا صنم جديد اسمه صبري لاموشي راجل متواضع على روحه هم يحبوا يردوا هو صنم معناها واللي يقولوا هو اللي يمشي واللي يعملوا هو صحيح العائله زاد الكريمه الوالده والاخت وكذا معناها حقيقة متأسف جدا بشعبوية كبيرة ياسر. شكون اللي تحدث عن عائلة صبري اللاموشي ولا شكون اللي قال معناها ما عندهمش الحق يكونوا موجودين ولا كذا؟ الوالد الله يرحمه قال كان معلق لي تصويرة وهي التصويرة الوحيدة بمريو المنتخب الوطني. كيف كيف ما حتى حد مش بدل حكاية ذوما داير. أنا مستغرب شنو الوالد نتاعك الله يرحمه كان تونسي 100%، لأنه في وقت من الأوقات عم ذكرك شنو قلت على عائلتك وعلى علاقتك بتونس صبري اللاموشي.
1: Bien sûr que ça va être un match particulier, certainement parce que l'équipe qui est en face est le pays de mes parents et il y aura certainement à ce moment-là un petit peu d'émotion, mais ça s'arrêtera là. J'ai une grosse responsabilité de mettre la meilleure équipe ivoirienne sur le terrain, parce que ce match-là, je veux absolument qu'on l'entame dans les meilleures conditions.
0: كان هذا تصريح صبري لاموشي 2013 في جنوب افريقيا، وقتها كان هو سيليكسيونور نتاع الكوت ديفوار، وسالوه على المواجهه ضد تونس قال سي لو بي دو مي بارون اي سا ساغيت لا. شويه ايموسيون قال معناها، وتبين بالحق مع كي قلت لنا انه الوالد الله يرحمه حاط لك تصويره بماريو المنتخب الوطني، اكدت لنا انه الوالد كان وطني جدا وكان عنده علاقه كبيره بتونس. انت قلت هذايا بلاد والدي عائلتي فقط، احنا هذا تاريخ وهذا حاضر، ما نجمو كان نكون وراء ليكيب ناسيونال ومع ليكيب ناسيونال، فما حتى حاجه تنجم تخلينا نستغنيو على اسئلتنا كي نشوفوا حاجه تستاهل الاسئله. وراء ليكيب ناسيونال ومع ليكيب ناسيونال مش باي معنيه تو بري نسالو وقت اللي عندنا الحق باش نسالو نسالو، والحق هذا ما نجم يحيونا حتى حد. وبربي ملاحظه صغيره، جماعة البلاد متاع الجامعات اللي باختلاف الأسماء والرؤساء عدوا حياتهم الكل معناها ينعموا للجامعات مهما كان اسم الرئيس وكذا، مروا معناها تجاوزتكم الأحداث والناس تعرف تاريخكم، معناها مش بالضرورة تحبوا تعطيوا دروس للناس وكذا. وفقط وأكتفي، عندي ياسر أخرى حاجات نجم نقولها. ناخذ تعليق بسيط بسيط من عند محمد سليمة سمير سليمي. محمد
3: بقى في الموضوع ذي حيدر، معناها
0: الناس تقول لك علاش تتسائل، فما فما فما انسان لابس تونيو موجود على التيران يقول لك
3: فما ضوابط، سؤال نادي منتخب فريق فما ضوابط نعرفوها. المدرب كي يبدا راني مسؤول مستحيل يدخل للتيران، اي كوري ترونجي يدخل على التيران. هنا لقينا المنتخب يتدرب فما كوري ترونجي لابس تونيو تاع ستاف وشاد كوره في ديه وموجود في التيران، كيفاش تحب لعب ما تستاهلش؟ وانت معناها الاكزامبل اللي عطيته معناها اكزامبل كان جاي ولد سامي طرابلسي ولا ولد جلال القادري وصارت الحكايه، راه تقلبت الدنيا. دونك لهنا اي واحد واي مسؤول واي اعلامي واي واحد شاف التصويره ولا شاف الموضوع عنده الحق باش يتكلم، لانه كيما قلت انت لو جات في منتخب الفرنسي مستحيل يعمل.
0: لا مستحيل بيحصل،
3: مستحيل.
0: سمير
2: توفق، احنا عملنا ثلاثة تدخلات صبري لاموشي، الأولانية على الالعاب دي كان ممتاز، الثانية على الموتيفاسيون كان ممتاز، الثالثة لم يوفق في التدخل متاعه صراحة. إذا كانوا يتكلم على البروفيسيوناليزم وإذا كان يتكلم على المدرسة الفرنسية، احنا خدمنا مع المدارس الفرنسية من روجي لومير وغيره، عمره ما عملوها لا جيريس عملها لا لومير عملها لا غيره عملها. نعرف واحنا علمونا في الكورة انك تدخل الستاج بتاعك برسال التركيز التام، من حق الناس انها تتسائل كي راو شكون دخل للانترينمون ولابس التوني ويشوف التمرين وحضر حس التمرين كامله، من حق الاعلام انه يتكلم. نتسائل هنا ديدي ديشان طوى كان جاب ولده دخلوا كلير فونتين، طوى كلير فونتين الصحافه الفرنسيه مش تتكلم على الموضوع هذا، مش تتكلم على الموضوع
0: بطبيعه
2: بطبيعه الحال. فاش قاعد شكون وهذا واش قاعد يعمل في وسط ليكيب ناسيونال بتاع فرنسا؟ دونك من حق الناس انها، انا اللوم على صبري انه ما حقوش جاوب، هي صارت غلطه اتصاليه
0: حتى الصور هما تم محوهم معناها تم
2: جوستومون. دونك صارت
0: الحكايه
2: ايه ثم تتكلم على الوتيل وعلى الواحد. انا تو كان جيت انا في الستاف بتاع انا مع صبري لاموشي في الستاف تاكي بيرسونال، هو جاب ولدي انا نجيب ولدي، والطبيب يجيب ولده، رئيس الجامعه يجيب ولده، وتولي فوضى تولي فوضى. كنت تنجم تعمل في الستاج هذا، تنجم نهار تلم فيه الناس الكل تاع جو عائلي هذاك ما يسالش، اما بالطريقه دي لا. هنا صبري لا مش يسامحني ان شاء الله ربي يوفقك كذا، لكن هنا صارت غلطه احترافية بالنسبة لهذا رأيي بطبيعة الحال بالنسبة لصبري لاموشي. الناس اللي يتكلموا في مواضيع أخرى هم أحرار، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا وقعت غلطة كبيرة ياسر من صبري لاموشي.
0: هذا هو، هذا الكل ما يمنعش وما عنده حتى علاقة بقداش ماذا بينا ليكيب ناسيونال تنجح ليكيب ناسيونال تعمل حاجة كبيرة وممتازة. انت ما تعرف انت ما يخرجونا كجماعة لا وقت نقفوا ليكيب ناسيونال كالعادة، انتم ما يقفوا خلينا احنا نسألوا تنقفوا مع ليكيب ناسيونال وقت لازم. شكرا سمير سليم، يعطيك صحة. شكرا محمد سلامة, شكرا مروان كنت معنا في الاخراج, وسيم في الاخراج الرقمي, حامد شوقي في البرودكسيون. نجيكم توت فيت هيبة في الاخبار, احنا نتقابلوا سبور اكسبريس العشرة, امريكا سبور ديبوت سمان ان شاء الله النهار الاثنين 6-7 ديوم على الاولى مزيكا فما

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنة الفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. مصادر أمنية مسؤولة تؤكد لموزايك ارتفاع عدد المحتفظ بهم في جريمة قتل شاب مرسى القنطاوي ليلة البارحة إلى 8 أشخاص من بينهم المشتبه به الرئيسي في تنفيذ الجريمة، مشيرة إلى أن المحتفظ بهم وهم في العقد الثاني من العمر كانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية. يذكر أن الضحية وهو تلميذ يبلغ من العمر حوالي 17 عاما توفي متأثرا بإصابة بلغة إثر تلقيه طعنات باستعمال آلة حادة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلافا نشب بين الضحية والمعتدين لأسباب ما تزال مجهولة قبل أن يتطور إلى جريمة قتل، في حين تتواصل الأبحاث للكشف عن ملابسات الواقعة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله يقول إن موسم ري القوارص بمنطقتي الإنتاج بن خلاد ومنزل بوزلفة من ولاية نابل شهد تأخيرا عن موعده رغم ما شهدته البلاد من تساقطات وامتلاء السدود. وعون الله يوضح لمراسلتنا بالجهة سهام عمار أن موسم روي ضيعات القوارص ينطلق عادة أواخر شهر ماي، إلا أن فلاحي الجهة لم يتلقوا بعد حصصهم من مياه الري. بلدية تونس تعلن أن الدخول إلى حديقة الحيوانات البلفيدير سيكون مجانيا يومي السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا والأحد بداية من الساعة 9 صباحا، وذلك بصفة استثنائية بمناسبة انتهاء أشغال الصيانة وإعادة الافتتاح. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينفي التوصل إلى اتفاق مع أمريكا إلى حد الآن، مضيفا أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تقررها إيران وعمان. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يضيف أن التركيز في المرحلة الحالية منصب على إنهاء الحرب ولا وجود لمفاوضات بشأن البرنامج النووي. الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة متجها نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لمواصلة وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز. منظمة الصحة العالمية تعلن عن أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع أميدة بالدوة وأكمل فريق حكاية منا، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 لـ 8 متاع الليل، أمينة بن دوا.
2: مسيكم بالخير والهنا والرضا، هذا موعد جديد من حكاية منا، موعدنا كل مرة في كل حلقة مع ضيف نعيش معاه عالم ولا تجاربه المهنية والعلمية والإنسانية زادة. نرحب برشا بالإكيب الكل معايا، مروان بن عمر في الإخراج، إيهاب في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق، وتابعونا على الباج أوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. ضيفنا اليوم معاه باش ندخلوا العالم البيانيل، البرمجة الذهنية اللغوية، نفهم أكثر على عالم الليبنوز التنويم. هو خبير في الاتصال مختص في آلية المرافقة كما الليبنوز والبينيل وغيرها من التقنية التنزيد ونفهمها أكثر. قام بجملة من البرامج والتكوين زادة في استشارات لجملة من المؤسسات إن كانت وطنية أو دولية، وساهم أيضا في تأليف كتب ومقالات علمية في المجال هذا. ضيفنا اليوم سهيل التريكي، مرحبا بك.
3: عايشك أمينة، نشكرك على الاستضافة ونحيي مستمعي موزايك.
2: نورتنا يا سيدي، شكرا لك سهيل. هكا خلينا نكتشفوا اليوم اكثر عالم البيانيل. برشا يحكيوا على البيانيل، يحكيوا على الهيبنوز، تو نفهموا شنو صحيح وشنو الغلط، شنو المفاهيم اللي فاهمينها زاد ممكن بصحيح على البيانيل وعلى الهيبنوز وغيره، وشنو الاشياء المغلوطه في العالم هذايا. البدايه تكون بالتعارف، نزيدوا نتعرف عليك اكثر سهيل.
4: حس التعارف
2: كما اسمها هي حس التعارف. دونك نقول لك كان عندك نص ورقة، كيفاش نجم تقدم نفسك؟ شنو تحط فيها نص الورقة متاعك باش تعرف عليك أكثر سهيل؟
3: نجم نقوله مرافق.
2: هاي
3: ومرافق اللي يخلي الإنسان اللي عنده حلمة باش يحقق الحلمة متاعه. أو ميم طون في نشوف روحي كمواطن، مواطن تونسي ومواطن ايضا من نجم نقولوا من العالم، معناتها مواطن اللي نسافر، معناتها نسافر برشا. الوالده فرنسويه، سيتويان دو موند، صح، الوالده فرنسويه، الوالد تونسي، وعندي زاده معناتها من الجانب الاسباني زاده كيف كيف من عند عزيزي. دونك فما هكا خليط، فما خليط، فما
2: عائله فيها جنسيات مختلفه،
3: جنسيات مختلفه.
2: دونك هي تجربه انت انسانيه نتخيل مختلفه وفي طفولتك وفي طفولتك عشان تربيت، خاطر نتخيل في عالم شخص يعيش في في مع ابوه وام من زوز بلدان مختلفه، ياخذ من ثقافات الزوز
3: صحيح،
2: ويتعلم اشياء من زوز ثقافات مختلفه
3: صحيح.
2: حتى اللغه يكون جينيرالمون بيلانغ، يعرف يحكي تونسي فرنساوي ولا تونسي بانيوري ولا غيره.
3: صحيح صحيح. والحاجه زاد المزيانه اللي عشتها اللي الوالد والوالده كي تقابلوا في باريس في ليكول تاع السوربون وقراوا مع بعضهم المسرح. دونك المسرح هو التواصل.
2: يعني الوالد مشى من تونس باش يقرا مسرح،
3: يعطيك صحة،
2: بوخس ديتاج يماجينا
3: اكزاكتومون، يعطيك صحة. وكي رجعوا خاطر كانوا في فرنسا، معناتها انا تولدت في فرنسا، وكي خموا وقتها في الديبي نتاع الثمانينات وقتها فما الفرون ناسيونال طالع معناتها في فرنسا، جاوا يخموا قالوا بون توا عندنا وليد اللي باش ينشا باش يطلع باش يكبر في مناخ اللي فما معناتها هكا شويه فما راسيزم وفما معناتها
2: دونك كره للاقليات ولا غيره العرب والعنصريه
3: دونك اختاروا قالوا اه نروحوا للبلاد، نروحوا لتونس. والحقيقه هي ماهيش معناتها اختيار سهل. علاش؟ خاطر يعني نقولوا نحن في وقتها كيفاش واحد يعيش غاديكا، والوالد وقتها منصف التريكي يخدم ديريكتور دي مازون جون ويخدموا مع بعضهم هو والوالده، لقاو روحهم معناتها كي يروحوا الامكانيات مش كيف كيف، معناتها الفلوس مش كيف كيف، المناخ تاع العيش مش كيف كيف
2: في الثمانينات.
3: في الثمانينات وحتى هكاكا قروا باش يقعدوا، حتى كان صعيبه قروا باش يقعدوا
2: وفضلوا تونس، البيئه التونسيه على البيئه الفرنسيه، معناها لصغارهم
3: لصغارهم يعطيك الصحه. ونذكر كي كان مع الوالدي يقري في الاثلوب الخيري يقري في الليساد ليكول انستيتيو سوبيريور دارت دراماتيك، انا كبرت في ميدان تاع كل ما هو المسرح وكل ما هو مثلا فتح الهدي الله يرحمه، نعيم الجاني، كمال التويتي، معناتها عباد اللي معناتها في ميدان المسرح وانا نتفرج عليهم وانا صغير وشيخ على الميدان هذا اللي هو
2: عالم المسرح والفن
3: صحيح والفن والانساني وفيه تواصل وكانت عندي معناتها هكا كيما نقولوا نحن حلمه اللي هي كيفاش نجم نخدم مع الوالد والوالده، كيفاش نجم نخدم معاهم. هي كانت تقري اكثر في الليسي بورقيبه، الليسي بيلوت.
2: انت مش في سونيك؟
3: لا عندي اختي.
2: عندك اختي؟
3: عندي اختي اليوم عايشه لبرا.
2: اصغر منك؟
3: اصغر مني. هي اختارت باش تعيش لبرا وانا اخترت باش نعيش في تونس. والحلم نتاعي كانت كيفاش نجم نخدم معاهم.
2: معناها الحلم نتاعك ما كانتش خدمه معينه، يعني نحب طبيب معلم استاذ محامي، اما خدمه اللي نكون فيها ديما مع الوالد والوالده.
3: صحيح.
2: شنو اللي كان يسحرك في علاقتهم والا
3: التواصل؟
2: لك تخمم
3: التواصل كوميونيكاسيون، الكوميونيكاسيون اللي هي موجوده في المسرح اللي هي زاده نجم نقولوا حلمه اخرى اللي جيت مره الوالد هو مروح بيا معناتها من المكتب قلت له يا بابا عندي حلمه، قال لي شنو؟ قلت
2: له عمرك صغير بالبدايه
3: حكيت 7 سنين 8 سنين، قلت له نحب نسكنوا في دار ملك. قال لي كيفاش؟ معناتها انا نقري استاذ وامك تقري، ما عندناش الامكانيات يعني باش نبنيو دار وتكلف معناتها واحد. قلت له ميسالش معناتها شوف كيفاش. قال لي لي انا عندي بيبليوتيك جبتها واحد من فرنسا فيها كتب على المسرح، هذاك اللي باش تورث مني معناتها بعد عمر طويل هذاك باش نخليه لك.
2: هذاك الكنز نتاعك.
3: هذاك الكنز قال لي راي الكنز هي المعرفة، معناتها هذاك هو الكنز نتاعك.
2: السافوار
3: هي هي. وبشوية بشوية يمكن في مخه كبرت الفكرة بتاع باش نبني ودار، وعمل لي دين وساقين، ولا يخدم في الإذاعة والتلفزة الوطنية مخرج مع بشير رجب الله يرحمه، ولا يخدم معناتها يعمل ديكور تاع فورماسيون تكوين في ميدان صحيت هو الوالدة ولاو يقريو معناتها ونذكره يقوم بكري على الصباح ما ثلاثة معناتها، ولا يرقد ما ثلاثة معناتها ليامات نتاعه يعني يخدم لحد لحد، ومعناتها كل يوم يخدم
2: ديما خدمة
3: خدمة وخدمة لي أجل تحقيق هاك الحلمة اللي طلبتها منه أنا باش نبني ودارهم. بدينا حجرة حجرة ومعتها
2: وأنت في الباركور هذا الكل، وأنت تشوف في والدك ووالدتك في عالم المسرح ويقريوا في المعهد العالي للفنون المسرحية وتشوف الفنانين وكل، كان في ذهنك أنك نهار في يوم من الأيام تولي أستاذ كيف هم متاع مسرح، ولا تولي تقرأ مسرح، ولا ليه معناها ما
3: من الأول خممت فيها
2: في شنو تحب
3: من الأول خممت فيها. بعد كيريتهم يقريوا في كل ما هو دومين تاع التواصل ميدان التواصل، وقت عجبني الميدان
2: كوميونيكاسيون
3: هم ديجا قراو
2: قراو
3: في السغبون مسرح وتواصل كوميونيكاسيون وتياتر ولاو يقريو معناتها في الكوميونيكاسيون في الشركات دونك يقريو في الشركات دونك حاجه في الميدان الخاص.
2: داكورد.
3: وقتها قلت هذا ميدان انا يعجبني، خاطر كيما قلت قبيله نشات في التواصل. اش معناتها نشات في التواصل؟ يعني باش نعطيك مثال اللي ساعات مراهقين يجمو يعيشوه. قال لي واحد يحب يدخن مثلا، حب دخان، حب يتكيف، جاتني فرصة باش نتكيف، قلت نحب نتكيف معناتها نحب نجرب معناتها في المراقة علاش لا معناتها نجرب في عوض معناتها نمشي نتكيف هكا سرقة ولا لا. مشيت للوالد حكيت معاه قلت له راني أنا راني نحب نتكيف بما معناتها كم فما علاقة ثقة وفما فما الإنصات
2: وفما التواصل
3: وفما التواصل
2: تعرف فماش الجوجيجمون مش يحكم عليك بصفة مسبقة وانت بتعرفش تتصرف
3: صحيح
2: وعدوها عليك أصحابك
3: اللي تخليني وقتها نمشي نتكيف. كان جيت الحكاية هكيك متاع ابعد وواعد راني وقتها بالبونتو نمشي نتكيف ولكن نعرف اللي فما معناتها كما نقولوا نحن
2: صحيح
3: فما انفتاح للحوار
2: لتبادل الأفكار
3: يعطيك صحة. أول حاجة قالها لي قال لي تنج برا على راك برا تكيف
2: أصنع جوك
3: صحيح تحب تكيف. قال لي حاجة وحيدة أنا كي تكيفت وكنت نتكيف وطلبت مني باش نبطل راني بطلت على خاطرك ديجا حط لي الكرة عندي. ثاني حاجة قال لي أنت راك مسؤول على حياتك، شو معنات راو تجربتك عينك باش تتكيف، أنت عم تجربتك ومن بعد شوف كيفاش أنت. أنا قال لي كي تكيفت ما كنتش نعرف شنية الحاجة الخايبة اللي مش تضرب بدني. انت اليوم واعي دونك شو عمل حسسني بالمسؤوليه. دوب ما حسسني بالمسؤوليه هكا الشهوه نتاع حاجه ما تجيش ولا
2: الممنوع مرغوب المم...
3: صحيت هذيك تنحات وكم الذوق نتاعها ما عجبنيش دونك
2: وفيت
3: الحكايه صحيت.
2: دونك مهم جدا تربيت اللي فهمته في بيئه فيها اهميه كبيره للتواصل. في انا وقت جيت علاقتك بالبيانيل ولا اكتشفت فيها البيانيل اللي هي البرمجة الذهنية اللغوية هكا ولا لا
3: البرمجة اللغوية العصبية بروغراماسيون نورو لانغويستيك
2: دونك
3: البرمجة اللغوية العصبية. وقت اللي بديت نعمل في التكوين اول حاجة بعد ما دراسة يونيفرسيتير اللي هي كانت في الكوميونيكاسيون في فرنسا اول حاجة جيت نشوف شنية الاكثر حاجة اللي تهم المؤسسات والشركات، خاطر انا البرنامج متاعي نمشي نقرأ في الخارج وكيف نروح نمشي نتعامل مع الشركات مع المؤسسات، يعني نمشي نخدم الخدمة تاع الوالد والوالدة اللي هما في الدومين تاع الكوميونيكاسيون والمانجمنت والفورماسيون والدومين هذاك الكل. وجيت نشوف شنية أكثر حاجة في العالم الناس تهتم لها في كل ما هو الكوميونيكاسيون يعني هو التواصل. نلقى حاجة اللي أنا ما قريتهاش في اليونيفرسيتي وقت اللي خممت في الحكاية هذية وقتها عمري حكيت 22-23
2: تقرا في الجامعة يعني
3: نقرا في الجامعة ووقتها قلت شنية الحاجة اللي يعني باش تخلي الانتباه يكون قوي. وقتها قريت على البرمجة اللغوية العصبية اللي هي كيفاش المخ نجم تتعامل معاه، خاطر تفهم كيفاش المخ هو il comment il fonctionne, le fonctionnement du cerveau. كيفاش نجمو نتعاملوا مع المخ خاطر تفهم كيفاش هو معناتها الادراك كيفاش يصير المعلومات كيفاش يجيو معناتها في المخ وكيفاش تتعامل معاهم وكيفاش انت توجه الغايه نتاعك وين تحب كيفاش تتعامل مع الاحساس نتاعك كيفاش تكون عندك علاقه تواصل اللي هي تكون حاجه اللي تحفز الانسان اللي قدامك. هذوما الكل اللي سي فري قريت قرايه اكاديميك اللي فيها هذوما الكل. اما حاجه اللي اكثر ملموسه لقيتها عالميا في الآليات متاع البيانيل اللي هي البرمجة اللغوية العصبية.
2: هوني نسألك زيادة علاش ما قريتش بسيكولوجية مثلا من الأول ومن بعد خممت ربما في البيانيل وغيره؟
3: الحقيقة حبيت نقرأ بسيكولوجية.
2: يا أخي
3: جيت نخمم اسكو يعني يالترى البسيكولوجية حاجة اللي باش تنفع العباد أكثر من اللي نمشي نخدم خدمة اللي هي في الكوميونيكاسيون تنفع الشركات. دونك جيت ما بين حاجتين، يا إما البسيكولوجي اللي أنا باش نفيد بها عبد شخص واحد، وإلا الكوميونيكاسيون اللي نحاول معناتها النجم نفيد
2: مجموعة أكثر.
3: صحيح الأكثرية واللي هزتها هي الأكثرية، مش معناتها راني باش نفيد عبد واحد وكنت معناتها باش نسجل في الفاك دو بسيكو، ولكن سجلت في آخر وقت في الفاك دو كوميونيكاسيون.
2: شنو عملت كوم études باش تخصصت اكثر؟
3: un master en communication à Marne-la-Vallée واللي قريته c'est un master اللي هو en alternance معناتها فما قرايه وخدمه. يعني فرد وقت نقراو نهارين في اليونيفرسيتي ونخدموا ثلاثة ايام في الجامعه في المؤسسات. وخدمت في مؤسسه معناتها في ميدان تاع dans la communication في ميدان تاع la sécurité donc الشركه اسمها فيشي بوش اللي تبيع لي كوفر فور لي سيستم دالارم كاميرات سيرفيونس وتعلمت منها برشا حاجات في كل ما هو
2: لا سيكوريتي. شنو الاشياء اللي تعلمتهم في المرحله هذه في الخدمه مع في الشركه هذيا وانت خاصه قاعد تتعلم وتقرا في نفس الوقت؟
3: هي اني ديجا اول حاجه هني المسؤولية اللي كي واحد يبدأ يقرأ مثلا في تونس معاه بوه وأمه مش كما يقرأ في الخارج وحده وفي المسؤولية
2: مسؤولة على روح.
3: حاجة الأولى. حاجة ثانية زادت قوات حب الوطن، زادت قوات ما ديجا فما موجودة ما زادت قوات.
2: أما أنت زادة في الوطن راك في فرنسا.
3: إيه أنا زادة في الوطن، أما كي جيت تقول لي شكون خير
2: وطن وتونس وطن.
3: إيه ما كي تقول لي شكون شون خير أي حتى كي روحت قالوا لي خي مهبول مروح عندك جنسية فرنسوية تنجم تخدم غاديك أو
2: تعيش غادي
3: صحيت. دونك أنا لا خيرت بالحق معناتها باش نعيش في تونس وباش معناتها ننمي حاجات في تونس ونستثمر في تونس. هذيك اللي أنا
2: حسيته أكثر كي عشت في فرنسا.
3: صحيح.
2: دونك قلت لا فينا المور راني نحب نعيش في تونس أنا ما نحبش فرنسا.
3: ونعطيك حاجة اللي هي خاطر معناتها كيما نكتة معناتها صارت لي واحد نجم نقول خيش بيه هذا مو لاباس في مخه ولا حاجه. مره في الكوميتي ديريكسيون وقت تاع الشركه هذيا اقترحوا علينا معناتها في اللي نخدموا في الشركه هذيا في شيبوش باش نعملوا فواياج في المالديف. هما يخلصوا علينا
2: عليها خاطر خدمتوا مليح ولا
3: لا؟ لا هكاك خاطر هما عندهم تبارك الله برشا فلوس ومعناتها يحبوا يفرحوا
2: بالبيرسونيل
3: يعني حاجه من الحاجات. واحد يمشي للمالديف قلت لهم لا انا الوقت هذاك باش نمشي به في تونس. تصور انت يعني انا في وقتها كنت نجم نمشي للمالديف حتى لتو مازلت ما مشيتش وكل شيء معناتها خالص من عندهم وقلت لا انا
2: هذيك راحتي اللي مش معدي في تونس مش معدي في المالديف.
3: يعني باش يوريك قداش بالحق معناتها الحب الوطن زادت نميت فيك الحب الوطن الغربه
2: حبك لتونس أكثر وقت اللي عشت في فرنسا.
3: صحيح.
2: رغم اللي كيما قلنا اللي هي فرنسا بلادك وتونس بلادك خاطر الوالده فرنساويه معناها.
3: صحيح.
2: قلت لي دونك قريت في فرنسا وتخصصت اكثر في المجال نتاع البروغراماسيون نورو لانغويستيك. هما في فرنسا عندهم هكا دي بيغو نتاع شخص يحل وحده يعمل فورماسيون ويولي يعمل ليبنوز ويعمل التقنيات هذوما نتاع المرافقه. خلينا نفهموا هالبروغراماسيون نورو لانغويستيك هذيا هل البرمجه اللغويه العصبيه أكل يقول لك معناها نراهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك قول أنا غني تو تولي غني، قول أنا كي تقول روحك أنا مزيان تو تكون تحس بالجمال، تلبس ما نعرفش أنا اللون الفلاني أخضر مثلا تجيب طاقة الثراء ولا ندري شنو. هذه هي لا بروغراماسيون، جو بروغرام مخي على الفرحة على الفلوس على النجاح على
3: نجم نجم جو بروغرام مخي على النجاح اما اللي تحكي فيه اكثر نجم نقول نحنا كل لا لوا د لاتراكسيون معناتها نخمم نخمم خم ونجيبها اما ما عندها حتى ربط مع البينيل. البينيل هي حاجه واقعيه, هي حاجه براغماتيه, يعني حاجه بالملموس. شو معناتها؟ معناتها انا نحب مثلا نبرمج مخي باش نخلق شركه, مثلا نحب نخلقها الشركه هذيك. دونك شو مش نعمل؟
4: اي واحد باش يقولك فلوس, إذا ما عندك فلوس باش تعمل شركة, ما عندكش ما تعملش, ما تخممش من بعد برمج مخك, خليه رايز على روح.
3: ولكن أنا لولانية المرحلة الأولى نبرمج مخي, يعني كما قلت قبيلة عندي حلمة, أما حلمة مش ملموسة. أما نبدأ بحلمة, نبدأ نحن نقول نحن بهدف, عندي هدف, عندي غاية نحب نوصل لها. بالبينيل باش تعطيك الآليات التقنيات كيفاش تتعامل مع الإحساس متاعك, كيفاش تقول الكلام اللي يخليك تحقق نحن نقوله المراحل اللي باش تخلط لهم للهدف هذيك. تعرف كيفاش مثلا تقنع الغير باش مثلا بانك مثلا باش تسلفك فلوس مثلا, وتخليك مرحله بعد مرحله تنجم انت توصل الهدف اللي نتاعك, تنجم توصل. اما يزم يكون هدف تحت يدك.
4: سمعت
3: صحيح. تحت يدك, تقول انت مثلا نحب نفرح ولدي, في يدك مش في يدك. انا نحب نفرح مع ولدي, هذه كافيتك. نحب مثلا ننجح اللي يخدم معايا, نحب نخليه هو فرحان في خدمته, ماهيش في يدي. انا نحب نعطيه المناخ, نحب نعطيه الاليات, هذه كافيتي. كل ما هو في يدي هذاك نجم نوصل له. هذاك علاش قلت لك حاجه براغماتيه, يعني واقعيه, مش حاجه
4: معناها نكتب على ورقه, ناخذ ورقه وستيل ونقول هذوما مراحل المشروع متاعي. اولا الفلوس
3: مثلا,
4: ثانيا لوكال مثلا بورتوكوا, رابعا ما نعرفش انا بيروتيك.
3: نعطيك مثال, نعطيك مثال. مثلا في عام 2017 كنت كونفيرونسي في فرنسا, عندنا كونغري, فما كونغري انترناسيونال في فرنسا, جينا عباد من العالم كل. عجبني كل كونغري هذيك, كنت نحكي وقتها في الجيستيون دي كونفلي, كيفاش معناتها نحلوا المشاكل في التواصل.
4: هذايا انت وقتها تخدم مع المؤسسات,
3: مع المؤسسات
4: معناها اسونسيالمون الكوتشينغ نتاعك والا التكوينات نتاعك اللي تعملهم للاشخاص هما اللي يخدموا في جروب اللي عنده تحته موظفين يجيريهم اكسترا. دونك اكثر مع المؤسسات منه مع الشخص وحده,
3: ومعها زاده مع الشخص وحده, مع شخص وحده. اللي يحب يعمل سيرتيفيكاسيون, اللي يحب معناتها يقرا وعنده ديبلوم بلوتو سيرتيفيكاسيون. الوقت اللي عملت كونفيرانس غاديكا عجبني الجو, عجبتني الحكايه, وخممت استعملت وقت البينيل اللي هي البرمجه اللغويه العصبيه. واحده من التقنيات اللي موجوده اسمها لا فيزواليزاسيون. شنو هي لا فيزواليزاسيون؟ اللي هي نرى روحي, نبرمج روحي, نبرمج مخي, نشوف روحي اللي انا قاعد نعمل في الكونغري هذاك في تونس, هو بيدو نعمله في تونس. عمري ما عملت قبل, ما عنديش لا الامكانيات التقنيه لا الامكانيات الفلوس اللي تحكي فيها قبيل, مش موجوده. ولكن برمجت مخي باش نوصل. الحكايه شدت لي حكايتي يمكن دقيقتين ثلاثه دقائق ما بيني وبين روحي. من بعد وقت اللي انا صيت اقنعت وشفت الحكايه اللي هي ملموسه نجم نوصل لها في ذهني, مازالت مش واقعيه, مشيت نحكي مع الرئيس نتاع لي الفيديراسيون هذوما انترناسيونال اللي يعملوا الحكايه هذوما. وقتها النيفو دونغلي نتاعي طايح على الاخر, اما ما يقلقنيش, النيفو نتاعي دونغلي طايح مويان, طايح وما يقلقنيش, خاطر انا في مخي سي عندي التمشي, عندي البرمجه, وعندي
4: الهدف اللي خلقته وشفته,
3: شفته وشفت كيفاش
4: وريت روحك كيفاش تعيش اللحظه هذيك.
3: مشيت حكيت معاه وقلت له راني نحب نعمل واحد الكونغري هذا في تونس. قال لي قبلك انت فما عباد اخرين. قلت له شكون؟ قال لي فما البرازيل, كندا, والبولونيا, هذوما ثلاثه بلدان اللي طلبوا قبلك. قلت له شنو المطلوب؟ قال لي نعملوا اجتماعات نجتمعوا ونشوفوا نحكي. قلت له تفضل. كل ما كان عنده سؤال عندي الجواب, علاش؟ خاطر ديجا في مخي برمجت روحي, عندي الاجوبه. تعديت قدامهم الكل, وعامين من بعد, عامين من بعد عملنا هالكونغري انترناسيونال في تونس, في البينيل, في الليبنوز, في الكوشتينغ, في الكونستيلاسيون فاميليال. عملناه في حمامات ثلاثة ايام, جاو دي معناتها دي معناتها واحد كونفيرونسيي من العالم كل, و300 شخص معناتها جاو في الكونغري, معناتها العباد شيخوا على الاخر. ولكن البرمجه هذيك مش هي اللي قراتني في الانجلي, مش هي اللي جابت لي الفلوس, مش هي اللي خلتني معناتها ننظم, جست حذره المخ بش وقت اللي بعد
4: يتحط في الوضعيه يجري الوضعيه
3: يعني صح هذاك هو
4: ويعيشها ويعرف يلقى الحلول صحيح. وينجح فيها
3: انت توجه مخك بالبرمجه العصبيه والمخ من بعد يتبع اما يلزم حاجه واقعيه يعني يلزمني نقرا انجلي يلزمني نمشي نطلب شكون معناتها
4: اي ما مخك يحذر وقتها سي بدا يقول لك امشي اعمل هكا يلزمني اعمل هكا يلزم معناها سي يحط لك الباز كاين المراحل اللي باش تتعدى عليهم
3: يحط لي يبسط لي العمليه باش العمليه تكون اسهل يعني اذا كان مستعملش البي ان ال اي حاجه مني قلت هاي صعيبه نجي مثلا شاب كيقولوا عندك حلم عندك حاجه صعيبه وصعيبه وما لقيناش وما فماش وما فماش يعني هذوما الاعتقادات اللي عنده اللي هي من زاويته صحاح مش غلط ولكن ما يخولوش باش يوصل الهدف نتاعو بالبي ان ال ينجم يبدلهم كان عينه باش يخلط للهدف اللي عينه به اللي عينه به باش يتواصل مع العباد باش ينجم يكون عنده معناتها قابلية باش يوصل للهدف نتاعه وقت يحققها
4: كيفاش نجم هال معناها الامكانيات هذوما ولا التولز لي مويان هذوما القدرات كفاءات هذوما نتاع البي ان ال البرمجه هذه تكون ديسپونيبل لي جون للصغار خاطر كي نتخيل كي واحد يعرفها على بكري ويتعرف على الفكر هذا ولا طريقه التفكير هذيه نجم تحل برشا مشاكل حتى للي جون حتى وقت القرايه راهو مش بشرط هي وقت اللي يدخل سوق الشغل وغيره اما حتى كيفاش ينجم ينظم وقته كيفاش يحط لي ماتير باش يريفزهم كيفاش يحسن قدراته خاصه توا بالاستعمال المفرط للمواقع التواصل الاجتماعي نخطو ديما لك الحاله نتاع التعفن الدماغي يقول لك وقت اللي تسكرولي برشا على التليفون مخك في ساعة من زمان يشوف كما نقولوا 200 ولا 300 فيديو في دقيقة دقيقة دقيقة واحد يحكي على الكرة واحد يحكي على التاريخ واحد على الفاشن واحد على الموسيقى واحد يحكي في حكاية بسيطة صارت له نهارتها ياخذ برشا معلومات أما كتجي تشوف بعدك الساعتين ما حصل شيء المخ
3: صحيح.
4: ما عادش عنده الملكات متاع الإدراك والتفكير وغيره دونك علاش ما تكونش فما إمكانية للي جون على بكري تكون عندهم يعرفوا البيانيل معناه
3: هي فما رأي فما أنا رئيس واحد أسوسياسيون يعني جمعية تونسية اسمها بسينابس ديفلوبمون ومعايا حبيبة تريكي اللي هي مرتي ونخدمه في كيفاش عباد جي معناتها عباد دي جون شباب اللي عمرهم أقل من 25 سنة ينجموا يوصلوا معناتها يتعلموا التقنية هذه بلاش ونحن معناتها كوننا أكثر من 500 شاب بلاش في الميدان هذا واستعملوهم في القراية واستعملوهم في الشغل واستعملوهم معناتها باش حتى في الانتداب ونذكر حتى فما شاب اللي استعملها باش يجيب ميدالية في الدومين نتاعه معناتها نتاع الملاكمة ولي زار مارسيو يعني معناتها فما حاجات يصيروا فما حاجات يتعملوا اللي هي راهي تفيد معناتها الشباب وهذاك علاش نحن في عام 2018 خلقنا هالجمعية
4: هذه اللي تمكن بين ادوارها انها تسهل الادوات هذوما للي جون معناها ومن غير فلوس معناها
3: من غير فلوس وهي موجوده وين موجوده لانسيتيو بسينابس موجوده في الجزائر في المغرب في الكوت ديفوار موجوده في فرنسا موجوده وين فما بسينابس موجوده الاسوسياسيون هذه وين الشبان ينجموا يجيو يقراو بلاش
4: بسينابس اللي هي معهد نتاع تكوين في البي ان ال في العالم الكل
3: في العالم الكل في العالم الكل
4: انت وقت اللي نحكيوا على الباركور نتاعك سهيل قلت كنت حلمي من احلامي وانا صغير اني نخدم مع امي وبابا بكمك في المسرح انت في البي ان ال وين اللقاء
3: هما كي كانوا قريو في كل ما هو كوميونيكاسيون مانجمنت وكل دونك انا كي قريت من بعد وظفت القرايه نتاعي معاهم هما دونك خدمت معاهم

0: يلزمك تفهم اللي النفسيات مختلفة، فما واحد حساس، واحد مفكر أكثر من لازم، واحد ما نعرفش
1: هو راهو إيجا نقول لك فما برشا راهو بوكو دو واحد دو موديل برشا بوكو دو موديل. يعني في البي ان ال الجانب هذايا أكثر مركز على الأحاسيس، يقول لك فما أكثر واحد يحس، فما أكثر واحد بصري، فما أكثر واحد سمعي. يعني مثلا كي يحكي معاك مش كيما واحد يقول لك شوف نقول لك، مش كيما اسمعني، مش كيما تتبعني. تولي انت كي تسمعه وتبدا في الانصات يعني مركز معاه، تولي ترجع له كلامه. مثلا عندك في حاله
0: اللي يقول لي اسمعني نقول لك شنو نمشي
1: بقى واحد سمعي
0: اعطيه وذنك وقعد اسمع معناه
1: صحيح.
0: تربحوا
1: تولي تحكي له وقت، تولي مثلا كي تتكلم معاه تولي اكثر تساله شنو رايك ايش قولك،
0: واللي يقول لي شوفي نقول لك،
1: تولي مثلا تعمل له شيما تكتب له تصور له مثلا يقول لك ما فهمتكش، تولي تصور له حاجه يولي يفهمك اكثر. واللي يقول لك تبعني تعطيه حاجه اللي هو بشي مثلا حاجه بالملموسه صحيح،
0: يقول له هزيذي اعمل هكا شفت هايك الريزلت.
1: هذا كيفاش تتعامل معاه، وزاده تخول لك كيفاش تفهمه. شو معناته؟ فما عباد مثلا اكثر حسي، كي باش يحكي معاك باش يقرب لك وباش يمسك وباش يبوسك وباش، والعبد اللي مثلا يشوف اكثر بصري يولي يقول لك ابعد رك قريب برشا، يعني معناتها رك قلقتني
0: خلت له في
1: صحيت يعني رك قلقتني
0: السباس نتاعو كاين.
1: دونك تولي انت تفهم، تولي تعرف اكثر كيفاش تتعامل معاه، ما عادش تولي عندك تقييم لك الانسان هذاك. ومثلا البيان خرجت من التقييم
0: ماشي شنو، تولي تخم انا كيفاش نتصرف معاه، يعني كاين دو لا سيونس شويه معناها هكا وهكا
1: كومبورتمون اكثر طريقه تعامل سلوك يعطيك صح.
0: هوني سهيل وانت تخف الكم هذا من المعلومات وتتعلم فيه المجال، بعد هكا كاينو الشخص ينجم يتأثر عليه خدمته، تولي فما اون سيغتان ديفورماسيون بروفيسيونيل، معناها نولي من غير ما نشعر اي شخص نحلو ونحلل الكومبورتمون معناها السلوك نتاعو. عشتها هذه ولا
1: هو في المرافقه ولا هو جست باش نبداو واضحين في المرافقه فما ثلاثه اصناف. الصنف الاولاني هو التحليل. مثلا كي باش نعملوا مرافقة نحنا نخدموا بالتحليل لهنا سي لا بسيكاناليز. شفاه لا بسيكاناليز فيها أول حاجة تحب تعمل بسيكاناليز، نحنا ما نعملوهاش في سينابس. تحب تعمل بسيكاناليز يلزمك أنت تعمل بسيكاناليز على روحك أقل حاجة عامين، أكثر حاجة 10 سنين، يعني يقولوا نحنا 5 سنين، وتمشي تقرأ إيكول بريفي تاع بسيكاناليز 3 سنين، تولي تعمل بسيكاناليز. هذيك فيها التحليل، تحلل
0: تحليل الشخصية
1: تحليل يعني تحليل ذاتك متاع شبيك هكا وعليش هكا
0: ومنتو صحيح
1: يعطيك الصح. هذية تاخو وقت، نحن ما نعملوهاش. نحن نخدمو في الميدان الآخر اللي هي اسمها تيرابي بريف، يعني في المرافقة حاجة قصيرة، يعني من 1 إلى 10 حصص في كل أوبجيكتيف، في كل هدف صحيح. هنا مثلا نلقاو الصنف الثاني اللي هي الصنف نقولوا نحن سامبوليك. شنو هي سامبوليك؟
0: الرمزي.
1: الرمزي مثلا كيفاش المخ هو يتمعن مع العالم اللي هو حوله بالرمز، يعني بالتصويرة، شوف حاجة، نسمع، نحس. وهنا تدخل مثلا الجانب متاع الهيبنوز اللي هو التنويم. التنويم يمشي يحكي مع هي آليات اللي تخولك باش تحكي انت مع اللاوعي متاعك. اللاوعي اللي يمشي بالرمز، بالتصويرة، بالإحساس، بالموسيقى. وفما الجانب اللي هو العصبي نورولوجيك اللي هي فيها البي ان ال برمجه اللغويه العصبيه، الدي ان ار ديب نورال ريباترنينغ، لو اف تي ايموشنال فريدوم تكنيك. يعني فما برشا اليات في وهنا نجم في مرحله واحده في حصه واحده عب مثلا عنده ان تروماتيزم في حصه واحده ينحي تروماتيزم. والعبد اللي باش يعمل له مرافقه مش هو باش ينحي له تروماتيزم، هو باش يرافقه
0: اللاوعي نتاعو
1: باش يرافقه وباش يعطيه آليات، والآخر الإنسان اللي متقبل هو باش ينجز وهو باش ينحي. فهمت؟ يعني ما فماش عملية أنا عندي عليك سلطة. لا
0: مش أنا بش أقولك أعمل واحد اثنين ثلاثة، إنما بش نحكي معك ونعطيك آليات صحيح. اللي مكنوك من إنك أنت تسيطر على الوضعية تديك وتلقى الحلول ولا تلقى الثنية ولا غيره. خبيان تخلط للهدف متاعك. خلينا نزيدوا نواصلوا في النقاش متاعنا ونزيدوا نتحدثوا أكثر على العالم هذا. وانت قبيلة قلت تنمية

0: مغناطيسي. خلنا نفهموه أكثر، عالم التنويم المغناطيسي، هذه قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش،
0: قابل للنقاش. وانت تحدثت على نقطة مهمة سهيل، اللي هي الهيبنوز، ومعناها حتى في التلفزة الفرنسية يعدي وهكا متاعك الشخص اللي يجي يعمل تنويم مغناطيسي للجمهور مثلا، درشنو أعملوا كذا أعملوا كذا، ناس كلها دوخ، يقول لهم أطلعوا فوق ندرشنو وجيبوا ندرشنو، بعد تك يقولوا يا أنت توا بيناتنا وارجع ندرشنو، تك يرجع يقول أنا عملت هكا، أنا شفت هكا، لا ما عملتش هذا الكل وندرشنو. هذا هي فكرتنا نحن على التنويم المغناطيسي، معناها شخص ينوم شخص باش ينجم يبدل أشياء في حياته. خلنا نفهم المفاهيم ديجا.
2: هو ديجا في التنويم، كلمة تنويم، تنويم ما هوش نو
0: ما نرقدوش، يقعد فيه يغذر يتكلم
2: بالفرنساوية نقولوا état de conscience modifié. شو معنى état de conscience؟ يعني انت عبارة مثلا واحد في اجتماع، انا في اجتماع قاعد نسمع في العرفي ولا في جماعه اللي يحكيوا نحكي معاهم وسرحت، السرحه هذيك هي التنويم، انا سرحت، يعني فرد وقت انا هنا معاك وانا فرد وقت قاعد نخمم في حكايه اخرى، هذاك اسمه تنويم، يعني
0: مخي في بلاصه
2: صحيح،
0: الجسد نتاعي في بلاصه
2: صحيح،
0: نجم نصير لنا في الحياه العاديه.
2: هذيك تصير مثلا انا مروح بالكهرباء وروحت للدار، قلت كيفاش روحت انا، كيفاش خلطت لهنا،
0: نسيت كيفاش، نسيت
2: كيفاش، شكون اللي سوق
0: صحيح، لانكونسيون
2: صحيح، اللاوعي. دونك هي زون ريفلكس، كل ما هو ريفلكس هو اللاوعي، اما ماهوش اللاوعي التام، يعني مش لانكونسيون كومبلي،
0: واضح.
2: إتا دو كونسيونس موديفي، مع الوعي موجود، الوعي موجود،
0: حاجات نعملوه في يومنا واحنا في الليتا هذا تاع منومين، احنا
2: نقرا كتاب، نقرا كتاب، نسرح، نتفرج على فيلم، نسرح، نسمع في موزايك، في موسيقى سرحت، هذيك الكل تنويم، حاجة عادية، يعني تقاك انت نومت برشا عبيت ومن غير ما انت تقول اني نومت،
0: صحيح، ريفلكس، كان كيما كتسوق الكهرباء ريفلكس، ما عادش فيها مخك يخدموا باش تحط بريمير،
2: كان جيت انكونسيون راني ريقت، هذاك علاش قلت لك نوم راه مش نوم، ماهوش نوم، كان جيت انكونسيون، يعني الوعي انا مش موجود، راني ريقت. دونك في الهيبنوز راني مانيش ريقت، و سي ان ايتا ناتوريل، حاجه طبيعيه نعيشوها. شنو علاش نقول حاجه طبيعيه؟ خاطرها ما فيهاش افي سكوندير. مثلا ما نجمش يجيني النوم، شنو ياخو حربوش، هاك الحربوش هذيك شيميك، هاك الشيميه هذيك فيها افي سكوندير، يعني حاجه تنجم
0: تضر بدن،
2: تنجم تاثر على بدن.
0: الهيبنوز
2: ليه؟ خاطر حاجه طبيعيه نعيشوها الناس كل، وبالتقنيات تعرف كيفاش تنجم توصل لك الايطا هذيك وانت واعي، تعرف اللي وصلت له. نرجعوا تو في التنويم، قلت انت التنويم مغناطيسي، فما التنويم المغناطيسي وفما التنويم الايحائي، اي فما التنويم المغناطيسي اللي هي بالطاقه، وفما التنويم الايحائي اللي هي بالكلام، بالكلام، يعني انا نوحي نعمل لك بروبوزيسيون، نقول غامض عينيك، كانك انت عينك باش تغمض، باش تغمض عينيك، كانك انت ما عينكش باش تغمض عينيك. دونك اللي نراه في التلفزة،
0: عملية التنويم كمان معناها في التنويم الإيحائي هذا،
2: أما في التلفزة ولا في السبيكتاكل فما دوكا حالتين. الحالة الأولى مثلا أنا وياك، أنا نعرفك وأنت تعرفني، ونعملوا زعمة ما تعرفنيش، ونعمل لك نعمل لك تنويم صحيح، نعمل لك تنويم وكل مسرحية، زعمة أنت باش تعمل حاجات اللي أنا قلت كلام وهي ما فهمش منها، هذه واحدة حالة من الحالات
0: تمثيلية، معناها
2: تمثيلية مش الناس تضحك وتتعمل جو. الحالة الثانية اللي هي التنويم اللي ما هيش، يعني ما فهمش كومبليسيتي، ما فهمش انا نعرف كل حاجه، هذيك تمشي مع 10% من العباد، ما تمشيش مع الناس كل. اش معناتها 10؟ فما 10% من العباد اللي هما عينهم باش يعيشوا كل حاله هذيك، يعني انا نقول له غمض عينيك يغمض عينيك، انا نقول له مثلا عش انا صافق يصافق، انا نقول له مثلا تكربس يتكربس، هو عينه باش يتكربس، هو عينه غدا تقول له يا اخي هكي تتكربست، قول له لا هذاك هو عمل لي هكيك وانا انا هو عمل لي. يخيلوا للعباد اللي تفرجوا كانه اللي يعمل في الهيبنوز اللي عم في التنويم كانه عنده سلطه
0: على الشخص، وهو لا
2: هو لا هو الشخص هذاك حب يعمل هالحكايه.
0: هكا الحكايه الاخرى بتاع يقول لك اختار رقم واكتبه في ورقه وانا نكتبه، وبعد يقول لك يا امينه راك انت كتبت 5، يقول لك يا والله بالحق 5،
2: هذاك مونتاليزم. المونتاليزم هو خليط ما بين بي ان ال وهيبنوز.
0: داكور،
2: اللي هو شنية
0: باش تعملها انت،
2: اي اللي هي شنية، اي اللي هي شنية،
0: جربوها ولا ليه
2: اللي هي شنية اللي هي شنية اللي نخلي مثلا نعطيك برشا مرات في اللاوعي نتاعك كلمة مثلا نعرفش
0: انا شنو نجربوها علاش ليه ما نجربوها
2: اللي هي شنو مثلا
0: باش نقول لك نكتب رقم و
2: اما لا لازم فيها تحذير قبل ماهيش هكاك تجي الحكايه زين مثلا قبل اون اوف في الاميسيون نحذرك وكل اللي مثلا نقول لك مثلا خمسه وخميس عليك ولا اسمع رانا جيتك نهار الخميس ولا هاي تو الخمسه يعني نحكي معك برشا خمسه
0: واحد
2: ما بين واحد وعشره اللي تحب انت قداش زعما وانت مش تكتب خمسة قول باو انا نقول انت تكتب خمسة ولكن انا قبل عملت لك تحذير قاعد نعطي في معون الصنعة راني قاعد نحكي في معون الصنعة ولي راني انا حذرتك باش تصير هكيكا دونك وانت تقول يا كيفاش عمل باش تخلي المخي
0: ميتافيزيقا ولا ما ورائيات
2: حتى شيء ما فيش
0: بروغراماسيون في الكلام والذهن كيفاش يتقبلها الى بي
2: اكزاكتومون وكانك انت حبيت تتقبلها وقتها تمشي كان انت ما حبيتش ما تمشيش
0: خبيا في العالم هذا زاد نتاع ليبنوز ومتاع البي ان ال البروغراماسيون نورو لانغويستيك فما زاد عالم لا كونستيلاسيون فاميليال واللي هو انه الجروح اللي نعيشوها نحن مش بشرطه جروح عشناها احيانا تجينا الجروح هذيك بصفه مسبقه من الاجداد ولا من الاولياء نتاعنا مثلا جدودنا عاشوا مجاعه راهو يتعدلنا معناها اوك الالام اللي عاشوها تنجم تتعدلنا وتظهر في تصرفاتنا وفي سلوكياتنا شفت اون سيري دايور برشا انبهروا بها اللي هي على طريق الزيتون اون سيري تركيه تحكي الطفله سور لو شومان دو لوليفيي
2: يقول
0: لي هكا ولا لا والالام اللي تعيشهم هي يوريونا الالام اللي عاشوها جدودهم من قبل حتى سيانتيفيكمون يقول لك سا ايتي بروفي راهو لا دي ان نتاعنا
2: في الابيجينيتيك فما دي زارتيكل خرجوا فيها اللي فما المعلومات يعني كيما تقول انت لون العين ولا لون البشره ولا يعني فما معلومات في جانب السلوك اللي هو خرج معناتها ما بين معناتها الاجيال معناتها مثلا عزيزي عاش الحرب وهو كان جيعان وانا اليوم في حياتي أموري واضحة ما عندي حتى مشكلة تاع جوع ولكن حس بالجوع ونلقى روحي ناكل ناكل ناكل وما فماش علاش كي تجي تشوف مثلا في الميثود هذه تاع لي كونستيلاسيون تلقى الوحده الاجوبه ومن الاجوبه هذوك
0: صحيح
2: ومن الاجوبه هذوك تحل المشكله في الحلقه هذيك وكي تحل المشكله انت تبدل لك حياتك واقعيا تبدل لك حياتك اليوم مش تمشي يعني كما نقولوا نحن قبيله قلت لك رمزيه كما نقولوا في الهيبنوز حاجه رمزيه كونستيلاسيون زاده رمزيه يعني تختار عبد اللي زعما هو عزيزك واللي هو باش يلعب دور عزيزك وهو باش يقول فوالا راني انا جيعان وانت باش تفهم
0: وكيفاش باش يعرف هو شنو عاش عزيزي
2: هذه
0: هو احيانا انا نبدا حياة عزيزي مثلا ما عرفتش خاطر ما خلطتش عليه باغ اكزومبل نعرف عليه اشياء من اللي حكاوه دارنا عائلتي بابا امي مثلا
2: هنا ندخلوا في اكثر صلب الموضوع تاع لي كونستيلاسيون فاميليال كيفاش تمشي فرويد حكى هو اللي خلق الكونسيبت نتاع لانكونسيون اللي هو اللاوعي التلميذ نتاعو يونغ ارنست يونغ خلق الكونسيبت الاخر اللي هو اللاوعي الاجتماعي لانكونسيون كوليكتيف اللي هو يقول لك شنو يقول لك راهو فما معلومات اللي هي موجوده كما نقول انت على الويب على الانترنت دونك فما كيما انترنت ولكن انساني بشري وفي كي تحط في اطار كيما لي كونستيلاسيون تنجم تتقبل كل المعلومات هذيك وتنجم تفهم حاجات وتنجم تاخذ معلومات
0: اللي قام بدور عزيزي يحس بالاشياء اللي
2: صحيح.
0: حس بها
2: صحيح و كوسا سوا البي ان ال ولا الهيبنوز ولا الكونستيلاسيون الحاجه المهمه اللي هي ندركوا ونعملوا ونفرقوا ما بين حاجه حقيقه وحاجه اللي هي من الجانب الخيالي دونك حتى كان تخرج في الكونستيلاسيون اللي يلعب دور عزيزي يقول لك راني كنت جيعان نحن ماناش نلوجوا على الحقيقة هذه حقيقة ولا غلطة
0: ولا كذبة
2: اللي حاشتنا نستعملوا اللي صار في الكونستيلاسيون باش هو يبدل بها حياته في الجانب الواقعي نتاع اليوم سواء صحيحة ولا سواء غلطة ما ندخلوش في تحت الحكاية هذه تاع راي صحيحة راي غلطة ما ندخلوش تحتها.
0: داكور فهمتك. هو سايتي بروفي سيانتيفيكمون اللي الجينات في الجينات نتاعنا يتعدى الالام والاحزان نتاع والدينا ونتاع جدودنا. معناها يقول لك فيران تجارب معناها يعملوا لهم ضربه بالكورون بالكهرباء ومن بعد يشموهم ريحه التوت ولاو الى سوسي كالضربه الصعقه الكهربائيه لريحه التوت. من بعد نحاو الصعقه الكهربائيه وخليو يشموهم كان ريحه التوت كهو. كل ما يشموا ريحه التوت اوتوماتيكمون يهربوا خاطر يحسوا اللي بعدها هي فما صعقة بالكهرباء. من بعد عملوها الفيران اللي ولدوهم هما يعني لا دوزيام جينيراسيون نتاعهم ولاو كل ما يشموا ريحه التوت يهربوا رغم اللي ما ضربوهمش بالكورون معناها فهمت بال بالتالي يعني فما بالحق بالكونستيلاسيون فاميليال هذه فما امكانيه انه تداوى جروح الماضي اللي يحملها لدينا نتاعنا واحنا ما عشناش الجروح هذيك. معناها
2: صحيح صحيح هذاك اللي يصير. وبرشا عباد اللي عملوا الحصص هذه خرجوا بحلول وبدلت لهم حياتهم 180 درجه. برشا عباد بدلت لهم حياتهم 180 درجه. هنا باش نعطيك حاجه اللي قريتها قدامي
0: اي
2: وما هيش تابعه انسان تبع حيوان تبع حيوان كما معتها تعرف الحيوان ما لا يتكلم ولا يقول ولا حتى شيء
0: أم يحس
2: يحس يحس. هذا الحكاية متاع كلب اللي هو كان بش يموت عنده مرض معتها
0: ثقيل
2: ثقيل ووقت اللي معتها صارت هذه الدورة هذه فما شكون قال بون انا نحب نكون مثلا مثلك الكلب هذاك وخرجت حكايات حقائق. علاش نقول لك حقائق؟ خاطر انا نعرف حكايه الكلب هذاك اللي هو الكلب نتاع العائله نتاعنا اللي هو عند والديه. دونك كل ما حاجه تخرج نقول صحيح على الحكايه خاطر ما عنديش شك نتاع نقول لا زعما ويخترعوا لا لا لا هي حكايه بالحق. معناتها المعلومات اللي العباد هذوك اللي مثلوا العباد سواء مثلوا الوالد ولا الوالده ولا الكلب ولا غيره حكايات صاروا بالحق
0: عشتهم ريتهم
2: وانا ريتهم نعرفهم صح يعني صحيح ومن بعد هك الدورة هذيك هك الكلب هذيك اللي كان باش يموت عاش 3 سنين أخرين. هو توفى ما عندوش برشا ولكن عاش 3 سنين أخرين اللي كان باش يموت من مرض وقت اللي كونيكسيون نورونال نتاعو ما عادش تعداو ما بين الفوقاني واللوطاني دونك حبوا يعملوا له اوتانازي. فهمتش نقصد؟ يعني شوف التاثير مدى التاثير. ما نقولش نحن الكونستيلاسيون كل شيء بالمكتوب هذيك ما فيش شك ولكن شوف كيفاش العمليه صارت هكاك. من بعد صارت الكلب هذاك مثلا زاد حنان معناتها العباد اللي كانت
0: لها الوضعيه
2: فهموا الوضعيه زادوا له حنان زادوا له قرب واهتمام وكل والمرض ذاك تنحاله ونقولوا نحن براء
0: مش باش نغير لك حياتك اما باش نغير لك نظرتك البيرسيبسيون ربما نتاعك للوضع نتاعك ونعطيك ادوات جديده اللي تخليك ما تعيش شكل الجرح اللي انت ماكش مسؤول عليه في نفسك اللي يمنعك ربما من انك تعيش حياتك نورمال.
2: والدوله اللي تستعمله اكثر هي المانيا وفي المانيا ما يستعملوش في الميدان نتاع العلاقات الزوجية ولا الواحد العائلية فقط يستعملوه حتى في المؤسسات. فما دي سوسيتي اوتوموبيل ما غير ما نذكر شركة كبار يستعملوا فيهم باش يعملوا الاستراتيجي متاع كيفاش باش يتعاملوا مع الحريف عامين وثلاثة سنين في المستقبل. يعني شوف كيفاش معتها فما معتها مؤسسات راي تهتم في الآليات هذوما خطرة عندها معتها الجانب الإيجابي متاعها.
0: داكور كي نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا هكا أشخاص اللي يقول لك طاقة الألوان طاقة من عرش المكان هز ساك أخضر باش تربح برشا فلوس البس ندرشنوة باش معناها الحاجات ثم نلقاهم على انترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا زاد فما عند نشوفها برشا تتعاود قدامي الفيجن بورد يجي يقول لك إجا خذ ورقة وحط فيها تصاور بتاع أنت الأهداف اللي تحب تحققهم في عام 2026. مثلا تحب تنجح في البكالوريا حط اللي أنت شهادة تصويرة متاع شهادة بكالوريا. تحب تشري كهرباء حط تصويرة الكهرباء اللي تحب تشريها. الخدمة اللي تحب تخدمها ندرى شنو وحطها قدامك وديما تفرج فيها راهو طيب يتحقوا الأهداف هذوكم هذو ما صحاح وشنو صحيح والغلط فيهم واللي نجموا نعملوهم فعلين وإلا
2: فما جانب صحيح
0: اللي هو
2: اللي هو كيف تشوف حاجة قدامك
0: الفيجن بورد صحيح يعملوها معناه نشجعوها
2: أما ما تكفيش مرة في حصة تكوينية وقت اللي حكيت أنا على الفيزواليزاسيون كل شيء وقت زوز من الناس بشي يعملوا معتها هكا بشي يتعاملوا مع بعضهم الشخص قال به أنا تو نحب نشوف 10 ملايين في الكونت نهار اثنين 10 ملايين في الكونت نهار اثنين وهي وقت نهار جمعة قلت لي اش تعملها قالت لي هيك كان نشوف اللي 10 ملايين في الكونت بشي جي نو يعني انت داكورد وذيك نقطه البدايه ولكن من بعد واقعيا شنو باش شنو الانجاز نتاعك
0: بين النقطه اي و بي
2: صحيح يعني هذيك وحدها ما تكفيش يعني كان انا نقول قايل ملا وقتها نسحروا يعني حاجه هكا ماجيك سي لا ماجي يعني نعمل هكا وتجيني يعني فما جانب اللي هو الواقعي البلان داكسيون نتاعك انت هذيك نقطه البدايه فيزواليزاسيون ومن بعد شنو باش تعمل
0: أن يعملوا فيجن بورد باهية حطها قدامك
2: نقطة البداية
0: أما انتخطو خذ ورقة وستيلو خطط
2: اكتب شين اكتب الحاجات اللي تخول لك باش توصل هدف متاعك شين الحاجات اللي تمنعك باش توصل لهم خد فما دي زوبستاكل اللي يكون فما مثلا نقص حاجة يمكن عب مش يقول لي ليه ولا يعني إيجا أعمل حاجة يعني كما تقول أنت
0: فورماسيون كنت تحق فورماسيون
2: مثلا مثلا مثلا ولا مرافقة ولا امشي أقرأ على الانترنت كيفاش توصل ولا كلكو سوا يعني
0: اسأل إدارة معينة على الأوراق
2: مثلا ولا اليوم فما برشا اللي استعملوا ليا امشي اسأل لي ليه قل أعطيني بلان داكسيون كيفاش نعمل كان أنت ما عينكش مثلا مش ولا تقول صعيبة الحكاية مثالش استعمل ساهل فما حاجات آليات اللي تخليك يعني ذم كل اسمهم إمكانيات وهنا نمسوا الجانب الواقعي دونك فما فرق ما بين الجانب اللي نحلم أوكي وننفذ التنفيذ هو إنجاز هو عملي والبيانيل حاجة عملية حاجة معتها يعني مش حاجة جست كلام وكهو ولا نحلم من بعضنا ولا
0: اللي أنا نغزر لها التصويرة كل يوم كل يوم مش مش تحفزني وتخليني نعمل
2: صحيح ومن بعد مش هي ما تكفيش هي ما تكفيش دوك هذيك نقطة البداية ومن بعد فما الإنجاز نتاعك شنو باش تعمل وكيفاش بتوصل ومعتها للهدف المنشود
0: الفكرة هذه متاع أنه كل شيء طاقة والساك عنده طاقة والبيت والدار وشباك يلزموا في الدورة هذه مش هنا والشباك اللي داير هكا عنده طاقة واللي طال عنده شنو هذا كيفاش شنو
2: وجهة نظر مثلا فما إطار نفهمش فيه مثلا برشا الفنك شوي يعني يقول لك مثلا لازم تحط هكا في الهندسة لازم تحط الفرش هكا وهكا وبصراحة نحترم ما عنديش نقول باهي ولا خايب ولا صحيح ولا غلط خطر ما نجمش
0: ما هوش داخل في البيانات
2: ما هوش داخل في البيانات ما هوش في الهيبنوز ما هوش علم الطاقة علم كبير أنا نقري في الطاقة في ميدان المرافقة ولكن مش في ميدان مثلا حط كرسي غادي وطاولة ولا فرشك منا ولا دوك هذا ميدان
0: في آليات الاتصال أكثر
2: صحيح في المرافقة في المرافقة في التيرابي
0: بالنسبة ليك في الحكاية هذية معناها نجم نتبعه أما يلزمنا نلقاو الأدوات اللي تمكننا وتحفزنا باش نطبقوا الفيجن بورد وإلى الأهداف
2: صحيح.
0: اللي نحبوها
2: وفيها جانب زادة متاع اعتقاد يعني كان أنا مثلا نعتقد اللي كي نعمل حاجة هكا مزيانة تجيب لي حاجة وحاجة داخل في جانب الاعتقاد والبيانيل تجبد على الاعتقاد من غير ما نقولوا اعتقاد هذا باهي ولا خايب ولكن هل ترى الاعتقاد اللي عندك حاجة اللي يعني تخول لك باش توصل الهدف متاعك ولا لا
0: واضح
2: قطع النظر أنه صحيح ولا غلط ولا باهي ولا خايب
0: تخبيا خلي هكا نمشيو لآخر نقطة في الحوار متاعنا البورتري تونسي
1: بورتري تونسي
0: سهيل نطرح عليك جملة من الأسئلة ونكملوا بها محصتنا اليوم لو ما كنتش مختص في البيانيل شنو كنت تكون سهيل؟
2: سؤال في بقعته يمكن كنت في نكون ممثل ولا نكون خاطر حتى أنا اليوم بحكم خدمتي معتا ندرس ونقري وكل شيء وكي نقري عبارة معتا نتقوم بدور وعندي قدامي معتا عبارة أنا كاني في ركح وعندي نص وعندي جمهور يعني وحاجة ذيك تعجبني معتا الحاجة هذية اللي أنا
0: عملت تياتر
2: عملت تياتر وحتى قريت مثلا عبيد في المانجمنت بارلي تكنيك تياترال دونك وكم معتا تولدت فيه دونك
0: في البيانيل الوقت اللي اكتشفته وقريت فيه فيه شنو أهم مفهوم هكا حسيته بدل حاجة فيك أو خليك اكتشفت أشياء جديدة في نفسك؟
2: أنا قريت عند المؤسس تاع البي ان اللي هو غيشار باندلر في أمريكا. والحاجة اللي أكثر حاجة هكا غزرتها فيه معناتها حتى كان هو رجل كبير في العمر مخه انتاكت. يعني لا بلاستيسيتي دو سيرفو، يعني في كل عمر واحد ينجم يغير، واحد ينجم يتعلم، واحد ينجم يبدل حاجه اللي عينه باش يبدلها. انا عبيد جاي يقراو معناتها في الحصص التكوينيه اللي عمره 85 87 93 سنه. يعني ما فماش عمر، ما فماش عمر من المهدي للحدي.
0: المخ عنده قدره،
2: المخ عنده قدره
0: يتقول بوقت اللي تعطيه فرصه.
2: صحيح صحيح، وانت والغايه والهدف نتاع الانسان.
0: لو عندك عصا سحريه وتنجم تعطي بها مفهوم ولا اداه في البي ان ال تسهل على الناس حياتهم، شنو الحاجه اللي تعطيها؟
2: اول حاجه اسمع روحك، خاطر ما فما كان انت في ذاتك في داخليتك اللي تعرف روحك اكثر واحد في الدنيا. ما فما حتى حد مش يقول لك شي يلزمك انت اكثر من روحك، معناتها نفسك هي اللي تعرفك اكثر. ولذا اسمع روحك وخذ الحاجيات نتاعك. يعني ابدا بروحك. برشا عباد تبدا بالاخرين، يقول لك مثلا نكبر نعمل ننشئ ولا نحفز وينسى روحه. لا، ابدا ساعه بروحك. اهم حاجه هي نفسك انت، خاطر كان تشد لهاش بروحك راه حتى حد ما باش تلاقي بيك.
0: سيرتينمون. يعطيك صحه سهيل،
2: نشكرك الاستضافة أمينة.
0: شكرا لك سهيل تريكي، مختص في البيانيل والإبنوز وغيره. نشكرك برشا، دخلتنا العالم العمل متاعك والمهنة متاعك، وسورتو اكتشفنا معاك لباركور متاعك. نشكرك برشا على حضورك معنا. كانت هذه حكاية منا، نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله. في لمن وبسلامة. حكاية منا.

0: راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مراكز تجميع الحبوب بولاية القيروان تنطلق في قبول الحبوب بطاقة استيعاب فعلية تقدر ب 352 ألف قنطار مغطاة و 78 ألف قنطار في الهواء الطلق موزعة على مختلف المعتمديات. وشهد أول أيام التجميع أمس الخميس تجميع أكثر من 50 ألف قنطار من الحبوب، وهو رقم استثنائي ومؤشر إيجابي وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. وتضم الجهة 12 مركز تجميع شرع منها 10 مراكز في قبول حبوب في انتظار المصادقة على المركزين المتبقيين بمعتمديتي العلا وحفوز. وقدرت إصابة الحبوب للموسم الفلاحي 2026 بحوالي 1.3 مليون قنطار على مساحة فقط 48 ألف هكتار، من بينها نحو 30 ألف هكتار من الحبوب المروية، حيث تحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا من حيث إنتاج ومساحات الحبوب المروية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بن خلاد بشير عون الله يقول في تصريح لموزايك اليوم إن موسم ري القوارص بمنطقتي الإنتاج بن خلاد ومنزل مزلفة شهد تأخيرا عن موعده رغم ما شهدته البلاد من تساقطات وامتلاء السدود. وأوضح عون الله أن موسم ري ضيعات القوارص ينطلق عادة أواخر شهر مايو الجاري، ومن المفترض أن يكون الفلاحون قد شرعوا في ري ضيعاتهم الأسبوع المنقضي، إلا أنهم لم يتلقوا حصصهم من مياه الري. وفي هذا السياق توجه عون الله بنداء إلى السلطة التنفيذية لإلاء القطاع الفلاحي الأولوية القصوى وتوفير الاعتمادات لإصلاح قنوات المياه أو تغييرها لتقادمها، إذ يعود تاريخ نشأتها إلى ستينات القرن الماضي. وأعلن عون الله أن اجتماعا انعقد صباح اليوم بمقر ولاية نابلة أعلنت فيه عن اتخاذ جملة من الإجراءات ستمكن الفلاحين من الشروع في ري ضيعاتهم في غضون 3 أيام. مدينة تبرقة تشهد غدا السبت وصول قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب شرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. في أخبار العالم، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعلن اليوم الجمعة الإفراج عن نحو 16 مليار أورو للمجر من الأموال المجمدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك شريطة أن يواصل خلفه بيتر ماجر تنفيذ إصلاحاته. الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي اليوم الجمعة زيارة إلى محافظة دير الزور بعد أن وصلها لأول مرة منذ تسلمه مقاليد الحكم، للوقوف على تداعيات فيضان نهر الفرات والأضرار الناجم عن ذلك برفقة عدد من الوزراء. وتشهد محافظة دير الزور والرقة حالة استنفار غير مسبوقة مع استمرار ارتفاع منسوب النهر، والذي تسبب في وفاة 3 أطفال غرقا أثناء السباحة وفقدان طفل رابع، إلى جانب خروج عدد من الجسور عن الخدمة وغمر منازل وأراضي زراعية في عدد من المناطق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد أقطاط في كتير بليوس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
0: الأولى في تونس
2: كتير بليوس كتير بليوس كتير بليوس سامي الحامي
3: 8:05. عسلامة، مرحبا بكم من ما كنت تسمع فينا على الأولى في تونس. موزيك FM 98.9 يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل. رجعنا بعد عطلة العيد لمحل خدمنا، احنا كنا موجودين معكم كل عادة موانسينكم. اليوم فرحانين برشا حضر كيما كل نهار جمعة نجم نحكيه عليه وصل غرامك. اليوم غرامنا الموزيكا، غرامنا الغناء كورال. نتصور برشا الناس عرضتكم لفيديو متاع الكورال هذايا، شكون ما يعرفش كورال الكورال سيدي سامي. ديجا توا نحكيو عليه 200 ممبر في الكورال هذايا مختلف الاجيال. اليوم نحكيو على كورال الاطفال اللي ديجا مازال كيخرجوا اغنيه لعيد الامهات بمناسبه عيد الامهات. اسم امي هكا اسم الموسيقى هذايا. الكليب موجود ديجا على شان يوتيوب سيدي سامي. باش نحكيو التفاصيل هذوما الكل من بعد شويه. سيدي سامي ضيفنا والصغيرات زاد باش يكونوا بحضنا هنا في الاستوديو نحكيو معاهم مع جديد وباش نسمعوا برشا موسيقى سواء دي سولو والا زاد مع بعضهم في الكورال. الانترفيو بالنسبه لليوم نحكيو على ريم ويف سامر فيستيفال اللي يستناكم في قرقنا. ضيفتنا منال نايفر تحكي لنا على مختلف ضيوف المهرجان هذايا سواء لاباس فوزي شكيلي سيد الجاز التونسي وموسيقات من العالم. اجندا نعطيكم فكره على شنو يستنى فيكم في الويكاند هذايا شنو تمشيو تتفرجوا في افلام والا دي كونسير نتاع موسيقى. وهذا كل بالطبيعه ما يكون كان مع فريق كامل معنا وثق في الاعداد معنا في الاخراج خالد ومعنا في الاخراج الرقمي حسام. خليكم معنا ونبدأ ونسمعوا جديدهم كورال سيدي سامي. اسمه امي هكا عنوان الاغنيه هذه ونرجعوا نحكيوا التفاصيل مع سيدي سامي اللي قرر كونه يدخل باب الانتاج. باش نسمعوا برشا انتاجات تقريبا كل 3 اشهر حاجه جديده. خليكم معنا اكتشفوا الاغنيه وخليونا لي كومونتير نتاعكم تو سيت في كولتور بلس على موزايك.

0: اسمهم متوصلة حتى لثمانية وتسعة دقائق. اسمهم هكا غنيو صغيرات كرة لسيدي سامي توتسويت يواصلونا لقاية توصل غرامك.
1: وصل غرامك
0: باش نحكيو على غرام الموسيقى مع كورال تونسي. كما حكينا قبيلة كونو فيه مختلف الأجيال اليوم يجيونا الصغيرات الأطفال باش نحكيو معاهم. قبل أذين هذا معاه سيدي سامي، مرحبا.
2: يعيشك، مرسي على الاستضافة،
0: منورينا بالبرودكسيون جديدة.
2: الحمد لله. ما كما قلت لك بليك توا تعدينا المرحلة، أنا خذينا عهد على روحنا، احنا ماذا بينا نوريو نغنيو أغانينا زاد يزينا ما غنينا أغاني الناس.
0: أغاني اللي ريبريز باش نحكيوا عليه الموضوع هذا يا سيدي سامي، خاطر نرى هو تنقسم الآراء بين فما شكون يقول لك لي ريبريز مهمين كانوا يقعدوا موجودين كانوا صغيرات دا يحفظوهم علاش لا، وفما شكون يقول لك لي وقاية الإنتاج الجديد. باش تجاوبني على هذا بعد شوية سيدي سامي، ما جاناش وحده، جانا معاه أربع صغيرات موجودين في الكليب هذا اسمهم تلقاوه على شين يوتيوب سيدي سامي. نبدا مع ليندا. حطهم لسامي أنا سيبون. ليندا مرحبا.
3: عسلامة.
0: شنو حوالك؟
3: الحمد لله.
0: فرحانة بالموزيكا بالكليب؟
3: فرحانة برشا، كنت اكسيتي برشا كي كنت في الجو ذيك، كنت نسجل وانا فرحانة برشا. كي كنا نصور وكنا عاملين جو كل
0: وما احلى صوتك.
3: عايشك
0: ليندا. جينا زادة كيشيف كنزة. كنزة ويني كنزة؟ كنزة مرحبا.
4: سلامة.
0: شنو الأحوال؟
4: والله الحمد لله لاباس. سافا.
0: عندك برشا سنين قالوا لي في الكرة.
4: اي عندي برشا برشا، من اول وحدين اللي بداو مع مسيو سامي انا.
0: قداش عندك من عام؟
4: اوف عندي
2: سنة ثانية ابتدائي انا خديتها تقرا.
0: توا قداش؟
4: ثمانية سنين.
2: عندك المشروع.
0: اي دونك من
2: الناس اللي افتتحوا. من المؤسسين يعني.
0: اي من المؤسسين. كنزة كيف كيف غالية؟ ويني غالية؟ عسلين.
3: سلام.
0: شنو حوالك؟
3: الحمد لله.
0: محلى صوتك زاد انت. محليكم الكل. باش تحكي لنا زاد على غرامك بالموسيقى وكيفاش غنيت هكا ونشوف فيك في الكليب. تمثل، تحب تمثيل غالية؟ برشا ولا شوية؟ احكي لي، احكي لنا هوني في الميكرو تو يتفرجوا فينا صحيح، ولكن فما برشا في كرهبهم هكا يسمعوا فينا ولا على سيتنا. شنو تقول لهم؟ تحب التمثيل برشا؟
3: ايه.
0: تحب التمثيل غالية وكيف كيف بحذنا تسنيم. مرحبا.
3: سلام.
0: شنو حوالك؟
3: الحمد لله.
0: قداش عمرك تسنيم؟
3: عمري 14 سنة.
0: باهي، دونك عندنا تسنيم 14، عندنا كنزة قداش؟
4: 15.
0: وعندنا غالية؟
3: 10
0: سنين. وعندنا ليندا؟
3: 11
0: سنة. دونك هذوما أطفال كورال سيدي سامي. باش نرجعوا نحكيو معاكم على غرامكم بالموزيكا. سيدي سامي كيفاش بديت الحكاية مع الصغيرات هذوما؟ كي نشوف توا ناس معاك عندها 8 سنين، فما شكون ملي بديتوا فما شكون عامين 4 سنين، يصير كاستينج، كيفاش تصير الحكاية؟
2: لا كنا من الأول احنا بحكم اللي أنا كنت نقضي في المدرسة الابتدائية الخاصة يعني كنت ديما نخمم أني نفركس على الصغار اللي يعرفوا يغني واللي عندهم موهبة من عند ربي، اللي وإلا على الأقل يحسوا شوية موسيقى وعندهم إمكانيات أنهم باش يطوروها باش يديفلوبيوها. وبدأ المشروع بشوية بشوية وتطور من المرحلة لمرحلة حتى وليت يعني شركة خاصة للإنتاج، ولينا توا عندنا مدة طويلة من اللي استقلينا يعني ما عادش ندرس أنا في المدارس الخاصة، وليت نجيب في الصغار هما قاعد نقدموا لهم في تكوين موسيقي بالأساس هو في الغناء، وزاد في التسكية تعبير ذكحي في التواصل يعني وكل شيء.
0: ومغرومين برشا بالموسيقى الصغيرات، يحبوها، تحاول ساعات نشوف فيديوهات في الشرقية أوقات في التونسي، فما شكون في الأوكسيدونتال. دونك كيفاش يصير الاختيارات متاع الأغاني بالنسبة لي؟
2: اختيارات الاغاني هما نحضروهم على حسب التيم اللي قاعدين نخدموا فيه. احنا ديما متنوعين في الاختيارات نتاعنا، ديما عندنا الموسيقى التونسيه، ديما عندنا الموسيقى الشرقيه، نحاولوا زيدا نكتشفوا زيدا ساعات موسيقى اخرين، ونحاولوا نحلوا عوالم اخرى يعني للصغار باش يحاولوا هما زيدا يطولوا الموهبه نتاعهم. انا عندي مثلا صغار بديت لهم بالشرقي وبأم كلثوم وبعبد الوهاب، توا ولاو يحبوها، والمثال بحذاك يحبوا موسيقى غربيه ويحبوا الاوكسيدونتال، هذا حقهم يعني. هو شوف احنا الهدف نتاعنا في سيدي سامي ان كي نلقاو صغير عنده هكا شويه موهبه، عنده رغبه في الغناء، نحاولوا كيفاش يكتشف صوته، يهذب صوته، ويهذب زاد الذائقه الفنيه نتاعو يعني. توا انا سنوات توا عندي مع الصغار تجي تشوف عندهم ريبرتوار كبير، يمكن مطربين ما عندهمش منه.
0: هاي دونك بالنسبة ليك ترى فيهم مشروع متاع مطربين؟
2: طبعا طبعا نحن من الأول نخدموا على مشروع متاع مطربين متاع ممثلين متاع أي متاع أي شخص يعني نجم يكون عنده لسبير ارتستيك ذي إنه يقدم حاجة فهمت. احنا ناخذوه من الصغر يعني بو احنا عندنا النساء الكبار وعندنا الرجال يعني جميع الفئات العمريه يعني موجوده عندنا.
0: نعم ديما عامل بوس سيدي سامي بالفيديوهات عرضه للنقد.
2: والله خدمه هيك خدمه هيك خدمه مو شويه كشويه
0: كيفاش تقبلتوا النقد سيدي سامي؟ فما فيديوهات شفنا كورال للرجال فما كورال زاد نساء اللي دار بالكدا دور بالكدا الفيديوهات وساعات هكا فما نقد لاذع على سيدي سامي اللي هو متكون في الموسيقى وعازف قانون ومسيرة كمان كارير.
2: إيه هو شوف ذو النقد عمره ما كان حاجة خايبة ذو سلبي ولي حاجة خايبة تنمري ولي حاجة خايبة وذي اللي عايز نعلموه لصغارنا. أنا توا بحكم التجارب وفي الكلوب دو شامبو غوم مثلا تعرضنا برشا كما قلت النقد حتى مع صغار تعرضنا النقد تقول لك المواضيع هذوما مواضيع الحب ومواضيع العشق ومواضيع كيفاش يا اخي يزينا من ذهب الليل وطلع الفجر ويزينا من عادة يبي للدار واللي تربيت بون تربينا عليهم احنا محليهم وكذا لكن توا جينيراسيون هذيا انا ما عادش تقبل لك الحاجات هذوما اعطيها مزيكا باهيه اعطيها كاليتي باهيه. انا صغاري مثلا كيما قلت لك يحفظوا عبد الحليم يحفظوا نجاة الصغيرة
0: ليندا وغالية حافظين ذهب الليل وطلع الفجر
2: يمكن سمعوها قبل ما يجيوا يقراوا عندي يعني
0: حافظينها ولا ذهب الليل وطلع الفجر هكا وعبد الحليم حافظين له أغاني
2: طبعا حافظين كل يعني
0: سيدي سامي دونك بالنسبة ليك النقد تجاوزوا وفما برشا خدمة قاعد تخدم توا على البرودكسيون على إنتاج خاص بكورال سيدي سامي وقتاش قلت وقيت سي بون يزي من لي روبريز وقيت توا باش نبداو مرحلة الإنتاج سواء الصغار ولا زاد الكبار؟
2: والله الدورة ما جاتني
0: هاي الدورة موجودة
2: وحطت لي ديدلاين
0: درة عايد نسلموا عليها برشا
2: وحطت لي ديدلاين جاي نعيد امهات وعندنا برشا ما عملناش يعني ما عملناش حاجه برودكسيون حاجه سمعت بينا العبيد فهمتني ما دوناش على تلفز ما دوناش على اذاعات فهمت
0: لازم
2: نعملوا حاجه لازم ننتج يزينا من الفيديوهات نتاع اللي تفرجوا فيهم العبيد هذوكم سي عملناهم توا حطت ديدلاين مدت لي الكلمات هي اللي كتبت الكلمات الاغنيه الموضوع هي تخمن فيها عندها سنوات من 2023 الاسامي نتاع الام في مختلف ارجاء الجمهوريه التونسيه كل واحد شعيط واحد امي واحد ماما واحد مامايا واحد يا ديجا موجوده في الغنايه امه او امه في الجنوب حاولنا نجمعوا يعني هي الفكره جيتها قالت لك نجمعوا الاسامي ونحكيه على الأم نعبدوا على الأم بطريقة بطريقة يعني أحنا نحب نوصلوها. قالت لي هام كلمات وتبدأ تلحن.
0: قديش قالت الأغنية بش لحنت بش حضرت؟
2: والله شوف كان ماراثون هو ما في جمعتين تكتبت تلحنت توزعت ومن بعد قعدنا في مرحلة التصوير هذيك تشد برشا وقت وتاخذ برشا انرجي.
0: كي اخترت ليندا وكنزة وتسنيم وغالية تغشوا
2: لا لا لا لا احنا ما شوف احنا بروفيسيونيل صح
4: كل عبد تجي الوقت نتاعو
2: كل عبد ياخذ فرصته يعني توا تسنيم توا تسنيم مثلا اربع سنين تالي طلعت مع لطيفه العرفيه في كرتاج كنزة غنيت اون سولو في مسرح الاوبيرا وغنيت في حفلات كبار يعني انت عاد رجعت لنا من نشاط عربي جمله انت
3: نجوم
2: غد نجوم غد
0: وغاليوت
2: غاليه مازلت قاعد ناثر فيها كي مازلت صغرونا هكا غاليه قاعد ندخل فيها بشوي بشوي في المشروع جماعه قدم وغاليه عرفتك اللي ندس فيها
0: غاليه تو باش تشد المشعل مع جماعه القدم. خليني ذاك نحكيو على اغنيه اسمه ميكو رال سيدي سامي في الانتاج سيدي سامي كلمه دره عيادة الحان زاد سيدي سامي في توزيع بشير غربال وفي تسجيل هادي سعيد خدمه وكليب محترم مجهود وفي مدينه الثقافه تصور الكليب ما بعتوش
2: على في مقالنا يعني في احنا ديجا المقال نتاعنا في مدينه الثقافه
0: في مدينه الثقافه وحبيتوا توصلوا الصوت واحنا الروبريك هذايا سيدي سامي اسمها وصل غرامك وكما قلنا نهار لحد عيد الأمهات نسمع حارة أخرى هداء لكل أم ونرجعوا نحكيو مع ضيوفنا ليندا وكنزة وتسنيم وغالية باش تحكيونا على غرامكم بالموزيكا وبالكورال توت سويت على موزيكا فم
2: عايشة غني والبنات
0: مش إلى حضني أمي. نسمع إلى حضني أمي كورال سيدي سامي توت سويت على مزيكا فما.

0: الله الله، برافو برافو فتيات، شكرا لك سيدي سامي. خلينا نحكيوا على اغرامكم بالموسيقى، خلينا نبدا مع غاليه. احكي لي غاليه، علاش تحب الموسيقى؟ علاش تحب تغني؟
1: انا من صغري مغرومه بالموسيقى، وماما زاد تشجعتني خاطر زاد ماما مغرومه زاد بالموسيقى كيفي، ودخلتني انا واختي للكلوب.
0: هاي وشنو مثلا هكا اول حاجه حفظتها وانت تحفظ في الموسيقى؟ بشنو تغرمت؟ شنو حبيت ماما؟ شنو حفظتك؟
1: غنيه
0: تتذكرها ولا شويه
1: اي
0: باي. وشنو تحب تسمع هكا؟ بشنو مغرومه غالي؟
1: انا كيف ماما اكثر فنان نحبه هو فضل شاكر.
0: نسال مبارشة على ماما، تغرمت بفضل شاكر. وتحب ديما تمشي هكا تعدي برشا وقت مع سيدي سامي مع الكورال؟ تحب تغني؟ وشنو تحب تطلع كي تكبر هيك؟
1: نطلع يا اما يا طبيبه يا فنانه.
0: نقرب شويه، نقرب شويه الميكرو. وعلاش مش مثلا طبيبه فنانه؟ الزوز مع بعضهم نجموا زوز مع بعضهم؟
1: ما
0: نعرفش باهي. توا نبدا هنا هكا زعما في الميكرو هذايا مره كبيره، ونعاود نسالك على طبيبه فنانه ولا لا. باهي ليندا، احكي لي انت كيفاش تغرمت بالموسيقى؟
2: انا ملي انا صغيره انا وماما ديما في اي كوان في اي بلاصه ديما نغنيو، انا نخليو حتى بلاصه ما نغنيوش فيها.
0: نسلموا على ماما زيد.
2: كنت انا وماما نهار نسجلوا في غنايه اللي هي ذي بزهر الى حضن امي. كنت ملي انا صغيره نحب هالغنايه ذي.
0: انت صغيره معناها اصغر من الصغيره؟ باهي تو كبرت انت دونك ما عادش صغيره.
2: كنت نغني أنا وماما، وكنت ياسر مغرومة بالغناء لين ماما قيدتني في الكلوب هذا.
0: وليت تغني برشا؟ تغني في الدار ديما؟
2: دي
0: تغني قدام المراية؟
2: ايه
0: وحدك؟
2: اي وحدي.
0: وشنو تستعمل ميكرو تليفون ولا شنو تشد في بلاصة الميكرو؟
2: ساعات نشد بروس ولا كوموند.
0: وتغني كيفاش؟ كاينك شخصين معناها؟ ايه
2: نتمرن اني باش نكون شخصين ونعمل حركات هكا وكل ونغني.
0: وشنو اكثر مثلا طربي ولا حركات هكا متاع كيما بيونسي وشاكيرا وهكا برشا انرجي سخن؟ طربي اكثر. تحب باهي اوكي باش نرجع نسمعك في الطربي. انا زوز مشاغبات من قبيله ملي جاو المزايك في الاوف، زوز مشاغبات تاع الاخر. خليني نبدا مع تسنيم. هاي تسنيم قدام عندك تو في الكورال؟ قلنا
3: بريسك سبع سنين حتى انا ملي بدا
0: من المؤسسين حتى نتاع كورال سيدي سامي. وشو تحب تغني اكثر؟ علاش تغرمت بالعالم تاع الموسيقى؟
3: انا كي كنت صغيره كنت بريسك 3 سنين كنت ديما مع ماما نغني ديما معاها كالعاده، وما كنتش نغني راني عربي، كنت نغني انجلي كنت صغيره. كي كبرت وليت هكي ديما نغني، قعدت نغني، وبعد كده دخلت عن مسيو سامي. وذيك بالحق احسن حاجه الحقيقه، عاونتني تو حسنت في صوتي اكثر.
0: اي
3: نغني توسكي غنيه، يعني اي غنيه تعطيها لي نغنيها.
0: وسيدي سامي غرمك اكثر بالعربي اكثر من الاوكسيدونتال؟
3: اي ما كنتش الحقيقه نحب العربي اكثر، هي اصلا هي دخلت في مخي الحكايه الا من بعد ما زدت غنيت اكثر. تو المغنيين اللي نحبهم في الغربي نحب بيلي ايليش.
0: اي
3: وفي العربي نحب يا اما نانسي عجرم خاطر غنيتها بالحق محليهم،
0: هي
3: والا ورده.
0: باهي دونك دو روجيستر حاجه بوب. وفي العربي دونك بين الزوز تحب. وبيلي ايليش تفرجت في الكونسير ديجا موجود؟
3: مشيت الكونسير نتاعها هذاك نتاع 3D وصوتي يتنحى جمعتين.
0: هي صحت برشا.
3: اي صحت ولا برشا برشا برشا صحت وغنيت. انا اول ما دخلت ما عرفتش كيفين نصيح، راه خاطر حتى كي نجيبش نجرب نصيح نحس روحي قعدت نغني، عرفت؟ اما من بعد كم على عبيد وكل اصلا تحسهم كلهم نفس جوك، عرفت؟ دونك وما فهمتش برشا عبيد كيكا. اي فهمتش برشا عبيد كيكا في تونس، دونك الحمد لله لقيت عبيد عندهم نفس الفايب
0: نتاعي. وكنزة عندها نفس الفايب نتاعك؟
3: حتى كنزة تسمع عليك عليها.
0: كنزة احكي لي انت دونك اكثر اوكسيدونتال ولا اكثر عربي كيفاش؟
4: بشوي جان فسالك. انا كنت صغيره ساعه انا وما زوز مقرومين بالغناء، اما مش نفس النوع الجمله ما عربي شرقي ستيل سيدي سامي. انا لي انا توسكي شنو انجلي فرونسي راب ناشر، فهمت؟ كيفاش دخلت سيدي سامي ساعه قريت عنده في المكتب قبل حتى كورال وكل، وما زيد شجعتني وزيد دخلني في الجو متاعك العربي وكل. أنا ما كنتش نحب فمش ما نحبوش ما نغنيهش.
5: ما عنديش عليه فكرة داير ما تعرفوش هي
4: ولا ما كنتش ما
0: مدافع شرس سيدي سامي على العربي
4: ولا معناها حتى توا راو معناها شفت قبل الناس ما كانوا انجلي وفرنسي توا عندي بلاي ليست في كل شيء كما قالت نانسي عاجل مشيرين شكون آخر فاضل شاكر نسمعهم كل توا وحتى انجلي وفرنسي فهمت.
0: دونك قعدت بينتهم اثنين بين الانجلي والفرنسي وبين وبين العربي
4: زدت تخرم بيه برشا
0: وقلت لي انت كي كنت صغيره دونك كي تكبر اكثر شنو تحب تتبع باش تقعد في الموسيقى تحب تكمل في الموسيقى
4: كيفاش نكمل معناها نعم
0: انت تو شنو تقرا
4: اترافير الموسيقى
0: انت تو فانا قسم شنو
4: تقرا انا تو نوفيم عندي كونكور
0: لازم نركزوا في الكونكور والموسيقى تبدلك الجو مع
4: اي الحقيقه برشا
0: خليك تقرا اكثر
4: اي تعاوني هكا معناها كي نفد من القرايه نمشي نسمع شويه موسيقى تفرهدني
0: بي وانت اذا تعاونك نتصور في
3: القرايه انا كنشي اخسر كنشي نحفظ اذا نسمع موسيقى
0: تسنيم
3: نقرا نسمع موسيقى
0: شنو تسمع وانت تحفظ اعطينا استيوس
3: بي اخسر لازمك ديما تعمل اول حاجه بلان تاع كل شيء اللي باش تقراه والغني فما عباد يقولوا لازم تسمع اغنيه شو تلحن اما الحقيقه ليرا كيف كيف الحقيقه ما يقلقش كنت تبدا فيها ليركس اكثر انا نسمع شيرين كنجي باش نقرا خاطر نعرف نحسها ترتاح والا كيف كيف نانسي خاطر زاد اغنيتها تحسهم كالم هكا
0: هكا تسنيم عطاتنا استوس جديده في المراجعه نسمع شيرين وننسي ونحفظوا ميم طون بي
5: الصغار اللي تلقاهم يمارسوا يعني في حاجات فنيه تلقاهم براتيكمون ديما باهين في القرايه لو المستوى نتاعهم متميز علاش على خاطر فما بلاصه قاعدين يسيبوا فيها الضغط نتاعهم وكل اللي تلقاهم يمارسوا مثلا في الفنون ولا يمارسوا في الرياضة ولا يمارسوا جينيرالمون تلقى المعادلات نتاعهم بها يعني هاك كيما قلت لك عندها كونكور وتصور وتسجل ويجي للاستوديو ويجا كذا ويجا كذا
0: سموتيف معناها يعطيهم موتيفاسيون باش يقراوا خير وباش يقدموا خير افضل شغب باصر الميكروات محلولين شنو هو تو مي سيدي سامي خلينا نسمعهم في حاجه هكا دي سولو بما ان جاوا بحذنا خلينا نسمعهم بشكون نبدا اختار سيدي بليندا. سامي
5: نبداو بليندا
0: نبداو بليندا شنو سمعنا ليندا
2: حل الهواء احوال
0: الله الله يعني

0: الله هذا برافو ليندا.
1: ميرسي.
0: هاي شكون اخر عنا
2: نسمع
0: نسمع كنزه
2: معكم جمله جمله تراها كابيلا كيف المحلوله
0: هاي
3: تبدا نبدا
1: تبدا
3: كيما تحب نبدا نبدا انا

كرال سيدي سامي كنا نسمع فيه تسنيم وكنزة قاعدة غاليوتا غاليوتا شنو تغنينا غاليا غاليا

0: الله الله الله الله سيدي سامي دونك تخلنا في باب الانتاجات. خليني نذكر سيدي سامي قد من أغنية بمناسبة عيد الأمهات نهار الأحد، ولكن الأغنية ديجا موجودة على اليوتيوب، أغنية مزيانة برشا فيها برشا إفور. الأربعة صغيرات اللي ديجا ضيوفنا اليوم في كوتشور بلوس اللي هما تسنيم وليندا وكنزة وغالي دونك أربع صغيرات هذوما موجودين في الكليب هذايا، وكورال سيدي سامي وعدنا كونه باش يكون فما برودكسيون كل ثلاثة شهور تقريبا.
1: باش نحاولوا شوف باش نحاولوا ناخذوا لي تيم، عندنا دي تيم توا بدينا نحلوا فيهم، بدينا نختاروا في الكلمات، يعني كل واحد باش يشد مهمته توا، اللي باش يوزع، اللي باش يلحن، اللي باش يسجل، اللي قاعدين نحاولوا يعني نحضروا في الانفيرونمون اللي باش نخدموا به. وكما قلت لك التوجه هذا مش يكون في البرودكسيون، ماذا بينا كل مدة تطول أو تقصر يعني، أما نخرج أغنية سوى للصغار، سوى يغنيوها رجال، سوى يغنيوها نساء، سوى يغنيوها دي سولو، سوى نعطيوها أما فينا ما باش نحاولوا نفالوريزيو يعني صغارنا وليزاديرون تاعنا اللي قاعدين ينشطوا معنا في سيدي سامي. كما هذا اللي باش يهزنا يمكن حكاية غرام اللي نحبوا من خلال السبكتاكل. السبكتاكل اللي قاعدين نحضروا فيه اللي هو قلت ربي باش يكون سبكتاكل يعني ضخم، أول حاجة ساعة في مسرح الأوبرا في الصالة الكبيرة في مسرح الأوبرا، أكثر من 200 شخص يعني باش يغني. من أربع أجيال يعني كما نقوله من 5 و6 سنين حتى شي يمكن عندنا شكون 83 سنة ربي يطول في عمره. نساء رجال أطفال
0: وبين البرودكسيون وبين الإعادة تزوز باش نسمعوا
1: باش نحاولوا توا نخلطوا غنية أخرى من هنا للموعد هذاك، فهمت؟ لكن السبكتاكل هذا هو اللي فريمون التتويج متاع عام كامل متاع خدمة، عام كامل متاع جهد، أغاني صعيبة قاعدين ناخذوا فيها. هاكم تشوفوا في الفيديوهات يعني قديش قاعدين يتشافوا وقديش قديش قاعدين يعجبوا العباد، و والريبرتوار اللي قاعدين نغنيوا فيه هذا ويختلف يعني على النوادي الاخرى، ولا يعني قاعدين نغنيوا في حاجات دسمه، قاعدين نحاولوا ننوعوا ما بين القديم والجديد، ما بين التونسي والشرقي، ما بين حتى مثلا كي سنه مثلا اخترنا علي ريحي مثلا باش نقدموا له صحيح باش نقدموا له كوكتيل يعني جماعه الأغاني اللي نعرفوهم تاع علي ريحي ما نعرفوهمش كيما غنيهم علي ريحي، نعرفوهم بطرق أخرى. احنا باش نحاولوا نرجعوا
0: للأصلي
1: كيما مولاهم.
0: وقتاش هذا تعطينا موعد؟
1: 27 جوان السبت، 27 جوان مدينة الثقافة 8 متاع الليل.
0: واضح، حسب 27 جوان 8 متاع الليل يستناكم كورال سيدي سامي بمختلف الأجيال في حكاية غرام. شكرا ليك سيدي سامي نورتنا.
1: ميرسي
0: ليندا، ميرسي بوكو، عايشك غالية محليك. تفضل كلمة، تفضل.
2: بالله لي زادوليسون اللي يسمعوا فيا كل بالله بالرسمي حاجتنا بدي زادوليسون بين 12 و16 سنة كيكا في عمرنا، راو حاشنا بدي زادوليسون بنات وليدي يغني ومغنومين
3: بالغنية وكان زيدة تحاتن في مخكم لحنا جوست نغني عربي، راو فما أنواع برشا متاع عربي راو محليهم وتتعرفوا كي تجربوا تغنيوهم.
0: واضح، حطهم في الكوميونيكاسيون. ميرسي بوكو تسنيم، ميرسي بوكو كنزة، ليندا وغالية سيدي سامي نورتونا. هذه كانت وصل غرامك في كل جوخ فلوس بالنسبة اليوم.
4: وصل غرامك كولتور بلس كولتور بلس في الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: مازال مكملين معاكم في كولتور بلس على مزيكا فم، خليكم معنا شوية. خلينا نحكيو على ريم ويف سامر فيستيفال، تكون ضيفتنا منال نايفر، نحكيو على بروغراماسيون تستنى فيكم في قرقنا، خليكم معنا راجعين في الانترفيو.

0: روضة عبدالله يا شباب، توصلنا حتى الثمانية واحد واربعين دقيقة، انتم معنا في كولتر فلوس على موزايك فام. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع سواء على سيتنا موزايك فام فانيت ولا زادة في كرهبكم، ان وانسوكم طريق السلامة للجميع. ومن جو قرقنا باش نقعدوا في قرقنا تتسويتي الانترفيو. الانترفيو سعادة جدا باستقبالها، بحثينا باش نحكيو معها على مهرجان في قرقنا لينا في الحقيقة إشاهية. نحكيو على نهايرين 12 و13 جوان في قرقنا في الجروتيل. بحثينا مدام منيل نايفر تحكينا تفاصيل ريم سامر فيستيفال 2026. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك سامي، مرسي بوكو على الاستضافة.
0: نورتنا. جس نقرب شوية بركة من ميكرو مدام منيل. أيوة، نحكيو على الدورة العاشرة للمهرجان هذية، وكل عام تختلف البروغراماسيون، ولكن حس فما هكا خطوط كبرى، فما تنويع في
1: جمعيتنا هوان ديما كل عام تعمل d'autres activités, mais spécifiquement t'arrives à Berlin, mais il y a les rencontres internationales de la musique du monde. Donc dimanche, on en fait juin, mi-juin, à la fête internationale de la musique. Aussi, puisque c'est le 10e anniversaire, donc on a notre jeu musical, sauf qu'on a amené à faire carna, les limites à la carna. Donc d'abord, moi, je vais les jamais abjiger. Il y a d'autres moments en harin musique le 12 et le 13 juin, char la semaine 2026, donc le grand hôtel fait carna.
0: Ou j'ai eu une expérience complète.
1: Une expérience artistique. Là, voilà, pas que la musique, il y aura deux grands volets. Donc durant la journée, il y aura le projet 360 Tarim, 360 pour voir l'île, Bkolha, Jazira, Btakalidha, Btorathha. Donc il y aura une immersion complète dans le patrimoine. On va cumuler art et culture. Ou forcément, bêche, il y a l'arbitre qui m'a tarif chaque année. Je vous chauffera réellement. شنو فيها طابع متاعها، شنو اللي يورا دي فيزيت غيدي دون لي موزي متاعها، باش نعملو دي زاتوليي كولينير، باش يكون ثما aussi دي تور دو فيلو دو ليل باش نشوفوها. دونك دي اتوليي دو يوغا كيما قلت لك، زاتوليي دار بلاستيك، يعني حتى صناعه التقليديه باش تحط اون بروميير ليو، باش يورا aussi دي سورتي دو باتو في القلاع، باش نشوفو الغزل، باش نشوفو كيفاش تصنع يصنعو حتى الفليك في قرقنا. واللي عنده غرام ينجم حتى يحب يصطاد ولا يجرب يذوق الحوت، الوغ لا سي داو موف معناتها مفتوحه باش يذوقو البنه نتاع قرقنا ولد البحر نتاع قرقنا. الطقس به اي يورا بيان سور هذا دوغون لا جورني، وفي الليل يبدا الفستيفال معناتها بارتير من 6 7.
0: اوكي، دونك اللي فهمتو كانوا الفستيفال على دو بارتي، فما البروغرام 360 اللي حكيت انا عليه، توا زاد زميلنا في الديجيتال زيد يعطينا فكرة على البروغرام هذا 360 حسام. فما لي فيزيت واللي حكيتنا عليه الكل باش نكتشفوا اكثر الفيل هذايا قرقنا، فما لينا نتاع الموزيكا نتاع الفستيفال اللي هو متنوع زاد منال.
1: C'est un programme très très riche. Maintenant, t'as des chiji, bishilqa. C'est un programme complet. Voilà, la musique, ou le jeu, ou le sport, ou le mec là. Donc, c'est un programme complet. Mais c'est pas la musique. Donc, c'est un programme très riche. Il y a beaucoup de filles. Maintenant, des artistes même برشا بلايص، pas que من تونس. Donc, من تونس ومن خارج تونس. تعرف الريم اللي هو international.
0: Voilà, هو الفكرة كونه موسيقى العالم يتلمع.
1: Exactement. Donc, باش تكون ثم de la musique live. Maintenant, t'as des live bands باش يلعبوا، des jam sessions, des résidences artistiques. من تونس ومن خارج تونس. دونك من تونس اللي يورا في اللاين اب بنجامي لو دي جي برودكتور دونك تونيزيان، بنجامي افيك لارتيست بوثين نابولي باش يحكيو لنا باش يقدموا لنا لو بروجي بيمبو اللي هو ان نوفو كونسيبت. الحقيقه معناتها انا حضرت له قبل وعجبني على الاخر.
0: فوالا فيجن بين الطربي والالكترو
1: والالكترو. فوالا باش يكون زاد معانا لو جازمان سي فوزي شكيلي باش يقدم لنا تقاسيم ريفايفل.
0: هاو الموسيقى نسمع فيها فوزي شكيلي سيد الجاز التونسي، نوجه له تحيه كبيره
1: فامو. اي باش يلعب لنا شويه فلامينغو اي لا ميوزيك اورينتال. لي اورا لا ديفا مونا تركي معانا، اي دي جي جوس هذوما من تونس. ومن خارج تونس اون اورا اوسي من البرازيل من امريكا اللاتين باش تجينا لا فليش نيغرا باش يلعبوا لنا دو لا ميوزيك لاتين اي دو ريغي. Le groupe, le fameux groupe La Bess, Chukun Maana également, Medzeir. De l'Espagne, Bchijiun à la compote de Maniana. Et le l'ethno music, c'est Kima Jouna Kima Laada, Bchijiun un groupe de musiciens de différentes nationalités. Bchilabouna la musique ethnique de chaque pays. Voilà, donc Nharin, Bchikun Thama Barsha Musique, Barsha Jou. Donc une expérience hors du commun. l'invitation est ouverte mara okhra. Donc l'info line, باش تلقاو كل شيء sur notre site www.rimm.tn ou bien sur la page Facebook ou bien sur notre page Instagram. Veuillez consulter les pages et adhérer et liker. Ou femme زيد aussi l'info line sur eventy.tn cher de les passes. Donc ça m'a des passes de 1 jour ou elle a de 2 jours. Les prix vont augmenter. Donc احنا نديت تاويك باش تاخذ لي باسمان تاوا باش ما يغليوش خاطر عامل نقربوا ليفينمون عامل فما لي ريسك دو سولد اوت دونك خذوا لي تيكي نتاعكم ريزيرفي فو شامبر
0: فيرست ريليز تاوا بور لو مومون ماركتين
1: اي اي بريسكريبيو فما ندخلوا في السكند ريليز بيانتو حاجه اخرى بور لي بيرجمون ثما لوتيل لو غران مي ثما دوتر دونك possibilité de réserver que ce soit des hôtels ou elle a des maisons d'hôtes تلقاهم الكل sur notre site web et sur eventy.tn
0: au transport فما حاجة من تونس ولا
1: alors كل حد يجي على روحه خاطر احنا on estime recevoir 1000 ولا 1500 festivaliers on peut pas assurer
0: transport
1: par contre l'hôte
0: نجم هيك تكون
1: l'hôte فما une organisation et d'ailleurs هذا الكل ما ينجمش يكون يصير وما ينجموش نعملوه من غير ما on remercie معناتها برشا des intervenants على رأسهم ويليس فيقس معتمد قرقنا اللي هم سهلونا بارشا لكوتي أورغانيزاسيونيل رئيس منطقة الأمن بقرقنا رئيس منطقة الحرس الوطني البري والبحري بقرقنا أسي لو بي دي جي سوناتراك الحماية المدنية الهلال الأحمر بقرقنا مندوب الثقافة والسياحة بسفيقس السونيد وستيك وجمعية المحلية اي أسي لي سبونسور اللي عاونونا برشا كيما إيبيس أوتيل أورياج سي سي فواياج نوكس كوتشوب بي دبليو دي إيفرغرين اي بيان سور موزايك اف ام دو نوز افوار دوني لانتين بور بارلي دو سو فيستيفال ميرسي انكور
0: ميرسي للناس الكل اللي عاونت على الفيستيفال هذايا ريم سامر فيستيفال 2026 والحقيقه لاين اب تنجموا تمشيو وتحضروا فيه لو 12 ولو 13 جوان برسك الادواق الكل موجودين من الجاز من زيدا كيما سمعنا فوالا لاتينو جاي
1: لافرو هاوس دونك الناس الكل كل حد يلقى باش يلقى
0: تعاود ذكرنا بالايناب عاود ذكرنا بالايناب دونك نهارين زمان نلقاو
1: فيهم لو فوندردي و لو سامدي نعاود نذكر بلي دات لو 12 و لو 13 جوان 2026 في اوتيل لو غران في قرقنه باش نلقاو بنجامي اي بوثاني النابولي باش نلقاو لو جازمان سي فوزي شكيلي منى التركي دي جي جوس باش نلقاو هذا اوسي دو لاميريك لاتين لا فليشا نيغرا لو جروب لابيس كومبوتا دي مانيانا دو لاسباني اي ليتنو ميوزيك
0: دونك هذوما كل يستنيو كون فين هايرين من زمان في جزيره قرقنا فما زاد لو بروغرام 360 كيما كانت تحكينا منال اللي هو تلقاو فيه بليزيورز اكتيفيتي كان تحبوا تكتشفوا البلاصه هذيا وبالنسبه للتيكي تلقاو لي زانفورماسيون الكل على
1: eventy.tn والا بور اشتي pour acheter les passes et pour les réservations soit sur eventy.tn soit sur le site web
0: ou l'Afrique Festival نجمو كان نقول لكم يعطيكم الصحة على البروغراماسيون هذيا وهاكا احتفاء على قاعدة بالدورة العاشرة
1: ديزيام انيفيرسير دو ريم هو 13 سنة على جامعة نهاوند و10 سنين على الريم
0: والحقيقة كل عام كل عام فما هكا
1: انا جوست في الكوفيد انا بو با بو فير سا هذاك علاش توا ديزيام انيفيرسير دونك صارت شوية معناتها الرسامبلومون كان ممنوع كان تفكر وقتها في لي دو زاني دو سمي
0: نتفكر لا نتفكر يا مالي
1: اما انا ربخي الحمد لله دونك شاك اني نعملوها الحكايه هذه اي سي ولات ان ابيتود في صفاقس فما الناس ولات تاخذ ديريكتومون معناتها بلايند يعني من غير حتى ما نهبطوا اللاين اب مش ياخذوها من قبل ما يهبطوا يعرفوا حتى شكون لي زارتيست تيلمون سي اون فالور سور
0: وبالنسبه ليكم فما ديريكسيون ارتستيك تتلموا مع بعضكم باش تحضروا اللاين اب هذه
1: احنا اوني بلوس كو 30 ممبر في الجمعيه دونك ثم اون اورغانيزاسيون إذا كان ثم أم بوان بوزيتيف ولا أم بوان نقول عليه نقول نحكي عليه بفخر معناه وبالحق إن شاء الله موجه لهم كل تحية لزانسيان إلي نوفو أديران دو نهاوان نعطيهم الصحة معناتها أن ترافاي بالحق بالحق سبيكتاكولير كي ميريت دو فوار لو جور سور لو بلان ناسيونال معناتها بالرسمي معناتها
0: وكل عام الجمهور يكون في الموعد ما شاء الله
1: ديما
0: عمناو نحكيو على قداش لكم كان هكا تستحمل شوية
1: ديباسي 1000
0: باهي والسنين ان شاء الله زاد متوقعين نتصور بلاينات هذايا باش يكونوا
1: حاضرين. الاسباس دونك ويوغا ميم معناتها حتى اسباس دو كومبومون معناتها مش كان في لوتيل يعني حتى المغرومين يحبوا يجيو يعملوا دي كومبومون اوتور دو لوتيل انا اميناجي ان اسباس بور لي كومبومون اوسي للمغرومين بالكومبينغ.
0: والغرام اللي تحكي به منال هذايا منين جاي؟ قداش محبه كبيره الفستيفال قداش
1: عندنا انا نحب نسمع الموسيقى انا قبيلك الصغيرات يحكيوا بين اونتر ميدسان والا تطلع ارتست انا كما جيتش ميدسان انا ارتست
0: ايوا دونك تحب المغرمه بالموسيقى تغني ولا
1: نغني عزفت قبل مي سورتو نحضر برشا لي فيستيفال كسوا البرا ولا هوني معناتها سي ونجم نقول لك اللي صاير اللي نخدموا فيه احنا في الجمعيه نتاعنا اللي ديني بالحق دتر فيو سور لو بلان ناسيونال اي ميم انترناسيونال تيلمون اللي ميتيكولوزمون بريباري معناتها دي موا اي دي موا العباد تخدم عليه هذه معناتها نجم نقول لك من قبل يعني من 2025 يعني يوفى البروغرام السنه نبداو نخمو في البروغرام عام الجاي و سي بينيفولا سي راهو سي جمعيه معناتها كولتوريل معناتها ما فيها حتى بوت لوكراتيف اون لو في اون لو في بور خاطر صفاقس معناها ديما يقولوا ها فيها الجو ها فيها الجو لا سي بو بو موفوار البوت هم اللول كي تلمدوا الاولاد عمر فراتي والجماعه قالوا بون صفاقس خلينا نعملوا فيها حاجه كولتوريل وبدات من غادي الفكره معناتها
0: وما حليكم الحقيقه كانوا نخلطوا نحكيوا على النيفو هذايا في في الفيستيفال في ريم
1: ياسر معناتها حاجه ياسر منظمه حاجه ياسر ياسر مزيانه نتمنى واحد منكم يجي وكان هكا ثم هكا ان باساج يتعدى يعني شوفوا حتى الباج نتاعنا
0: بيان سور بيان سور شنكونوا في الفيديو
1: حتى اللي معناتها اللي كسوا الموفي لافتر موفي نتاعنا ولا شنو نعملوا معناتها بالرسمي يعني كسوا التصوير كسوا لا ميز انسين كسوا لا شارت جرافيك الخدمه الكوميونيكاسيون فما كوميتي كامل كوم تخدم معناتها rien que pour le festival.
0: On va يوصل اكثر واكثر اكثر بوبليك سنه كيما حكيت موجود في قرقنا نذكروا نحكيوا على ريم سامر فيستيفال السنه كما هايلين من زمان 12 و13 جوان منال جوست نكمل بحاجه فما قلت لي مغرومه بالموسيقى شنو ستايل المغرومه به خلينا نعرف قداش مؤثره في لنا
1: والله انا جبروف وزيد بنجيمي باغ اكزامبل خاطر حضرت له في تونس وقداش من مره يعجبني دونك نسمع الكترو متوا عندي بون 4 ولا 50 او كان la musique électronique maghrouma biha chwaya ou je l'ai vu من 2023 شفت le projet نتاعو il était exceptionnel donc je lui ai proposé ما هكا شويه عملنا ما نجمناش نديولو الحمد لله سنا on a pu réussir à le proposer par exemple
0: وتحيه لبنجامي وبثينه سدنابولي بنبو تحيه للعنب الكل موسيقى مزيانه برشا تستنيكم نهايرين من زمان في قرقنا من خلالك انت منال نايفر نشكر جمعيه نهاوند ونشكر القائمين الكل على الفستيفال هذايا ريم ويف ريم سامر فيستيفال على اللعنب على الخدمه الكبيره وعلى انه اولاد صفاقس وقفوا لصفاقس وحابوا يعملوا حاجه اغنوهم خليني نقول حابوا يخرجوا يمكن من الجو كما قلت انت ديما نقولوا ما فماش دي سباس في صفاقس ما فماش حتى قاعه سينما في صفاقس ولا قاعات خليني نقول خاطر وقايه
1: باش يولوا فما قاعات اكزاكتو معنا كان سباس الجاموسي اللي توا نجموا نعملوا فيه حاجات معناتها مش اوبن سبيس معناتها حاجه مسكره كيف الشتاء يا ثم كان سباس الجاموسي معناتها سي مالور بور اون فيل اللي فيها بلوس كام مليون دابيتون معناتها
0: ونتصوروا قايت على خاطر كل عام نتصور قاعدين نحكيو في
1: الجينيراسيون تبارك الله عليها رب تبارك الله معناتها سا شانجي مني احنا كيفاش كنا صغار والجينيراسيون تاعها ما شاء الله دونك
0: اهون
1: نو sont très vivants en plus avec la les réseaux sociaux et tout معناتها ريت انت قبل نمشي نقرا ونروح ونمشي نقرا ونروح توا لي جون فما عندهم ان كابيتال دينيرجي اذا كان ما يفيقوش لي ديريجون ولي ils doivent معناتها profiter de cette jeunesse معناتها احنا في النهاوند مش كيف النهاوند في 2013 مش كيما تو في 2026 معناها كي دخلوا معنا لي جون تبارك الله يعني سا
0: تقدم أكثر ومهم برشا كانوا نحكيوا على الثقافة حق للجميع والموسيقى حق للناس الكل امشي والريم فيستيفال نهارين من زمان 12 و13 جوان تستنيكم في قرقنا ونحب نسلم برشا على مستمعينا في صفاقس وين ما كانوا على 95.3 منال نايفر شكرا لك شكرا لك منال نايفر شكرا هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
2: الانترفيو Culture Plus. Culture Plus et les joies. Me soigner les saints à Lille.
0: وصلنا لآخر كل جوخ فلوس بالنسبة لليوم أنا ما بقالي بشي قولكم كان باي باي تصبحوا على خير الناس كل تلقى مختلف حواراتنا على صفحتنا على فيسبوك شوي آخر على يوتيوب موزايك FM نخليكم مع الموزيكا لباس يا بابور الوح ما تنسيوش يستنيكم في قرقنا نجيم وليكي في الكل باي باي

0: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل. نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم.
1: الأولى في تونس، راديو مزيك فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي مزيك فم، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. بلدية تونس تعلن في بلاغ للعموم نشرته مساء اليوم الجمعة أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوان بالبلفيدار بالعاصمة على أثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية يوم غد السبت 30 مايو الجاري، انطلاقا من الساعة 11 صباحا وبعد غد الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. يذكر أن المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول كانت أعلنت في بلاغ موجه للعموم وزارته الاثنين الفارطة أنه سيتم يوم السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدار في حلة جديدة، وذلك على الساعة 11 صباحا، مضيفة أن البلدية ستؤمن عروضا تنشيطية فرجوية ورشات رسم وألعاب مجانا لفئة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة يومي السبت والأحد. كما يتضمن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى تسريع نسق الأشغال الفنية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل، وإلى مضاعفة الجهد لإنجاز أقساطه المتبقية وتلافي كل أشكال التأخير وإتمامه في غضون موفى شهر جويلية المقبل حتى يكون وظيفيا مع انطلاق السنة الجامعية المقبلة. وتقدر الكلفة المالية الإجمالية للمشروع بحوالي 45 مليون دينار، فيما تبلغ المساحة الجملية المغطاة لبناية المؤسسة الجامعية أكثر من 16,000 متر مربع، ويجري إنجازها وفق مواصفات عصرية ومتناغمة مع محيطها البيئي والجامعية. رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه يقول اليوم الجمعة إن البنك سيظل الشريك الرئيسي للدول الأعضاء فيه، وسيكون بنك الحلول بالنسبة لإفريقيا. وأضاف ولد التاه في حفل اختتام الاجتماعات السنوية للبنك التي انتظمت من 25 وحتى 29 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو أن التنمية لا تصنع داخل المكاتب أو قاعات الاجتماعات، بل في قلب المجتمعات إلى جانب النساء والرجال الذين يعملون يوم على الميدان بدعم من المجتمع المدني والجاليات الإفريقية في الخارج. وأعلن رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن قرار جمهورية أنغولا بالمساهمة بقيمة 6.5 مليون أورو في التجديد 17 لصندوق التنمية الإفريقي، وأشار إلى أن هذه المساهمة ترفع عدد الدول الإفريقية المساهمة في تمويل الصندوق إلى 25 دولة بقيمة إجمالية تفوق 190 مليون دولار. إيران تعلن استخدام منظومة دفاع جوي جديدة لإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 ريبر في قرب مضيق هرمز في وقت سابق من هذا الأسبوع، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على احتفاظ طهران بقدراتها الدفاعية بعد أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقعها العسكرية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد اليوم الجمعة أن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن، وذلك ردا على اتهامات أوروبية لموسكو بالمسؤولية عن سقوط مسيرة على مبنى في رومانيا. وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي في كازاخستان إن كل ما تفعله هذه الدول يهدف فقط إلى مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير النفقات الباهظة من موازنتها عبر مد يدها إلى جيوب دافعي الضرائب في الدول الأوروبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يوسف جديدي ودلي بن أحمد في بنت لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس بنت لفام،
3: بنت لفام.
1: مدينة الجمعة من 9 لنصف الليل. يسر جديدي.
3: التسعة وخمسة دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم هذه بنة لفام العودة بعد العيد. إن شاء الله عيدكم مبروك. أكاهو نهايرين تفرهدنا فيهم مع العائلة مع الأصحاب وتلمينا والبرمجة زادة كانت على موزيك فام برمجة سبيسيال وين تليفوناتكم وونسناكم الحقيقة باللي ديديكاس كيف كيف نحن مواصلين نرجع للبرمجة العادية وللبونيمور اللي استمستوا بها نعرف برشا منكم ياخذين بون اي اليوم ما فهمناش خدمة الحقيقة داير اليوم ما شاء الله تونس ما معدنا في تونس من الفايدة تفرهدتوا مازلتوا متفرهدين مع عائلتكم أكاهو نكملوا داخل علينا الصيف أو جاينا سيونس يونيك على قريب إن شاء الله مي دونك سافا واحدة واحدة نتفرهدوا أكيد وبعد شوية نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة لي بون بلون ويتنجموا تمشيوا تتفرهدوا مع أصحابكم هاكم انتوا تعملوا البروجرام باش من بعد ما يفوتكم حتى شيء عندكم كل شيء والشواء الحقيقة في مختلف ولايات الجمهورية على موزيك فام بعد لي بون بلون كيف كيف سنسنيكم بالابونيمور ومن بعد عنا فاينل سيلكشن باي دالي بن أحمد الكيتش باي سلومة وعنا زيدا The Tomorrowland Friendship Mix كالعادة كما سنسنيكم كل نهار جمعة برشا موزيكا تستنى فيكم انتوا حتى نص الليل انتوما عليكم كين تقعدوا تسمعوا في موزايك فو برونشي على الفريكونس لولا في تونس وتابعونا تابعوا الموزيكا لا بون هومور سي سرويحكم طريقه سلام عليكم في الكياس حتى كان ثما برشا منكم اكيد مروحين توا تونس راجعين ولا ماشيين شادين لوترو تسمعوا فينا على 107.8 اف ام سي سرويحكم واحده واحده خليوا علينا نحن الجو في الكهرباء ومعليكم كين اسمعني تابعونا تسمعونا ونحن معكم حتى نص الليل كالعاده بعد شويه يستنى فيكم الربح والكاش العوده نتاع التحدي اليوم خلينيكم مركزين على 60 ثانية أكاو بعد شوية مع 10:30 نتاع الليل عندكم التحدي اللي تنجموا تربحوا فيه برشا فلوس مليون ومية ألف ومية دينار بعد شوية في بنت لفام في التحدي نيوي نينا مليون ومية تنجموا تربحوهم كي تكلمونا على 71-113-ألف سهل ياسر العملية راه تركزوا مليح مليح تكلمونا على 71-113-ألف والكاش مليون ومية يكونوا من نصيبكم انتوما سيد الحكام راهو اسمعني نجم يكون راجع من العيد مازالك يا مراهوج بالحم كذا دوك نجموا تربحوه الحقيقة اوكي كلمونا على 71-113-ألف لا خلي لا مازلت في فورمة شوف انتم ما عليكم كان تتبعوا قواعد اللعبة 60 ثانية تردوا بالكم لا تقولوا لأي لا لا ومن بعد كيف كيف نفكركم بكامل قواعد اللعبة تكلمونا على 71-113-ألف مليون ومية يكونوا من نصيبكم في التحدي نيوي نينا كالعادة برشا ربحوا كاش وفرصتكم الحقيقة باش اليوم تربحوا التحدي نجم تكون الفرحة فرحتين كهو نستقبلوا الشهر جديد ريت مع الشهرية تزيد جيك مليون ومية من توا تعمل بوكينج تمشي تتفرهد في الصيف تركح الكونجي من توا اي علاش ليه تصب الكون اسمعني اول حاجه تعملك تدخل على الاثنين تمشي تصب كونجي بلا موتيفاسيون نقول لك فرحان ياسر باش يرجع الخدمه للي اكيد لا لازمنا نتفرهدوا في الصيف ومليون ومية نجم يبدلوا لنا برشا البروجرام على 71-113-ألف كلمونا وبعد شويه في نيمي نينا تربحوا مليون ومية نسلم برشا على كامل الفريق اللي معانا الليله وائل في السوندار في استقبال تليفوناتكم تلقاو وائل باش تدخلوا في القرعه معانا تالي في الاخراج طارق في ديجيتال ليكيب كامله تونسكم اكيد في بنت لفام حتى نص الليل توت سويت الموسيقى

جديد جونس بلو على موزايك اف ام الموسيقى واحسنها وجديد الكل تسمع على فريكونس لولا في تونس في بنت اف ام كالعادة من توا حتى نص الليل بعد شوية تحديني من ينام مليون ومية يستنوا فيكم كيف كيف الموسيقى بجميع أنواعها تلقاوها انتم عليكم كنت تبعون على الأولى في تونس هليكم مع جونس بلو Girl.

0: روك ذيس بارتي على موزايك اف ام تواصلنا حتى للتسعة وثمانتاش دقيقة بعد شوية مليون ومية ليكم انتم على 71,113,000 الكاش في 60 ثانية عليكم كانت تركزوا بالكدي بالكدي تتحدي وسيد الحكم توتفوكم من عنده تو سامبلومون الكانيوتا مليون ومية فيني ميني ناي يستنوا فيكم على 71,113,000 احنا مازلنا واصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لف ام توتسويت نحكي ديجيتال
1: كولتور ديجيتال Culture digitale.
0: اليوم باش نحكيو على ثورة باش تصير وفور بروبابل باش تصير أكيد في عالم الاتصالات في العالم. نحكيو على إلغاء الحاجز متاع الشبكات التقليدية. شنو معناها؟ مثلا الايفون متاعك الولي تنجم تستعمله في أي بلاصة في العالم حتى لو كان ما فماش ريزو موبيل، معناها تنجمك الكارت سيم متاعك تنحيها ما عادش تكون موجودة وتلقى روحك نجم تعمل تليفونات كونيكتي للانترنت تريو دي بي وأمورك مريقلة من غير حتى تكون متصل بشبكة اتصالات. زعما كيفاش الاتصالات باش تتغير ساعة وشنو معناها وشنية هالتكنولوجيا ذي الكل او باش نكتشفوها توتسويت.

0: قبل ما نوصلوا للي ساتليت جملة، خلينا نتذكروا تاريخ التليكومونيكاسيون اللي مر برشا مراحل. بدينا بالتليفون فيكس والكابل اللي تتعدى تحت البحر. بون مش نحكيوا على اللي فيبر اوبتيك، نحكيوا على الكوابل القدم مقدم مقدم. ميبان بعد ولاو جات الثورة متاع الغيزو موبيل في الثمانينات، وين ظهرت الكارت سيم كجواز سفر رقمي يربطك بشبكة معينة ويخليك ما تنجم تخدم كان بها هي. ليزوبيراتور تيليكوم وقتها حكموا السوق لعقود طويلة وطويلة، وين هما يحدوا السوم يحدوا الجودة متاع الريزو، والكارت سيم كانت هي الحاجز اللي يخليك ديما مربوط ببلاد معينة وشركة اتصالات معينة. توا أبل وستارلينك يحبوا يكسروا الحاجز هذايا بالكامل. مخطط الحقيقة كبير من عند أبل باش تدمج إمكانيات الأقمار الصناعية أو الساتليت بشكل أقوى وأعمق في الايفون الجايين. توا كان فما خدمات بسيطة مثلا كيما إرسال رسالة استغاثة في الحالات الطارئة عبر الأقمار الصناعية. شنية هي مثلا موجودة توا في الايفون داير من الايفون 14 وانتي ماشي، وقت اللي تبدأ في بلاصة ما فيهاش ريزو، بلاصة منعزلة على العالم، وقتها الايفون يخرج لك إمكانية باش أنك تتصل بواحد من الأقمار الصناعية اللي موجودين الفوق قاعدين اون اوربيت على الارض، وقتها تولي يقول لك كيفاش تبوزيشوني روحك باش نجم تبعث رساله استغاثه وتكلم كوسوسوا نحكيوا على لي بومبي ولا البوليسيه ولا حتى الفرق الاغاثه الصحيه. وقتها مثلا كنت تستحق انهم يعاونوك. هذه حاجه وخاصيه موجوده توا في الايفون من الايفون 14 وانت ماشي حتى للايفون 17. ولكن الخطه الجديده نتاعها هي انهم باش يمكنوا المستخدمين من ارسال واستقبال الداتا، يعني نحكي هنا على الانترنت، وحتى زيد اجراء مكالمات صوتيه من غير ما تستحق الريزو ارضي او برج ارسال قريب. هنا دونك باش نحيو الريزو اللي استنسنا به الكل من الايكواسيون. وقتاش والفازه هذيا داير تخلي الايفون نتاعك يولي مربوط مباشره بالساتليت في السماء؟ نحنا بون استنسنا الربط بالساتليت يستحق قصعه داير وقت اللي نحبوا نتفرجوا في الشان هنا في الدار، دونك لازم قصعه الفوق تبوزيشونيها الساتليت معين مش وقتها تجيك التصويره. ولكن هنا الحكايه مختلفه شويه، والايفون هو قادر انه يلتقط سينيال ديريكتومون من الساتليت الموجودين ويولي اولويز كونيكتد، يعني ديما مربوط بالشبكه هذيك او الساتليت على خاطرهم ديما اون اوربيت موجودين. يسوفي تكون تغزل السماء وكاو ماذا هو الليميت اللي موجوده، حتى لو كان كنت وسط الصحراء او حتى في قلب المحيط. التوسع الكبير هذا في قوه الاتصال هو اللي بشي غير قواعد اللعبه. تحالف الحقيقة محتمل جدا بين ستارلينك متاع إيلون ماسك وآبل. ممكن إذا كانت تصير لكولابوراسيون هذية باش تصير ثورة كبيرة في عالم الاتصالات. نعرفوا لي ستارلينك تملك الآلاف من اللي ساتليت صغيرة في المدار المنخفض، يعني أونوربيت قريب برشا لسطح الأرض، وهذا اللي خليها عندها قدرة كبيرة باش توفر كوفرتور عالمية. داير تولى كوفرتور متاع ستارلينك راي فاتت، معناها وصلت داير الخطوة كبيرة برشا قدمة في الكوفرتور في جل بلدان العالم، وحتى زادة في القارة الشمالية، معناها نحكيو على الجلاس وين فما حتى حد يعيش، وحتى زادة في الصحراء الكبيرة في افريقيا في اوروبا في امريكا في بلدان العالم الكل تنجم تلقى ستارلينك متوفرة الكوفرتور متاعه. كان الاتفاق هذا صار داير كيما ونعاود نفكركم اليوم باش يكون زلزال كبير داير في عالم شركات الاتصالات التقليدية. تخيل انه المستخدم ما عادش يستحق كارتي، ما عادش يستحق كونترا مع شركة الاتصالات، ما عادش يستحق انه يشارجي سولد، ما عادش يستحق انه يلوج على كل جيجامت على الانترنت، واذا كان الريزو بحذك في الدار مش متوفر تولي ما عادش نجم تكلم حتى حد، تولي لازمك تكلم ميسنجر وكذا. ليه ليه الحكايه دي باش تتنحى جمله جمله على خاطر لاكوفرتور باش تولي متوفره في العالم الكل من غير حتى حواجز. ودايور الحواجز الجغرافيه اللي كانت محطوطه على خاطر بلي كارتي مثلا الرومينج، اذا كان باش تسافر من بلاد الاخرى تولي لازمك تاكتيفي الرومينج، ولا كي تاخذ بلاد اخرى لازمك تشري كارت سيم من البلاد هذيك. الحاجه هذيا باش تتنحى نهائيا، حتى الحواجز الماليه كما قلنا، اذا كان رومينج نحكي على برشا فلوس، اذا كان باش تشارجي داير برشا فلوس في التليفون ولا باش تاخذ كارت سيم من برا باش تخليك تتكلف عليك برشا وبرشا داير في الفواياج نتاعك. ايبا هنا الحرب ماهيش كان على السمارت فون اليوم، اما على شكون يملك البنيه التحتيه للانترنت وللاتصالات في العالم، وشكون شكون داير باش يتعدى ليزوبيراتور اللي نعرفوهم ديجا.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est déjà, mais c'est ça, les nos solides.
0: بعد شوية لي بون بلان نعطيكم فكرة على بروجرام سارية بالنسبة لليلة. ما خليكم مع جديد 1000 و

Francis Mercier, Show Me Love, Devotion. Francis Mercier الحقيقة مش مستني سياسة يمشي في جو الفانكي أكثر وأفرو هاوس، ولكن بون هاوكا جديد وقاعد ينونسي فرانسيس مرسيي الصيف متاع 2026، وفي الصيف بش يكون موجود أكيد في تونس في جربة ميوزيك لاند. فرانسيس مرسيي في تونس وليد كاين عادة هكا وليد هليم، ما الحقيقة الموسيقى ديما موجود على موزايكا فام ولا بونيمير. أي حضرونا رويحكم توت سويت بش تكلموا أصحابكم ومن توا تعرفوا شنو بش تعملوا في الليل بعد شوية. Les bons plans. Bons plans.

0: في لي بون بلان كالعاده نعطيكم فكر على بروجرام السهريات بالنسبه لليله وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو فهمي رياحي لايف باند في المولو يوستاز انفيت غوار ان اونيبال في لي دون قدومش دو ذا سيركل مع خليل عنابي حسني هاش وساف السهريه 100% روك في روك اند رولا مع سلتيكا لايف باند في البلاغ نلقاو ديسكو شو تايم في الحبيبي داون تاون او بلاتين احمد ان موديب في الاينا السهريه ايبيفاني في المارتي كلوب نلقاو جان جون اون شوكيس في ظروف السهريه الف ليله وليله في الفلو ان هاوس مع استريد وبوكشينا في الفولامور السهريه كليشي مع ساف ام سلماني في الوز نلقاو بسام زكري شو دابكا وكاسوس دي جي سات نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام في الجولف برو ليله نلقاو ارتي دالنجوس انفيت في فيحة لو دوزيام انيفيرسير نتاع ستيبس والليله نلقاو اليس جيليان فارس ا مينيت وبانجي نقمو بجربه وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام في الفيغا ليله نلقاو ماجد في فيحة والياس مبروك
1: بون بلان
2: بنات الفم
3: في الجمعة بتسعة لنص الليل
0: جديد دافيد غيتا بيبي ركسا لو توب ديتي 2026 ساد جيرلز دوت سويت على موزيكا فم

دياب وجانا دياب خطفوني على موزايك فام توصلنا حتى للتسعة وخمسين دقيقة. انتم ما تسمعوا في بنت لفام حتى النص الليل معاكم بأحسن الموزيكا. نكملوا نحكيوا موزيكا توت سويت في سامبلينج.

ولا تعاون عالمي من بنزوز من كبارات الأوديم غنيها لقاع متاحة قوي وفيه توش عربية أمازيغية هذه Get Low, Dillian Francis و DJ Snake.

طوم من ألبوم ديلان فرانسيس اللي اسمه ماني ساكس فريندز رول. الغنية هذه منبثون وتراب مشهورة بالصوت القوي متاع السينث هورن اللي قاعدين تسمعوا فيه. تحسها جستمون، تحسوا فزيني، تحسوا جو عربي جستمون. وهو السر متاع النغمة والفايب ذي الكل انه مأخوذ من فرقة جزائرية فرنسية كلاسيكية.

الحقيقه شويه ما خدينيش معني الحقيقه ما تنجمش تسمع الاوركسترا ناسيونال دو بارفيس غنيه العلوي لحن جوستمون الجو الشرقي هذا هو في غنيه جيت لوف خاصه في اول اغنيه جينا من الاغنيه هذه من الاوركسترا ناسيونال دو بارفيس اللي هي فرقه تراي وفيجيون من باريس. الاغنيه كانت من البومهم اون كونسير اللي خرج عام 98. اغنيه العلوي مستوحات من نمط موسيقي شعبي مغاربي معروف هذاك علاش حتى احنا زاد نحسوه راه ماهوش كان خاص بالجزائر راه المغرب العربي الكل وحتى لو كان كانت اغنيه جزائريه احنا توانسه راهو سمعني موسيقتنا نحن تونس وجزائر راهي الكل كيف الحقيقه. هنا دون فرانسيس ودي جي سنيك خاصه دي جي سنيك المعروف باستعماله للموسيقى المغاربيه في الاعمال نتاعو كيما ديسكو مغرب خذاو الميلودي والسامبل وعملوا حاجه جوستومون دمجوا فيها الشعبي بالايقاع المنبثون والتراب. يلا نسمعهم مع بعضهم.

عقلتوها عقلتوها اللوب جوستومون اي سورتو الانسبيراسيون كبيره داير دي جي سنيك المعروف معناها انه ديما ياخو من الاصل نتاعو الجزائر حتى ديسكو مغرب جوستومون الكليب كان تصور في الحومه نتاع ديسكو مغرب في الحومه في الجزائر دونك هنا واضح ولوجيك انه دي جي سنيك يستعمل الاصول الجزائريه نتاعو في الموسيقى اي سورتو في تراك معناها ليجندير كيما نكيا تراك عام 2014 ما فهميش كون ما سمعوش وكان دي سونوري زادة وكانوا الناس كل تسمع فيه الحقيقة غنية Get Low اللي أصلها متاخذة من عند الأوركستر ناسيونال دو بارباس جوستومون اللوب تعقلوها مي بون مش الناس الكل راهي تنجم تسمع الخاطر ذكي ذكي سامبلينغ اللي عملوا هنا دي جي سنيك أو كل مرة نعطيكم أصل غنية اليوم حكينا عليها Get Low وعلاوية

0: Kathleen. بنت
1: لفين. مازال مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام, وبعد شوية مليون ومية يستنوا فيكم في نيمينينو التحدي. انتر تان الموسيقى مازالت متواصلة مع بالتي ألو, بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس, وقبله تلقاو مراد الريدي في الأخبار. احنا مازال مواصلين معاكم حتى

0: بوبليسيتي. نهار لحد 31 ماي 2026 تونس تعيش على وقع النهائي. من جرجيس للعاصمة الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حمادي العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في استاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لثمانية متاع الليل، نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم
1: الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. وأكد الحبيب لدى إشرافه اليوم الجمعة على جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبنعروس، على ضرورة رفع كل الإشكاليات التي يتعذر حلها على المستوى الجهوي إلى المصالح المركزية في الأجال المناسبة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وضمان نسق إنجاز أفضل للمشاريع والبرامج التنموية. وأشار إلى أن أيام عيد الأضحى مرت في ظروف عادية دون تسجيل قطاعات تذكر في التزويد بمياه الشرب باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى شبكات. وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جملة من الملفات والقطاعات ذات الأولوية، من بينها قطاع الحبوب وقطاع الزيتون والتحويل والتصرف في مادة المرجين، مع التأكيد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. وتمت متابعة وضعية توفير المدخلات الفلاحية وبرامج الحوكمة والإصلاح الإداري والتمكين الاقتصادي والاستثمار الخاص والهياكل المهنية، إلى جانب دعم الفلاحة البيولوجية. التدخلات الميدانية لمختلف الهياكل الجهوية والمحلية المشتركة بولاية بنزرت خلال فترة الأضحى تفضي إلى رفع حوالي 2800 طن من الفضلات إثر تأمين مصالح الولاية والمعتمديات والبلديات حصص استمرار ومضاعفة الدوريات المخصصة لرفع النفايات وتنفيذ حملات استثنائية للنظافة من أجل القضاء على النقاط السوداء بالشراكة مع المصالح الإدارية والفنية والصحية والمجتمع المدني، وفق ما ورد بالصحة الرسمية للولاية على موقع فيسبوك. الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار تعلن أنها ستمنح الاثنين المقبل جائزة القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين وصحفي الفيديو العاملين في قطاع غزة لتوثيقهم الحرب معرضين حياتهم للخطر. وقالت الرابطة العالمية إنه على مدى أكثر من عامين ونصف شهد الصحفيون في غزة الموت والدمار والمعاناة الإنسانية بكثافة غير مسبوقة، وأضافت أن هؤلاء الصحفيين ضحايا للنزاع بقدر ما هم مؤرخون لحرب اندلعت ولا تزال مستمرة من حولهم على حد تعبيرها. وسائل أعلام إيرانية تفيد أن دفاعات الجوية للجيش الإيراني دمرت مسيرة معادية قرب جزيرة قشم الاستراتيجية المطلة مباشرة على مضيق هرمز. وذكرت وكالة تسنيم أن دفاعات الجوية للجيش رصدت طائرة مسيرة صغيرة معادية أمريكية صهيونية قرب قشم، مشيرة إلى أنه تم استهدافها وتدميرها فورا في عملية وصفتها بالناجحة. مقتل 30 شخصا بهجمات مسلحة على منطقة بالسودان خالية من أي وجود عسكري في ثاني أيام عيد الأضحى، وفق هذا مراسل الجزيرة، في حين اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا 37 ماي تقص مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيفة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: تيوب موسيقى FM الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
3: أريدو طور عالمك.
4: سبور إكسبرس.
5: مرحبا بكم الناس الكل. إشكالية علي العابدي مع نيس تنتهي والمنتخب يطير غدا إلى فيينا، البداية بنهائي كاس تونس. وإلى حد الآن 90% من الأخبار مش فنية وما عندها حتى علاقة بالماتش، وإنما بتذاكر هذه المقابلة. لا ترجل هذه التونسي ولا ترجل جيس راضين بعدد التذاكر اللي تم تمكين جماهير كل فريق منهم. اليوم ترجل هذه التونسي كان أصدر بلاغ قال أنه اتصل بالجامعة والجهات المسؤولة حتى يتمكن من الترفيع في عدد التذاكر الممنوحة لجماهير ترجل هذه التونسي. ترجل جيس نفس الشيء، لكن عنده إشكالية أخرى وأنه عدد التذاكر اللي المفروض يتم يعني إيصالها لجرجيس حتى تتباع على عين المكان، باعتبار أنه فما إشكالية على مستوى البيع أديستانس. دونك التذاكر ذي ما وصلتش، وفما اتفاق ما صار مع الجامعة التونسية كرة القدم ما تمش تنفيذه، خاصة فيما يهم عدد الدعوات. اليوم كان معنا فريق سبور نائب رئيس ترجرجيس يقول أنه تم الاتفاق على عدد معين من الدعوات لكن ما وصل كان 10% منه بالنسبة لي ترجرجيس. في الأثناء بعض الأخبار تقول مازلنا مش متأكدين بنسبة كبيرة ياسر إنه فما مرونة بالضبط هي الكلمة، مازلنا ما عندناش المعلومة إنه رسميا فما موافقة، فما مرونة في خصوص فكرة إضافة عدد من التذاكر لزوج معايير ترجرجيس تونسي وترجرجيس لنهائي البطولة. نمشيو تولى المنتخب الوطني اللي كمل تربص تبرقة، وغدوة يكون السفر لفيينا وين يلعب مقابلة ودية ضد المنتخب النمساوي نهار الاثنين انطلاقا من 8:15. فما زاد نهار السبت اللي بعده المقابلة الودية الثانية والأخيرة قبل المونديال تجمع منتخبنا بالمنتخب البلجيكي كما قلت لكم نهار السبت القادم الساعتين متاع القائلة، وزوز مقابلات باش يكونوا منقولين على الوطنية لكن على الشبكة الأرضية. دونك نذكركم المواعيد نهار الاثنين 8:15 ضد النمسا، نهار السبت اللي بعده ضد بلجيكا انطلاقا من الساعتين زوز مقابلات منقوله على الوطنيه الاولى على الشبكه الارضيه. الكتابة العامة لاتحاد المناسير تلقت اليوم استقالة جماعية لأعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، وبالتالي تمت الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 30 جوان. جيو تولي تحديد بطل الموسم في الرابطة المحترفة الثانية، مقابلة جمعة اليوم في المنستيرة مع الحمام سوسة مع تقدم سقيط الدائر ووفات للفريق تقدم سقيط الدائر بنتيجة 3-2. فريق علي العابدي نيس ضمن البقاء متاعه بعد انتصاره الكبير اليوم ضد سانتاتيان 4-1. مقابلة لديه كانت وفات بالتعادل، واليوم 4-1 عطت الأفضلية لفريق نيس حتى يواصل في الليغا. وهكا مبدئيا تنتهي مشكلة علي العابدي اللي كان التحق بالمنتخب الوطني ولعب فقط مقابلة الذهاب في براج ضمان البقاء في فرنسا. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايك فم بوانت.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
3: أريدو طور عالمك.
0: بنت الفم بنت الفم يسرى لنصلي يسرى جديدي.

الهادي دنيا من جرى عليا قتلني على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر في بنت فام مع العشرة متاع الليل. طريق السلام عليكم سيسر ويحكم نسلموا عليكم بارشا بارشا وين كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على مزيكا فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا مزيكا فام. بعد شوية 1,100,000 على 71,113,000 برشا فلوس يستنوا فيكم في الكانيوتا. تحدي 60 ثانية نيويني ناي نجمي ربحكم برشا فلوس. أما زيدا لابوني ماغ تكمل وتواصل مع الموسيقى. برشا محبين الحقيقة نعرفوا جونا التونسي. أما زيدا فما برشا اللي يحبوا الراي وجو الراي سورتو كي نحكيو على ارتيست اللي ما اكتفاش كان بالجزائر كهو ما اكتفاش كان بالمغرب العربي كهو مش كان زيد الاوروبا كهو على خاطر خلينا نقولوا بعد لو بروجي ان دو تخوا سولي كمل وصل اكثر للولايات المتحده الامريكيه مش زيد حتى للخليج. الصوت نتاعو وصل في العالم الكل وهو سفير نعتبروه الحقيقه واحد من سفراء الراي في العالم. نحكيو عليه الشاب خالد نخليكم مع مالها توتويت على مزيكا فهمه.

0: The Neptunes, Pharrell Williams, Jay-Z, Frontin. غنية ترجع بينا 23 سنة التالي إيكونيك الحقيقة سورتو كولابوريشن كبيرة برشا فارال ويليامز الحقيقة كلي بينت البرودكسيون وبينت الغنية وقتها الأول معناها الأوج وقتها الأول دوبيش يدوبيش فارال ويليامز بدأ في الموسيقى توصلنا حتى للعشرة واربعة وثلاثين دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نوصل الليل معاكم بالموسيقى باللابون يمور توت سويت الربح والكاش بنت لفام مليون ومئة اليوم في الكنيوتا برشا فلوس في نيوينينا الحقيقة تركيز 60 ثانية تصور انت 60 ثانية بمليون ومئة الحقيقة حاجة محترمة جدا حاجة امبريسيونونت يا صابر زعما عندك اليوم المليون ومئة ولا ليه
1: ان شاء الله
0: صباح صابر شنو امور
1: الحمد لله
0: يا باهي مركز امورك مريقله
1: ان شاء الله
0: يا باهي صابر يلا خليني نفكرك ونفكر مستمعينا بقواعد اللعبة 60 ثانية يا صابر هما دقيقة برشا ولا شوية ترى
1: سافا
0: وش معني عاد 60 ثانية مليون ومئة حاجة معتبرة الحقيقة
1: ان شاء الله سهلة
0: صابر 60 ثانية لازمك ترد بالك لا تقول لا اي لا لا ني وي ني نو يس نو ايواه ما راهم ممنوعين من عن بيتا على خاطر ينجموا يخسروك نهائيا يا صابر دونك ترد بالك ترد بالك ترد بالك من الاقصاء النهائي يا صابر واضح
1: واضح
0: طب حاجة أخرى يا صابر اسمها الإنذارات تتحصل على إنذار يا صابر وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تحاول بأي طريقة كانت أنك تضيع الوقت ريت حتى هكك تقول لي ما نعرفش أنا تبدأ تجاوبني إجابة ولا تعاود في نفس الإجابة برشا مرات زعمك باش تربح الوقت رو تتحصل على إنذار يا صابر
1: نفهم فيك
0: بعد ثلاثة إنذارات شو يصير صابر
1: إقصاء
0: وينتهي المشوار والمليون ومية يتيروا وكسيد الحكم يتفرد
1: ديما مرعبنا الحكم
0: يا ولدي ايش نعمل له هو يطبق في قوانين اللعبة الضحكة الشهيرة ذي ماذا بيه ما يضحكيش معه هكا ولا ايه
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يا صاحبي هكا هو هكا هو اسمعني فايدة التركيز هكا هو هذا هو اللي بيه فايدة هو صابر نقول لك حاجة من قبل العيد الحقيقة مستمعينا يحبوا يربحوه سيد الحكم جمعة قبل العيد زوز ملينو 700 خرش ولكن من وقتها
1: بالحق برشا مرات
0: صحيت ولكن ريد كي هوكا حالفك الحظ في القرعة راك عندك مسؤولية كبيرة مع مستمعينا من نهار زوز ملين وسبعمية هما يستناو له فيها الغلطة يستناو في سيد الحكم باش يكون عنده هفوة ولكن هيهات قال لك أنا مستحفظ على الكنيوتا وأنا نطبق في قواعد اللعبة وأنا اليوم اللي باش نربح أما

0: لما انت بطريقه سهله برشا تربح يا صابر. اين نربحوا الليله
1: ان شاء الله على رب.
0: اي صابر شيخ زفير باش تنقص شويه منك ستريس، خاطر ستريس يا حسيتك.
1: شوي
0: شوي شيخ زفير صابر. اي صحيت اسمعني شيخ، خليك صدحك اسمعني، قل له انا بعد باش نضحك مش انت.
1: ان شاء الله ان شاء الله نربحوه ان شاء الله.
0: زلم ديني صابر جاك حزيت بديتك بسروحك. هاي صابر حاضر خويا.
1: حاضر.
0: هاي سيدي حتى هما مليون ومية اليوم في 60 ثانية. لازم صابر لازم غلطة ليه ريت حتى انذار ما نخليولوش حقيقة معنا. اوكي باش التركيز يكون على العال والامور هانية والمليون ومية يكونوا عندك. هاي سي صابر نبدأ
1: نبدأ
0: نلعب على مليون ومية الليلة مع صابر في نيوي نينا. بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
2: اي شد روحك مليح.
3: اتونسيون نيوي نينا.
0: يا صابر
1: نسمع فيك
0: مليح. تسمع فيا ولا
1: كيكا وبر؟
0: علاش كيكا وبر حطوا برلور؟
1: صوت ضعيف شوي في التليفون.
0: يعد حط التليفون في وذنيك. علاش حطوا برلور؟
1: حاطه في وذني انا ما
0: مال اسمعني معلي في الفوليوم بالكدي
1: على الاخر على الاخر.
0: يا باي الفايد على الاخر معلي في الفوليوم. اسمعني من قروين انت
1: ولاد قروين.
0: من صوتر وليه
4: اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي.
0: انا نحب نسالك سؤال بركة يا صابر. اسمعني انت تقلت انت قلت لي من ولاية القيروان اكل ليه تخلط فيها الاخر بجاه ربي الويه.
1: الله غالب اخوي.
0: والايك اللي خلطت هذيك زاد الويه.
1: الله غالب.
0: كنت ماشي من رجله معني انا تعديت للسؤال اللي بعد ولكن عرفت خزر لي كيس الحكم وقال لي اخوي الرادار شد.
1: ركزت ركزت في المليزة اخوي.
0: يا صابر يا صابر يا صابر. او كهدالك غنية سيد الحكم صابر ورادي جورج وصف. يا صابر يا بيه على شكون تحب تسلم الليلة؟
1: حاب نسلم عليه عرفوني كله على جماعة النادي القيروان وعلى إذاعة مزايكا فيه.
0: يعيشك يا صابر يا بيه حتى احنا نسلم عليك برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وعلى أهالينا الكل في ولاية القيروان. صابرك هاو صابر اليوم الحقيقة والله يشوف. اسمعي سيد الحكم المر اللي فات قالك بالله سلم لي على كفتيج القيروان. بالله بالله سلم لي على كفتيج القيروان. خير بتاع الكفتيجي بالله سلم لي عليه قال.
1: يا ابني
0: يا عايشك يا صابر يا بي. للأسف اليوم صابر ما نربحش الكنيوتا. للأسف اليوم صابر الكنيوتا قعدت عند سيد الحكم. مازال متشبث بالفلوس سيد الحكم. ونهار الاثنين تستنى فيكم فرصة كبيرة برشا باش تربحوا الكاش مليون وميتين نهار الاثنين في نيوينينا. تحدي انتم ما عليكم كان تطبقوا قواعد اللعبة لا اكثر لا اقل. هو سيد الحكم يطبق في القانون. راو نجموا تتحديوا وتربحوا. سيد الحكم تكلمون على 71113000 تربحوا مليون وميتين في نيوينينا نهار الاثنين. الكنيوتا مازلت متواصلة والتحدي متواصل كالعادة في نفس التوقيت في بنت لفام.
3: بنت لفام في الجمعة من 9 لنص الليل. ميوزيك نوستوب. دي جي مارو دي جي ريحان فلاش مي باك باك باك باك باك
0: مارو ريحان لوديو دانفير في موزايك افام. لي دي جي ريزيدون موزايك افام معاكم كالعادة في بنت لفام في ان ميكس من توا حتى الحداش متاع ليل. ميكس فيه برشا نوستالجي الحقيقة اما زادها برشا انرجي. مارو ريحان اون ذا ميكس في بنت لفام. بعد شوية مراد دريدي في الاخبار مع الحداش متاع ليل وسلوما يواصل معاكم يونشيني بالكيتش. اي خليكم برشا برشا نوستالجي وبرشا هاوس في فلاش مي باك.

0: نهار لحد 31 ماي 2026، تونس تعيش على وقع النهائي من جرجيس للعاصمة. الهدف واحد والكوب واحدة. الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، نهائي كاس تونس لحد 4 متاع العشية في حماد العقربي بيرادس. مزيك تعيشك الفينال بالصوت والصورة والكواليس كأنك حاضر في ستاد. حصة خاصة بالفينال نهار لحد من الساعتين لـ8 متاع الليل. نقل مباشر، تحاليل فنية، تصريحات وردود أفعال لحظة بلحظة. عيش الفينال وتبع الكورة على مزيك فم.
1: الأولى في تونس، راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تنهي مساء اليوم الجمعة سماع مرافعات المحامين فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وقد قررت تحديد جلسة الثلاثاء المقبلة لإعذار المتهمين وإصدار الأحكام. ويذكر أن راشد الغنوشي الذي شملته الأبحاث في القضية رفض المثول أمام القضاء، وكانت هيئة الدائرة الجنائية قد استهلت الجمعة الماضي الاستنطاق بسماع القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق، كما استنطقت في جلسة ثانية المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجرجاني سابقا والقيادي بالنهضة عبد العزيز الدغسني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، ثم تولت في جلسة ثالثة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة صراحة. وشملت الأبحاث في الملف 35 متهما، من بينهم 5 متهمين محالين بحالة إيقاف على ذمة قضية الحالة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد غنوشين، و7 آخرين موقوفين في غيرها من بينهم علي العريض وفتح البلدي. كما أحيل 12 متهما في حالة صراح و11 متهما في حالة فرار من بينهم مصطفى خضر. وتمت إثارة ملف الجهاز السري لحركة النهضة منذ سنة 2022، وذلك بناء على شكاية كانت تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة معززة بأعوان من فرقة النجدة تتمكن ليلة عيد الإضحى من القبض على زوجين في العقد الرابع من العمر بأحد أحياء مدينة قفصة، وحجز لديهما إثر مداهمة أمنية نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين إضافة إلى كمية من مخدر القنب الهندي وقراص أخرى ومبلغ مالي. كما حجزت الوحدات الأمنية بندقية ورمانة يدوية وغاز مشل الحركة وخمس سيارات كانت تستغل في عمليات ترويج. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تم الاحتفاظ بهما وفتح بحث تحقيقي عنوانه التوريد والاتجار في مواد مخدرة وغسيل الأموال، حسب ما أفاد به مصدر أمني لموزايكا. انعقدت اليوم الجمعة بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها لاستعدادات للعودة التكوينية 2026-2027 من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. وتندرج هذه الجلسة التي أشرف عليها المدير العام للوكالة لياس الشريف وحضرها والمديرون المركزيون ومديرو المؤسسات الفرعية عن بعد في إطار متابعة سير العمل وضبط أولويات المرحلة القادمة وفق بلاغ للوكالة. وتم خلال الجلسة تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء والتي تعد تجربة الأولى من نوعها داخل الوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث ستمكن من إعداد ومتابعة وتنفيذ العقود وتقييم الأداء بصفة دورية وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز ثقافة النتائج. وأكد المدير على أهمية عقود الأداء كآلية حديثة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق نجاعة في التصرف، خاصة بالنسبة للمؤسسات الفرعية، وذلك في إطار رؤية تدعى للسنوات 26-27-28. وأوضح أن هذه العقود تمثل نقلة نوعية في طريقة التخطيط والتسيير والتقييم من خلال ربط الأهداف بالنتائج واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. في أخبار العالم، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول اليوم الجمعة إن التقارير الاستخباراتية تفيد باستعداد روسيا لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا. وأكد زيلينسكي في خطابه المسائي المصور استعداد الأجهزة الأوكرانية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للعمل على مدار الساعة لمواجهة هذا التهديد، مجددا دعوته لفرض مزيد من العقوبات على روسيا والإسراع في تنفيذ الاتفاقات مع الشركاء بشأن الدفاع الجوي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر جديدي ودليل بن أحمد في بنة الأفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس بنة الأفام،
3: بنة الأفام من 9 لنصف الليل.
1: يسر جديدي

0: الكيتش باي سلومة كالعادة في بنت الفام. مرسي بوكو يا سلومة على الحقيقة الفسحة نوستالجيك برشا مع جو لوريونتال. ديما معنا سلومة كل نهار جمعة في بنت الفام في الكيتش. أما مازلت الموسيقى متواصلة تو تويت فاينل سيلكشن.
1: فاينل سيلكشن باي ألي بن أحمد.
0: كنا في النوستالجي ومازلنا مواصلين مع النوستالجي. فينيلات داري بن أحمد حاضرين وفينيلات فيهم برشا هاوس، لكن مش أي هاوس. مش نحكيو على الأوروب هنا، نحكيو على بالضبط شيكاغو هاوس. باش نرجعوا للليت 80s ديبي متاع 90s. موزيكا الحقيقة ياسر مزيانة، صوفل على الأخر. سورتو هنا نحكيو على ليغاسين متاع الهاوس ميوزيك في شيكاغو. برشا دي سانتي دي بيانو الحقيقة، و جوستومون الميد 90s هكاك دالي نجم نقولو. دونك موزيكا الحقيقة فيها برشا جروف، مي اوسي زادا فيها برشا فوكال. هذاك كيفاش كانوا ممكن يعملوا أكثر على الشيكاغو هاوس، كونتريرمون الهاوس اللي استنسنا بيه في الأوروب. الهاوس أكثر ميلوديك، ولكن حتى فيه زادا شوية من الانفلونس من الهيب هوب، من العالم هذاك التاتش جوستومون بتاع الهيب هوب. هذيك هي موجودة في الهاوس لاج دور. نعم نحكيو على الميد 90s، وهنا ممكن من لي زارتيست كلي اللي باش نسمعوهم في السيليكسيون اليوم نحكيو على مارشال جيفرسون، اللي هو يتسمى لو باران تاع الهاوس ميوزيك، اون فيغور كبيره برشا دايور في الديفلوبمون تاع الموفمون هذايا. باش نسمعو زيد ليل لويس، اون ليجوند كبيره في شيكاغو دايور. لي برودكسيون عرفتك حاجه هيبنوتيك، حاجه مش مستنسين ديما نسمعوها، فيها دي زيليمون ياسر مزيانين. كيف نحكيو على بليز اللي واحد من لي برودكتور ريسبكتي برشا، وين الى انتغري لي راسين تاع الجوسبيل في عالم الهاوس. اون سيليكسيون مزيانة برشا الحقيقة اليوم. دالي محضر هنا اي باش نعيشوا الجو هذايا، لا نوستالجي متواصلة. فاينل سيليكشن ديما معاكم. باش نبداو من نيويوركس فاينس، دو يو فيل مي. بروجي مزيان برشا وموزيكا مزيانة برشا. فاينل سيليكشن.

0: لونلي، هذا هو الميشيغان هاوس. اليوم على سيليكسيون فاينل سيليكسيون باي دالي بن احمد. الحقيقه اون بيتيت انيكدوت قبيليك كنا نحكيو الشيكاغو، اي شيكاغو جوستومون. علاش نحنا نحكيو على ميشيغان وعلاش بدنا نحكي هذه؟ انه جوستومون نحكيو على البلاصه داير الشيره اللي موجوده في اليو اس اي، اللي هي البارتي نتاع الهاوس ميوزيك، واللي هي البارتي جوستومون نتاع الالكترونيك ميوزيك اون جينيرال. خاطر نحكيو على هنا البارتي نتاع ميشيغان تفصل شيكاغو على جنب اللي هي على الجنب اليسار، وعندنا زيدا مشيرة الأخرى نحكيو على ديترويت. ديترويت اللي فيها التكنو، الحكاية منين جيت المصانع متاع الكراهب غاديك وكل شيء. دونك هكا هو الضربين هذيك، الريتم هذيك جيب داير الحكاية اللي هو جستمو ضربين الحديد. دونك اوتوماتيكمو هنا نحكيو على الكترونيك ميوزيك، نحكيو على ان ريتم هو من غاديك تخلقت الحقيقة الحكاية هذية والموزيكا. نحكيو على التكنو، نحكيو على الهاوس، ديترويت، شيكاغو، بيناتو ميشيغان. موزيكا ذي جستمو هذيك هو المنبع متاع الالكترونيك ميوزيك في اليو اس اي. موسيقى ياسر مزيانة. ميرسي بوكو دالي بن أحمد اللي عايشنا لونيفير هذايا. اليوم نحكيو على الشيكاغو هاوس بنيت، خلينا نقولوا في الناينتيز، وقتها الأواج جوستومون تاع الموسيقى هذايا. ولا سيليكسيون كالعادة فاينل سيليكسيون كل نهار جمعة في بنت لافام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل، لكن توت سويت نمشيو لتومورلاند فرنش ميكس.
1: بنت لافام مازلنا جمعة من 9 لنص الليل. People of tomorrow. Listen to now. This is Tomorrowland. Tomorrowland. On Mosaic FM.

The Tomorrowland Friendship Mix with Curold توصلنا لخير بين التلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكامل الفريق دالي في الإخراج طارق في ديجيتال وائل في ستاندار. احنا كالعادة on se donne rendez-vous في بين التلفين من 2 للجمعة في 3 سوايع فيهم برشا موسيقى لابون يومير والربح والكاش. بعد شوية تلقوا مراد دريدي في الأخبار. Entre temps, enjoy the best of Afro House with Curold على فريكونس لولا في تونس. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة يتمكنون الجمعة في وضع حد لفرار مواطن يحمل الجنسية السورية متهم بإدارة شبكة عائلية مختصة في التحيل على المواطنين التونسيين وإيهامهم بتوفير عقود عمل في دول أوروبية مقابل مبالغ مالية. وتعود أطوار القضية إلى أقدام المظنون فيه بالاشتراك مع زوجته تونسية الجنسية على تأسيس وكالة أسفار بجهة دندان من ولاية منوبة، وبدعم من والدته وشقيقته استغل المتهم هذه الوكالة كغطاء لاستدراج الحالمين بالهجرة، واعدا إياهم بتمكينهم من عقود شغل قانونية في أوروبا. وحسب المعطيات الأولية فقد تسلم المتهم من ضحاياه مبالغ مالية ناهزت 15,000 دينار للشخص الواحد، ليتبين لاحقا أن العقود المسلمة إليهم مزيفة ولا أساس لها من الصحة. وفور اكتشاف الحيلة تقدم أكثر من 35 متضررا بشكايات عدلية ضده لدى السلطات الأمنية والقضائية بالجهة. ومع تزايد وتيرة التتبعات الأمنية وتعدد الشكايات، عمد المتهم الرئيسي إلى الفرار خارج أرض الوطن متوجها نحو دولة قطر، ظنا منه أنه نجح في الإفلات من قبضة العدالة. ولم تتوقف جهود التقصي عند هذا الحد، حيث ظلت التحركات الخارجية للمتهم الرئيسي تحت المجهر الأمني. وبتاريخ اليوم الجمعة وفور حلول المعني بالأمر بمطار تونس قرطاج الدولي، تمت محاصرته وإيقافه على الفور، وتم الاحتفاظ بالمظنون فيه بإذن من النيابة العمومية، وما تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة معه لكشف جميع ملابسات هذه القضية وتحديد الوجه النهائي للأموال المستولى عليها. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية تراوحت بين 6 و15 سنة سجنا وخطايا مالية فاقت 100,000 دينار في حق عناصر شبكة نسائية خطيرة تخصصت في ترويج الأقراص المخدرة في الأوساط المدرسية والشبابية بالعاصمة. وتعود تفاصيل ملف القضية إلى نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك هذه الشبكة بعد تتبع دقيق لنشاطها الإجرامي. وكشفت التحقيقات أن المتهمات تعمدن استهداف التلاميذ والشباب بمحيط المؤسسات التربوية لترويج الأقراص المخدرة مستغلات أساليب تمويهية لتجنب الشبهات. وكشفت أوراق القضية أن المتهمات كن يجلبن هذه الشحنات المخدرة من ولاية القصرين ليتم نقلها وتوزيعها لاحقا في أحياء العاصمة ومحيط مدارسها مقابل مبالغ مالية متفاوتة. ووجهت إلى عناصر الشبكة تهمة تتعلق بتهريب وحيازة وملكية وترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول باء بغية الاتجار فيها. في أخبار العالم، في اليوم 91 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع الإيرانيين وأنهم مفاوضون جيدون للغاية. من جانبه جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. في المقابلة الخارجية الإيرانية تقول أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر ومذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد، ويجب أن نرى مصداقية رفع الحصار البحري أهو حقيقي أو مجرد تصريحات إعلامية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: From hot new talent to the world's biggest DJs.
3: That's right. Let's go.
2: This is Spinning Sessions.
4: Yo, what is happening? Welcome to a brand new edition of Spinning Sessions, episode number 459 already. My name is Greg Jake, and in the next hour, we'll be listening to some of our newest and upcoming dance tunes from Tungavag, Iman Beck, David Guetta, Pickle, and a whole bunch of others. Plus, we'll have our regular items like the tune of the week, a fan request, and a special guest mix this week by Interrupt. Now, let's kick off the show with Lifted by Joy Club in collaboration with Teeks.